0: فيه طنبك زلاص.
1: اي وقتها ثم بنات يقروا معاك غادي؟
0: اي يقروا غادي
1: يعني
0: اكثر من هنا.
1: ايوه كانوا ربما يمنوا بالتعلم اكثر من الجنوب.
0: أيه يبنوا يمنوا بالتعلم. وقرينا المعلم الله يرحمه قرانا صف سنة اولى صف سنة ثالثة ثانية وصف سنة ثالثة.
1: يسمون نظام الفرق.
0: نظام الفرق.
1: أيه.
0: هو قريت هكا كان. جيت في مستوى السنة الثانية المدنين بعد ما ضر حشاكم
1: والدك
0: ضر في عينيه ومعه هو يخدم في طايري وفقرنا فالتجأ إلى الرجوع إلى بلده وقتها.
1: تمام. باهي في مدنين كيفاش كانت بدايتك مع العمل
0: بداياتي
1: الجمعياتي؟
0: مع الجمعياتي أولا نبذة على مستوى العقلية في ذاك الوقت كانت الناس محافظة جدا جدا حتى أن قرر راجل لا. فسيدي احنا يا بابا ينقولوا سيدي.
1: اي حتى انا نقولوا
0: سيدي. معناها قرر باش يقريني انا الكبيرة في العائلة باش يقريني حتى بالصيف على عائلته لان المدرسة في مدنين مدرسة الشابي حاليا مدرسة البنات سابقا ثم مدرسة للولاد ومدرسة للبنات وفرع الزيتوني وقت اللي نقرني 57 سنة 57 رجعت للمكتب هنا في مدنين ووصلنا
1: في الفرع الزيتوني. ما ثماش بنات قروا في الفرع الزيتوني
0: لا
1: وقتها؟
0: لا لا ما ثماش. أنا ما نعرفش أنا ما نعرفش ما ثماش وخاطر قراب لبعضهم المدارس مدرسة الزيتوني ومدرسة الشابي حاليا
1: وقت يسموها اللي كل فرانكو أراب
0: ممكن
1: وقتها
0: مديرنا فرنساوي والزيتوني مش بعيد علينا خاطر نتلاقوا احنا والتلامذة متاع الزيتونة في نفس الطريق وقت اللي نمشي ونقر.
1: ايه كيفاش كانت بداياتك انضممت الى عمل الاتحاد النسائي؟
0: انا قريت بعقلية ونشط بعقلية هي والدي رحمه الله كان يؤمن بتعليم البنت ويؤمن بالنشاط. دخلت عام 57 سنة أولى ابتدائي فأنا كيف حار سيدي
1: دخلت كبيرة شوية ملعا تسع سنين
0: تسع سنين رجعت حار سيدي في أهلة أخوالهم فحلم حلمة نهارتها جاه كأنه هو ماشي قد أخواله يعني وين المدرسة ثم بير وداير بين الشنخل داير بين الخل هو متعدي ويسمع صوت يعلي يعلي تلفت لقاه الإمام تاع الجامع وقتها متوفي الإمام الأول الحاج محمد كسيكسي يعلي يعلي رجع له سيدي هو رجع له ما كلماش مد له مفتاح أنفه الإمام مد لسيدي مفتاح أنفه فناض نوضني بري قال لي نوضي بري يمشي يقري بري يمشي يقري ولا هزني وأعمى أمي روحت لها
1: فهم الرسالة يعني
0: فهم الرسالة نوض نقرأ جيت دخلت القسم نلقى المعلم يكتب في الصبورة درس تو بالفرنسي سي محمد برجب رحمه الله دخلت لقيت بلاصة من تالي فاضي قعمزت كمل هو الكتيبة قال شكون تقرأ هزيت صبعي ما يدش عليه وما رانيش هزيت صبعي قريت يعني قريت الدرس في العلاء أنا مشيت سنة ثانية قريت الدرس بعد ما كملت نداني قال لي إيش إيش أنت شكون قلت له أنا فاطمة علي قال لي منين جيتي قلت له جيت من دارنا ما شكون جابك جيت وحدي جيت أمي ما هياش روحت لأهلها ما عجبهاش الجو وهزت أخويا وأختي وقعدت خلتني نيه باش نقاود سيدي أمي من مكثر من الحبابسة قرية في جنب العلاء مش قرية هي الشوشة يسموها مركز يسوقوا لها هي في الحبابسة هذه جوست جيران العلاء تابعين مكثر أولاد عيار ترجع دخلت كيف نداني المعلم سألني جاوبت قلت له سيدي من جمش يجيني خاطر ما عنداش كوني روح به أعمى حشاك واني قال لي بري أقري. فريحك المعلم الله يرحمه سي محمد برجب قيد لي اسمي في الريجيستر وقعدت نقرأ وصلت نقرأ
1: ما شاء الله
0: وكان ايه تفضل
1: نمشي قدام شوية لبداية العمل
0: بداية العمل التطوعي في لا قبل الاتحاد كشافة اول طفلة ندخل الكشافة سيدي قال لي يزمك تمشي طنشتي منظمة عريقة الكشافة وربطنا وعلمتنا الوطنية والحماس والحب الوطني كلها في بدايات الكشافة مع أن المعلم سابقا كان وطني جدا لأننا في بداية استقلال فالمعلم متحمس والمدير متحمس وكانت المساعدات ما استحقيتش في المدرسة كانوا يعطونا الباس الكتب متاعي كان الكراسات نشري مي حتى الكتب بلاش كل شيء بلاش من عند المدرسة فدخلت المسرح أول ما بديت في الكشافة وكان قايد عمر ولي كان بعد ولا زوجي كان يعمل لنا المسرحيات بمناسبة الأعياد الوطنية وكان في المحلة تو في إحدى الولاية ثم القهوة هاكي كانت هاكي بطحة الاستقلال كنا نعمل فيها المسرح والجمهور غفير جدا الناس كلها تجي لأنها متشوقة وين ثم مقر الشهداء تو نصب التذكاري للشهداء هذيك كانت بطحة الاستقلال وكانت فيها الحفلات وعندك بطحة السوق للسينما
1: المسرح في مدنين ما كانش ثم معناها جمعية مسرحية كان محمول على منظمات على كشافة
0: أيوة بالضبط وقتها في الخمسينات أنا نحكي
1: شكون كان يكتب النصوص وشكون كان يعمل إخراج لا لا
0: لا لا عندك في البدايات بتاعنا هو عمر المدنيني
1: هو كان يكتب النصوص
0: المسرحية كان المسرحية
1: يألف
0: وكان هو القادة اللي معاه الفكرة أول ما مثلنا هو تعليم البنت ثم مثلنا مسرحية في لجنة تنسيق تبنت في الستينات تعدد الزوجات وقت مونعة تعدد الزوجات
1: متعلقة بالمرأة يعني
0: متعلق بالمرأة دي ما هو وكنا نمثله في بطحة الاستقلال من مواضيع مختلفة لي اللي تتبناها الدولة وقتها الزعيم بورقيبة الله يرحمه يخطب الخطابات والناس تتأثر به وتطبق الجمعيات والمنظمات وكانت في طليعتهم الجوالة والكشافة إلى آخر اللي يشاركوا حتى في الحركة الوطنية
1: طبعا أكيد
0: والناس كل تعرف هذا
1: به هو تحدثنا على المسرح وتحدثنا على الكشافة ومهمة رأس الستارات رأي مهمة جدا
0: أي مهمة للناس للمستمع
1: ما أنا حكينا شوية على الكشافة توه
0: الكشافة والمسرح المدرسي
1: حكينا عن مسرح
0: والمسرح المدرسي في آخر السنة الدراسية كذلك كنت كنت من اللي يمثلوا في المسرح المدرسي في آخر السنة في الاحتفال
1: والشكون يألف لكم
0: معلمين معلمين كان سي الحسين الجرو قراني في السادسة وربي يطول عمره في الخير وكان معلم استهام الخرشاني وسي البشير بن نصر اللي كان ينشط في الثقافة حتى في الإدارة الجهوية للثقافة كان نشط الله يرحمهم الكل ويطول عمر سي الحسين في الخير
1: عايشك به
0: من المدرسة من المسرح المدرسي كان مارست شوية مع الثقافة المسرح الثقافي
1: ما تكونت جمعية مسرحية يعني بعد تالي
0: بعد تالي في ثم لجنة ثقافية كان فيها المرحوم علي صحنون كان مقتدر وباهي وناشط هو فرملي من توزر أصيل توزر وعايش في مدني كان ممرض وكان ينشط حتى صغار ينشط فيه سي الحسين محنوش جيم بعد في عهد سي محمد العوني اللي أخرج المسرحية اللي معروفة اللي تعرف بها ومشابه من يحب بثينة
1: لا وعندما نتاع منصور الهوش على المسرحية
0: بعد تالي
1: يمشي به البرقيبة
0: انا نقرا تو خذيت السيزيام مازلنا في السيزيام مازال ما عنديناش الكونكور. جي الله يرحمه سي شادي القليبي جي في زيارة ثقافية كان كاتب دولة للثقافة ما كانش اسم وزير اسم كاتب دولة للثقافة يزور جزيرة جربة فحضرنا قبل ما يجي حضرنا مسرحية الأيدي الناعمة كان فيها مثلت في السابق في المسرح السابق الكشفي أنا ومبروكة طاهر مرزوقية وسالمة الحداد بنت سي الحداد كان كاتب في الولاية والتوى جذور هنا سالمة الحداد نقرن وياه ومبروكة طاهر مثلنا دخول المدرسة كيفاش اقتناع الولي باش يدخل بنت التقرأ وبرشة مداخلات في الأعياد الدينية الأعياد الوطنية سرتو في عيد الاستقلال وعيد المرأة
1: عيد النصر والأعياد كلها
0: كل عيد يا ناس تهب وتفزع زيد السينما العمومية في بطحة السوق فها وهذيك فها نتذكر انطلاق السياحة في تونس جانا ديما يعطونا لانسمون فيها نشاط الرئيس الله يرحمه الرئيس زعيم بورقيبة ثم يدخلوا الموضوع لتاع الفيلم فإحدى في الستينات كان بكار والفتاة الفرنسية فيلم يعرفوا به في السياحة من طرف تونس حتى الجرب حتى المدني دخلوا قصر سي موسى كانت القصور موجودة وقتها 40 قصر بكار والفتاة الفرنسية طفلة أجنبية وراء البكار هذا على سكوتير
1: يكتشفوا
0: دخلوا قصر سي موسى لأن أعلى قصر كان في مدنين حتى على السابع طاق ووقت اللي جينا من العلا احنا قعدنا فيه عند خال باباي حارس وجاء باباي قدا خالة غادي وقعدنا فيه حتى لين عطوا باباي الحراسة في قصر آخر قصر المارسية اللي قعدنا فيه حتى عطانا بورقيبة دار نلجأ قبل يقول ايه انا قدمت لقصيد بورقيبة هذا انا نقرأ في جربة وقت اللي خذيت السيزيان نجحت مهني واللي سي حل في مدنين ما فيش المهني فواجهوني لحمد السوق وقريت 3 سنين في حمد السوق وفي زيارة المرحوم الرئيس بورقيبة إلى ولاية مدنين كان قص على الزيارة عند وفاة ثم عاد فاستقبلناه كنا نمدوا قيدونا بنمدوا بقعة الزهور ومن بعد نقوا منا بنات اللي هما من جرب فجيت لك البنات بحماس قلت لهم أنا بنقابل بورقيبة ونسلم عليه باسمكم أنتم ما ندريش علاش أنا بالحماس أنا نتحمس ياسر كتبت في باش دخلنا اليوتيوب باش ما نجمتش نقرأ اليوتيوب وقت ليلة سبت باش نحضر الاستوار يجوية نقرأ بالفرنسي قعدت جتني خواطر كتبت
1: قصيد
0: نثر هو مش قصيده تو
1: نص نقولوا احنا
0: نص مركب حسب معرفتي فاك الوقت هو موجود راهو
1: ايش تقول فيها
0: النص
1: الخواطر هذه
0: الخواطر يعطيك الصحة اهلا ومرحبا بالحبيب اهلا بمن اهداه الاله لنا نصيب اهلا بمن اتى به القدر ومنى به علينا الرقيب حبيبنا يا من صعدنا بك السلم المجيد حبيبنا لقد تشوقنا إليك حتى كادت من الشوق الأحشاء تبيد وهذا الجنوب الأمين لاستقبالك تجلى بزي قشيب وتفتحت الأفئدة مترنمة طروبة في حبها لك تزيد أيها الأب الحنون والزعيم العتيد والسعيد، لك تحيات بنات وبني هذا البلد الخليد، إلى آخره حتى تكمل.
1: طيب.
0: حتى يكمل الأبيات. وكان يضحك ويتبسم ووصي علي في الوالي، لأن عرفني من حالتي من الباسي، والكل عرفني من إشغني، عرفني الباس زواولة خبي الطبلية من أختي هي بن عون أصيل التطاوين، ولا عايشين في تونس.
1: أيوة.
0: ويسكنوا جت قد عمتها تقرأ في جربة، زارة بن عون الله من تطاوين يا حصر به، وين احنا طب
1: طيب من عاد
0: نسيا
1: حكيتي على المسرح.
0: على المسرح. ايه. على المسرح. ايه. علي سحنون عمل لي انا مثلت دور الرجل وقت جي قانون منع تعدد الزوجات.
1: ايه.
0: فمثلت انا دور الرجل.
1: عجب.
0: واللي عمل لي واللي عمل لي المكياج علي سحنون الله يرحمه، كان مقتدر وكان نشط ياسر في الثقافة، هو توزري فرملي في مدني ما زالوا ضرري لنا.
1: تو المعروف أختي فاطمة،
0: ايه؟
1: المعروف أن العنصر النسائي كانوا يحتاجوه في العمل المسرحي. كيفاش أنت مرأة واللي عملت دور الرجل يعني؟
0: باباي هو لي نشط فيرة، ولقيت الاحتضان من طرف المسؤولين وقتها، لأن الفتيات ما ثماش والعائلات محافظة ياسر وعندهم كل شيء عيب. فباباي ما هو قلت لك مثقف وعاش في الغرب ودارها من حتى الكاف خدم، وطبطت شهر الحبس في الكاف أكل تهديد بتاع القاضي هنا. عنده فكرة باباي. أنا كان عايش مع مختلف المجتمعات، فعنده فكرة أنه يلزم طفلة تقرأ ويلزم تخدم وما يعرفش على الخيرة وين، في الطفلة ولا في الطفل إلى آخره. الكلام كنت نسمع، وكان ديما اسمع ردي بالك بنتي، راك بنت علي بن مصباح، ردي بالك أقري باش تخدمي بلادك. وهو غرسها فيا
1: الحمد لله رب العالمين
0: في بلادي، واخترت قايدي في الكشافة اللي هو عمر المدنيني باش يخليني ننشط.
1: جميل. باهي نمر شوية قدام.
0: تفضل.
1: بعد المسرح حش عملنا ما نحبوا تنوصلوا للاتحاد النسائي.
0: بشوية في الآن نفسه وأنا في الكشافة دخلت الشبيبة. الشبيبة النسائية. الشبيبة النسائية هذيك البداية في الاتحاد، دخلت الشبيبة النسائية مع الكشافة. ف انت متاح لك النشاط.
1: شكون كان شكون كانت القائده نتاع الشباب النسائيه وقتها في مدنين؟
0: كانت نتاع الشباب النسائيه كانت حويته العقل القبسيه. اسمها حويته العقل، تسكن في المحله. المحله راي كانت اللي كانت فيها فرنسا قبل، يسكن فيها المالط والطلاين والكل، وما يمشوا لهاش العرب. احنا كنا من الوادي التالي والمحله من الوادي القدام. باهي.
1: ايوه.
0: حويت العقل هذه كان رجلها يخدم منها الله اعلم، الله يرحمهم ولا الله يمد في انفاسه، كانت هي قائدة الشبيبة.
1: وكانوا معك مجموعة من البنات من مدنين؟
0: كانت كانت مجموعات من العائلات الكل.
1: تتفكريش بعض الاسماء منهم؟
0: ما تفكر برشا، ما خاف ننسى يتغشوا علي.
1: مسارش لالي طيب.
0: كان معايا ملك ساكس أيامنا الطيف، باباها كان في مجلس النواب، بنت باباها كان عضو مجلس النواب في الوقت. معايا من الدغاغرة، معايا من الحارة، معايا من الحمايدة، معايا من الحرارزة، هذوما العائلات اللي كانوا يقروا بناتهم وفيهم في الكشافة.
1: كانوش معاكم يهوديات؟
0: واحدة برك نسيت اسمها.
1: كانت معك من يهودية؟
0: في الأقسام.
1: تقرأ في المدرسة يعني؟
0: في المدرسة. ايه.
1: في الاتحاد النسائي ما نشطوش؟
0: لا لا لا لا ما نشطوش، لا ما نشطوش. حرف الكشافة فيهم. في الاتحاد كانت شو اسمها ناشطة، هي أصلها من قبس فرجاني. أمي
1: حويتها هذه مسلمة؟
0: حويتها مسلمة.
1: خاطر احنا عندنا حوايت يهودية.
0: اي لا لا حوايت هذه مسلمة ورجلها يخدم هنا وهي معاه وهي شدت قايدة قايدة للشبيبة قايدة للشبيبة النسائية. استناني اي الشبيبة والكشف هذه فاطمة الجريدي قايدتنا في الكشف وهذه فاطمة بنت العامل الله يرحمها أم مسعود الذئاب
1: العامل وقت مسعود العربي
0: مسعود العربي هذه خالتي فاطمة
1: فاطمة
0: بنت هذه بنت المحكمة متاع حشاهلة قبل كان على الكياس وفيه طابق.
1: الصورة هذه عندك الأصلية
0: الصورة ايه عندي بالله الأرشيف
1: الصورة هذه عندك انت اكيد
0: هذه فطوم الجريدي من سكان الحارة قايدتنا في الكشافة وهذه حويتة العقر اللي هي قايدة الشبيبة هذه فاطمة بنت العامل رئيسة فرع في كل وقت رئيسة فرع اتحاد وعاطية دارها دار باباها ينشطوا فيها الماكينات ويقيتوا فيها الأزياء ريتها وإحنا هنا واحدة من اللي موجودين من بانش هنا دخلنا شبيبة نسائية فننشطوا في كل التظاهرات ننشطوا بعد اللي شديت كاتبة عامة مساعدة كاتبة عامة للشبيبة ومن بعد في وقت ما لقيت النيابة الجهوية للولاية كاملة يلزم ثم فرع في مدنين أسست فرع متاع محلي
1: الاتحاد النسائي
0: الاتحاد النسائي وانه معايا نعيمة دخلت وقتها نعيمة صغيرة قاعدة دخلت معايا برشا ما كتعرف واحد يستقطب
1: قبلك انت مثلا ماش تأسيس الاتحاد النسائي في مدين قبلك انت
0: فرع
1: اي
0: عملوا فرع وما نجحش ما عنداش صدى من
1: شكون اللي
0: قالي اسمع يا ديك سيكسي اللي شدت الفرع ما نشطش
1: انت اول فرع نشط في الاتحاد النسائي في مدين
0: اول فرع نشط وانشقيت على النيابة وكونت في هالكياس هذا متاع الطيفة متاع شأنه فيه الاسم الكياس هذا كانت فيه حياش قديمة متاع فرنسيس فكريت حوش وعملت فيه فرع وعملت فيه نوادي نادي الطبخ شريت المعون كل شيء عملت نادي الطبخ وفتحت أول روضة في مدنين خاصة فتحتها باسم الفرع باش نمول بها نشاطي فتحتها في تريك تطوين في حي الحبيب اللي هو يقولوا له حي الشريحة وهو حي الحبيب ذاك أول ما عملت كانت الكار نركبه فيها بمية فرنك تهزنا وتجيب بين السبيطار هذا السبيطار وحي جديد منفصل فقلت كيفاش ماك الصغيرات يلزمهم روضة ويلزمهم عملت فيه روضة عملت فيه روضة ونشطوا تلك الروضة ونشحوا الناس اللي قروا فيها نشحوا والحمد لله هذا أول باكورة أعمالي باكورة أعمالي في الفرع ووصلت النشاط النشاط في كل شيء في كل شيء ننشط
1: شنو قلتي شقيتي علاش؟
0: ماني نياب الجهوية اي ما ثماش فرع في مدني
1: ايوة
0: فعملت فرع والنائب ما طبعا مش تتقلق شوي
1: النائب الجهوية متاع الاتحاد النسائي يعني
0: لا مش نائبة
1: لا هي نائبة
0: نسمو مدام راضي كبير
1: اي نائبة
0: نائبة جهوية في مدني ومن اللي استقلت من اللي من الخمسينات من الستينات حتى لين جاء التغيير وهي نائبة جهوية ما قلقها حد ما قلقها حد قلت لها يا مدام يا مدام انت نائبة جهوية وانا تو شديت باش نعمل فرع يلزم استقلاليتي كنشاط ما يقعدش مربوط بالجهوي مربوط نمدك بالتقارير معناها نشاورها
1: فرع ثانية برك انت عملتي فرع مدنين
0: فرع مدنين ما فيش
1: كما عملوا في تطاوين فرع وفي بلداش فرع وهي نائبة على الولاية كل
0: هي نائبة على تمام الجهة واضح. كاملة
1: نعم
0: وكنت معها عضو في الوطن أيوة. في الجهوي. وفي الثمانينات ترشحت لجنة مركزية للاتحاد ونجحت انتخابات ونجحت زادة، وعاودت ترشحت في عهد فتحي مظالي الله يرحمه، وترشحت المرة الثانية في عهد مدام فاطمة دويك حتى شهدت في وقت اللي صار الخلاف بين بورقيبة ومظالي، وتنحت مدام فتحي مظالي الله يرحمهم الكل وينعمهم خدموا تونس. وما ننسوش كانت مرار زينة وعاقلة فتحي مظالي، وكانت ما تتحدثش ياسر وعندها أنا مثقفة،
1: عندها شخصيتها
0: عندها يعني. شخصيتها وسجلت لها وقت اللي سجلت لها في تطاوين وقت اللي جت تبارك للولاية.
1: أيوة
0: سجلت لها في دار الشعب، أنا سجلت معها حديث كيف عملت الفرع. خدمنا كل حد يخدم.
1: شكون معك في الفرع؟
0: ياسر واحدة منهم نعيمة برشا معايا بيم هني، وبرشا برشا معايا شريف العروسي مخلطني مخطر ناخذ من سكان المدينة من تحيزش فهمت.
1: احنا ما قلنا اسستي الفرع نتاع اتحاد النسائي.
0: اسسنا الفرع نحن نحكوا على الاتحاد.
1: عملتي شو اسمه
0: وعملت نادي للمرأة نجتمع فيه كل شيء جمع فيه فض مشاكل، مثلا فلانة متعاركة رجلها فلان حتى فلانة راهو ثماش انا رجالي اكثر مني اني امرأة.
1: عاد انت مثلتي دور راجل في المسرحية اش تحب ياخذ؟
0: هذا راجل عنده زوزتين ويتعاركوا كزوزتين
1: اي واللي واللي
0: استعني الطبيب هذا الدكتور
1: واللي عملوا اللي عملوا نساء هذوما معنا حضرات ولا غير نقولوا عندنا نسوي مبركه وكو.
0: لا لا حضرات
1: موجودات
0: موجودات في لجنة التنسيق
1: المفروض انت تاخذي
0: كشافه كشافه هم احنا كنا كشفيات يعني وانا معناها انا رجلهم
1: نتعدوا قدامه
0: باش نقنعوا المجتمع باش يقبل علاش بورقيبة عمل تعدد الزوجات.
2: من
0: باهي
1: وانت توا موافقة عليه تعدد الزوجات؟
0: لا لا مش موافقة.
1: ها
0: مش موافقة
1: معناها ما تحبيش تعدد الزوجات؟
0: لا لا ما نحبش.
1: وهي عندها مشاكل نتاع عنوسة ونفرعوا فيها.
0: هي الله غالب
1: الله غالب علاش؟
0: الله غالب
1: على من؟
0: على علينا.
1: ما هو كان يكون حل باهي
0: اوش حل
1: محلل رب العالمين.
0: انا راني ريت اللي واخذين زوزتي حقني حقا انا ريتهم.
1: انت برقيبية
0: للنخاع؟
1: للنخاع ما يتفهمنا
0: تعرفش علاش انا خاطر قابلته وريته كيفاش لطيف وقت نسجل في ذاعة تطاوين هو قالهم جيبوها لي
1: ذاعة صفاقس
0: وانا قالهم جيبوها لي سمعني ومشيت هزيت معايا وفد وانا في الاتحاد النسائي هذا كل عمل الاتحاد النسائي معايا 14 طفلة من الولاية كاملة كل طفلة جبنا طفلة طفلتين من كل ولاية اللي خذوا لي عانات تنمية ريفية وخطروا يسمع في البرنامج الاجتماعي ما متاعي
1: لهو يسمع لذاع برشا
0: وإلى آخر الله يرحمه.
1: باه مروا شوية قدامي
0: باه
1: بعد الفرع شنو النشاط اللي عملتيه؟
0: أنا مع الفرع مع النايبة ننشط جهوي جهوي ومحلي وعام 80 ترشحت للجنة مركزية متاع الاتحاد في تونس
1: اتحاد النسائي
0: متاع اتحاد النسائي ونجحت كذلك.
1: مش لجنة مركزية للحزب؟
0: لا لا لجنة مركزية هكا ترشحت لها ونجحت. كم بنوا عليك؟
1: كم بنوا عليك؟ لا كاكا
0: حبوش
1: تكمبين عادك هو بلاستة
0: بلاستة ثم ما نجحتش كمبنوا عليا.
1: اش عندك على جماعة اتحاد النسائي في تطاوين فرع تطاوين اللي كان تابع المدنين؟
0: فرع تطاوين كانت فيه امرأة ناشطة ثم واحدة في كمبوت شدت رئيس فرع راني ننسى الاسم
1: اي فاطمة الصمدية هيك
0: اي هيك شدت ناشطة بالقدي
1: اي فاطمة بن سميدة معروفة برشا هيك
0: مشيت لها حتى الكمبوت
1: ايوه
0: باهي وعندك واحدة اخرى وعندك الفافي ناشطة في الكشف
1: اي
0: عندي حتى تصويري هي والقايدة هيك اللي ورتها لك في فرع أرمادة نشطته.
1: أي نشطة. أي
0: نشطة.
1: في برشا نشطتك.
0: أي يعطيك الصحة. وكمبوت حتى وكان نشط.
1: هي كمبوت أرمادة واحد برك ما.
0: هي لا كمبوط أصل فيها فرع.
1: مبروك الحدادية وفاطمة صمدية و...
0: الأول شكون هيك هي بفوتتها صمراء صغيرة وقتها.
1: ثم زاد أم أمل صغير حتى هي كانت نشطة معها.
0: لا لا مش أم أمل.
1: باهي اش تعرفي كما قلت لك على فرع الاتحاد النسائي بتطاوين اش كانوا انت بعض اسماء
0: اشي كان ينشطوا ما عادش نتذكر ما عادش نتذكر ممكن راضية تتذكرك يا خاطر هي المسؤولة وتبشر فيه انا راهو عضو معها نمشي معها الاجتماعات نقولوا نبلغوا والاتحاد راه له دور كبير في توعية المجتمع التونسي
1: أكيد
0: مجتمع المرأة راه مشي خطوات كبيرة وما قروا لاش حساب ومتعرضين للحديث وتعرضنا للشتم للثلب وللنقد ومنقول لك وإحنا مشينا شدينا الطريق مؤمنين بنشاط المرأة ومؤمنين تثقيفها ومؤمنين أنها هي الساس في الدار هي ساس نجاح المجتمع في المنزل هي تربي الصغار هي اللي تشرف على صحتهم هي اللي تحمي زوجها في الشدايد هي اللي تشد معاه وذن القفة نقول والنا كان الاتحاد راهو عند سلطة معنوية أدبية كبيرة كان محترم من طرف حتى الناس
1: حبي نتحدث شوية على السيرة الذاتية متاعك تقرينا منها شوية ولا أنت مدام فاطمة مسجلة السيرة الذاتية متاعك
0: ايه ما منيش سجلتها الكل لكن كي بديت ننسى شيت نزري قلت خلي نمنع ما زلت احتفظ به الذاكرة لأني أنا خدمت الجمعية الكل في تأسيسها في مدنين مشاركة في حتى في الكرة انشطت
1: زادة
0: وقت اللي ارتقت مدنين في عاد بشير بن عمر جاب لي الدبش جاب لي الحوالي الابيض والاصفر والاكحل وعملت تونيات وشاركنا بوفد نسائي في ترقيتها الوين هي القسم القومي وقعدت نتبع فأنا أؤمن بالمصلحة العامة للبلاد
1: تمام
0: أنا أؤمن والإيمان بالله أني يلزمني أن كامراء ومش موجودين بكثرة أني نخلي بصمات نفيد رجال ونساء مانيش نسائية فقط أنا نسائية ورجالية وكل ما هو يهم الدنين حتى أنها السيدة القايد ربي يذكرها بالخير أنها جد أشرفت على الاجتماع في الاتحاد ودخلت بنقاش فاختارتني أنا أكون ممثلها في الجهات ولا عملت لي برنامج أختنا في الريف حديث الذاكرة مجتمع جديد الروابي الخضراء طبعا نقرأهم لك أما هنا وكل جمعة تعدي لي حصة إذاعية بنصف ساعة في إذاعة صفاقس ووقت اللي اختارتني قالت لي نعملوا لك منحة وكل قلت لي اسمعي أنا ما هي خدمة بلادي ما نخممش قلت لي على المنحة أما نخدمك باللي نقدر ومسجلتي كبيرة وكرهبتي كاتكات
1: تسوقي وحدك زادة
0: ايه كاتكات ونمشي للريف بالحق نمشي لبن خداش نمشي مشيت الجربة
1: شتيش لتطوين
0: تطوين ايه مشيت للركبة قلت لك
1: ايه التسجيلات اللي عندك وينهم هذوك
0: لا اعطيتهم الكل اللي ذاع
1: موجودين في ذاع صفاقس
0: في ذاع صفاقس ايه
1: عماش هذا
0: في الثمانينات
1: مع السيدة القايد
0: كانت تعاوني برشا
1: شنو البرنامج اللي مشيت فيه للركبة وقت انت
0: البرنامج اختنا في الريف
1: اختنا في الريف
0: ايه ولا مجتمع جديد واحد منه سجلت لها على الكنة والحماء نتذكر النشاط المنظماتي بنشاط سياسي، هذه المساهمة في الحياة العامة. هكذا أوسمه الكل، وسام الشغل 96، الوسام الوطني لاستحقاق المرأة المناضلة أوت 99، الوسام الوطني لاستحقاق في قطاع التربية والتعليم 2000، الصنف الثالث من وسام الجمهورية بمناسبة 50 مجلة الأحوال الشخصية عام 2006، نشاط سياسي كاتبة عامة مساعدة بلجنة تنسيق مكلفة بالمرأة 92 حتى 98، عضو بالجامعة التأسيسية للتجمع الدستوري الديمقراطي بمدنين فيفري 88، حتى عضو أمين، بعد تالي عضو أمين مال بالجامعة دورة 90-94، مستشارة بلدية دورتان من 80-85 إلى 90. قلت كل شيء، شديت كل منبع شديت على خاطر نخدم بروحي، يعني نخدم من أجل غيري مش من أجلي. لاني طامعة في مسؤولية، ولاني طامعة في ترقية، ولاني حتى شيء إلا أني نقدم، نقدم بالأفكار الناس ونحافظ على الدولة. وخاصة ديما نقول لهم ردوا بالكم، وأنا عشناه توا، حافظوا حتى كان راه مظلومين، حتى كانكم ما خذيتوش حقهم، حتى كانكم ثم الحيف واضح بين الجهات، وحتى هنا في بعض الحيف موجود، ولكن شدوا راه إذا انخرم النظام انخرمت الدولة، وردوا بالكم. هذا كان حبي وطني كوما، ما عنديش طمع في كرسي، بالعكس أترشح لعضوية اللجنة المركزية في مؤتمر الامتياز، وراني منجحتش، والمشاركة في مؤتمر الوضوح ومؤتمر المثابرة ومؤتمر الانقاذ، هذا شاركت فيهم كنائبة باهي منخرطة في الحزب هذا من عام 68، وأنا نخدم في جربة قيمة انخرطت في الحزب باهي. نادي 7 نوفمبر بطرابلس، هذا كل سنوات الأخرى من 93 حتى 98، بالتراث والأزياء والمصوغ. 7 نوفمبر يحتفلوا به، معناها نبعثني عندي مرأة تنشط تونسية تنشط غادي، فتجيني نمكنها من كل شيء. عضو مؤسس شعب التعليم الثانوي، هذه في الثمانينات وأنا ما لقيتش التاريخ بالضبط، ما درتاش. المشاركة في العديد اللجان الجهوية والوطنية الاستشارية لإعداد المخططات في لجان المخطط، مواكبة كل الأحداث السياسية منذ سنة 75. عضو باللجنة الجهوية للمرأة بلجنة تنسيق قريانة، نقلت لتونس. أعطوني يا سيدي قائمة عامة، برشا ما يحبونيش وما يحبوش نشاطي، فمشيت لتونس. سموني قائمة عامة، ثم هنا راهي بقى، ومشيت هنا جربي هو اللي في الوزارة، مشيت شكرت قلت له بارك الله فيك أنك ربحت الجهة واحد زايد، لأن ثم بقعة في مليتها شاغرة وجبتوني لتونس، شكرا أنكم ربحتوا جهتكم بقعة، خذيتها بالصنص يكو باي. هذا ننشط في لجنة تنسيق قريانة ولجنة تنسيق المنزل، ننشط نشاط عام، ولقيت روحي ثم أنا عضو في التربية الأسرة، لقيت روحي عضو غادي ما غير ما ندري، لأن الأعضاء في المكتب الوطني يعرفوني ويعرفوا نشاطي، نادوني نلقوا شكون هو كان وزير ولا شد التربية والأسرة بعد تالي، قلت لهم أنتم تو شكون دار اسمي هنا في المكتب الجهوي بتاع منزل، ناضلي واحد من الأعضاء الوطنيين قالوا لي إحنا نعرفوك كيفاش كنتي، أما باش نوصوك راك تنشطي كيف مدني رامي ملو العباد، أنت ياسر تجري معناها هكا. 74 رجعت من مستير، راجل نقل مستير ونقلت معه، رجعت من مستير عام 74 كوننا الشعبة، كان سي قاسم هذا ناظر ساحلي، كوننا شعبة التعليم الثانوي، فكنت واحدة من مؤسسي الشعبة.

0: أما هو يقول لنا الله يرحمه، أما هذا بصفة رسمية راه 58 هنا في مدني.
1: أيوة.
0: أما قبل كنا شفوينك أو ملازم باي دورتين، كاتب عام لجنة القدماء حتى للفين، كاتب عامة محلية للشبيبة المدرسية بحومة السق جربة، كنت كاتب عامة متاع الشبيبة في المدرسة أكتوبر 64 إلى جوان 67، عضو ناشط بالمسرح المدرسي والكشفي 57 إلى 67، حتى في الثانوي مثلت في الكوليج آخر السنة أديب. وقدام شادي القليبي مثلنا الأيدي الناعمة.
1: أي.
0: هاكي نفس زيامن. ومعايا المعلمي، معايا زينب السافي راضي السافي وزينة دربة دغاري وسالم حداد مبروكة طاهر، الأيدي الناعمة مثلناها قدام السيد الوزير شادي القليبي وقت زار حومة السوق، مثلناها في سيدي عبد القادر، هو اللي كان مركز ثقافي معنا سيدي عبد القادر بنية واسعة في حومة السوق، مثلنا الأيدي الناعمة ومثلنا الزي التقليدي. أنا مثلنا قدمنا في آخر المسرحية، قدمنا الزي التقليدي عكرية وجربية والعبد لله فاطمة مدني زي مدنين وعكارة والجرب، على خاطر احنا ما نفرق زي احنا كالشير الجنوبية زينا كيف كيف حواية وتطوين وعكارة لباسهم الروح، والجرابة كيف كيف لباسهم الروح، فمثلنا الزي متاع الجه، كنت انا لبست الزي التقليدي وقت باي كاتبة عامة محلية للشبيب المدرسي بحومة السوق، باي عضو ناشط بالمسرح المدرسي والكشفي الاتحاد الوطني المرأة، عضو باللجنة المركزية الاتحاد الوطني المرأة دورتان من 81 إلى 84 ومن 84 إلى 89، هذا في عهد السيدة فتحية مزالي، وهذا في عهد السيدة فاطمة دويك رحمهم الله.
1: نشاط متنوع، يعطيك الصحة.
0: كل شيء قلت لك، كل من بشديد فاحبك
1: أختنا فاطمة المدنيني، يعطيك الصحة، شكرا على قبولك الاستضافة اليوم. أنا سعيد جدا بهاللقاء هذايا، إن شاء الله تجمعنا لقاءات أخرى.
0: إن شاء الله أفدتك.
1: لا أفدتي أكيد كنت أفدتي كثيرا، أفدتي
0: الحمد لله،
1: ذكرتك فيها الكثير من الأشياء الجميلة، وأنت عملتي بصدق من أجل هذا الوطن.
0: لذعة لأنتكم تو هذيك جبت العبد لله.
1: كيف أشتره؟
0: أكي لذعة إذاعت أنا تعتبري مع صفاقس، إذاعت صفاقس.
1: أي.
0: فسي قاسم سدي الله يرحمه كان هو مدير الإذاعة.
1: نعم.
0: باهي نادوني في عيد من عياد الإذاعة تاع صفاق، وحكيت معاهم فطلبت منهم قلت لهم تو الجنوب، وقلت للسيد القايد وللسيد الوالي صالح البحوري وعر ما هو خافوا منه وما يدوش معه، قلت لهم تو احنا جانو والقذافي نهار كامل هو نوينا وقتها ما هو في خصام، القذافي نوينا والناس راهي، انا نقول لكم صراحة راهي الناس من ذهب حتى البنقردان متأثرين بإذاعة ليبيا ويسمعوا في القذافي وعاجبهم القذافي، ولذا يلزمكم تعملوا ذا هذا للولي راه سي صالح البحوري الله يرحمه، يلزمكم تعملوا إذاعة، تبعثوا إذاعة في الجنوب، باهي الجنوب هو احنا وقتها مازال تطور
1: يعني مدنين طبعا هي أولى
0: مدنين، ومشي معايا وسمعت تسجيلات، وفي يوم من الأيام جبت ثلاثة كاسات بساعة ونص تسجيل مع زعيم اليوسفيين. ايه
1: وين من الكاسات؟
0: اعطيتهم للوالي وما رجعهمش. حتى هو مسكين جاني قال لي اعطيني نسخة
1: في مصالح البحوري
0: الله يرحمه صالح البحوري، سجلت ثلاثة كاسيتات حكالي فيهم على اليوسفية بالتفصيل.
1: مع شكون؟
0: مع عبد العزيز لمين اللي هو زعيمهم في مدني، زعيم اليوسفية في مدني وقت اللي زار بورقيبة. وتسمعوا وقت اللي زار بورقيبة وطيحوا به، طيحوا له المنصة جماعة الزيتونة. هو

0: لا في الظروف هيك هو زعيمهم من يسرية ويدور على الجهات. أو نداني بعد رشقت مع عبد العزيز لمين الله يرحمه، مشيت لأنا الأول قلت له راهو يا سيدي الحاج راهو باش تعطيني الحقيقة، أنت تو شيباني وهذا تاريخ بلادك ورانا نحب ننقذوا جهتنا من هالولاء الوهمي اللي احنا ماناش ضد بورقيبة فاك الوقت. سبق كانوا ضد بورقيبة وبعد الناس تراجعت وقت اللي جاي الاستقلال، الناس فرحت بالاستقلال ونسيت بن يوسف. وناداني الوالي كلمني قال لي يا مدام بربي نحب نقابل الشخص هذا وين نلقاه؟ قلت له راهو عنده زوز ديار، دار في مدنين ودار في السويطير. واحسن قلت له سيد الوالي احسن تقابله في اداره في السويطير خارج عيون الناس. وفعلا هز الشوفير نتاعها هز للسويطير يسكن برا وحكي معاه وخذيه منه قال له حضر لي قائمه فيها تسع من الناس وانت معاه باش يعطيهم رخص لواج.
1: ايوه
0: صالح البحوري.
2: يطيب لي في ختمة هذه الحصة نشكر ضيفتنا المبجلة السيدة فاطمة المديني، كما لا يفوتني أن أشكر السيدتين نعيمة المنصوري النائبة الجهوية لاتحاد النسائي بمدنين والأخت الساسية الزرقي عضو اتحاد الكتاب التونسيين بتطاوين اللتين نسقتا لهذه الحصة واللتين ستكون لنا معهما مواعيد قادمة في القريب إن شاء الله، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة. وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
0: لحن الشعوب مع منير هلال.

اهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج لحن الشعوب. بعد جولتنا في اسيا وفي اوروبا، اليوم نحط الرحال في امريكا، القارة الامريكية وتحديدا في امريكا الجنوبية، ونتوقف عند جمهورية البيرو. موسيقى البيرو هي فسيفساء غنية ومتنوعة، تعكس التاريخ الثقافي الطويل لهذا البلد الواقع في جبل الأنديز وسواحل المحيط الهادئ. هو ثمرة تفاعل بين ثلاث روافد أساسية: التأثير الإسباني الكولونيالي، المساهمات الإفريقية، والحضور الأصلي للسكان ولحضارات الأنديز، نعني بها حضارة الإنكا أساسا. الموسيقى التقليدية في البيرو هي موسيقى تعود إلى ما قبل فترة كريستوف كولومبس، وهي تمثل حضارتي الإنكا والنزاكا. والموسيقى في هذه المرحلة تلعب دورا طقسيا روحيا دينيا، وتستخدم في الاحتفالات الزراعية والدينية. تعتمد الموسيقى في البيرو التقليدية تحديدا على مجموعة من الآلات الأساسية، مثل ما هو الشأن بالنسبة للسيكو أو زومبانا، اللي هي موسيقى أو آلة نفخ مصنوعة من القصب، وتعد رمزية جدا في موسيقى جبل الأنديز. كذلك الكينا أو وهي آلة تشبه الناي، وتصدر صوت خاص وشجي وحزين، وهي آلة نفخ تقليدية. ثم شارينجو، وهي آلة تقليدية أيضا لكنها شبيهة بالعود الصغير، وتصنع تقليديا من ظهور الحيوانات. ثم هنالك البومبو، وهو آلة طبل ضخمة تستخدم في الاحتفالات. وكذلك الكاجون الكخون، وهي آلة قرعية خشبية إفريقية الأصل، أصبحت لاحقا رمزا من رموز الموسيقى البيروفية الساحلية، أحد أنماط الموجودة في البيرو. بس نسمع بداية قطعتان موسيقيتان تقليديتان، وربما الموسيقى الأولى هي أشهر قطعة موسيقية من البيرو، تقريبا يعرفها الجميع أو استمع إليها الجميع، وهي موسيقى الكوندورو باسا. هي موسيقى تجسد ارتفاع وعلو وقدرة طائر الكوندور على التحليق فوق جبال الأنديز، وهي موسيقى بالأساس يعني قطعة موسيقية تاريخية تراثية، رغم أنه في السنوات الأخيرة أحد الموسيقيين البيروفيين والموسيقيين استطاع أنه يركب عليها كلمات، وأصبحت تغنى بالكلمات. الكوندورو باسا هي رمز الحرية، والموسيقى التي يعني غناها سيمون جرافيل أو القطعة هي: أفضل أن أكون عصفورا على أن أكون دودة، نعم أفضل أن أطير حرا، أفضل أن أكون مطرقة على أن أكون مسمارا، أفضل أن أختار قدري. مع موسيقى الأنديز، مع موسيقى الجبال في البيرو الكوندورو باسا، سأقترح عليكم فيما بعد موسيقى من الغابات، من غابات الأمازون، اللي هي نمط ثاني من الموسيقى التقليدية في البيرو، وفيه تداخل بين المؤثرات التقليدية للحضارات السابقة وأساسا لغة الإنكا

أهم الأنماط الموسيقية التقليدية في البيرو والحديثة أنماط مختلفة، نمط الهوينو ومن أشهر الأنماط الأنديزية، يتميز بإيقاع سريع يمزج بين الآلات النفخ والآلات الوترية، ثم مارينيرا وهو رقصة أو موسيقى رومانسية ساحلية تعد الرقصة الوطنية للبيرو، الفالس كوريو وهو فالس بيروفي بطابع إسباني، وكذلك مولا تيرا وهي مزيج من التأثيرات الإفريقية والإسبانية. طبعا ابتداء من القرن العشرين بدأت الموسيقى البيروفية تشهد تحولات وتمثلت في دمج الموسيقى التقليدية مع أنماط عالمية كما الروك، البوب، الجاز، الريغي، الهيب هوب، ومع التأثيرات الإسبانية موسيقى الفلامينكو والتأثيرات بقية بلدان أمريكا اللاتينية، قليل من التشاتشا، قليل من السالسا وكذلك فلامينكو وغيره. أهم الأنماط الحديثة في البيرو هي الروك أنديزي وهو يمزج بين آلات الكينا والسامبونيا والروك، ثم نمط التشيتشا وهو نمط يجمع بين الموسيقى التقليدية والموسيقى الأنديزية ولكن أيضا بالموسيقى الإلكترونية، وكذلك ثمة نوع من التوجه في البيرو لنوع من النوفو فولكلور أو تحديث الفولكلور تقريبا، وطبعا يجمع بين الموسيقى التقليدية ولكن بروح معاصرة، إلكترونيكا والهيب هوب بيروفي وريغوتون بيروفي إلى غير ذلك في المناطق الحضرية، وهو ما سنستمع الآن إلى بعض أنماطه بالأساس من خلال قطعة زهرة القرفة وهي الأغنية الأولى في هذا المقطع، وهي تتغنى أو تتغنى عن بإمرأة تتمشى في شوارع ليما بعذوبة وسحر وتحول المدينة إلى قصيدة. الأغنية هي من الفالس فالس كوريو وتعتبر تقريبا أشهر قطعة موسيقية كوبية في فترة من الفترات. المقطع المترجم هو دعوها تمر زهرة القرفة، تطرز الندى على الرصيف بخطواتها، تنثر العطر والنور في كل الزوايا، تحكي بضحكتها الزمن المراهق. مع زهرة القرفة سنقترح عليكم قطعة لسوزانا باكا عنوانها ماريا لوندو، وكذلك سنقترح عليكم واحد من أهم الأسماء البيروفيين المعاصرين وهو من أول من سجلوا الموسيقى الريفية الأنديزية وهو ألبرتو ديلغادو وكذلك يوما سماك في المقطع الغنائي هذا، وباش نلاحظوا فيه التأثيرات المختلفة للتأثير الإسباني من خلال الموسيقى الفلامينكو مع بعض الحضور من الموسيقى

الموسيقى البيروفية الحديثة ليست فقط تراث، هي أيضا مجال خصب للتجريب للابتكار، تجمع بين ثلاث أنماط من المناخات الموسيقية إذا استطعنا القول، جبال الأنديز ثم السواحل المحيط الهادي وكذلك غابات الأمازون، وكل هذه أدت إلى نوع من التأثيرات المختلفة في الموسيقى البيروفية الحديثة، وحضور هذه الأنماط المختلفة. باش تجسدوا الآن القطعة الأولى اللي هي ماشيتا، ثم باش نسمع شوية ريتمو أفريكانا، وكذلك باش نسمع مجموعة موسيقية اسمها جروبا فرانتيرو، ونختم الفقرة هذه بكارلوس اللي هو واحد من الأسماء الجديدة في هذه الموسيقى البيروفية الحديثة.

قطعنا الموسيقية اللي باش نسمعوهم توا هما سوزانا باكا في ماريا لاندو و توس كايونو في دي ماريس وكذلك لوس إنكاس. الأغنية لماريا لاندو وهي أغنية احتجاجية من البيرو عنوانها كما قلنا ماريا لاندو. لا تملك ماريا وقتا للنوم، لا تملك ماريا وقتا للحلم، كل ما تملكه تعب يرافق جسدها، وكل ما تناله خبز وملح. فيما ديماريس هي أغنية للرقص وهي من لغة الإنكاتا في نمط الهوينو المعاصر، تمجيد للهوية الأنديزية ودعوة للاحتفال بالأرض والتقاليد. لنرقص هذه الأرض، أرضنا الجبل، الزهرة الرياح ترقص معنا بلغتنا الأولى.

وبش نختم حصه اليوم بقطعتين من البيرو. القطعة الأولى هي من الموسيقى الحديثة وفيها تأثيرات إسبانية ولكن تأثيرات أيضا بيروفية أصلية، عنوانها الحياة قصيرة بصوت أرتورو زامبو، وفيها كثير من الفالس والموسيقى.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا ياسين، خير إن شاء الله؟ شكلك متغير اليوم.
1: خليه على الله، مشاكل البيت والعيال وأم العيال، واحد مو عارف يلاقيها من هنا ولا من هنا. شغل شغل يا شيخ أي حاجة، شغل لنا موسيقى كده هذه يخلي الواحد يغير الجو هذا. أوه غير غير الموجة هذه، إيش هالموسيقى هذه؟ هذه الإيقاعات توتر الواحد.
2: إي والله صدقت معك حق، الواحد من كتر ما تعود على هذا الصخب صار ما يحس.
1: لا العفو يا مؤيد، بس شغل لنا حاجة حلوة.
2: طيب
1: غير.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا غير.
4: غلالي راح عن لساني.
1: غير يا شيخ.
2: كلهم زي بعض.
1: الغريبة انهم بيغنوا نفس اللحن بس يغيروا المغني والكلمات.
2: للأسف صار ياسين الفن والغناء في هذا الزمن سلعة للاستهلاك السريع، وهذا شيء خطير لأنه تأثير الموسيقى على ذائقة وتفكير ومزاج المتلقي جدا كبير.
0: حكايات موسيقية، هذه الحلقة بعنوان تأثير الموسيقى.

الموسيقى. ذلك صوت المتناغم والمعبر بحروفه السبع. الموسيقى لا ترى بالعين، ولكنها تغمرنا بالإحساس وبالبهجة، فنغمض أعيننا وكأن كل الكون بألوانه وأضوائه لا يعني لنا شيئا بوجود الموسيقى.

هي اللغة الوحيدة التي يفهمها كل البشر باختلاف ثقافاتهم ولغاتهم، بل وحتى الحيوان والطير والشجر يفهمون الموسيقى ويتأثرون بها. الموسيقى حولنا في كل مكان، نسمع الموسيقى في منزلنا، في التلفزيون، في أجهزتنا المحمولة، في الطبيعة، وحتى في الكلام نسمع الموسيقى وتأثير الموسيقى. ولا يحل مكان الصوت والموسيقى سوى الصمت أو الموت، ولا جدال أن أكثر الأصوات إبداعا هو صوت الإنسان.

منذ الأزل ظلت الموسيقى ذلك البلسم الذي يروي الروح ويطرب الإنسان. وقد أثبتت الدراسات أن الموسيقى المريحة والعميقة تنشط عمل الدماغ والذاكرة المختزنة، وتؤدي إلى نشاط يجتاح الدماغ كله من خلال الجسر الدماغي الذي يصل شقيه الأيمن والأيسر معا، مما يؤدي إلى توازن وظائفهما وزيادة أدائهما.

الموسيقى الراقية والمريحة تنشط الدماغ عبر إفراز ما يعرف بالهرمونات العصبية عبر منطقة تحت المهاد، والتي تفرز هرمون الأندروفين المعروف بهرمون الفرح الطبيعي. فالموسيقى مرتبطة بالطبيعة، وهي بالأصل موجودة بالطبيعة، والإنسان أحس بها في صوت العصافير والأشجار والمطر وأصوات الحيوانات. ومن ثم حاول إعادة ترجمتها عبر الآلات الموسيقية والإيقاعية التي كانت بمتناوله حسب الحقبة التاريخية التي عاشها.

لقد كان استخدام الإنسان للموسيقى أساساً هو حاجة طبيعية لكي ينفس بها الإنسان عن ضغوطاته النفسية ومشاكله اليومية التي يعاني منها، أو حاجاته وأحلامه، بل وطقوسه ومناسباته، حيث تسمح الموسيقى بإطلاق الخيال وتصريف ما ينبعث في النفس من خواطر وإلهامات ومعاناة، حيث تقلل بذلك من التوتر عند المتلقي وعند المنتج للموسيقى على حد سواء.

0: ومقابل التأثير الإيجابي والطبيعي المتوافق مع الإيقاع الطبيعي للإنسان وطبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها وتعلمها من موسيقى الطبيعة حوله كما ذكرنا سابقا، فإن الموسيقى الصاخبة والتي تثير الإنسان وتجعله متوترا لها تأثير مغاير وضار على الإنسان وتفكيره وصحته. يحدثنا الدكتور وليد فتاحي عن ذلك التأثير السلبي للموسيقى في هذا المسمع.
1: كل ما في جسم الإنسان من أنظمة وأجهزة وأعضاء بل وأنسجة وخلايا وذرات تعمل جميعها تحت تأثير إيقاع معين، وكلما كان هذا الإيقاع أقرب للفطرة والطبيعة كان أكثر توازنا وتناغما، مما ينعكس على صحة الإنسان جسدا وعقلا وروحا. عندما يخضع الإنسان إلى إيقاع لا يتفق ولا يتناغم مع الإيقاع الطبيعي لجسمه سواء كان ذلك برغبته أو مرغما، فإنها تشكل ضغطا وجهدا وإرهاقا على الجسم، وتبدأ الآثار السلبية بالظهور في أي إنسان، وهذا ما تثبته الدراسات والأبحاث من ضعف وترد وتدهور في الأداء والفعالية والإنجاز، بل وزيادة حدوث الأخطاء في العمل وضعف القدرة على صنع القرار. وإذا كانت هذه الإيقاعات مرتفعة الصوت ومدوية كالموسيقى الصاخبة فإن الآثار السلبية تكون أشد وأعنف.
0: وفي الولايات المتحدة الأمريكية أكد المؤلف والباحث دون كامبل على أهمية الموسيقى بعدما استند في تأليفه على نتائج أبحاث علمية نشرت في مجلة نيتشر العريقة، والتي أظهرت أن للاستماع إلى موسيقى موزارت دورا مهما في تحسين نتائج الذكاء ما بين 8 إلى 9 درجات، مما دفع بحاكم ولاية جورجيا بطلب ميزانية من الحكومة لتقديم اسطوانة موسيقية كلاسيكية لكل مولود جديد في الولاية. ومنذ ذلك الحين وعلماء الأعصاب والسلوك يقومون بالتركيز على تأثير موزارت على العديد من الأمراض السلوكية والعصبية، ويستعينون بها مما أدى إلى اتجاه جديد للأبحاث العلمية، وهو مجال علاقة الفن والموسيقى الراقية بالإنسان ونشاطه الفكري وحالته النفسية. وقد نال كونشيرتو البيانو رقم 23 لموزارت أوفر الحظ بين مقطوعات موزارت في هذا المجال. نستمع إلى جزء من ذلك الكونشيرتو في هذا المقطع.

وقد يكون لتردي مستوى الموسيقى العربية وصناعة وتدريس الموسيقى وإعطائها أهميتها ومكانتها بالعالم العربي مقارنة ببقية الحضارات بالعالم اليوم هو أحد أسباب الفشل الحضاري والثقافي والذي يمتد إلى النواحي السلوكية والسياسية. فالموسيقى تؤثر كما عرفنا في الإنسان سلوكا وثقافة وبالتالي رقيا وحضارة. وإلى اللقاء. قدم المقطع التمثيلي الزملاء مؤيد عمر وياسين أبو جدايل. حكايات موسيقية.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعنا الكرام مع كتاب هذا اليوم. اليوم سنتصفح معا كتاب مواليد الأرق للكاتب محمد النقاش.

نبدأ معا بالكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة، الكلمة اللطيفة، ما أحوج أسمعنا إليها، بل ما أحوج قلوبنا. إن كلمة شكر أو ثناء، كلمة تلطف أو دعاء، تقال في حينها لتفعل فعل السحر، فتفرح القلب الحزين، وتمسح عرق المتعب، وتحرك الهمة والمروءة. إنها مفاتيح القلوب، وهي مفاتيح لا تكلف صاحبها شيئا، بينما تغلق عليه الأرباح. فأنت حين تقول لمن لك عنده حاجة، ولو كان دونك مقاما أو كان أجيرا لك، من فضلك أو أعمل معروفا، كن وثقا أنه سيؤدي العمل على خير وجه، لأنه سيؤديه بمحبة. ثم متى كافأته بكلمة الشكر أو الثناء أو الدعاء، زدته تعلقا بك وحرصا على إرضائك. والكلمة الحلوة ينبغي أن تكون صادقة، صادرة عن إخلاص وإيمان لا يشوبها زيف أو نفاق. لكن حتى إذا لم تكن خالصة كل الخلوص ولا نقية كل النقاء، فلا بأس من إلقائها.

وتحت عنوان هذه الأصابع الخمس التي تغسي العين، يقول المؤلف محمد النقاش: ليس من قبيل الصدفة أو الاعتباط أن الشعوب في مشارق الأرض ومغاربها جعلت تقبيل اليد دليل الاحترام والإجلال ورمز الشكر والعرفان، فاليدان هما صنو الدماغ وترجمانه مع اللسان. ويرى علماء التطور في هذه الأصابع الخمس لا سيما الإبهام بقدرتها على الإمساك والتشبث وبراعتها ولباقتها في التحرك سر تقدم الإنسان. هذه الأصابع الخمس هي التي زرعت وحصدت وبنت وجملت محققة مشيئة العقل، ومن الراهن أن البشرية لا تحتاج إلى عقول نادرة بقدر ما تحتاج إلى أيد عاملة، فإن عقلا نيرا واحدا

وتحت عنوان يقظة الضمير يقول الأستاذ محمد النقاش: لعل الإنسان اكتشف الضمير يوم اهتدى إلى الله، فالضمير هو شرفة الله في نفس الإنسان، أو قل هو سفيره لديه، لا ينفك في مفاوضة زاخرة معه، يحاول أن يثنيه عن طريق الشر وما في الشر من نذالة، وأن يسلكه في طريق الخير وما في الخير من نبالة وطهر وجمال. وقد يستجيب الإنسان لهذا الهاتف أو لا يستجيب، فهو لا يتلمس ولا يتحسس العقاب القريب، لكن طوبى للناس الذين لا يفتأ يتعالى في جنبات نفوسهم مثل هذا الصوت السماوي الأعزل من كل سلاح دنيوي. طوبى للناس الذين لا يموت فيهم الضمير، وطوبى للذين لا يصمون آذانهم عن سماع صوت الله، أي صوت الحق والفضيلة والسعادة.

بعض الناس لا ينامون إلا متى استراحت ضمائرهم، وبعضهم لا يستريحون إلا متى نامت فيهم هذه الضمائر. الأولون يقاسون عناء من هذا الحوز الدائم، من هذا الصراع الدائب بين الضمير والغواية، لكنهم يشعرون بمتعة ما بعدها متعة، إذ تكون الغلبة في النهاية للضمير. أما الآخرون فلا يفتؤون يهدهدون ضمائرهم ولا بأس، لأنهم إذ يهدهدونها يشعرون بأنها ما زالت حية، ولابد من يوم أو من ساعة أو من لحظة تستيقظ فيها، وقد تصاب لحسن ظنهم بالأرق، فلا تنفع فيها بعد ذلك أي هدهدة.

لعل سر التقدم في الأفراد والجماعات هو ما يمتازون به من روح المبادرة بإقدامهم على عمل لم يسبق أن أقدم عليه غيرهم، وبذلك يفتحون آفاقا جديدة أمام الإنسانية ويشقون لها طرقا تسلكها من بعدهم في يسر وطمأنينة إلى الرقي والمجد والكسب، إلى كل ما يضمن قسطا من الرخاء والسعادة. ولولا روح المبادرة هذه بالاختراع والاكتشاف في الهدم والإنشاء لبقيت البشرية تتخبط في ماء آس لابد أن يأتي عليها في النهاية ويريدها موارد الفساد والانحلال.

وكلما نمت هذه الروح في أمة من الأمم، وكلما كثر بين أبنائها المبادرون والرواد، علت مكانتها وانبسط سلطانها وعز انهيارها. هناك عناصر كثيرة تربي روح المبادرة في الفرد، كطبيعة المناخ، إذ تقسو حينا وترحم حينا آخر، فيكون في تقلباتها وفي مفاجأتها ما يشحذ الذهن ويحرك الهمة.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: أكثر الناس كذبا من يكثر الحديث عن نفسه.
1: لا تتخذ أي قرار أثناء نوبات غضبك،
0: فقراراتك في هذا الموقف كالإبحار خلال العاصفة.
1: إذا قررت يوما أن تنفصل عن امرأة كنت تحبها سواء كانت زوجة أو حبيبة،
0: فلا تنتقم منها أو تتركها مجروحة. تذكر أن إحساسك تجاهها كان مختلفا ذات يوم.
1: نعم، ولا تتحدث عنها إلا بكل ما هو رائع ونبيل، فقد أعطتك قلبها وأعطيتها عمرا.
0: فمن أعطتك قلبها ذات يوم ووثقت فيك وشغلت تفكيرك بحبك لها،
1: لا تستحق منك أبدا أن تغرس في قلبها سهمة أو تترك لها لحظة ألم تشقيها.
0: وما أجمل أن تبقى بيننا لحظات الزمن الجميل.
1: مطعم يكسر كل القواعد في أمريكا، اطلب ما تريد وادفع ما تريد،
0: وإن لم يكن لديك نقود اعمل في المطعم لمدة ساعة
1: بس وتناول الوجبة التي تريد. كسر مطعم في ولاية فلوريدا الأمريكية قاعدة الدفع في المطاعم التي نعرفها.
0: ففي هذا المطعم فقط يمكنك أنت تقدير قيمة ما تطلبه بحسب ما تجده مناسبا.
1: قائمة الطعام لا تحتوي على أسعار بجانب الطلبات، أي أنه يمكنك دفع ما يحلو لك أو ما تتمكن من دفعه،
0: ويمكنك أن تحصل على وجبة مجانية مقابل العمل في المطعم لمدة ساعة.
1: نعم.
0: في وظيفة.
1: وقالت السيدة كومي مالكة المطعم إن طالما عاشت حياة مؤمنة بقاعدة تقول أن تعطي أفضل لك من أن تأخذ.
0: وقالت إنه من المخزي في كثير من الأوقات إعطاء المحتاجين بعض العملات المعدنية فقط.
1: وأكدت أن من لا يتمكن من دفع نقود مقابل الوجبة يمكنه في أي وقت العمل في المطعم لمدة ساعة ويتناول الوجبة مجانية في المطعم.
0: مما قيل في الطبيعة والفضاء،
1: سقيا ليوم ترى قوس السماء به، والشمس مسفرة والبرق خلاس.
0: كأنها قوس رام والبروق لها رشق السهام وعين الشمس برجاس.
1: أما ترى اليوم ما أحلى شمائله صحوا وغيما وإبراقا وإرعادا.
0: كأنه أنت يا من لا شبيه له وصلا وهجرا وتقريبا وإبعادا.
1: همس الوجدان للشاعر السوري بيان الصفدي.
0: لا أحد سواي، لا أحد يحمل لك تلك الودة إلا مغية سواي. عندما تعبرين يرفع قلبي يده بالتحية، وعيناي تكتبان في عينيك تلك الكلمة التي لن يراها أحد، لك تحمل الشمس سلتها وتجمع ثمارك، وكلما هزت الريح شجرة قلبك لن يتساقط منها سوى حبات قلب

0: من أجلك لا تكفي فصول سنة واحدة، لا يكفي ربيع واحد ليطوقك بالورود، لا يكفي صيف لتنام شمسه في عينيك، لا يكفي شتاء واحد لنقيم فيه هاربين من البرد والريح، لا يكفي خريف لأرى فيه أيامي الماضية. أنت الفصول التي تأتي، والعشب الذي يسقيه دمي، والمطر الذي يغمرني بدموعه، والشمس التي توقظني في الصباح.
1: كالرمادي كانت تأتي كل يوم، ينشق عنها الصباح لتشعل النار في كل شيء، في العيون، في الذكريات، في الأصابع، تركض معها أشجار وجداول وغيوم.
0: سأشكر هذا الصباح، سأشكر هذه الغيوم التي لوحت من بعيد، سأشكر كل الثواني التي سبقت طلة من ندى وورود، وكل الليالي التي نمت فيها على حفنة من وعود. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته

زهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد.

ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصباح الجديد.

عزيزنا المستمع، استمتع بالأشياء البسيطة، استمتع بكل شيء تشاهده، أكلة حلوة مثلا تحبها، صوت عصفور، اجتماع عائلي، استمتع بكل الأشياء، عش اللحظة الحلوة واستمتع بها، واضحك ضحكة قوية من القلب، اضحك ضحكة طويلة وبصوت عال، ضحكة تجعلك تأخذ نفسا عميقا تحس معها أن كل الأكسجين الموجود بالعالم دخل في كامل رئتيك. وإذا عندك أصدقاء مرحين وتضحك معهم دائما، استغل الفرصة واقضي معهم أطول فترة ممكنة. فالشخص الذي يستمر معك طول حياتك هو أنت، فلا تحمله ما لا يطيق من الحزن في كل حياته. عش

آداب رحلة الحياة. عندما تخسر جولة في رحلة الحياة لا تخسر التجربة وانهض فورا مستبشرا، فتلك هي أولى درجات النجاح. أروع ما يتعلمه الإنسان في الحياة أن يتعلم بأن يستمع لكل رأي ويحترمه، وليس بالضرورة أن ينتفع به. فهناك اختلاف في وجهات النظر وفي الآراء. أن يتعلم أن يبكي، فالبكاء راحة للنفوس، شرط أن يمسح دمعته قبل أن يراها الآخرون. أن يتعلم أن لا يسرف بحزنه وفرحه، لأن الحياة لا تتم

الناجح هو الفاشل. الناجح عزيزي المستمع يفكر في الحل، والفاشل يفكر في المشكلة. الناجح لا تندب أفكاره، والفاشل لا تندب أعذاره. الناجح يساعد الآخرين، والفاشل يتوقع المساعدة من الآخرين. الناجح يرى حلا لكل مشكلة، والفاشل يرى مشكلة في كل حل. الناجح يقول الحل صعب لكنه ممكن، والفاشل يقول الحل ممكن لكنه صعب. الناجح يعتبر الإنجاز التزاما يلبيه، والفاشل لديه أوهام وأضغاث أحلام ويبددها. الناجح يقول عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، والفاشل يقول اخدع الناس قبل أن يخدعوك. الناجح يرى في العمل أمل، والفاشل يرى في العمل ألم. الناجح ينظر إلى المستقبل ويتطلع إلى ما هو ممكن، والفاشل ينظر إلى الماضي ويتطلع إلى ما هو مستحيل. الناجح يختار ما يقول، والفاشل يقول ما يختار. الناجح يناقش بقوة وبلغة لطيفة، والفاشل يناقش بضعف وبلغة فظة. الناجح يتمسك بالقيم ويتنازل عن الصغائر، والفاشل يتشبث بالصغائر ويتنازل عن القيم.

0: تعتقد دوما عزيزنا المستمع أنك على صواب وأنك على استعداد دائما للدفاع عن رأيك والتشبث به حتى النهاية، فإن هذه النهاية ستكون نهاية علاقتك حتما، لأنه لا يمكن أن تكون شخصا نرجسيا ومغموسا بالتحكم وأن تهتم بالطرف الآخر في نفس الوقت، أو ما هو مناسب وصحيح بالنسبة لكم كفردين بعلاقة في وقت واحد، فإن أن تتصرف كزوج وجزء من علاقة متكاملة، وإما أن تتصرف كفرد. كيف تبدو عندما تناقش شريك حياتك؟ هل تبدو كمن يريد أن يفترسه من شدة حدة النقاش؟ إن الأسلوب الجارح والنقاش الحاد قد يحقق أهدافا سريعة وقصيرة المدى، لكن التأثير المدمر الذي يخلفه وراءه عادة ما يكون كبيرا. عليك أن تدرك دوما أنك لست في حرب مع شريكك، وإنما أنت شريك معه، وعليك أن تدرك أن كل جرح تسببه له يصعب إصلاحه، لأنه جاء منك أنت الشخص الذي يجب أن يكون المهتم الأكبر بمشاعره.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: يا رب، اللهم لا تهلكنا بخطايانا، يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء

اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

عقيدتك إذ أجدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمت

يا رب، اللهم لا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سور القضاء ومن شر البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. التوكل.
1: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يطيب لنا أن نطل عليكم وما زال في جعبتنا عطر الكلمات الطيبات ننثره عليكم، عسى أن نصيب مكمنا جميلا في نفوسكم.
1: ونبدأ بحمد الله مدبر الملك والملكوت، المنفرد بالعزة والجبروت، الرافع السماء بغير عمد، المقدر فيها أرزاق العباد، الذي صرف أعين ذوي القلوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبب الأسباب.
2: ونحمد الله الذي ما من ذرة في الكون إلا لله خلقها، وما من دابة إلا عليه رزقها. نحمده وهو الذي يضمن الرزق ويتكفل به، ونتوكل عليه ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم داحذ الأباطيل الهادي إلى سواء السبيل، وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آمين. أعزائنا المستمعين، من جعبة الكلمات الطيبات نختار لكم اليوم كلمة من أحب الكلمات إلى قلب المؤمن، إنها كلمة التوكل.
2: وقد وردت مشتقات كلمة التوكل في القرآن الكريم 60 مرة، تؤكد كلها ميزة التوكل في حياة المسلم وعظم معانيها في الحياة الإسلامية.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.
2: إن التوكل منزل من منازل الدين، ومقام من مقامات المؤمنين، بل هو من معالي الدرجات.
1: وجاء في الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا.
0: في معنى التوكل.
2: التوكل في اللغة مشتق من الوكالة، يقال وكل أمره إلى فلان، أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه، ويسمى الموكل إليه وكيلا، ويسمى المفوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه.
1: فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده، الذي تتحقق فيه صفات 4، هي منتهى الهداية ومنتهى القوة ومنتهى الفصاحة ومنتهى الشفقة.
2: والتوكل من أبواب الإيمان، وجميع أبواب الإيمان لا تنتظم إلا بعلم هو الأصل، وعمل هو الثمرة، وحال وهو المراد باسم التوكل.
1: فالعلم يسمى إيمانا في أصل اللسان، إذ الإيمان هو التصديق، وكل تصديق بالقلب فهو علم، وإذا قوي هذا العلم سمي يقينا.
2: ولكن أبواب اليقين كثيرة، لذا فإن التوكل ينبني على التوحيد الذي يترجمه قولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والإيمان بالقدرة التي تترجم قولنا له الملك،
1: والإيمان بالوجود والحكمة الذي يدل عليه قولنا وله الحمد. فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، له الإيمان الذي هو أصل التوكل. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم.
2: وفي الحديث الشريف قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أريت الأمم في الموسم، فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم، فقيل لي: أرضيت؟ قلت: نعم. قيل: ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون.
0: من شروط التوكل وصحته:
1: التوكل على الله تعالى يعني الثقة به سبحانه والاعتماد عليه واليقين بأن قضاءه ماض، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي على ما لا بد منه من الأسباب من مطعم ومشرب وتحرز من عدو وإعداد عدة واستعمال ما تقتضيه سنة الله المعتادة.
2: والمشي مع الأسباب والسير على سنة الله المعتادة في نظام هذا الكون لا ينافي التوكل، غير أن المطلوب من العاقل ألا يعتمد على الأسباب، بل يأتي بها ويعتمد على مسببها.
1: ولو كان فعل شيء من هذه الأسباب ينافي التوكل لكان أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالمشورة في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، منافيا للتوكل. فليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه كما يقول بعض الجهال، وإلا لكان الأمر من المشاورة منافيا للتوكل.
2: ومن أجل ذلك أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي سأله حين أراد دخول المسجد ومعه ناقته: أأتركها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ أجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: اعقلها وتوكل.
1: وقد رأى أحد الأئمة فقيرا ينطلق إلى الحج دون زاد، فسأله: أين زادك؟ قال: أنا متوكل على الله. فقال له: أمسافر أنت وحدك؟ قال: بل مع القافلة. فقال له: أنت متوكل على القافلة.
2: وقد صدق هذا الإمام فيما قال، فإن هذا الإنسان متواكل لا متوكل، وهو جاهل بالإسلام ومعرفته بالله غامضة.
1: إن الشعور بصحبة الله هو المؤنس في الوحشة وهو المشجع في الرهبة، ذلك هو معنى التوكل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم.
2: وفي الحديث الشريف حيث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها.
1: وواجب المؤمن أن يكون مع الله في القلب والحب والتوكل وطلب العون، وجوارحه متأدبة بأدب الشرع في التمسك بالأسباب والعمل بها.
2: إن الذين يفهمون أن التوكل هو ترك العمل والقعود عن الكسب إنما يسيئون إلى الإسلام ويتجنون على تعاليمه، حيث إن النصوص الصريحة والأعمال الواقعية تدحض افتراءاتهم وتبين خطأهم، فالإسلام دين العمل والجد والقوة.
0: الدعاء:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين.
1: اللهم كما جعلتنا به مصدقين فاجعلنا بتلاوته منتفعين وبما فيه معتبرين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع أمورنا راجعين ولا تردنا خائبين ولا من رحمتك يائسين.
2: اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واسبغ به علينا النعم وارفع به عنا النقم واجعلنا من الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.
1: استمعنا في الحلقة الماضية إلى مراحل نمو ابن يقظان وتدرجه بالإدراك إلى عالم المحسوسات ومعرفة أسرار الحياة والكون، ومن ثمة أي من جزيرته التي كان يقطنها بمفرده إلا من الحيوانات، ينتقل حي ابن يقظان إلى جزيرة قريبة من الجزيرة التي ولد فيها، وهذه الجزيرة يقطنها أناس من ملل متقدمة، وكان قد نشأ في تلك الجزيرة فتيان من أهل الخير يسمى أحدهما آسال والآخر سلامان. فأما آسال فقد التزم بالعزلة والانفراد، أما سلامان فكان متعلقا بملازمة الجماعة، ولهذا السبب افترق آسال وسلامان. وكان آسال قد سمع عن الجزيرة التي ذكر أن حي ابن يقظان تكون فيها، وعرف ما بها من الخصب والمرافق والهواء المعتدل، فأجمع على أن يرتحل إليها ويعتزل الناس بها بقية عمره. فجمع ما كان له من المال واكترى ببعضه مركبا يحمله إلى تلك الجزيرة، وودع صاحبه سلمان وركب متن البحر، فحمله الملاحون إلى تلك الجزيرة ووضعوه بساحلها وانفصلوا عنه. فبقي آسال بتلك الجزيرة متعبدا، وإذا احتاج إلى الغذاء تناول من ثمرات تلك الجزيرة وصيدها ما يسد به رمقه، وأقام على تلك الحال مدة من الزمن إلى أن قيض الله له معرفة مكان حي ابن يقظان بعد أن طاف بأكناف الجزيرة، إلى أن حدث في بعض تلك الأوقات أن خرج حي ابن يقظان لالتماس غذائه، وأسال قد ألم بتلك الجهة فوقع بصر كل واحد منهما على الآخر. لم يشك أسال عندما رأى حي ابن يقظان أنه من العباد المنقطعين. وصل إلى تلك الجزيرة لطلب العزلة، أما حي ابن يقظان فلم يدري ما هو، لأنه لم يره على صورة شيء من الحيوانات التي كان قد عينها قبل ذلك، فوقف يتعجب منه مليا. عند ذلك ولى أسال هاربا، فاقتفى حي ابن يقظان أثره، فلما رآه يشتد في الهرب خنس عنه وتوارى له، حتى ظن أسال أنه قد انصرف عنه وتباعد من تلك الجهة. فأخذ أسال في الدعاء والتضرع والتواجد حتى شغله ذلك عن كل شيء، فجعل حي ابن يقظان يتقرب منه قليلا قليلا، وأسال لا يشعر به حتى دنا منه بحيث يسمع قراءته وتسبيحه ويشاهد خضوعه وبكاءه، فسمع صوتا حسنا وحروفا منظمة لم يعهد مثلها من شيء من أصناف الحيوان، ونظر إلى أشكاله وتخطيطه فرآه على صورته، ولما رأى حسن خشوعه لم يشك في أنه من الذوات العارفة بالحق، فتشوق إليه وأراد أن يرى ما عنده، فزاد في الدنو منه حتى أحس به أسال، فاشتد في العدو واشتد حي ابن يقظان في أثره حتى التحق به، لما كان أعطاه الله من القوة في العلم والجسم، فأمسك به ولم يمكنه من البراح. فلما نظر إليه أسال وهو مكتس بجلود الحيوانات ذوات الأوبار وشعره قد طال، ورأى ما عنده من السرعة وقوة البطش، جعل يستعطفه ويرغب إليه بكلام لا يفهمه حي ابن يقظان ولا يدري ما هو. ثم أخذ حي ابن يقظان في تهدئة روع أسال، فكان يؤنسه بأصوات كان قد تعلمها من بعض الحيوانات، ويجر يده على رأسه ويمسح أعضاءه ويظهر البشر والفرح به، حتى سكن جأش أسال وعلم أنه لا يريد به سوءا. وكان أسال قد تعلم أكثر الألسن ومهر فيها، فجعل يكلم حي بن يقظان ويسأله عن شأنه بكل لسان يعلمه. وحي ابن يقظان في ذلك كله يتعجب مما يسمع ولا يدري ما هو، غير أنه يظهر له البشر والقبول. فاستغرب كل واحد منهما أمر صاحبه. وكان عند أسال بقية من زاد كان قد استصحبه من جزيرته العامرة، فقربه إلى حي ابن يقظان فلم يدري ما هو، لأنه لم يكن قد شاهده من قبل. فأكل منه أسال وأشار إليه أن يأكل، ففكر حي ابن يقظان فيما كان عقده على نفسه من الشروط في تناول الغذاء، ولم يدري أصل ذلك الشيء الذي قدم له ما هو، وهل يجوز له تناوله أم لا. فامتنع عن الأكل، ولم يزل أسال يرغبه فيه ويستعطفه إلى أن أقدم على ذلك الزاد وأكل منه. التزم حي ابن يقظان صحبة أسال، ولما رأى أسال أن حي ابن يقظان لا يتكلم رجاء أن يعلمه الكلام، فشرع في تعليمه الكلام أولا بأن يشير له إلى أعيان الموجودات وينطق بأسمائها ويكرر ذلك عليه ويحمله على النطق فينطق بها مقترنا بالإشارة، حتى علمه الأسماء ودرجه قليلا قليلا حتى تكلم. فجعل أسال يسأله عن شأنه ومن أين صار إلى تلك الجزيرة، فأعلمه حي ابن يقظان أنه لا يدري لنفسه ابتداء ولا أبا ولا أما أكثر من الظبية التي ربته. وهكذا وصل الصديقان حي ابن يقظان وأسال إلى التطابق في العقل والممارسة الوجودية وتحقيق الذات بالعلم والمعرفة والإيمان والعزيمة الصادقة.
0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. نزول كميات هامة من الأمطار كانت أبرزها أمس بمعتمدية الرمادة من ولاية تطاوين. تم خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر ولاية تطاوين تقديم مكونات مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية كهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات بمنطقة الرمادة الغربية. وزارة التجارة تتخذ إجراءات لضمان انتظام تجميد السوق بقوارير الغاز المنزلية. استشهاد 5 فلسطينيين بنيران المحتل في قطاع غزة. أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن الرئيس الأمريكي ترامب من المقرر أن يلتقي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة قادة ومسؤولين كبار من دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مسار التعامل مع الحرب في إيران. شكرا على المتابعة. بعد قليل عبد الله في ورود الصباح.

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع عبد الله بجير.
1: يومكم سعيد، مرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين. تولى 6:03 تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. اليوم 22 سبتمبر 10 ربيع الثاني 1448. تحية لكم مستمعينا الكرام، إن شاء الله نهاركم يكون مليان بالخير والفرحة. اليوم ورود صباح كما العادة 3 سوايع من تو إن شاء الله حتى 9 رفقة رشيد بوزاخر في الجانب التقني. وأول ما نبدو كما العادة نتوكل على ربي.

هلا طقس الحمد لله خيرات من الأمطار في عدة جهات، والجنوب الشرقي تشمل الكميات هذه. ليلة البارح كانت في عدة أماكن سجلت تساقطات، ونرجع للإحصائيات هذه مع مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم كيف متوقعة أمطار بتطاوين، ودرجة حرارة في حدود 31 درجة. كيف في تطاوين مدنين وجابس، ثلاثة ولايات متوقع عليهم أمطار تكون رعديا محليا مع أمطار متوسطة. درجة الحرارة ما بين تطاوين 31، مدنين 30 و 29 في جابس. غدوة العوامل الجوية هذه مازلت باش تتواصل حتى نهار الأربعاء، أمطار متوقعة بالتطاوين مدنين وجابس، إن شاء الله ربي يثبت التوقعات هذه. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم بالظهر نص نهار و 18 دقيقة حسب مدينة تطاوين ومجاورها، العصر مع 3:39 دقيقة، المغرب مع 6:19 دقيقة، والعشاء مع 7:39 دقيقة.

تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. اليوم على موجات إذاعة تطاوين أعطيكم فكرة على البرمجة الخاصة باليوم بعد ورود صباح. مش تكونوا على موعد مع صباح الألحان فوزية ذفلة، الدكان ليلى بعجيل انطلاقا من 10:30 ودرجين زوايا الخبر لا مع بن عثمان ساعتين شنهدي لك مع هدي عبد القادر وعمر المستيسر اليوم في الانترفيو انطلاقا من 4:00 ليلى سحنون 5 في أصايل ونصوص مؤسسة مع محي الدين مليح ومنير هليل انطلاقا من 8 وفي السهرة حاتم الغرياني الليل حكاية 9 متاع الليل وفي السهرة كيف كيف أغاني في البيل مع مختارات من حبيب هدية وإصلاح الرفاعي. متابعة طيبة لكم مستمعينا الكرام.

0: كيما اليوم.
1: كيما اليوم.
2: في كيما اليوم نرجع معاكم الأبرز الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم 22 سبتمبر. خلينا نبدو. هذا النهار هو عيد الاستقلال بالنسبة لبلغاريا ولمالي. في نهار كيما اليوم عام 1862 إبراهام لينكولن الرئيس متاع أمريكا يعلن تحرير العبيد وقانون تحرير العبيد في أمريكا. في عام 1862 ذكركم اللي في تونس كان عام 1846 تم الإعلان النهائي على تحرير عبيد وإلغاء الرق مع قرار أحمد بشبي. في عام نتحدثوا 1969 في نهار كيما اليوم انعقاد مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي اللي دعاها وقتها ملك المغرب الحسن الثاني بعد حريق المسجد الأقصى في الحادثة المعروفة. عام 1980 اليوم 22 سبتمبر تحدث على نشوب الحرب بين العراق وإيران واللي استمرت 8 سنوات وعرفت لاحقا باسم حرب الخليج الأولى. في نهار كيما اليوم عام 1988 الرئيس اللبناني أمين الجميل ينهي وقبيل نهاية ولايته بساعات يعلن تشكيل حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد ميشيل عون وذلك بعد فشل حكومة النواب بانتخاب رئيس الجمهورية ونهاية ولايته ويقيل الحكومة المدنية اللي كان يرأسها بالنيابة سليم الحص. مواصلين معاكم تول 6:28 دقيقة. يومكم سعيد ومرحبا بكم.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. للستة وتسعة وثلاثين دقيقة وصلنا إلى فقرة رقم اليوم
1: بالأرقام. بالأرقام بالأرقام.
0: رقم اليوم يجينا من كهية مدير الغلال بالإدارة العامة لإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عائشة غزيل. تقول كونه تجاوز صابة التمور في تونس خلال سنة 2025 عتبت 400,000 طن، محققة أرقام قياسية لم تسجلها الإحصائيات سابقا. وأكدت في تصريح أنه الموسم تصدير التمور ينطلق في 1 أكتوبر من كل سنة ويختتم في 30 سبتمبر العام اللي بعده، وهو ما يفسر عدم الإعلان الرسمي لحد الآن عن حجم عائدات التمور لهذا الموسم. لكن في المقابل تأكد كونه تونس من بين أهم الدول المصدرة للتمور وتحتل المرتبة الأولى على المستوى الكميات المصدرة والعائدات. ذكروا اللي غزال كيف كيف أكدت كون التمور التونسية متواجدة في نصف الدول العالم، ونتصدر تونس منتجاتها إلى 90 بلد. وبينت كيف كيف أن الانتاج خلال السنوات الأخيرة لم يقل على 345,000 طن.

تحية لكم مستمعينا الكرام. غدوة 23 سبتمبر هو اليوم الاعتدال الخريفي. غدوة يمثل الحدث هذا بداية فصل الخريف فلكي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وين تعبر الشمس الخط الاستوائي، تمشي في اتجاه الشمال نحو من الشمال إلى الجنوب. بتميز الاعتدال الخريفي بتقارب طول الليل والنهار مع الفوارق اللي تولي ما عادش ملاحظة تقريبا في مختلف أنحاء العالم، كما يشهد النصف الشمالي تناقص تدريجي في ساعات النهار والليل يولي يزداد في الطول متاعه، وهذا اللي يعكس أو اللي تعكس في الجزء الجنوبي كيف تدخل فصل الخريف الشتاء تدريجيا. غدوة نص الليل وخمسة دقائق بالتوقيت العالمي، يعد الاعتدالين الربيعي والخريفي من المحطات الأساسية في الدورة السنوية لعلاقة الشمس بالكرة الأرضية، ويرتبطوا بطريقة مباشرة مع حركة الأرض حول الشمس وميلان المحور متاعها. الستة وسبعة واربعين دقيقة مواصلين معاكم في ورود الصباح.

تحية لكم مستمعينا الكرام، نهاركم طيب. تو 6:52 دقيقة، طقس جميل جدا نستنى فيكم البرة. بعد شوية باش تكونوا على موعد مع نشرة الأخبار متاع السبعة، نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا، خليكم معنا.

0: نشرة الأخبار السابعة صباحا هنا في تطاوين. في عناوين النشرة: خلال لقاء بين وزراء خارجية البلدين، التأكيد على أهمية التنسيق التونسي الليبي لتذليل الصعوبات في المعابر الحدودية. جلسة عمل في تطاوين حول مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية برمادا. إيران تتوعد بالرد الساحق وبأسلحة جديدة على أي اعتداء أمريكي صهيوني. إلى التفاصيل: تم أمس تسجيل كميات هامة من الأمطار مساء كانت أبرزها بمعتمدية رمادا من ولاية تطاوين، حيث شهدت الجهة سيلان عدد من الأودية، وكانت أبرز الكميات في رمثة وفي صحراء رمادا وبرعمير. تم خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر ولاية تطاوين تقديم مكونات مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات بمنطقة رمادا الغربية، وبكلفة تناهز 80 مليون أورو على مساحة تقدر بحوالي 200 هكتار، إلى جانب خط كهربائي هوائي عالي الجهد بطول 2 كيلومتر سيتم ربطه بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بواسطة خط كهربائي قائم يربط برج بورقيبة بالمحطة الكهربائية بتطاوين. ويقدر الانتاج السنوي للمحطة بحوالي 260 جيجاوات ساعة من الكهرباء، بما يعادل استهلاك حوالي 200 ألف نسمة، إضافة إلى مساهمتها في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتنطلق أشغال الإنشاء خلال الثلاث الثاني من العام 27 و2000 بمدة إنجاز تعاقدية بين 15 و 18 شهرا. وتم أيضا خلال الجلسة تقديم عرض تضمن نتائج دراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لهذا المشروع، والذي سيتم تنفيذه وفقا للمعايير الدولية. في إطار تنفيذ البرنامج الخاص بمراقبة مياه الشرب، انطلقت الإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية. المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية بمدنين محمد ناجي يضيف:
1: قمنا بوضع برنامج لاقتطاع عينات مياه الشرب، قمنا ببرمجة 44 عينة لتحليل جرثومي، وكذلك 24 عينة للتحليل فيزيوكيميائي. قمنا إلى الحد الآن باقتطاع 16 عينة للتحليل الجرثومي و12 عينة للتحليل الفيزيكوشيميك، والحمد لله أثبت النتائج سلامتها. ربما نستغل المساحة هذه، كما تعرف احنا في الجنوب معناه نستعمل ياسر مياه الأمطار المجمعة في الفسيق والمواجد، احنا ما ننصحوش به للواقع، أنا خاصة المجهود المصدر واللي ما نعرفوهاش ما ننصحوش به في السلاك، ولكن ربما مضطرين في بعض الوضعيات أن نستغل كل مياه هذه. يلزم صاحب الماجن والفسيق يلزم ينظف على الأقل كل 3-4 كيف كيف زاد صح متاع الدارية ما يكون ضيف، وبطبيعة الحال بعد صبار المطر معنا يلزم يكون تعقيم ماء الجفال يكون 12 درجة مئوية. طريقة التعقيم تكون معدل 1 لتر من الجفال على 10,000 إتر ماء.
0: أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على موكب تسلم خلاله أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد المعتمدين لدى تونس، وهم على التوالي كولو هارونا سفيرة نيجيريا الاتحادية، محمد بن عبدالله بن حمد البريثين سفير السعودية، ومحمد الحسن بخريص سفير موريتانيا. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر سالم البعور بنيويورك أمس على أهمية التنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية. وشدد الجانبان خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها اللجنة الكبرى المشتركة بما من شأنه أن يساهم في دفع التعاون الثنائي ومعالجة الملفات ذات الأولوية. كما أكد الجانبان أهمية تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير حركة المبادلات وتنقل الأشخاص. وفيما يتصل بالوضع في ليبيا، أكد محمد علي النفطي موقف تونس الثابت تجاه الأزمة الليبية وتمسكها بوحدة ليبيا، مشددا على أن تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا وفق حل ليبي ليبي. استشهد أمس 5 أشخاص جراء إصابتهم برصاص الاحتلال الصهيوني وبالغارات والقصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة. في هذه الأثناء حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي من التداعيات الخطيرة المترتبة على التراجع الكبير والواضح في برنامج التمويل الدولي الموجه إلى سكان قطاع غزة، مؤكدا أن تقليص المساعدات الإنسانية في القطاع يمثل كارثة حقيقية ستكون لها تبعات وانعكاسات غير محمودة على حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان يعانون ظروفا إنسانية قاهرة. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن أي عدوان جديد سيواجه بتغييرات جذرية في جغرافية الحرب ونوعية الأسلحة والمعدات، وأشار إلى أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد وأنها ستستخدم أسلحة جديدة تذهل العالم حسب قوله، وشدد على أن الأهداف لم تعد كما كانت في السابق، وتحدث عن وجود أهداف جديدة لم تتعرض للهجوم بعد مع التهديد باستهدافها في أي حرب مقبلة. أفادت وكالة سوشيد بريس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يلتقي اليوم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة قادة ومسؤولين كبار من دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مسار التعامل مع الحرب في إيران. وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بهذه المناسبة. أكدت بكين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة في تعزيز الاستقرار الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. خلال لقاء بين وزراء خارجية البلدين التأكيد على أهمية التنسيق التونسي الليبي لتذليل صعوبات المعابر الحدودية. جلسة عمل في تطاوين حول مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية برمادا. في العالم إيران تتوعد بالرد الساحق وبأسلحة جديدة على أي اعتداء عليها. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: البايات لقب سياسي مفرده باي ويطلق على حكام تونس إبان حكم الدولة الحسينية الملكية. وشكل البايات في تونس إحدى أبرز المؤسسات السياسية التي حكمت البلاد على امتداد أكثر من قرنين من الزمان، وأسهموا في رسم ملامح الدولة التونسية الحديثة قبل إعلان الجمهورية سنة 1957. وتعود كلمة باي إلى الأصل التركي باي، وهي لقب كان يطلق في الدولة العثمانية على الحكام والقادة المحليين، ثم تطور ليصبح لقبا رسميا لحاكم الإيالة التونسية الذي كان يتمتع باستقلال واسع تحت سيادة السلطان العثماني. بدأ عهد البيات في تونس مع قيام الدولة الحسينية سنة 1705 على يد حسين بن علي مؤسس الأسرة الحسينية التي استمرت في الحكم حتى منتصف القرن العشرين. وخلال هذه الفترة تعاقب عدد من البايات الذين تركوا بصمات متفاوتة في تاريخ البلاد، فمنهم من عمل على ترسيخ مؤسسات الدولة، ومنهم من أطلق إصلاحات إدارية وعسكرية وتعليمية من أبرزها الإصلاحات التي شهدتها تونس في القرن 19. عرفت تونس في عهد البايات إصدار عهد الأمان، وهو أول دستور في العالم العربي سنة 1861، غير أن الضغوط المالية والتدخلات الأجنبية أدت في نهاية المطاف إلى فرض الحماية الفرنسية على تونس سنة 1881، مع استمرار الباي رمزا للسلطة المحلية تحت إشراف سلطات الحماية الفرنسية. وبعد حصول تونس على استقلالها في العام 1956 استمر النظام الملكي لفترة وجيزة بقيادة آخر البايات محمد لمين باي، قبل أن يعلن قيام الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957، لتنتهي بذلك حقبة امتدت لأكثر من 250 عاما ظل خلالها لقب الباي رمزا للحكم والسيادة في تاريخ تونس الحديث.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
8: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
8: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
8: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
8: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
8: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: فكونوا في الموعد.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

تحية لكم مستمعينا الكرام، نهاركم طيب إن شاء الله وين ما كنتوا. مواصلين معكم في ورود الصباح، طقس جميل استنى فيكم اليوم، متوقع نزول أمطار إن شاء الله غيث نافع بالجنوب الشرقي الكل. متوقع درجة حرارة اليوم 31 درجة في تطاوين، 30 في مدنين، و29 درجة في جيبس، مع توقعات بأمطار متوسطة مع خلايا رعدية. هذه العوامل مازالت باش تتواصل كيف كيف لنهار الأربعاء، غدوة متوقعة أمطار كيف كيف بالجنوب الشرقي، ودرجة الحرارة في حدود 31 درجة بين تطاوين مدنين وجيبس. الحمد لله خيرات جاي إن شاء الله. تنزيد وناخذ أكثر تفاصيل من عند مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة لأوقات الصلاة بالنسبة لمدينة تطاوين، اليوم الظهر نص نهار 18 دقيقة، العصر 3 و 39 دقيقة، المغرب مع 6 و 19 دقيقة، والعشاء 7 و 39 دقيقة.

السبعة وسبعة وعشرين دقيقة. نهاركم طيب مستمعينا الكرام، وصلين معاكم في ورود الصباح. بعد شوية باش تكونوا على موعد مع فقرة سلامتك تهمنا، وأقبلها باش تكونوا على موعد مع آخر الأخبار الرياضية. خليكم معنا.

0: إشهار
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار.
2: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لباسة؟
3: لباس، كان خلاتي دبوسة الغاز.
2: أشبيها دبوسة الغاز؟
3: أمك وفات عليها دبوسة الغاز وهي تدوش، كملت البرد هاوكا مرضت.
2: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوسة الغاز؟
3: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي؟
2: مش بلاش، اما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ سخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة الستيك
3: والتركيب.
2: تي الكل داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجر وامورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
1: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار باسبور.
4: صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. البدايه باخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم استعدادا لمباريات تصفيه امم افريقيا القادمه، واول مواجهه رسميه تحت قياده المدرب معين الشعباني امس انطلاقت تربص العاصمة بإجراء أول حصة تدريبية بفرع رادس بحضور 24 لاعب اللي كان وجلهم المدرب معين الشعباني للدعوة. اليوم التحق الثنائي سيباستيان التونكتي وإلياس العاشوري بالمجموعة، حصة أخرى مبرمجة عشية اليوم انطلاقا من الساعة 7 بنفس المكان. فرع رادس نذكر بالقائمة اللي كان استدعاها الشعباني للاستحقاقات الأفريقية لمنتخبنا، أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن في المرمى، باقي اللاعبين يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطلبي على غرامة، من بن حميدة، من الشرني، علي معلول، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، حمزة رفيعة، خليل عياري، سيف الألطيف، الياس العشوري، سيباستيان تونكتي، رينا لومي، حازم المسوري، وصادق قديدة. نذكر بعد غدوة الخميس برادس انطلاقا من الساعة 8 ليلا تونس وغندا، ويوم الاثنين المقبل 28 سبتمبر دائما برادس تونس بوتسوانا لحساب الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية، ثم يوم 3 أكتوبر لقاء ودي ضد المنتخب المالي بملعب رادس. رسميا الروماني ريجي كامب يغادر فريق الترجي الريادي التونسي في اتجاه تجربة مع استواء بوخارست، ولن يكون حاضر اليوم في تربص الفريق بعين درهم. الأمل الريادي بحمام سوسة المدرب يوسف المويهبي ينسحب من تدريب الفريق. نذكر يوسف المويهبي كان أخذ مكان محمد علي نفخة قبل انطلاقة البطولة، وهو المدرب الثاني في 4 جولات لعمل حمام سوسة في عودته للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الإفريقي يلعب الدين يوم الأحد القادم ضد نجم الفحص بمركب منير القبيلي. نهاية هذا الأسبوع يكون الموعد مع عودة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يوم السبت، مباريات المجموعة الأولى انطلاقا من الساعة 3 مستقبل جابس ضد جمعية مجرين، مستقبل سليمان ضد اتحاد الطاوين، هلال الشابة ضد الدرالوي، محيط قرقنة ضد هلال مساكن، سبورتينج بنعروس ضد مكرم المهدية، الملعب الأسوسي ضد كوكب عقارب، ونجم بني خلاد ضد البعث الرياضي ببوحجلة. يوم الأحد مباريات المجموعة الثانية، أولمبيك مدنين ضد القلعة الرياضية، جمعية رينا تستضيف الملعب الجبسي. من أخبار الملعب الجبسي آخر القادمين، سالم بيزيد لاعب رواق متكون في فريق الاتحاد الرياضي المنسيري وجاب بعقد إعارة بموسم من هذا الفريق. أمل بوشما يوم الأحد ضد نادي القربي، قواف القفصة ضد مستقبل القاصرين، المقنين ضد أرليف، الكيف ضد قصور الأساف، والشبيبة الرياضية القرونية ضد فريق جندوبة الرياضية. الاتحاد الرياضي بالمطوية عبد القادر ملاح مدرب جديد للفريق في الموسم القادم. الاتحاد أمس لعب مباراة ودية بملعب ضد واحد كبلي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. الكرة الطائرة بطولة أمم إفريقيا بتونس منتخبنا يتأهل الدورة النصف النهائي بعد الفوز أمام المنتخب الرواندي 3-0 تفاصيل 25-18 25-18 و25-13. منافس المنتخب في المربع الذهبي هو المنتخب المغربي الفائز أمام المنتخب النيجيري 3-2. وفي نصف النهائي الثاني المنتخب الجزائري المتأهل أمام المنتخب المصري يواجه المنتخب الجزائري يواجه المنتخب الكاميروني. كرة اليد كأس أمم إفريقيا للأصغر بأبيجان اليوم للدورة النصف النهائي المنتخب التونسي يواجه المنتخب الغيني انطلاقا من الساعة 5:35. أختم بأهم مباريات الجولة الأولى لتصفية كأس الأمم الإفريقية 2027 يوم الخميس. ناميبيا ضد الكونغو، المنتخب الليبي يواجه المنتخب البوتسواني، المنتخب الكاميروني ضد منتخب جزر القمر، وقمة بين المنتخب الإيفواري والمنتخب الغاني. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، موعد رياضي قادم 10:02 في أنفو سبور. عبد الله يوصل معكم المشوار في ورود الصباح إلى حدود الساعة 9. أجمل تحياتي، عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: 47 دقيقة. نهاركم طيب مستمعينا الكرام, وصلنا لفقرة سلامتك تهمنا مع الخبير في السلامة المرورية سمير الصغير. يومك سعيد ومرحبا بك
1: يا عبد الله. تحية لي كل مستمعي راديو تطاوي.
0: الله يخليك. الناس اللي تسمع فينا الكل أكيد التوقيت هذا بدأ الريتم يرجع متاع العودة المدرسية, نقل الصغار, توصيل الصغار, الحركة قدام المدارس. وفي هذا الإطار جيل الموضوع متاع عددنا اليوم معك سيمة.
1: شكرا يا عبد الله. احنا نثمنوا مجهود الساعة المصالح الجهوية والمحلية اللي هي معناها حاولت توفر قدر الامكان معناها فضاء مروري امن في محيط مؤسسات تربوية بتركيز العلامات والمخفضات وغيرها. حقيقة هذايا عمل يثمن على مستوى عدد الولايات. يبقى بعض الدور المواطن والولي في الحفاظ على ارواحه وعلى الممتلكات هو دور كبير. بدءا بنقل الاطفال, احنا نشوفه سي عبد الله المدة الاخيرة اللي اسطول عربات توفر بدرجة كبيرة, يعني هناك نقل كبير للأطفال عبر معناها وسائل النقل اللي هي الدراجات أو بالنسبة للسيارات. بالنسبة للسيارات هناك معناها بعض الأخطاء اللي هي شائعة في سلوكنا اليومي اللي هي تنجم تهدد سلامة أبنائنا, وهي نزول أبنائنا من السيارة. هناك بعض الأطفال اللي ينزلون من الباب المحاذي للمعبد, وفي بعض الأحيان هو لا يوجد مرآة عكس الرؤية بالطبع من جهة الطفل, وعند فتحه للباب يقع اصطدام وارتكاب بعض حوادث مرورية. أو تعرف هناك خطورة كبيرة في فتح الباب دون أخذ احتياطات لازمة. احنا في بعض الأماكن نشهد بعض حوادث مرورية حتى قتلى, وأنه سائق دراجة نارية يبتعد عن الباب فيصطدم بشاحنة وأدت إلى وفاة بعض الأشخاص. دونك مهم جدا انه نزول ابنائنا ما يكونش من جهه
0: هي تفصيله صغيره ممكن سماه, لكنها مهمه جدا. لازم الولي يكون مركز.
1: انا جيتي سي عبد الله تقريبا مده شهر توفى طفل معنا عمره 15 سنه, ابتعد عن سياره, صاحبه السياره فتحت الباب, ابتعد عن السياره معناها انزلق تحت شاحنه ثقيله وتوفى. يعني هي صحيح تفصيله صغيره لكن مهمه جدا, تنجم تؤدي بحياه شخص. هي أخطر يمكن من إنسان يسوق تحت التأثير حلقة كحولية ولا غيرها.
0: المهم مش فقط نوصلوهم للمدرسة, وإنما تفصيلة كما هذه مهمة جدا.
1: مهمة جدا فتح الباب من طرف أبنائنا من جهة المعبد رأى فيه أخطر كبير, ولذلك النزول يكون من جهة الرصيف. هذايا معناها التوصية نتفادوا قدر المستطاع أنه صغارنا ينزلوا من جهة الرصيف, وإذا كان اقتضت الضرورة أن يكون من جهة المعبد فلابد أن الولي ينزل من السيارة وهو اللي يفتح الباب وهو اللي يمسك بيد صغيرة ويقطع به الطريق. هذا مهم ومهم جدا. بالنسبة للنقل بالدراجات النارية أيضا موجود, والعدد الحقيقة في بعض الأحيان يجد 3 أو 4 أطفال يعني على دراجة نارية واحدة. نذكر أنه عدد الركاب لا يجب أن تجاوز 2, لكن أيضا لابد من ارتداء الخوذة حتى مهما كان طول المسافة. في بعض الأحيان تتحدث مع سائق دراجة نارية ويقول لك أن المسافة 500 متر أو 200 متر. حياة الإنسان يمكن أن تذهب في 5 أمتار غير مضبطة بمسافة معنى, ولذلك دونك أخذ الاحتياطات اللازمة مهما كانت المسافة التي سنقطعها في الفضاء المروري. لابد أن أبنائنا يكون محميين خاصة بالخوذة على مستوى الدراجات النارية, ونبتعدوا على أنه يكون راقب أمام السائق وراقب أمام السائق وراقب على المقود, وهذا راه أخطر كبير خاصة في أوقات الذروة بين 57 دقيقة و8:05. هناك معناها فوضى كبيرة على مستوى الفضاء المروري أمام مؤسسات تربوية من وقوف وتوقف في معناها وضعية ثانية وثالثة وغير ذلك. دونك هذايا مهم جدا. فندعي الأولياء وأن التنقل للمدرسة في بعض الأحيان الناس نعطي لأبنائنا فرصة أن نتنقل على القدمين, لأن التعامل مع الفضاء المروري خاصة لأبنائنا ل6 و7 و8 سنوات اللي هم ربما أول مرة معناها يتوسع مجال التنقل متحهم, كانوا يتنقلوا على مستوى الحي يعني على مستوى التاجر القريب من المنزل وغير ذلك. لكن اليوم كي يتوسع المجال ونتنقلوا ب1 كيلومتر ولا أكثر في هذا الفضاء المروري.
0: معناتها سي ماهر تقول كونه مهم نعلموهم كيفاش يتحركوا في الفضاء هذا. أكيد. حطوا الكهرباء ولا الموتور على جنب وهات نعلموه كي تخرج من المدرسه كيفاش تعمل، تشق الطريق وين تشوف، كيفاش تتحرك، ما تجريش ديريكت في وسط الطريق، تفاصيل اللي يتعلمها منك مباشره.
1: تفاصيل صغيرة لكن لازم تأدي بحياة الناس لو نخلوا به. فاليوم أنه نتركه حتى نلزم الأمر، السيارة بعيدة 200 متر عن المدرسة، مهم جدا أنه نفسح المجال لصغيرنا نعلمه كيفاش يتعامل، كيف يستعمل ممر المترجين، كيفاش يقطع الطريق، الالتفات اليسار واليمين، شنو اللي يحتاج الواجب اتخاذها قبل قطع الطريق وغير ذلك. هذه تفاصيل صغيرة لكن الحقيقة هي سبب من أسباب معناه وفاة ابنائنا اللي تقريبا في نسبة 13% من عدد حوادث قتل المرور المترجين هم من الأطفال، وفي الغالب هم يكونوا في محيط المؤسسات التربوية اللي تكون فيها ازدحام خاصة في أوقات الذروة. دونك هني صحيح نجاح ابنائنا في الحياة المدرسية مهم جدا، لكن لا أهم في الدنيا من أنه نحافظوا على الأرواح والممتلكات. لذلك العمل بالتوصيات اللي ذكرناها هو مهم جدا، هي تفاصيل صغيرة كما ذكرت في عبد الله.
0: هي فما اي صحيح كلامك. فما ملاحظة اخرى سي ماهر شفتها في نوع متاع الكارتابلات جدد هذا، فما كارتابلات بالعجالي بك فيها سيبور ويبدي كر فيها في الطريق، وخاصة الصغار يبدو فرحانين هكا بك العجالي يستخدموا فيها في الطريق في وسط الكيس.
1: اي موجود وهذا في بعض الاحيان انه المحفظة يعني تسقط أرضا ولا في بعض الأحيان، وهو معناه يجري في وسط المعبد. في بعض الأحيان عودت لمعناه أخذ المحفظة نتاعه دون أخذ احتياطات كالطفل اللي يلعب في الفضاء المروري بكرة، وعندما معناها تكون الكرة بعيدة عليه يقطع الفضاء دون أخذ الاحتياطات اللازمة، هي تنجم تكون مصدر خطر أصلا. حتى قطع الطريق وإحنا في حالة جري هو غير منصوح به، لأن إمكانية أنك تعثر أنك تسقط أرض تكون واردة أكثر من أنك تترجل. ديما توصي لأبنائنا وأنه شق الطريق يكون معناها ببطء صحيح بمشي مسرع لكن ما يكونش بجري، لأنه حتى عملية الجري تفاجئ بقية مستعملي الطريق من سيارات ودراجات بوجود شخص يشق الطريق. فعملية شق الطريق بطريقة معناها بطيئة نوعا ما، ما هوش درجة الجري، هي راهي توفر للأطفال حماية.
0: وحتى رسالة اللي خارج الإطار هذا متاع يوصلوا صغارهم يبدو متعدين من الطريق اللي فيه مدرسة وفيه صغار يجروا، حتى هكا مهم كونهم ياخذوا الحيطة الحذر يردوا بالهم. صغار ساعات ما تدريش عليه وقتش يتعدى يجري قدامك.
1: بالطبع احنا ديما نذكر سي عبد الله وأن الطفل لا يدرك مكان الخطر وهو يقوم بسلوكات وبعض التصرفات الخطيرة، لكن احنا نلومه على العائلة وعلى الفضاء المدرسي اللي هو المدرسة اللي يمكن أن يتلقى فيها بعض التوصيات، لأنه طبيعي جدا أنه الإنسان يخطب بالنسبة للأطفال، لكن من غير الطبيعي أنه الولي يخلي ولده متصحر من حد الأدنى من الثقافة المرورية.
0: شكرا لك ماهر صغير الخبير في السلامة المرورية على كل هذه التفاصيل. إن شاء الله عاود

السبعة 52 دقيقة، تحية لكم مستمعين الكرام، واصلين معاكم في ورود الصباح. بعد شوية موجز الأخبار، نرجع معها بعدها للمعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا الأرقام الإحصائيات والتوقعات إن شاء الله، وبعدها نواصل بقية الفقرات متاعنا. خليكم معنا.

0: الإشهار. قصور ودويرات، سبع رقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار، شنه الجو في تطاوين مع المنار. إشهار
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تم تسجيل نزول كمية هامة من الأمطار مساء أمس، كانت أبرزها بمعتمدية الرمادة من ولاية تطاوين، حيث شهدت جهاز سيلان عدد من الأودية، وكانت أبرز الكميات في رمثا وفي صحراء رمادة وبرعمير. تم خلال جلسة عمل التأمت أول أمس بمقر ولاية تطاوين تقديم مكونات مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة تناهز 120 ميجاوات بمنطقة رمادة الغربية. في إطار تنفيذ البرنامج الخاص بمراقبة مياه الشرب، انطلقت الإدارة الجهوية بمدني للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية. تم خلال اللقاء بين وزراء خارجية تونس وليبيا على هامش مشاركاتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أهمية التنسيق لتسوية ديون المؤسسات الصحية التونسية وتذليل صعوبات المعابر الحدودية. أفادت مصادر إخبارية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يلتقي اليوم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة قادة ومسؤولين كبار من دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مسار التعامل مع الحرب في إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
6: عسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
7: إن شاء الله.
6: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حاوشوا امشي امشي امشي.
5: زينب اختم معاهم،
6: امشي البوز وبعد نرجع. يلا زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
8: أخطر حاجة مش إنك تغلط، أخطر حاجة إنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
9: لا للمخدرات، نعم للحياه.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: تحية لكم الثمانية وتسعة دقائق على موجات إذاعة التطاوين. الوجهة باش تكون إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. نعرفوا الأيامات الأخيرة والساعات الأخيرة كمية مهمة تساقطات في عدة أماكن. ناخذوا مع المهندسة سعيدة بن صالح كل التفاصيل. يومك سعيد إن شاء الله ومرحبا بك.
1: بحنور خويا عبد الله، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة التطاوين.
0: معاك نبدو في ممكن الأرقام اللي تسجلت في الساعات الأخيرة.
1: كانت كافت البارح السحب خاصة في المناطق الساحلية على طول النهار. الحقيقة البارح سجلنا كمية أمطار 26 مليمتر في قربة من ولاية نابل، 5 مليمتر بغار الملح من ولاية بنزرت، 15 مليمتر بالشابة من ولاية المهدية، في المنسير سجلنا 8 مليمتر بطبولبة، كذلك في تونس الكبرى سجلنا 9 مليمتر بأرينا، 6 مليمتر بالشرقية. تكافت السحب بعد الظهر خاصة في الجنوب الغربي مع بعض الأمطار المتفرقة تراوحت بين 1-4 مليمتر كأقصى كمية. كذلك أثناء الليل كانت خلايا رعدية في الوسط الغربي سيدي بوزيد والقاسرين، سجلنا 44 مليمتر ببير الحفاي و7 مليمتر بسيدي بوزيد، كانت 8 مليمتر في القاسرين. هذه يعني أعلى الكميات البارح، وإن شاء الله نمدوكم بعد قليل بالقامة النهائية للكميات الأمطار تكون على الصفحة بتاعنا الرسمية. بالنسبة اليوم طقسنا يكون أحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع بعض الأمطار المتفرقة. الأمطار هذه تكون مؤقتة رعدية بعد الظهر في مناطق الجنوب أقصى الجنوب وكذلك الجنوب الشرقي، وتشمل محليا أثناء الليل بعض جهات الوسط كما القيروان وسيدي بوزيد. اليوم الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر بالتالي يكون متموج إلى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاستيراب ببقية السواحل. حرارة نجم نقوله في استقرار، حرارة القصوى تتراوح عامة بين 28 و32 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل 34 درجة بالجنوب الغربي. غدوة الأربعاء زادة تكون سحب أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية مع أمطار متفرقة، وبعد تشمل مناطق أقصى الجنوب الشرقي بعد الظهر وين تكون مؤقتا رعدية، وبعد تشمل تدريجيا تقريبا كل مناطق الجنوب وكذلك مرتفعات الوسط الغربي.
0: معناتها مدام سعيدة اليوم غدوة الجنوب الشرقي ولاية تطاوين مدنين جابس معنيين بالأمطار إن شاء الله هذه.
1: صحيح صحيح. واليوم تقريبا اليوم خاصة أقصى جنوب ولاية تطاوين، وتشمل بعض الجنوب الشرقي كما قلت ولاية مدنين وجابس، وتكون مؤقتة رعدية. غدوة زادة كيف كيف تكون مؤقتة رعدية بأقصى الجنوب الشرقي وكذلك مناطق الجنوب غدوة معنيين ببعض الأمطار اللي تكون مؤقتة رعدية، وتشمل زادة بعض كما قلنا مرتفعات الوسط الغربي. وريح غدوة من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاستيراب الى متموج على اغلب السواحل. الحرارة في استقرار يعني تقريبا من هنا حتى نهاية الاسبوع ما عندناش توقعات في ارتفاع درجة حرارة يعني في استقرار بقريبة برشا المعادلات العادية لشهر سبتمبر حتى اقل في بعض المناطق. مازال الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة قرب السواحل الشرقية يوم الخميس والجمعة عفوا، ونمدكم بالتحينات إن شاء الله في النشرات القادمة.
0: المهندسة سعيدة بن صالح شكرا لك على كل هذه التفاصيل، يعطيك صح. مازلنا مواصلين معكم في ورد الصباح، نذكركم بأوقات الصلاة حسب مدينة تطاوين وما جاورها: الظهر مع نص نهار 18 دقيقة، العصر 3:39 دقيقة، المغرب مع 6:19 دقيقة، والعشاء 7:39 دقيقة.

0: إشهار.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. الفقرة في العادة يكون معنا الكليني الذوادي في أحوال السوق إن شاء الله المانع خير, في متابعة لأخبارنا في علاقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, توقيع اللي صار من منظر بالعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على هامش مشاركته بصفة رئيس للجنة الوطنية للطاقة الذرية في أشغال الدورة العادية 70 المؤتمر العام لوكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع مجموعة من المختصين ونائب المدير العام للوكالة والمشرف على إدارة التعاون الفني هو اليو. تحدثوا على البرنامج الوطني الإطاري للتعاون ما بين الجمهورية التونسية والوكالة في الفترة ما بين 2026-2030, وتمت عملية التوقيع نهار أمس الاثنين, على أساس كونه تصير في إطار استراتيجية لتوجيه التعاون الفني والعلمي ما بين تونس والوكالة خلال الفترة 2026-2030, بما يدعم أولوية التنمية الوطنية, يعزز الاستفادة من الخبرات والتقنيات النووية في 7 مجالات ذات أولوية هي الأمان النووي, الأمان الإشعاعي, الأمان النووي والصحة والتغذية, الغذاء والزراعة, المياه والبيئة, والتطبيقات الصناعية وتكنولوجيا الإشعاع, وتخطيط الطاقة والطاقة النووية, وتطوير وإدارة المعارف النووية. على صعيد آخر, بالعيد أكد في الكلمة متاعه في الإطار هذا أنه بحضور القادة علماء المهتمين دول الأعضاء في علاقة بوكالة النووية هذه, أكد التزام تونس الراسخ باستخدام السلمي والآمن والمسؤول للطاقة والتكنولوجيا النووية ودعمها لتعزيز منظومة دعم عدم الانتشار والأمان النووي, كما تحدث على أولويات الكبرى للوكالة وضمان التطبيق السلمي للعلوم التكنولوجية. تمت خلال هذه الدورة مناقشة جملة من القضايا والمواضيع ذات صلة بالمجال, وتضمن معارض وفعاليات جانبية فضلا على ملتقيات علمية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أثنية صحيحة نحو المجال الكبير واللي عليه برشا حديث وبرشا صراعات في العالم, ومن جهة أخرى عليه إقبال كبير وطلب كبير للخدمات اللي نجم توفرها باستخدام التكنولوجيا النووية في وقت اللي العالم الكل قاعد في سرعة قصوى نحو بناء أمان في كل المجالات, خاصة في المجال الصحة, التغذية, المياه, التطبيقات الصناعية والتكنولوجيات الخاصة بتطور الأداء. تولى 8:04, مواصلين معاكم في ورود الصباح, خليكم معنا.

0: ضيف الصباح. ضيف الصباح
1: سعداء باستقبال ضيفنا هذا الصباح الدكتور مبروك لازار. يومك سعيد، مرحبا بك.
2: يومك أسعد، تحياتي لك ولكل مستمعي ذات تطوين بكل مكان.
1: شرفتنا بحضورك دكتور، نورتنا، يعطيك الصحة. اليوم موضوع محذانا دكتور مبروك لازار، مختص في الأنتروبولوجيا، والحديث على مقدمة بتاع ابن خلدون، الكتاب أو الكتاب الطويل أو الجزء المختصر على المقدمة. هذه الأخبار اللي جينا في إطار نشاط متاع اليونسكو لتسجيل المقدمة متاع ابن خلدون في ذاكرة العالم، هي يقولوا كونها في مراحل متقدمة. لكن معاك دكتور باش نحاولوا ناخذوا أكثر تفاصيل على المعلومة هذه أو المعطى هذه. في البداية اليونسكو سجل ذاكرة العالم، شنو فيها؟ شنو اللي قاعد يتسجل فيها؟ هل هي عندها علاقة بال نعرفوا اللي هي العملية مربوطة بالأثار المادية؟ هذا كتب بالمرة هذه العملية، شنو فيها ذكرة العالم؟
2: يعطيك الصحة أخي عبد الله، هو كما ذكرت أنت جست باش نعطوا تعريف بسيط للأخوة المستمعين والكل متابعين على التطوين حول شنو منظمة اليونسكو، شنو الأهداف متاعها. كما ذكرت اليونسكو هي تعنى أساس المنظمة العالمية، تعنى أساسا بتسجيل كل ما يتعلق بالإرث الإنساني في إطار توثيق وصون هذه المعطيات. اليونسكو تخدم على تقريبا على ثلاثة كما أشرت: تسجيل المواقع الأثرية وكيف حتى الطبيعية. احنا في تونس عندنا عديد المواقع، تقريبا آخر موقع تم تسجيله في التراث الأثري هو قرية سيدي بوسعيد. كيف عندنا التراث اللامادي اللي يتعلق كيف بالمهارات والممارسات اللي تمارسها الشعوب، هذه مرتبطة باتفاقية 2003 بعلاقة بتسجيل التراث الثقافي اللامادي للشعوب. اليوم نحكو على حاجة أخرى اللي هي ذاكرة العالم، هذا تتعلق بالأساس تسجيل الإرث الأرشيبي، يمكن هي أكثر كأنها عملية أرشيف، أنها تتعلق هذه تسجيل المخطوطات. مثلا كي نحكي على اليوم على بدايه عمليه واللي هي كما اشرت انا عمليه متقدمه لتسجيل مقدمه ابن خلدون في ذاكره العالم، نحكي على كل ما هو يتعلق بالارشيف الانساني.
1: جميل، معك دكتور ومع السادة المستمعين، توقفوا لحظات الاشهار ونواصلوا حديثنا في اطار ذاكره العالم.
0: اشهار قصور ودويرات، سبع رقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار، شنهي الجو في تطاوين مع المنار.
1: هاي يظهر لي في نفس التشبه شوية هيك اللي تحدثوا فيه على شنيني والبلايس هذي، واللي تم تسجيل عدة أماكن في تونس في إطار المحافظة على التراث مقدمة ابن خلدون في ذاكرة العالم. ذاكرة العالم كما قلت فيها برشا حاجات، بما فيها الجانب الأرشيفي للوثائق، مستندات، مخططات.
2: هو كما أشرت خويا عبد الله ذاكرة العالم هي تقريبا بدأ العمل عليها من منظمة اليونسكو، بدأت تخدم على ذاكرة العالم تقريبا انطلقوا في التسجيل من 1992 تقريبا. تقريبا 570 عنصر من مختلف بلدان العالم يعني، وتقريبا تونس مش ان شاء الله عن قريب تسجل المقدمة، هي مش اول عنصر يتسجل، عندنا تقريبا ثلاثة عناصر سابقة، من بين اهم تم تسجيله هو وثيقة الغاء الرق. فالفكرة ان
1: يتم عام 1846
2: اي بالضبط اخوي عبد الله. فالفكرة شنيت ان نجم نقول اللي هي الفكرة ان هذا ارشيف عالمي للاجيال القادمة، وفي برشا في علاقة مثلا نحكوا على عديد الوثائق الارشيفية الحقيقية، ما نستغرج برشا، ما نحكوا مثلا على الارشيف متاع حتى الحروب، ارشيف متاع اذاعات، نحكوا على وثائق متاع مهاجرين ولا غيرها، انا من اللي اللي الهدف منها هي حفظ الذاكرة، ذاكرة الشعوب ككل.
1: جميل. بيتو هذا هم يقولوا في مرحلة متقدمة، وإنه في ربيع العام الجاي 2027 يمكن تصير عملية التسجيل هذه. هذا بالنسبة للأخبار في إطار كبير، لكن بالنسبة لنا كتوينسة مش يعني لنا الأخبار هذا. مقدمة ابن خلدون واحد من ولاية تونس في جيل معين في عصر معين نجح في كتابة ورقة أو مقدمة لليوم قاعدين يعتمدوا بها، وممكن بعدها خرجت علوم كاملة في علاقة بالورقة هذه اللي كتبها. شنو بالنسبة لنا الواحد يسمع الأخبار مش كما أي بلاصة أخرى ولا من أي دولة أخرى، شو يعني الأخبار هذا متاع اليونسكو؟
2: هو الفكرة ما نحكو على كما أشرت خوي عبدالله على ابن خلدون، هو علامة يعني المقدمة متاعها هي اللي تأسس عليها واحد من أهم العلوم البشرية اللي هو علم الاجتماع، اللي مازال اللي كان واللي مازال وزال في المستقبل إن شاء الله لابد بيستخدم فيه، ومازال في برش بحوث. أهمية التسجيل في حد ذاته هو حفظ للذاكرة، الذاكرة الإنسانية. في نهاية الأمر ابن خلدون صحيح تونسي ونشأ وتولد وتعلم في المدرسة التونسية ولا في في في, في في الدولة التونسية، لكن الأهم هو إرث إنساني كيف كيف. أنا نازم الشعوب تعرف، والأهم مش حتى الجانب، ما نحكيش على الجانب اللي شنو قدمت الدولة هذه للإنسانية، أنا كل شعب شنو قدم للإنسانية. فاليوم نازم نكون فخورين كتوانسة اللي عندنا
1: قدمنا
2: حاجة للإنسانية. أنا نحكو على إسهام إنساني في
1: وسام محترم
2: جدا يعني جدا نحكي على مقدمة ابن خلدون للناس اللي متعرف. أنا أغلب صورش تمشكو ما يعرفش ابن خلدون.
1: لتهيت نعاد نذكرهم بالأبرز ممكن الخطوط العريضة متاع المقدمة متاع ابن خلدون، علش نوع علش تشارت وعلش للتو مازلت مهمة والتو مازلت الناس تحاول تحافظ عليها كما اليونسكو وغيرها.
2: طبعا هي في البداية ما نحكي تقنيا مقدمة ابن خلدون تقريبا هي في البداية هو وابن خلدون يعني علاش تسمى علامة، على خاطر باحث يعني جامع نسموه جامع تختص في التاريخ في العلوم الإنسانية في الدراسات وغيرها. فكتب تقريبا ما بعد تختلف حسب التحقيق، لأن كتاب ابن خلدون مقدمة تحققت عدة مرات، لكن نحكي على سبع أجزاء تتعلق بجانب تاريخ البشر، يعني تحكي على التاريخ. لكن أهم جزء هو الجزء الثامن اللي يجيب في البداية هو مقدمة. فابن خلدون قبل ما يكتب السبع أجزاء اللي تتعلق بالتاريخ البشري كتب مقدمة. المقدمة تحكي على طبيعة البشر، علاقة البشر كيفاش علاقة الجانب البشري والعلاقة تأسيس الدول طباع البشر. فهو في حد ذاته قال اللي أنا كتبت في حاجة بعد خرج العلم هذا اللي تسمى بعد مدة اللي هو علم الاجتماع، يعني يتعلق بدراسة البشر وطباع البشر. في حد ذات هذا مبحث جديد، وهو كان سباق في دراسته وكتابته.
1: اليوم كنشوفوا مبروك معناتها وثائق كما هذه، فما منها نسخ معناتها حقيقية في تونس موجودة؟ فما
2: هو يمكن المطلعين أكثر على وهو أنا في الأيامات هذا بعد ما طرحت تسجيل متاع المقدمة ابن خلدون كان ثم سجل فيسبوكي، وأنا دائما نفضل يعجبني كي تصير هكا النقاشات حول خطر. إذا لعبت سمعت اللي هو الملف باش يكون مشترك أنا بين تقريبا 3-4 دول،
1: هذا متاع المقدمة
2: هاي باش يكون بين الجزائر ومصر تونس طبعا اللي هي اللي سموها
1: تونس متفاهمين كونها بلد مولد متاعها والمنشأة متاعها. الجزائر رحللها إلى فترة ما وكتب فيها
2: ومصر
1: علاش؟
2: ومصر لأن ابن خلدون في آخر حياته انتقل لمصر وتوفى في مصر. وتركيا يقول القائل أنا ثم هو زي كتب سجل فيسبوك في علاقة علاش تركيا ما ابن خلدون راني حب نقول راه زار كامل البلدان العربية
1: وإحنا مش حتى ما يسمى باسم معناتها الجزيرة الليبرية.
2: هو أصلا من العائلة أندلسية لكن تولد في تونس، مش المغرب ووصل حتى سوريا. أنا وقت كانت ما كانش تم إشكالية في علاقة بالحدود، يعني كنا دولة واحدة. ف علاش هو تو ذكرت كيفاش السجل فيسبوك في علاقة، علاش ماهوش ملف يتقدم باسم تونس بركة، علاش هو كما ذكرت حكاية المخطوط. هو كي نحكوا على النسخة الأصلية. هو التسجيل مش يكون في علاقة بالنسخة الأصلية. أنا نحكي على الأرشيف. لا مش منقيد وابن خلدون كشخصية, مش قد منقيد وابن خلدون كمقدم معنا موجود حاليا. نحكي على المخطوط في عداد تركيا تقريبا. يعني خاطر فيها تقريبا يحكوا تو. أنا تو ما نجمش نحكي في العباد اللي هي تخدم في الملف غيرها. يحكوا على يمكن اعتبار أقدم مخطوط مخطوط هنا بخط ابن خلدون موجود يمكن في تركيا. ثم بعض الأشخاص يتحدثوا مثلا يكون نجم يكون في بلاي سخرة. احنا في تونس عندنا كيف كيف النسخة موجودة في دار الكتاب عند المكتبة الوطنية. عندنا النسخة اللي بعد تم تحقيقها كيف كيف عنها وعلى أهمية كتاب ابن خلدون اللي تحقق بارشة مرات. أنا تقريبا أحسن موال دائما دافع على التحقيق التونسي. فعملية التحقيق صارت بارشة مرات والنسخ يعني هو في نهاية الأمر أخوي عبدالله ما نجموش نحدده حتى النسخ خطر. نحكو على فترات قديمة كيفش يتم كتابة المخطوط وبالتالي
1: تم عملية النسخ
2: والنسخ يعني حتى حتى كما أشرت أنا هو أصلا حتى في كتاب المقدمة اللي هو الناس اللي تعرف أن حجم تعدخهم تكتب على مراحل. أنا يعني تكتب في تونس تكتب في بلاي صخرة. فالحك علاش كان الخدمة على أن حسب
1: ما عندها تو أربع دول المشاركة في
2: هو تقريبا يعني حسب ما حسب ما, ما تم في البلاغ اللي عبد الله بتخدم على الملف اللي الملف بيشكون ملف مشترك.
1: وهي دعوة للناس اللي تسمع فينا ممكن الطلبة الناس اللي تلامذة فرصة كونهم يزيدوا يتعمقوا أكثر في الكتاب متاع المقدم
2: جدا
1: مهم جدا كونه العملية منخذوش بسطحية. ممكن هنا حابين نحطها في إطار نفكروكم لكن العملية بيدكم تنجموا. أنا الأمانة كمقدمة سمعتها صوت كتاب عندها نص صوتي
2: والله. هنا شخصيا أنا شخصيا ندعو أنا حتى أنا أتصور أي تونسي يحاول على الأقل يشيل المقدمة شوف حتى الفهرس مش شوف إيش كتب السيد. أنا
1: على الأقل أبرز
2: على الأقل أبرز
1: عناوين مهم جدا
2: خاطر نتصور اللي المقدمة بتاع عبد الخلدون اللي خرجت من تونس تم تونسي تولد في تونس تعلم في تونس وترجمت لكل لغات العالم. حبذا انا ننقوا واحد يدرسوها في الجامعات وفي تونس صحيح اوكي. ثم عبد ابن خلدون كده لكن مهم جدا نطلع على الدراسات بتاع التسجيل مهم لكن بدنا نستفادوا من السيد اللي كتب في برشا حكايات كتب في تفاصيل مهمه اللي ما زالت اليوم ما زال نستفيد منها وما زال نتعلم منها.
1: دكتور مبروك لازار شكرا لك على قبولك دعوتنا. كتاب مهم وبكل فخر كما قلت انت توانسي زوهم يقروا الخبر هذا وزيد يتعمقوا اكثر في تفاصيل مقدمه ابن خلدون. شكرا لك.
2: يعطيك الصحه. شكرا.
1: يعطيك الصحه. مواصلين معكم في ورود الصباح تو 48 دقيقه بعد شويه نكونوا في فقره اي تيك.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

ممثلي تونس في الملتقى الدولي للبرمجيات والروبوتيك اللي صار في الصين يفوزوا بالمرتبة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي. ممثلي تونس من جندوبة في الملتقى هذا هو واحد من أكبر تجمعات عالم العباقرة الصغار في التكنولوجيا. عزيز ربيع العباسي، سخر السالمي، ميسى المحسني، تحت تأثير محمد الأستاذ محمد أمين الحاجي، تم تكريمهم بسفارة تونس في الصين في بكين، تكريم الوفد للشباب التونسي لجمعية البرمجة والروبوتيك بجندوبة. الفكرة متاع نعطيكم شوية تفاصيل على الدورة العاشرة المخيم صناع الشباب في إطار مبادرة الحزام ولا طريق بالصين. ذكروا اللي الجهة المنظمة هي جمهورية الصين الشعبية بالتعاون مع المنظمة العلمية للدول المشاركة في مبادرة الخاصة بالدورة هذه. الانعقاد كان في شمال غربي الصين. الهدف متاعها هو التركيز على تنمية مهارات المراهقين في مجال العلوم التكنولوجية والهندسة والرياضيات. شاركوا عدد كبير من التلامذة، أكثر من 60 دولة، ألاف التلامذة في كل تقريبا المجالات ما بين الدول المشاركة العربية، تونس، السعودية والجزائر. منافسة كبيرة، وبطبيعة تحثوا على الدول الأخرين، الصين وغيرها من الدول المشاركة، وهذا الكل في قسم الخاص بالذكاء الاصطناعي. المجموعة التونسية أيضا شاركوا وكانوا في المرتبة الأولى. طبيعة النشاط متاعهم مكنتهم كونهم يتنافسوا مع ألف تلامذة ويتحصلوا على المركز الأول. لك علاش احتفاء كبير برشا بالمجموعة هذه من التلامذة أولاد جندوبة اللي مثلوا تونس أحسن تمثيل بفوزهم بالمرتبة الأولى والميدالية الذهبية تحديدا في محور الذكاء الاصطناعي متفوق على بقية الفرق المشاركة في الاختصاص هذا.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

تحية لكم مستمعينا الكرام، هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا. نهاركم زي الكبداء على موجات إذاعة تطاوين. بعد شوية بتكونوا مع صباح الألحان مع فوزي ذفلة والدكان انطلاقا من العشرة ليلة بعجيلة. متابعة طيبة لكم مستمعينا الكرام. تحية لك رشيد بوزاخر وكل الفريق اللي كان معاكم في الصبحية. يومكم سعيد إن شاء الله، نتقابل في محطات إذاعية لاحقاً.

0: إشهار.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع أصحابك أحبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: إشهار
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن الديوان الوطني للأعلاف إمكانية تخصيص حصة إضافية ب 120 طنا شهريا من العلف المركب للأغنام لفائدة ولاية تطاوين، بهدف دعم صغار ومتوسطي مربي الماشية والمساهمة في توفير العلف بأسعار مضبوطة. قررت التنسيقية الجهوية للمعطلين على العمل بولاية جبل صميم مسيرة سلمية الخميس المقبل انطلاقا من المدخل الشمالي للجهة لتجديد المطالبة بتفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طلط بطلتهم على دفعات. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر 2026. تم خلال لقاء بين وزراء خارجية تونس وليبيا على هامش مشاركاتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أهمية التنسيق لتسوية ديون المؤسسات الصحية التونسية وتذليل صعوبات المعابر الحدودية. أفادت وسائل وأعلام تابعة للحوثيين بأن غارة جوية سعودية استهدفت منزلا سكنيا في مدينة مخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن في وقت مبكر من اليوم، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينظر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. نختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنينا أنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بن قردان، ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب بصفة تدريجية إثر استكمال الأشغال وعودة النسق العادية للتزويد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: معرض الصحف العربية والدولية.
5: شكرا فاطمة، تحية طيبة مستمعينا الكرام. نبدأ المعرض من صحيفة الخليج. ماذا يخطط المحتل في السويداء؟ يرى الكاتب أن التدخل العسكري الصهيوني في محافظة السويداء جنوب سوريا يتجاوز مسألة حماية الدروز، وأنه يرتبط بأهداف استراتيجية أوسع تتعلق بسوريا والمنطقة، خاصة أن تقارير ميدانية تؤكد أن الكيان تقدم بسلاح وذخائر ودعم لوجستي ومالي لفصائل تابعة لشيخ حكمة الهجري ضمن عمليات بدأت بعد سقوط نظام الأسد. ويخلص الكاتب إلى أن التحركات الصهيونية في السويداء وجبل الشيخ وريف درعا تمثل تطورا استراتيجيا يستوجب الانتباه والاستعداد لمواجهته. صحيفة الشرق الأوسط، المسألة اليمنية تتحول إلى قضية أمن دولي. يقول الكاتب إن تحويل جماعة مسلحة إلى طرف سياسي من دون معالجة مسألة السلاح وسلطة الدولة ساهم في تحويل أزمة يمنية داخلية إلى أزمة دولية. يخلص المقال إلى أن مواجهة الظاهرة تتطلب إعادة بناء الدولة واحتكارها للسلاح وتجفيف البيئات التي تسمح بنمو جماعات مسلحة، لأن أثار هذه الظاهرة أصبحت مرتبطة بالأمن الدولي وليس بالشؤون الداخلية للدول فقط. صحيفة القدس العربي، من أوكرانيا إلى الخليج العالم بين حربين. يتناول المقال تصاعد استخدام المسيرات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية واقتراب آثار الحرب من المجال الأوروبي، مع التركيز على هجوم استهدف قطارا قادما من كييف قرب الحدود مع بولندا. ويرى الكاتب أن الهجوم لم ينظر إليه في بولندا باعتباره مجرد عملية عسكرية داخل أوكرانيا، بل باعتباره رسالة موجهة إلى دول الناتو بأن تداعيات الحرب باتت تقترب مباشرة من الأراضي الأوروبية. صحيفة ليفيغارو الفرنسية الخطر المتزايد لاتساع رقعة الحرب. اعتبر كاتب المقال أن العالم يشهد تصاعدا وحشيا ومتسارعا يقضي على أمل التهدئة، فلم تعد فرص السلام أكثر صعوبة من أي وقت مضى فحسب، بل إن الحرب تواصل تمددها انطلاقا من الصراعين إيران وأوكرانيا. وحسب الكاتب المشكلة الأساسية هي أن جميع الأطراف تتكبد الخسائر، مع ذلك لا تبدو مستعدة للبحث عن تسوية تفاوضية. في الختام شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة تطور،
3: إذاعة تطور،
2: صباح الألحان مع

يلا حبيبي مشي يلا نجاوبني

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم تسجيل نزول كميات هامة من الأمطار مساء أمس، كانت أبرزها بمعتمدية ترمادة من ولاية تطاوين، حيث شهدت الجهات سيلان عدد من الأودية، وكانت أبرز الكميات في رمثة وفي صحراء رمادة وبرعمير. تم خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر ولاية تطاوين تقديم مكونات مشروع إنجاز محطة لتوليد طاقة شمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات بمنطقة رمادة الغربية. في إطار تنفيذ البرنامج الخاص بمراقبة مياه الشرب، انطلقت الإدارة الجهوية بمدني للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في رفع عينات وأخضاعها للتحاليل الجرثومية. تم خلال لقاء بين وزراء خارجية تونس وليبيا على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أهمية التنسيق لتسوية ديون المؤسسات الصحية التونسية وتذليل صعوبات المعابر الحدودية. أفادت مصادر إخبارية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يلتقي اليوم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة قادة ومسؤولين كبارا من دول مجلس التعاون الخارجية لمناقشة مسار التعامل مع الحرب في إيران. نهاية الموجز أخبار الرياضة مع الزميل عبد الكريم حمدي، إلى اللقاء.
3: شكرا فاطمة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم واستعدادا لمباريات تصفية أمم أفريقيا القادمة، وأول مواجهة رسمية تحت قيادة المدرب معين الشعباني أمس انطلاقت تربص العاصمة بإجراء الحصة التدريبية بفرع رادس بحضور 24 لاعب. اليوم التحق الثنائي سيباسيان لتونكتي وإلياس العشوري بالمجموعة، حصة أخرى مبرمجة عشية اليوم انطلاقا من الساعة 7 بنفس المكان فرع رادس. نذكر بعد غدو الخميس برادس انطلاقا من الساعة 8 ليلا تونس وغندا، ويوم الاثنين المقبل 28 سبتمبر دائما في نفس الملعب رادس تونس بوتسوانا، الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027. رسميا الروماني ركياماكيف يغادر فريق الترجي الرياضي التونسي في اتجاه تجربة جديدة مع استواء بوخارست الروماني، ولن يكون حاضر اليوم في تربص فريق باب السويقة بعين درهم. أمل حممسوس المدرب يوسف المويهبي ينسحب من تدريب الفريق. الرابطة المحترفة الثانية للجولة الافتتاحية للموسم بين يومي السبت والأحد القادمين، في البرنامج يوم السبت لقاءات المجموعة الأولى مستقبل جابس ضد جمعية مجرين، سليمان ضد اتحاد الطاوين، الشابة ضد الرلوي، قرقنا ضد مساكن، بن عروس ضد المهدية، الملعب السوسي ضد عقارب، وابني خلاد ضد بوحجلة. يوم الأحد مباريات المجموعة الثانية، أبو شمة ضد قربة، ريانا ضد الملعب الجبسي، قوافي القفصة ضد القصرين، المقنين ضد الرديف، الكاف ضد قصور الأساف، الشبيبة الرياضية، القيرانية ضد جندوبة الرياضية، كل مباريات انطلاقا من الساعة 3. الاتحاد الرياضي بالمطوية رسميا عبد القادر ملاح مدرب جديد للفريق. خمسة اتحاد المطوية لعب مباراة ودية تعادل فيها مع واحد قبل اثنين مقابل اثنين. الكرة الطائرة بطولة افريقيا بتونس، منتخبنا يتأهل للدور النصف النهائي بعد الفوز امام المنتخب الرواندي 3-0 ليواجه في المربع الذهبي المنتخب المغربي نصف النهائي الثاني بين المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني. اختم بكرة اليد وكأس امم افريقيا للاصغر بأبيجان، اليوم النصف النهائي انطلاقا من الساعة 5:35 المنتخب التونسي يواجه المنتخب الغيني. كانت هذه جملة الاخبار الرياضية في هذا الموعد، اجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، الى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: الدكان
6: وهيدي جشش قهوة قهوة تمين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة.
5: صباحاتنا تعكس حديث الناس وعطور المجالس وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: العشر ستة دقائق على موجاتنا. صبحكم زين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاءنا جديد كيف ما العادة، موعد الثلاثاء. نفتح على بركة الله أبواب الدكانة ونستقبل مستمعينا ونستقبل ضيوفنا ونستقبل فريقنا زيدا اللي منورنا بحضوره كل أسبوع، يأثث المساحة المباشرة للدكانة بكل فقراتها بكل ما جهزنا. وديما نقول راهو احنا ماذا بينا نقدم المعلومة الصحيحة، ماذا بينا نقدم الخدمة اللي تهم المواطن، وماذا بينا زادا ونيتنا الأهم من هذا الكل. نوايانا كلها خير بحول الله، ونيتنا هي الإصلاح ولا غير الإصلاح. وقت اللي نطرحوا مواضيع ولكن حطوا صباع كما نقولوا نحن على الداية حشاكم، راهو النية هي الإصلاح ولا غير. نحب نشوفوا بلادنا كيف ما نحبوا نشوفوها، نشوفوها بعين كبيرة، شوفوا فيها كل الخيرات إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا فتحي مقبلي مهندس لقاء تقنيا، صباح الخيرات فتحي، نهارك زين. عبدو كيف ما العادة معانا في الدكانة، صباح النور عبدو.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين على جميع مستمعين إذاعة تطاوين أينما كنتم.
0: عايشك وليدو، صباح الخيرات.
2: أهلا وسهلا ومرحبا،
0: كيف الحال؟
2: عبدو ليلى بلقيس عبد الله كل مستمعين إذاعة تطاوين.
0: سألت قلت لك كيف الحال؟
2: دائما منصور
0: وهو كذلك. بلقيس صباح الخيرات.
3: صباح النور والفل والياسمين على الناس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا، وعلى جماعة الدكان الكل.
0: يعطيك صحة وعلى هالجمال هدايا اللي منورة الاستوديو. ما عليك، يعطيك صحة. مرحبا بكم ديما معانا في الدكانة حتى ايش النصف نهار. فقراتنا اللي تعودتوا بها، واكيد فما فقرات جديدة اللي بدينا بها الموسم الجديد، اكيد سمعتوها معانا في الحصة الفارتة وتستنسوا بها ان شاء الله، معناها كل حصة اكثر كل فقرة فيها هدف، ما فيش حتى شك، وهذا أكيد قاعدين تكتشفوه معنا. وديما نرجع نقول شكرا لكل أصدقائنا، شكرا لكل مستمعينا اللي تبعوا معنا في الدكانة، وشكرا على كل حرف، مش كلمة، على كل حرف يخلطنا ويقول شكرا. أنا أقول لكم ألف شكر، وإن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظن مستمعينا. دخل المرة هذه شكون عند بلقيس قبل ما نمشيو الغناية؟ بلقيس ودولي عملت لنا كوكتيل هكا متاع نجاحات.
3: اي بيان سور،
0: هي احلى حاجه
3: تبدا تونسيه معناها، ماذا بينا نبدو بها الصباح.
0: يعطيك الصحه وجرعه كبيره من الامل ومن التفاؤل ومن الفخر زادة والاعتزاز، خاطر ديما نفتخروا بابناء تونس كي يبداو ناجحين سواء في تونس ولا خارج تونس،
3: خاصه بعد موجه الصيف وكل شيء. ماذا بينا
0: خلينا ننساو
3: الانرجي باهيه
0: وهو كذلك. دونك نبداو الجوله معاك بسرعه البرق.
3: اول حاجه نحب نقدم تحيه للعبيد الكل التوانسه معناها اللي مشرف فينا. قداش نفرحوا معناك نسمعوا اخبار مسره وباهيه ونجاحات تونسيه تشرف، كي نشوفوا عقول شابه قاعده تبدع وتصنع في التغيير، واللي ديما تحسسنا لبلادنا مليانه بالطاقات. اول نجاح يكون كيفاش تحولت التكنولوجيا الرفيق لمرضى السرطان في رحله علاجه. من هذه الفكره ابتكرت التلميذه التونسيه كنزة عوني تطبيق يدعم مرضى السرطان ويعاون مرضى السرطان ويعاونهم. هو يجمع في فضاء رقمي واحد مجموعة من الخدمات اللي يستحقها المريض، من متابعة مواعيد العلاج والأدوية لتنظيم تفاصيل انهاره وتوفير إرشادات ومعلومات تعاونه باش يتعامل بسهولة مع رحلة العلاج. الفكرة هذه زادت شملت مساحة للدعم النفسي والمعنوي باش تخفق من وطأة وصعوبة المرحلة هذه. وجاء تتويج كنزعوني كإنجاز تونسي لافت في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك في الصين، وين رجع الفريق برصيد قياسي بلا 45 ميدالية حققها 14 بطل وبطلة
0: من جندوبة للصين. نعطيو العنوان هذايا
3: بالضبط. في نجاح تونسي آخر، فما شاب تونسي إلقى حل المشكلة التلوث في تونس. عمل اختراع يركب في كل بوبال، وأول ما تتعبى باش يتبعث مساج للسيت اللي هو عمله، واللي هو عبارة عن خريطة للبلاصة اللي نعيشوا فيها وينحدد فيها لبوبال حسب الأرقام متاعهم. والسيت هذا يعطيك الوقت اللي تعبت فيه بالضبط. من خلال الاختراع هذا البلدية باش تسهل عليها عملية فرز البوبالات المعبية وين متواجدين بالضبط.
0: يعطيك الصحة، والله هذا شخصيا أنا معناه نحييه بالحق، من تحية كبيرة برشا، لخاطر هز حمل حشيكم الفضلات والأشغال تاع البلدية هزوا على كتفه. يعني شوفوا الشبيبة اليوم وين تنجم تخلط بينا تيم صحة، حل لمشكلة رفع الفضلات معناها بالابليكاسيون هذيك تعرف اللي الشارع الفلاني راهم حشيكم حشى المتصنتين الكل، لي بوبيل الكل راهم اتعباو، دونك يزم الكاميون نتاع البلديه يتوجه يمشي لما الفضلات هذيك كلها وهكذا دواليك في كل مره الابليكاسيون تعطيهم اشعار كونه كل شارع وين تعبيت فيه الفضلات.
3: في تفوق اخر مهندس تونسي يقود مشروع نازا لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر. اختارت وكاله الفضاء الامريكيه نازا المهندس التونسي مهدي بنا كباحث رئيسي لمشروع LEMS ضمن برنامج أرتيميس لدراسة البيئة القمرية خاصة للقطب الجنوبي. تمثل المشروع في تطوير منظومة علمية مدمجة ومستقلة من أجهزة قياس الزلازل تهدف الرصد طويل المدى للنشاط الزلزالي على سطح القمر ودراسة بنيته الداخلية.
0: جيد توينسا في النازة حاجة خارقة للعادة هايل جدا. يعطيك الصحة، هذه حبيناها بشكل برقي وحبينا نبدأ ديما بدقة إيجابية بالنجاحات التونسية سواء كان كما قلت في تونس ولا خارج تونس. هذا اللي عودونا بها أولادنا، إن شاء الله بالتوفيق دائما ليهم وين ما كانوا. العشرة واثناش دقيقة نرجع مع فتحي نسمع غنية ورجعين مع بعضنا لحديث الدكان.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عماد عزيز من طول ما بفكر فيك بدينا بها الدكانة ومشينا الأولى فقرتنا.
1: حديث الدكانة.
0: حديث الدكانة مجموعة من العناوين اللي باش نقشوها أكيد مع فريق الدكانة الكل، وكيف ما تعودنا ثلاثة عناوين مهمة ديما نخرجوا بالمعلومة المفيدة منهم. باش نبداو من تونس وفي نفس الوقت من بلد الحقيقة جار وشقيق وتربطنا به علاقة أكيد أخوة وود واحترام، ونتحدث على ليبيا. ليبيا اللي تقترح تطوير مطار تونس قرطاج في مناسبة الأسبوع الفارت، في على امتداد يومين، هي في قمة اقتصادية ليبية فرنسية الاستثمار والتنمية صارت في مدينة سرت 10-11 سبتمبر. جاء هذا الاقتراح هو تطوير وتوسعة المطار الحالي تونس كارتاج، وإلا بعث إنشاء مطار جديد في موقع آخر في تونس بتبيعة. عرض واستعداد ليبي للاستثمار، ما هوش يراه عقد معناها تم توقيعه ولا مشروع تمت الموافقة النهائية عليه، باش نبداو واضحين. هو فقط اقتراح، ما أنا باش نسأل هنا أكيد وانتم باش تجاوبوني إذا كان عندكم الإجابة علاش ظهر المقترح الآن، ومع أنه تونس يعني عندها فكرة التطوير متاع المطار، وكان تذكروا في الموسم الأول من الدكانة سنة الفارتة تحدثنا عليه علاش ما يقعش تطوير مطار تونس قرطاج الدولي، وعلاش يهتم الجانب الليبي بمطار قرطاج اليوم. ونعرفوا أنه الليبيين معناها يمثل سوق مهمة لتونس في العلاج والاستشفاء، في السياحة، في الأعمال والتجارة، في السفر العائلي، في استخدام تونس كنقطة عبور جوية. يعني شو رأيكم في هذا المقترح؟
2: كما قلت ليلى، القمة الاقتصادية الليبية الفرنسية اللي صارت في سبتمبر 2026 صراحة أعلن وقتها المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية الليبية، هو في القمة هذيك أعلن أنه قالك إحنا الدولة الليبية باش تحاول تساهم وتساعد مشروع توسيعة مطار تونس قرطاج. مشروع توسيعة مطار تونس قرطاج هو مشروع من الدولة التونسية قديم، والدولة التونسية أعلنت عليه عنده فترة بقيمة 1 مليار دولار، التوسعة من 5 مليون مسافر سنويا، حب يوصلوه إلى 18.5 مليون مسافر سنة 2031. المشروع هذا صراحة هو موجود من الدولة التونسية، وإحنا في تونس متعودين والثقافة والإدارة التونسية في طرح المشاريع متاع الدولة هو معظمها مشاريع ما يسمى بالPPP، هو الشراكة بين القطاع العام والخاص، بمعنى باش يهبطوا مناقصة. إذا تقول لي علاش أعلنوا في القمة الاقتصادية الليبية الفرنسية الشيء هذاك؟
0: أيوة.
2: أنا تقريبا نجي نحلل نشوف، إحنا ليبيا دولة مجاورة، ليبيا وتونس عندهم برشة تجارة بين بعضهم، وفهم برشة مزايا بين بعضنا صراحة. فإعلان المدير العام، هل هو أتساءل هل هو بالفعل محاولة استثمار ليبيا لتونس؟ وليبيا ما زالت ما هيش ثابتة سياسيا، إذا الأساليب الاستثمار هو ما هوش منطقي، أو هو بالفعل دعم سياسي، يعني ندعم تونس في مشاريعها التنموية. وجود الطرف الفرنسي في التنمية الليبية وقتها نعلن أنه رانا إحنا مع تونس، أنه إحنا رانا باش ندعم التوانسة في المشاريع متاعهم، في البنية التحتية متاعهم. هل هم يحب يوصلوا رسالة غير مباشرة للمجموعة الفرنسية الموجودة في القمة، أو هو بالفعل رسالة مبطنة للدولة التونسية أنه إحنا زاد معاكم نحب ندعمكم سياسيا؟ لأنه حتى ولو هم عندهم النية باش يستثمروا في المشروع هذا، الدولة التونسية هو باش يحولوه إلى مناقصة وسجلوا في المناقصة. فنهاية المطاف أعتقد هي أمور سياسية لدعم تونس في الأمور السياسية في الشيء هذاك.
3: مسألة أنه يكون الدعم من ليبيا، أو حتى مجرد التعبير عن فكرة الدعم أو نية دعم تونس في مشروع استثماري كبير يتعلق بتوسيعة مطار تونس قرطاج، وإلا التطوير، وإلا ربطه بشبكة النقل الحضري وبالطرقات السيارة، نعرف صحيح اللي تونس بالنسبة للليبيين هي ماهيش فقط نقطة استشفاء وإلا نقطة صحيح. عبور وإلا سفر للخارج بالنظر إلى حالة مطاراتهم يعني في ليبيا، ولكن هي أيضا هي مقر إقامة وسكنة لآلاف الليبيين المقيمين في تونس من قبل الثورة الليبية وحتى من بعدها اللي شد فيها عدد الليبيين المقيمين في تونس يعني ارتفاع كبير
0: صحيح.
3: ولكن فما حاجة مميزة في في في في مستويين مع دولتين اللي هم ليبيا والجزائر، يعني طبيعة العلاقة تتجاوز الدبلوماسية السياسية وتتجاوز الرسائل السياسية للخارج، وإنما هي يعني موجودة في طبيعة العلاقة مع ليبيا والجزائر اللي تتجاوز حتى مسألة المزايا، يعني بالنسبة للليبي أو الجزائري أو التونسي يعني لا فما حدود لا واقعيا ولا افتراضيا، تنجم تكون فما قيود على الحركة التجارية هذيك نفهم فيها الدولة في مسألة القضاء على التجارة الموازية أو مسألة القضاء على التهريب، وهذه حاجة معمول بها في كل الدول بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي اللي احنا نشوف فيهم كمثال عالمي كبير معناها للانفتاح التجاري والاقتصادي والسياسي في انفتاح الدول على بعضهم، أنه الحدود تسمى وهمية يعني ما فهمش حدود، ولكن في نهاية الأمر مسألة الحدود لابد منها خاصة وقت اللي نعرف اللي مسألة الحدود مسألة أمن قومي في منطقة عاشت في وقت من الأوقات يعني فترة حرجة خاصة في مواجهتها للإرهاب ومواجهتها للتطرف ومواجهتها للتجارة الموازية والتهريب، وهذه حاجة نفهموها، ولكن في مسألة المطار تحديدا هذه حاجة أنا من خلال برشا تاريخ كبير معناها مع الجزائر وإلا مع ليبيا تحديدا في عدة مشاريع كبرى سواء كان في الطرقات السيارة أو في البنية التحتية أو في عدة مؤسسات، نعرفوا ليبيا كان عندها دور كبير وفضل كبير يعني مع تونس في أنها تمد يد المساعدة وأنها تكون يعني طرف مساهم في التنمية في تونس اللي هي تعود بالنفع على التونس وحتى على الليبيين، خاصة أنه نسبة كبيرة من المسافرين اللي استعملوا مطار تونس قرطاج هم من الجالية الليبية واللي يعتبروها يعني حتى بالنسبة للجزائريين يعني الناس حتى اللي في أوروبا اللي يعودوا للبلدانهم في أوقات العطل أو أوقات الراحة أو الأعياد يبطوا على مطار تونس قرطاج ويستعملوه كنقطة عبور ثم يتنقلوا برا إلى مدنهم.
4: هو الموضوع متاع المطار هذا عنا فيه نقاش كبير من قبل، معناها صاروا فيه نقاشات كبيرة خاصة من وزارة النقل اللي هي من مارس 2026 كانت تخلت رسميا عن الموضوع متاع أنه ينشئوا مطار جديد وحبوا يمشوا في موضوع متاع التوسيع المطارات هذه، ودجا حدوا فيه معناها كلفة تقديرية توصل 3 مليار دينار. هنا رجع الموضوع الآن من مدير الجهاز الوطني للتنمية في ليبيا اللي هو دجا يلوج على استثمارات وتمويل حتى للدول المجاورة مش جوست تونس، معناها هو ماذا به انه حاجة تخدم مصلحة الليبيين وتنفعنا احنا، علاش؟ على خطر ليبيا في حد ذاتها نعرفوها تجي ديما معناها التونس كالكسوا في علاج كالكسوا دراسة سياحة، معناها هما ديجا اقر اللي اكثر من 3 ملايين ليبي يدخل التونس سنويا، فما يساعدوش انه يكون طاقة استيعاب مطار قرطاج الدولي يكون بالنسبة هذه وبالطاقة هذه وبالمشاكل اللي فيه كبنية تحتية والانفراستركتور اللي موجودة والمشاكل الدورية اللي تمنع راحة المسافرين تعطل العملية هذه. فهو اقترح انه فما جهاز اللي هو متفق عليه معناها ينجم عنده شركات دولية وينجم يعاون يدخلوا به تكنولوجيا معناها حديثة لسهل عملية التوسعة هذه، وعلاش ليه معناها ننفعوا بها للمطار متاعنا، لأنه احنا مستحقين انه نوسعوا منطقة الاستيعاب اللي هي كانت معناها فيها كان 5 ملايين بركة وماذا بينا تتوسع حتى توصل 18 مليون، علاش ليه؟ خاصة انه حتى مطار رمفيضة للحمامات فيه اشكالية، علاش معناها اللي هو فيه طاقة استيعاب للملايين علاش ما تمش تهيئته لحد الان، اللي هو قريب من طريق السيارة اللي نجمو نعملو معناها فيه طريق متاع تران ويوصل في 30 دقيقة للمطار تونس. معناها برشا اشكاليات في اشكالية واحدة، وهنا الاقتراح هذا معناها ينجم ينفعنا، علاش ليه؟ مصلحة مشتركة بين ليبيا وتونس، منها هما هكا تكون المسافر نتاعهم والسياح نتاعهم يكونوا مرتاحين في السفر نتاعهم، واحنا زاد ماذا بينا يعني حاجه كما هكا تمويل ولا استثمار ينفعنا، علاش ليه؟
0: معقول. هو نرجع ديما نقول راهو الى حد هذه اللحظه هو مجرد اقتراح، يعني مش نكونوا واضحين، احنا نناقشوا فيه كعنوان وكاقتراح، مازال ما فماش حاجه ثابته على ارض الواقع، وبطبيعه اكيد يخدم مصلحه اقتصاديه ليبيا مباشره وكذلك يعني مار أكيد في دولة مجاورة. نمشي للعنوان آخر وخبر آخر أنا شخصيا نتمنى أني نتحدث عليه يخص تونس. ما يخصش الصين، ولكن احنا باش نحكيوا عليه توا في الصين. واش نسال سؤال، هل التعليم حق اجتماعي لا ينبغي ان يتحول الى تجاره، ام انه منع الربح قد يقتل الاستثمار ويخلق سوق سوداء للدروس؟ هذا اللي تناقش فيه الصين الان. وانا سؤالي الاكثر اللي نحب نركز عليه، علاش معناها هذا ما يكونش في في في تونس لو طبقت بعض المبادئ الصينيه على معناها المدارس الخاصه والدروس الخصوصيه في تونس؟ الصين اليوم حذرت النشاط الربحي في الدروس الخصوصيه الاكاديميه المرتبطه بالمواد الاساسيه. علاش اتخذت بكين السياسه في الوقت هذا، وخاصه هي ركزت على النشاط الربحي في الدروس الخصوصية؟ هنا دخلنا ما بين زادة كيف في التعليم كما احنا نقوله في التعليم العمومي في تونس والتعليم الخاص. الصين حذرت في الشيء هذا ودخلت في قوة.
2: هو العنوان انه الصين منعت الربح على الدروس الخصوصية، انه ممنوع اي ربح مادي لأي دعم خصوصي أو دروس خصوصية. ولكن هو مش هذا العنوان الأساسي أو الأعمق صراحة. لأنه في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في سنة 2016 7 نوفمبر 2016 عدل القانون وحذر المدارس ذات الطابع الربحي ممنوع وإجراما في الصين. وطبق صارت حيث التنفيذ سنة 2017.
0: وتنفذ ولا ما تنفذش؟
2: التنفيذ 2017. بمعنى الآن في الصين ما فما حتى مدرسة خاصة ربحية تعليمية. فما بالك للدروس الخصوصية. إذن في الصين كل المدارس التعليمية حتى ولو كانت خاصة الدولة هي اللي تخلص المالك المدرسة هذيك. وكل الصينيين التعليم مجاني في الصين. نحكوا على التعليم، يحكوش على الجامعات. نحكوا على التعليم الابتدائي من العمر 5 سنوات للعمر 15 سنة. الابتدائي والمتوسط ففي الصين ممنوع منعا باتا وإجرام. القانون الصيني يجرم الربح المادي من وراء التعليم الخصوصي. احنا علاش الآن خرجنا الخبر انه الدروس الخصوصيه ممنوعه ربحيا في الصين؟ لانه قبل ما تكون دروس خصوصيه هي صارت المدارس الخصوصيه ممنوعه. اذا التعليم في الصين راه مجانا. اتمنى انه يطبق في تونس. اتمنى انه التعليم والمدارس الخصوصيه والدروس الخصوصيه في تونس تصير مجانا.
0: المدارس وعلى حساب طبعا المدارس، ماهيش في ديار المعلمين وماهيش في ديار الاساتذه. نحن للاسف علاش انا من الاول قلت لو يطبق هذا في نتمنى انه نحكيوا عليه في تونس. اليوم المتصفحين خاصه الناس تتبع الفيسبوك، واكيد الكل تعديتوا عليها الحكاية هذه، يظهر لي من 20 أوت ولا من 17 أوت كي تحل فيسبوك إذا كان ما تعرضكش 3-4 معناها صفحات كلها معلم ولا أستاذ في المدى كذا النجم يعطي دروس خصوصية تتصلوا بها على الرقم هذا على العنوان هذا، ولا صفحات معناها للإشهار كلها. يعني علاش ما نرجعوش أن الدروس الخصوصية تكون في المدرسة وتنظمها المدرسة وعلى حساب المدرسة؟ علاش الدروس الخصوصية في الديار في المنازل؟ علاش الدروس الخصوصية كل واحد يغني كما يحب هو في داره ب70 ب50 ب80؟ وعلى فكره راهو تو المواطن في الوقت الواسع يبدا يتكلم ويناقش ومتخشش، راهو يدفع في برشا فلوس. وقت اللي ما يقريوش الاساتذه والمعلمين، باش نكونوا زاد واضحين، راهو مش ماهوش اتهام، راهو للمربين فقط، هما يمشيوا وهما يدقوا الباب. علاش السنه ما كمشي باش تقري، وعلاش السنه ماكش باش تقري يا استاذ فلان ولا يا معلم ولا كذا؟
2: هو وليد هو ممكن مختص اكثر مني
0: اكيد باش ياخذ الكلمه
2: وباش يدفلنا. ولكن الجميل في تونس كقانون ممنوع الدروس الخصوصيه خارج المدرسه،
0: لكن قاعده تصير يعني.
2: ولكن المشكله انه اصبحت بعض القوانين التونسيه ما يسمى بالقوانين المهجوره. انهجرت القانون هذاك واصبح فما عرف سائد عند المجتمعات وعند المعلمين انه الدروس الخصوصيه تصير في المنازل وفي الاماكن الغير قانونيه
0: طبعا.
2: ولكن قانونيا هو ممنوع، علاش ما يطبقش؟ ما نعرفش، نخلي السؤال او الجواب.
0: كيما برشا قوانين موجوده ولكن لم تطبق. تفضل وليد.
3: هو فيما يخص الصين يعني في مساله منع المدارس العموميه او المدارس الخاصه من انها تقدم دروس ربحية في المواد الأساسية، هو هذا هو جوهر الموضوع. يعني بالنسبة للمدرسة الخاصة هي لم تمنع يعني إنشاء مدارس خاصة لرجال الأعمال،
0: لا طبعا أكيد،
3: يعني بإمكان أي رجل أعمال أنه يبعث شركة أو معناها مختصة في بعث مدارس للتعليم، يعني خارج يعني عندك هامش ربح خارج الدروس الإلزامية اللي تخص المنهج الصيني في الدروس الإلزامية الإجبارية للتلامذة في الفئة العمرية هذيك، ولكن فيما يخص نوادي أو مواد أخرى أو يعني اختصاصات أخرى تحب يعني اللي حبها ياخذها كنوع من الترف الزائد ممكن في التعليم للأولياء، يعني الحق في أنهم يصرفوا، اللي عنده فلوس ينجم يصرفوا ما عندهش مشكلة. المسألة وقت اللي نربطوا القانون هذا بتونس، وكما قال عبد الله يعني التشريعات في تونس موجودة اللي تنظم يعني سواء كانت الدروس الخصوصية في المؤسسات التربوية العمومية أو الخاصة، وإلا تنظم مسألة المراكز الدعم المدرسي المرخصة من وزارة التربية أو المدارس الخاصة اللي تتولى تقديم دروس دعم في المختلف الفئات العمريه، وخاصه نعرفوا اللي علاقه الولي اساسا هي يعني المرحله اللي تكون مرحله ابتدائيه اعداديه وثانويه. احنا للاسف نشوفوا اللي يعني التعليم اصبح للاسف سوق، يعني سوق فيه معناها بوتيكات، فيه كل واحد نصب، كل واحد يعرض في سلعته، كل واحد يحب يوري اللي يراه السلعه اللي يبيع فيها افضل من السلعه اللي عند جاره
0: بالذات.
3: كل واحد ماذا به يبين نقائص المنافس نتاعه في مقابل انه يثمن يعني الحاجه اللي هو للاسف يعني الكلمه يبيع فيها تبيع في سلعه. وللاسف اللي تو حتى منها وصلنا الى مرحله انه يعني مش فقط تسليع التعليم وانه يتباع كسلعه خارج اسوار المدرسه والى المعهد، وانما وصلت المساله حتى القاعات المدارس وقت اللي ولت يعني قاعات المدارس وقاعات المؤسسات التربويه منصات نتاع انستغرام ونتاع تيك توك ونتاع فرصه للمان الجامات والرياكت والتفاعلات وتوسيع قاعده جماهيريه على حساب يعني المؤسسه التربويه وعلى حساب صغار الناس، واستعمالها واستغلالها بشكل حتى وكان يظهر بريء لكن في داخله لو نطبق القانون ماهوش بريء. اني وقت اللي ننصب معنا التليفون على قاعة الدرس انا قاعد نمثل، انا مانيش نوري في صورة، اذا كان حاجتك سكر على روحك فما ربي يشوفيك معنا وانت في قاعتك معذكم صغيرات عندك حصة بساعتين ولا بربع سوية باش تخدمها معاهم، تعطي من ضميرك ما مش حاجتنا معناها بالبشو بالبهرج وانك تهبط في الانستغرام باش نقول والله المعلم الفلاني ممتاز ولا المعلمة الفلانية ما شاء الله عليها، هذاك وريه للصغار اللي انت بنتهم. يعني هو يبقى النماذج هذه استثناء، ولكن احنا تو في موجة تأثرنا بوسائل التواصل الاجتماعي يعني يسهل يعني بشكل كبير وقوعنا في التعميم، وانك نشوفه نموذج يعني ما يعجبنيش ولا بسلوك ماهوش باهي في ساعة من عمه، وهذا يمس من قطاع التعليمي، يمس من هيبة رجل التعليمي، يمس من هيبة المؤسسة التربوية، واللي احنا الكل نسعى انه نصلحوها ويعني ونرتقوا بها، خاصة في مسألة يعني المواد الأساسية، لو أنه منها يعني الصرامة في تنفيذ القوانين كما النظام الصيني ممكن راهو تحسنت برشا. يعني حاجتين، أولا البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وثانيا مدى احترام المجتمع لقيمة المعلم وقيمة المؤسسة التربوية والقيمة التعليم يعني كمصعد اجتماعي يطلع بالناس، ماهوش وسيلة للشهرة ولا لاكتساب الجامات ولا للمنافسة بين العائلات باش يكون جاب معدل أكثر مشكور.
0: أكيد ما فيش شك، هو لازم الفصل معناه ويلزم القانون يطبق في الموضوع هذا، وإحنا ما زلنا في بداية سنة دراسية رجاء معناها حتى حد ما هو ضد الدروس الخصوصية، وأي تلميذ في حاجة أنه يلزم يأخذ دروس خصوصية من حقه باش يأخذ دروس الخصوصية، لكن في المكان المخصص، في المكان اللي هو المكان الصح، يعني مش في منزل أستاذ ولا في بيت معلمة ولا في ما نعرفش، سامحوني معناها في الكلمة باش نقولها، مش في جراج في حومة. باش نبداو واضحين، راه الصغير هذاك امانه ينجم يشرب عندك انت كاس ماء ولا ياكل حاجه ويتسمم ويمرض وتصير له حاجه، شكون مسؤول غادي؟ التلميذ مكان المدرسه ولا غير المدرسه. بلقيس
4: هو الصين قامت بالعمليه هذه اللي اسمها التخفيف المزدوج، هي سياسه حكوميه معناها صارمه دبل ريدكشن اللي بدات من 2021، راه معناها توا حاليا رجعوا انهم يقوموا بالتنبيه لانه الحاجه هذه تضر الصغير وتضر حتى التعليم العمومي، لانه احنا توا قاعدين نمشوا في الخوصصه اللي هي حاجه ما تسرش اصلا حتى في الصين. علاش تو يقول لك الاستثمار انه رجال الاعمال يستثمروا في حاجه تخص التعليم، معناها انت تحب تربح من الصغار، معناها حاجه تنجم تضر في التكافؤ بين الفرص, معناها العداله الاجتماعيه, معناها الانسان الغني واللي يلبس عليه يقاري صغير وفي مناخ باهي وفي انفيرونمون معناها ايديوكاتيف يكون يعني فيه مرافقه تربويه هكا بالكدا. ومن بعد نلقوا الفقير يقرا في مدارس عموميه ناقصه برشا حاجات مهمه كيما الطباشير, ونشوفوا في تونس معناها ولات الحاجات القليله جدا اللي احنا قبل تكون اساسيه ولينا نشوفوها الا اذا كان انت تقرا في كول بريفي ولا تقرا في فاكولتي بريفي, باش انا نوفر لك بروف معناها باهي
0: وسائل ضغط,
4: وسائل ضغط على
0: غير الاتجاه.
4: حاجه اخرى في الصين علاش تم الشيء هذا, لانه حتى العائلات ولوا يهجروا حكايه الزواج والانجاب, يقول لك احنا يعني ما نقدروش معناها نجيب صغير واحد والا ما نجيبش اصلا, ترسي لي من بعد نقري واحد وواحد ما نقريش, فهنا فما ازمه ديموغرافيه معناها تضر الحاله هذه. في تونس الحاجه كي نجيو نحكوا فيها موجوده يعني حتى في الفاكولتي مش حتى في المدرسه, معناها صغير حتى في الروضه ولينا نعملوا في بوبليسيتي وماركتينغ على روضه معناها هكا بالفلوس معناها قد ما تدفع انت مونطون اكثر قد ما انت تتمتع بظروف معناها مناسبه جدا. ورغم هذا راه والله صدقيني مش جوست ما نعرفش كان نجموا نحكوا في الموضوع حتى يعني اللي صار عم ناول في ليكول بريفي في الروضه معناها حاجات خايبه برشا تصير معناها تدفع
0: وقاعده تصير وما زالت تصير واحنا مازلنا نتكلموا
4: معناها انك تقرا في مدرسه عموميه يكونوا فيها معناها اساتذه منتدبين ديجا من الوزاره معناها خير من اللي انت تقرا في كول بريفي سافوار معناها تبدا عندك ناجح في الكابيس والا لا. شوف معناها برشا حاجات كي نجوا نحسبوها راهو المدرسه العموميه راهي ما تتقارنش بالمدرسه الخاصه جمله.
0: بالضبط, واحنا ديما ما نعمموش, راهو فما مدارس زاده خاصه محترمه وتقدم زاده في خدمه محترمه بتستقبل التلاميذ وتعطيهم معناها اللي لازمهم باش ياخذوه من العلم, مش للناس كلها كيف ولكن الحقيقه معناها الطاغي الاكثر انه معناها تحسها كاين اكثر رفاهيه معناها انك تمشي
4: ولد كشكل من انه المظاهر والتجاره. انا معناها وليت كي نقرا مثلا انا ما نعرفش في فاكولتي بريفي كاني انا يعني معناها خير تتباها. العبد تتباها بينما العبد يقرا في العموم انا هو ناجح بموين معناها احسن.
0: بلين نحب نحيي أصدقائنا مستمعين, شكرا عادل جميل في قاعة الهاتف يقول لي مستمعين قاعدين يتواصلوا معنا, يا تيم ألف صحة, شكرا أنكم تسمعوا فينا وتتابعوا فينا, إن شاء الله ديما كل المواضيع نطرحوها تتفاعلوا معها. نعرف أسفة جدا لأنه إحنا ما ناخدوش مكالمات هاتفية في الدكان, نكتفيوا بنقاش الفريق, ولكن شكرا لكم على التفاعل. صديقنا يقول أنا نحب دروس الخصوصية معناها تتنحى جملة خليه التلاميذ يقراوا كما كانوا يقراوا قبل, ما هو رأيك بتبيعة ونحترمه لكن ما يمنعش, إحنا قلنا دروس خصوصية ولكن في المدرسة.
3: والمسألة زادة ماهيش مقارنة بين النظام العمومي ولا المدرسة العمومية والمدرسة الخاصة, مش نقوله هذا خير ولا هذا خير. المدرسة العمومية خير فيما توفره الدولة للتلميذ, المدرسة الخاصة خير في مسألة اللهوة في البنية التحتية في الكونفور. احنا ماذا بينا يكون عندنا هذا وهذا في الزوز في القطاع العام والقطاع الخاص, في نهاية الامر هم يخدموا لروحهم.
0: لا منمنعوش راهو ماهناش ضد
4: التعليم الخاص
3: في مسألة انه معناها يعني تتحول خاصة في مناسبات السنوات اللي عندها مناظرات وطنية راهي تصبح حمى, يعني الغاية منها استنزاف الولي وابتزاز التلميذ وتوصل إلى درجة معناها أنه نوصل في الأخر للحكايات اللي نحكو فيها في كل مرة أنه نلتزوا أنه تلامذة اللي غير قادرين هذكم هم يتلزوا للكيت وللغش وللتنقيل والبرشة ممارسات مش باية في الامتحان.
4: احنا حاجة بركة معناها كي نحكو على المدرسة الخصوصية رانا ما نش نحكو على الكاليتي, نحكو زاد على أنه ولد كمظهر من التجارة والافتخار معناها وكي نرجعوا حتى في المدارس العمومية راهي تحبي ولا تكري النخبة معناها متاع البكالوريا والكل كل يخرجوا من المدارس النموذجية العمومية والطب والجامعات متاع الطب والهندسة والكلهم مدارس ودي فاكولتي معناها إتاتيك
0: أكيد ما فيش شك, وإحنا نحيو أكيد كل المدارس معناها معاهدنا ومدارسنا سواء كانت العمومية ولا الخاصة, تحية لكل الإطارات التربوية. إن شاء الله نحن ما عندناش شكرا أنه كل واحد يقوم بالواجب متاعه, لكن في نقطة اللي إحنا طبعا نتناقشوا فيها نقطة الدروس الخصوصية كما قلت مكانها المدرسة المفروض ولا غير المدرسة. شمشي موضوع آخر مهم, إحنا اليوم جولتنا الكلها بدينا شوية تونس بين تونس وليبيا ولكن خرجنا حوسنا برشا, كنا في الصين وتوا ماشيين البلد آخر ماشيين القطر, ونحب نسألكم كيفاش ينجم الإنسان يحول الهواء إلى ماء, وهذه منظومة صممت لتلبية احتياجات ميدانية وخصوصا في الأماكن اللي تنجم تنقطع فيها إمدادات المياه. معناها إحنا في تونس الفكرة ذي تنجم تكون عندنا المنظومة هذه، لأن تونس تعاني من ضغط مائي شديد، وحتى البنك الدولي صنفنا ضمن البلدان الشحيحة مائيا، وتونس والحمد لله معناها تمتلك مواد شمسية ممتازة. نحكيه على منظومة بدر وكيف يتحول الهواء إلى ماء، هذا حل من الحلول.
2: سألتي سؤالين مهمين. السؤال الأول هو كيفاش راهو فما مواطن تونسي اسمه إيهاب التريكي سنة 2020 صنع التكنولوجيا هذه في تونس، وتقولي تنجم تكون عندنا. هي مش تنجم، هي عندنا،
3: هي خرجت من عندنا،
2: هي خرجت من عندنا،
0: برشا حاجات تخرج من عندنا ونستفيدوش منها.
2: هي راهي موجودة عندنا، راهي من 2020 وتم إعلانها 2021.
0: ملهذية نسخة تونسية.
2: وتم استضافته في قصر الرئاسة. وفما عينة ونموذج في قصر قرطاج. هو تحويل الهواء اللي فيه رطوبة إلى مياه صالحة للشرب. ولكن هنا السؤال. المشكلة وحاجة توجع. احنا في تونس لما نصنعوا حاجة ونكون سباقين على مستوى العالم، وعندنا إشكالية في المياه، ما فماش دعم، فماش مساندة، فماش تطوير، ما فماش استباقية نكونوا بالفعل سباقين في هذه التكنولوجي. قطر، والحاجة تمتاز فيها قطر صراحة، مشروع بدر. هو علاش سموه بدر؟ هو بدر اسم من أحد المناضلين القطريين اللي استشهدوا، اسمه بدر، فسموه على اسم الشهيد بدر. سو بدر هي نفس المشروع التونسي، ولكن فكرة بدر أو مشروع بدر في قطر استبناته القوات القطرية العسكرية الأمنية، فأصبح مشروع عسكري أمني وطني في قطر وطورته. السي إيهاب، هو السي إيهاب، سيد إيهاب صراحة، اللي اكتشف سنة 2020 وصل لـ20-30 لتر في اليوم. لما عملها الجيش القطري والأمن القطري وصلها لـ200-5000 لتر يوميا، فقوى الإنتاج. إيهاب حول مشروعه إلى مشروع ما يسمى
3: خيري
2: اجتماعي. يكون في المدارس، يكون في الجمعيات، يكون في الشوارع.
0: اي وين المشروع ذي؟
2: هذا فكرة إيهاب.
0: اي وين فكرة إيهاب؟ تبخرت هي ولت هواء ما عادش ماء.
2: وإنما بدر ما هيش مشروع خيري، مشروع عسكري استثماري. أمني استثماري في كل المراكز العسكرية والثكنات العسكرية.
0: به احنا ليش فكرة الأستاذ إيهاب في تونس؟ عنا العسكر وعنا الأفكار وعنا سي إيهاب وعنا برشة إيهابات بين ظفرين، وعنا برشة تبارك الله عقول في تونس، وعنا أسماء متاع شهداء زادة برشة نترحموا عليهم، نجموا برشة مشاريع نسميهم. بس عليش نحن ما عنا مشاريع كيف من هكا؟ هاي انطلقت من عندنا الحكاية، هاي الفكرة التونسية، ها هو الاختراع التونسي. وين مشى الاختراع هذا؟
2: أنا معظم
0: علاش ما خذاوش بعين الاعتبار؟
2: معظم الاختراعات أو معظم الابتكارات العربية نسبة كبيرة جدا تونسية، أما تكون من تونس أو تكون من دول أوروبية أصلهم تونسة. مشكلتنا في الإدارة التونسية العامة للابتكارات والاختراعات والاكتشافات، ما فماش أعتقد، ما فماش الدعم، ما فماش
0: لا ما فماش، ومش تعتقد عبد الله، فماش للأسف الشديد ما فماش دعم، وما فماش لهوة كيف ما يلزم بالعقول هذه تبارك الله. احنا قديش مرة تحدثنا في الدكانة على العقول والأدمغة اللي قاعدة تهجر في تونس. سي إيهاب ذي اللي عملنا فكرة كيف من ذي باش يحل لنا مشكلة متاع ما في تونس نعانيو فيها سيف كامل، واحنا من البلدان المصنفة، البلدان الشحيحة، وماشيين نحو الأسوأ. علاش الفكرة ذي ما تتبناهاش الدولة وتخدم عليها وتصرف عليها شوية فلوس مثالش باش المواطن ما يتمرمدش في الصيف يبدا عنده ماء؟ اذا كان احنا هذه فكرتنا التونسيه اليوم نحكيوا عليها مشروع قطري، ماشيين اليوم للخليج نحكيوا عليها الفكره هذه، ونحن الفكره خارجه من عندنا.
2: والاعلام العالم كله يتكلم على قطر ويتكلم على نجاح القطري في الابتكارات، وهو في الاساس تونسي من شاب من مدرسه تونسيه.
3: وهذا الشيء اللي يوجع، هذا الشيء اللي يوجع وقت اللي منها تشوف الخبر يعني، ووسائل الاعلام العالميه والمواقع وسائل التواصل الاجتماعي اللي تشارك في الخبر وتنقل فيه. وممكن احنا كتوانسة ذاكرتنا ضعيفة، لكن ممكن شوي الانسان عنده شوي ذاكرة واطلع على الموضوع هذا وقت اللي خرج في تونس في 2020 مباشرة أول صورة ترتسم في ذهنه هو الصورة متاع الشاب ذاك في الأخبار متاع الثمانية وقت اللي جايبينه ويحكي على المشروع متاعه كيفاش توصل
0: جيد خلتين ثلاثة حكاية ومشاغ روحه وفيت
3: يعني معناها مشروع يعني بدأ من سهرية في مخيم البرة يعني كيفاش أنه يعني هذاك المال يتجمع على الخيمة اللي كانوا يباتوا فيها كيفاش أنه معناها يأخذوا من نفس فكرة الخيمة مع مزج مع فكرة المكيف المنزلي
0: بالضبط.
3: في مسألة تحويل الرطوبة اللي تكون في المحيط الخارجي للدار ولا للمدرسة ولا للجامعة ولا لأي مؤسسة تكون فيها الجهاز هذا أنه يحولها إلى ماء صالح للشرب. المسألة ديما تاخذ زوج مستويات، اولا مستوى في مساله الايمان بالفكره على يعني في في في مؤسسات الدوله والجهات اللي تنجم تتبنى الفكره وتدزها لبعيد. يعني مساله انها تكون مبادره فرديه لطالب صغير ولا لشاب صغير ديما عندنا نوع من الاستنقاص وطول البال وتو تخدمها يا من عاش، وعندنا نوع من نقولوا احنا راضين بالموجود وهذيك يا من حياته تتخدم. والحاجه الثانيه حتى في مساله خطوط التمويل اللي هي مهمة جدا يعني لتنفيذ مشاريع كما هذه، وأنه الواحد يخرج بها للخارج وقت اللي تشوف اللي مشروع كيف ما هذا في أقصى طاقتهم وصلوا لموا 3.5 مليون دولار باش معناها يعملوا يعني نماذج صغيرة نجم تتوزع في تونس والمغرب وفرنسا، بعض مؤسسات اللي مازالوا في مستوى نموذج صغير في مؤسسات صغيرة. والمسألة ديما تبقى مرتبطة بالتمويل، وهذا اللي يحكي لي عبد الله وقت اللي مشروع كما هذا تتبناه مؤسسة كبيرة ويولي مشروع وطني مش فقط مبادرة شخصية ولا مبادرة فردية ينجم يوصل لبعيد. وهذا يعني مثال على برشة أفكار ياخذوها التوانسة، وهذا اللي يخلي للأسف برشة توانسة وقت اللي يشوفوا فكرتهم ما تنجمش توصل للمداء اللي هم يحبوا عليه يخلوها معناها تنجم توصل للبرة، واحتمال تنجم تكون حتى فكرتهم هذه مش فكره ناس اخرين يعني. هذاك علاش معناها احنا مساله التجنيس اللاعبين حكينا فيها برشا مرات، فما برشا حتى تجنيس علماء تجنيس طلبه
0: بتبيع.
3: وبرشا ناس فما افكار صح. تتشرى بالفلوس وتستثمر فيها الدول خاطر تعرف اللي مستقبل امنها الغذائي ومستقبل امنها المائي ومستقبل امنها الاقتصادي في المشاريع اللي كما هذه وتستثمر فيها، حتى اذا كان ممكن ما عندهاش جدوى كبيره تو وقت اللي ما متوفر، لكن بعد 10 و15 و20 عام تبان وقت قيمه المشاريع هذه.
0: بالضبط.
4: المنظومة هذه اللي في قطر الحاجة اللي نشوفها مشتركة بينها هي وفي تونس، معناها هي تسحب الرطوبة العالية الجودة من هواء الخليج وتحولها معناها عبر فلاتر متطورة الجودة، معناها تكون كاليتي أدقام، تحولها لمياه نقية. احنا في تونس يا اخي مش عنا، حتى احنا في الساحل وفي تونس العاصمة هكا يكون برشا رطوبة عالية
0: هي.
4: لماذا لم يتم معناها انه
0: مع استغلالها
4: كما هذه وراه حتى انه ان نستخرجوا 5000 لتر معناها يوميا في بيئة صحراوية تكون معناها ملوثة باستخدام طاقة شمسية منخفضة جدا تسمى، وباستعمال راهو المعايير السلامة العالمية حاجة راهو خارقة للعادة. احنا في تونس معناها عنا نفس الشيء، لماذا لم يتم استغلال الشيء هذا؟ معناها
0: لماذا هذا هو سؤال
4: قاعدين نعمله في تحلية المياه بنستعمله معناها ندفع في ياسر ضوء معناها وتجينا بعد الفاتورة متاع السونات غالية جدا، المواطن هو الضحية معناها. وبكري ذكر عبد الله الشخص التونسي هذا

0: كان عملنا إحاطة وخدمنا عليها الحكاية دي وعاوناهم مدينا يد مساعدة واليوم عندنا اختراعات أخرى
1: المرافقة يعني تكون طبعا مرافقة أكيد. معنوية بل حتى ما تكون مادية
0: نتمنى وكان إن شاء الله يطلع إيهاب نعرف شو في تونس ولا خرج
2: هو كان شاب سابقا
0: نتمنى يطلع إيهاب وين مش يطلعش هو دوا في قطر وعمل المشروع هذايا ولكن أي ولكن أنسبته قطر لها على كل حال هذه مجموعة العناوين اللي اخترنا اليوم أنه نناقش فيها في حديث الدكانة شكرا لكم أنكم تسمعوا فينا ما زالت برشا عناوين مهمة بش نسمع غنية ظريفة ورجعين بعدها لفقرة بلقيس تحلم

0: طبعا تحية للموسيقار والموزع ربيع الزموري ويد البي ذي الجينيريك متاع مسلسل ويد البي اللي تابعناه موسم رمضاني سنة قبل الفارتة. نحن ماشيين معاكم مباشرة الفقرة الجديدة سمعتوها معنا جمع الفارتة أول مرة. اليوم الفقرة هذه تسمعوها في موضوع آخر ومهم جدا, اسمعوها معنا على خطر من خلالها راهو ديما نقول نحبوا نصلحوا, ما عندناش حتى نية أخرى غير أنه نصلحوا بلادنا. تفضل فتح.
1: بلقيس تحلم.
2: كانت الدنيا تمطر, مش مطرة عابرة تتعدى في دقايق وتتنسى, لا مطر من نوع اللي يخليك قبل ما تخرج من الدار تعمل ألف حساب للخطوة الأولى. أما أنا خرجت مشيت في الشارع ولقيت الماء يجري من الشرتين والبالوعات تستقبل فيه واحدة واحدة, وكأنها كانت السنة في المطر عندها برشا. ما كان ثم حتى بركة ماء في وسط الطريق, ما فماش حفرة تختفي تحت الماء وتستنى في أول كرهبة باش تكتشفها. الكرهب عادي تتعدى واللي يسوقوا ما عادش ينقصوا في السرعة وهما خايفين من حفرة, ولا يبدلوا طريقهم كل 3 أمتار, ولا زادا يوقفوا قدام بركة ماء ويسألوا رواحهم هذه بركة ولا جزء جديد من الطريق. حتى الرصيف كان موجود, رصيف كامل متواصل ينجم المواطن يمشي عليه من غير ما يهبط للطريق كل شوية. شفت أم تمشي مع صغيرها, ما كانتش تشد فيه بقوة وهي خايفة عليه من الكراهب وإلا تبعد فيه باش ما يوسخش ساقيه في الماء. كانوا يمشوا عادي, المطر تهبط, الناس تتحرك والحياة مستمرة. والمحطة فيها تلامذة واقفين تحت مظلتهم, أمهم بعثتهم للمدرسة قلوبهم مطمانة مش خاطر المطر حبست, أما خاطر البلاد تعرف تتعامل مع المطر. في شارع آخر عمل بلدية يتفقد في مجرى الماء, الخدمة متواصلة حتى والمطر تصب, أما الأهم إنها خدمة بديت قبل المطر. البلوعات تتنظم بصفة دورية, الشبكات تتراقب وكل شارع عنده حساباته قداش ينجم يستوعب وين يمشي الماء وشنو يصير لو بقات المطر تصب ساعة. دخلت القهوة قعدت تحت الشباك ونقول بيني وبين روحي الدنيا تمطر أما الناس ما تبدلتش حياتها.

المطر ما عطلتش حركة المرور، ما حاولتش النهج الواد، وما خلتش المواطن يعدي نهاره وهو يحاول يوصل لبيس قهوة. خرجت من القهوة وكانت ما زلت تمطر، هزيت عيني للسماء وقلت سبحان الله، المطر هو نفسه المطر، أما الظهر اللي الفرق مش في المطر، الفرق في الطريق اللي تستقبله. ومشيت، مشيت وأنا مرتاحة وكأني أول مرة نكتشف أنه المطر نعمة من ربي مش امتحان صبر للمواطن. وفجأة صونت الفياقة، حليت عيني وتلفت يمين يسار، لا مطر، لا شارع مثالي، لا بالوعد تخدم في صمت، ولا حتى هذاك الرصيف المزيان اللي كنت نمشي عليه من غير ما نخاف من حفرة ولا كرهبة. تبسمت وقلت يا بلقيس، يمكن يلزمنا ما عادش نحلمه بمدينة ما تغرقش وقت المطر، يمكن يلزمنا نحلمه بمدينة مستعدة للمطر.

0: بغمضة عين.
1: مطر يا مطر يا مزيانة ومحليها حلمتك بلقيس. هزتنا البعيد وحسينا رواحنا في مدينة مستعدة للأمطار ومستعدة للرياح ومستعدة لكل شيء ونستخدم عادي وكأن لا مطر تصب ولا مشاكل ولا حتى شيء.
2: احنا ديما بقينا بين حاجتين، بين اننا نطلبوا المطر ونخافوا منها في نفس الوقت. نطلبوا منها لتعلقنا ممكن بالفلاحه والارض والخضره والشجر والزيتون، ولكن في المقابل في وسط البلاد نخافوا منها، نخافوا على صغارنا، نخافوا على كرهبنا، نخافوا على الجر اللي يطيح على البطوط الضوء اللي تنجم تتمس ويصير فيها ماس، نخافوا على الكرهب اللي تتكسر في الحفر. ولكن فما مثل ممكن يقولوا قبل خرابها ولا جدابها، ولكن لا، احنا نحبوا معناها
1: معديس ريد
2: كنا معناها تشوفوا في صور في وسائل التواصل الاجتماعي بالحق الانسان وهو خارج الصوره، خارج الاطار، خارج البلاصه يخاف، فما بالك بالناس اللي موجوده في وسط الظروف هذيك.
1: مثلا انا نقول وقتاش نعيشوا نهار عادي ونمطر مهما تصب، معناها كميات كبيره ما تقلقناش، وقتاش هذا النجم؟ علاش احنا في كل عام ديما نسبقوا الامطار ونحكوا على الموسم ونحكوا على كيفاش لازمنا نحضر رواحنا ونحكوا ومع هذا نطيحوا في الفخ؟
3: صح، ديما نطيحوا في الفخ. احنا دائما نحلموا بكما بلقيس تحلم،
1: برك تحلم،
3: كلنا نحلموا بتونس، تونس الفيها البنية التحتية، تونس لما تمطر ما نغرغوش، تونس لما تجي السخانة ما يقصش الكورون، تونس الجميلة، تونس المحلاها. نحلم وإن شاء الله حلمنا يتحقق، إن شاء الله مع بعضنا نعملوه، إن شاء الله مش فقط بلقيس تحلم، إن شاء الله الحلم يصبح حقيقة
1: إن شاء الله
3: والنجاح.
1: وهو كذلك بوثينا الخراج مش خليه لها المكان لتقديم موجز الحادي عشر الأخبار، ورجعين بعد الموجز.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد أهل النفطي والمكلف بتسير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر سالم البعور في لقاء على هامش مشاركتهما في إشغالية الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ضرورة تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين. عقدت اليوم بمقر ولاية جابس جلسة عمل حول مشروع السوق البلدية بغنوش المبرمجة في نطاق القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بكلفة تناهز 1.3 مليون دينار. في جربة ينتظم اليوم بمنطقتي سدويك شوابني معقل من معتمدية ميدون اجتماع تحسيسي لفائدة المتساكنين، ويأتي الاجتماع في إطار دراسة مشروع إعادة تهيئة وتوسعة المناطق السقوية التابعة لعمادة سدويكش وعمادة ابن معقل بالمياه المعالجة. شهدت صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر العشر الأولى من موسم 2025-2026 ارتفاع الكميات المصدرة ب 50.8% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط أي موسم 2024-2025 حيث فاقت 381,000 طن. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، واعتبروا أن هذه الخطوة تمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. ينتظر أن يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة غرينلاند والدنمارك لتوقيع اتفاقية من شأنها أن تسمح بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند، وربما تضع حدا للأزمة المتعلقة بهذه الجزيرة الغنية بالمعادن والتي تتمتع بموقع استراتيجي. بعد فصل فقرة البلاغات.
0: بلاغات.
1: أهلا بكم من جديد. يشهد اليوم توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بن قردان، ومن المنتظر استئناف التزود بطريقة تدريجية بعد استكمال الأشغال وعودة النسق العادي للتزود وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين، والذي أرجعت فيها هذا العطب بل هذا الاضطراب إلى العطب المسجل على قناة الجلب الرئيسية المؤدية إلى معتمدية بن قردان. تعتزم الوكالة التونسية للتعاون الفني فتح مناظرة خارجية لانتداب إطارات بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار سد حاجيتها من الكفاءات في عدد من الاختصاصات. وتشمل المناظرة 5 خطط مفتوحة للتناظر موزعة على الاختصاصات المطلوبة، وتدعو الوكالة الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على شروط المناظرة وتفاصيل الخطط والوثائق المطلوبة عبر موقعها الإلكتروني. انتهى الموجز. ليلة تواصل معكم المشوار بعد قليل.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الدكان
3: وهيدي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة.
4: صباحاتنا تعكس حديث الناس وعطور المجالس وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: ترافقكم بكل حب ليلى بعجلة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، رجعنا في الجزء الثاني من الدوكينة، توقيتنا 11:10. مرحبا بكم في المتابعة، شكرا لاختياركم موجات الأولى والحرة. ماشي لفقرتنا الأولى في الساعة الثانية.
2: هدرة ثقافية مع وليد.
1: مع وليد سؤال: هل يحمل الموسم الثقافي الجديد موعد متجدد مع الإبداع التونسي؟ هذه طبعا اللي بيش تكتبه لنا العروض ربما والفعاليات، وهذا اللي بيش يكتشفه الجمهور على امتداد الموسم 2026-2027. كيفش لازم يكون وليد يكون موسم ناجح؟
3: لازم يكون مختلف، وخاصة يعني في تونس لازم تبان البصمة التونسية. احنا تعودنا انه معناها على حاجتين، انه كيف يقولوا احنا قنديل باب منارة يهدي على البراني. احنا معناها تعودنا انه
1: ولينا مختصين احنا في
3: الاحتفاء، معناها برشا احيانا باعمال تجينا من برا نجم تكون قيمتها الفنية عالية، ولكن ممكن حفاوة اقل شوية واهتمام اقل شوية يتوجه المنتوج التونسي كان ينجم معناها يوصل به حتى للعالمية. احنا في موسم ثقافي جديد، عندنا مواعيد قارة اللي متعودين بهم التوانسة، كما تظاهرت الخروج المسرح اللي تبدا معناها يعني في الموسم هذا من 1 اكتوبر، من 25 سبتمبر ل 1 اكتوبر، ايام قرطاج الموسيقيه. برشا ناس يستنوا فيها يتبعوا فيها، خاصه انه برشا عروض تتعدى يعني على المباشر في التلفزه الوطنيه، فما برشا ناس يتبعوها ويشوفوا فيها برشا جديد، خاصه الفنانين التوانسه. فما مشاركات تونسيه في مهرجان بيفاميك في فرنسا، في مشاركات تونسيه. فما في نوفمبر حتى يعني ضيف شرف تونس هي في المعرض الدولي للكتاب في بلغراد. هذا معنا نحب نعرف أن تونس يعني الإنتاجات والإصدارات، وحكينا برشا عم نول على دور النشر والإنتاج الورقي وفي مستوى الروايات والكتب والمؤلفات التونسية. هل هي لقي حظها معناها في تونس؟ باش نشوفه أساسا هل ممكن يعني أنها تعطي أثر وتعطي بصمة وتنور تونس في محافل دولية. عندنا أيام قرطاج المسرحية اللي تاخذ في صدى الحقيقة، معناها صدى كبير، ونشوفه اللي من بين يعني التظاهرات اللي المضيئه اللي ما زالت واللي ما زال يعني المنتوج التونسي فيها ينجح، هي الفن الرابع المسرح ينتظرها وتنجح، ونشوفوا اللي عده اعمال تونسيه هي اللي تقتلع الجوائز الاولى في ايام قرطاج المسرحيه. ثم عندنا ايام قرطاج السينمائيه دوره 37 واللي تحتفل بستينيه المهرجان في العام هذا، واللي نستنوا فيها مع مديرها جديد، نستنوا انها تكون دوره جديده واستثنائيه، خاصه مع الجدل الكبير اللي رافق الدوره اللي فاتت. فما برشا حراك قاعد يصير حتى في مستوى يعني مسرح الاوبرا، وانه يحتضن في الموسم الجديد يعني عروض راقيه ومرموقه، يعني عروض دوليه كبيره تنجم تستقطب جمهور تونسي وحتى جمهور اجنبي. والحاجه الاخرى هو انه الموسم بدا في مستوى الجهات، أول ما بدأ يعني بنكم بتظاهرات بسيطة هي في مسألة انخراط، معناها الناس اللي لهين بالقطاع الثقافي في المؤسسات الجهوية والمحلية متاعهم، بحملات نظافة، بحملات ترتيب، بحملات إعادة جدولة، بجلسات يعني الإعداد للموسم الثقافي جديد على مستوى المحلي. وهذا اللي يهمنا احنا تو، معناها نحكوا على تظاهرات كبيره في البرمجه اللي تعملها الوزاره والا الهيئات ولا الجمعيات المتخصصه في بعض المهرجانات الكبيره، ولكن ديما احنا نقولوا معناها البعيد على العين بعيد على القلب. انا نجم نكون في تطاوين، نجم نكون مهتم بالشان السينمائي ولا مهتم بالمسرح ولا بالغناء، ولكن في المقابل ولا بالفن التشكيلي ولا بالنحت ولا باي فن من الفنون، ولكن تبقى بعد المسافه، تبقى العامل الجغرافي، تبقى مساله البعد عن المركز ديما تشكل عائق في مدى مساهمة الجهات الداخلية في التظاهرات هذه، وأيضا في مدى استفادتها منها. احنا ديما السؤال اللي نطرحوه وطرحناه حتى في العام اللي فات في بداية السنة، مدى يعني الحرص الجهات الداخلية والولايات ومراكز يعني الفنون الدرامية ولا المركبات الثقافية ولا دور الشباب ولا دور الثقافة على مستوى محلي في انها تبني جيل قادر على إنتاج فعل ثقافي يرتقي بالذوق العام، يرتقي بالأخلاق، يرتقي بالممارسات الفنية، ويكون نواة جديدة متاع مبدعين تونس قادرين أنهم يغيروا المشهد أولا على مستوى تونس وزاد يساهموا في إشعاع تونس في المحافل في المحافل الكبيرة. احنا تونس في شنو تصنع؟ يعني هل أننا نستنوا دعم الوزارة أنها منها تدعم الناس بعينهم أسماء هي نفسها قاعدة تتداول على الدعم العمومي وتتداول على التمويل؟ خطر تعرف الثنية، تعرف بروسيدور، تعرف الخطوط بتاع التمويل، تعرف البيروات والعلاقات، ولكن الناس اللي موجودة في في في مناطق داخلية تجب تكون عندها أفكار. من شوي كنا نحكي على إيهاب وعلى الآلم بتاع الوعد، فما ناس عندهم مشاريع ثقافية كبيرة صحيح. ممكن ما همش لقين الثنية اللي يمشوا منها، ما همش لقين الناس اللي توجههم، ما همش لقين الاستقطاب، خاصة في مسألة أنه فما على مستوى الجهات ركود كبير ياسر في مستوى التواصل مع الجمهور. أنت باش تمارس فعل ثقافي تحب تبين به معناها التاريخ البلاد، ثقافتها، عاداتها، تبين منتوج جديد ترتقي به بالذائقة العامة، والمهم أنك تحفز به جيل جديد ياخذ المشعل على الجيل القديم. هل فما تواصل مع الجمهور اللي عندك؟ هل فما تواصل مع المؤسسات التربويه، مع الاحياء الشعبيه، مع لحوم، مع سوق؟ معناها كنا قبل ساعات نشوفوا
1: عداله ثقافيه،
3: هي مساله العداله الثقافيه والله،
1: والعداله زاد في التمويل وفي الدعم. في خلينا نقولوا بصراحه، يعني اللجان هذه اللي تشرف على الدعم راهو طريقها واضحه، معناها باش نكونوا واضحين طريقها واضحه وثنيتها معروفه، وكل عام نفس الحكايه نحكيوا فيها راهو نعاودوا.
3: الميزان مختل، الميزان مختل، والخريطه ماهيش عادله. هذه معناها حقيقه ما ينجم حتى واحد يناقشها، ولكن احنا نتحملوا جانب من المسؤوليه. وقت اللي انت معناها باش تبقى تستنى اليد تتمدلك، يلزم تفك حقك، يلزم تجري، يلزم تنادي، يلزم تبعث، يلزم توري وتوصل صوتك باي سبل. احنا معناها وسائل التواصل الاجتماعي متاحه، وسائل الاعلام سواء كان التلفاز ولا الاذاعات العموميه والخاصه متاحه، ولكن في المقابل الواحد ما يلزمش يبقى دوره في في في في مستوى انك تشكي وكهو. نجم تشكي، نجم تحارب على حقك، ولكن في نفس الوقت يلزم توري احقيتك بالشيء اللي انت تطالب به وبالحاجات اللي انت تنقد فيها وبالحاجات اللي انت تسعى انك باش تحققها. نحكوا في مستوى محلي في في تطاويل، عندنا برشا مواهب، عندنا برشا قدرات شابه، عندنا برشا يعني بوتنسيال ان نصنع حاجه به على مستوى وطني وعلى مستوى دولي، سواء كان في المسرح، سواء كان في الشعر، سواء كان في في الملاحم، سواء كان في المهرجانات، سواء كان في السينما، سواء كان في في في الرقص، في عده يعني مشاريع، سواء كان في النحت وحتى في الشعر، برشا مواهب موجوده نعرفوهم شخصيا، ولكن بقى يعني الدعم على مستوى محلي، على مستوى تظاهرات صغيره. انا الاوان انه الناس هذه تستغل يعني الطفره هذه نتاع وسائل التواصل الاجتماعي، وانه تو منها علاش تو اللي يتبرتاجا واللي يترجر يعني على وسائل التواصل الاجتماعي دائما هو الحاجه الخايبه والحاجه السيئه والحاجه السلبيه. فما ناس صنعت نجاحها من فيديو صغير على وسائل التواصل الاجتماعي، ماهوش ما بقتش الناس تشكي في التراكن ولا بالتليفونات ولا في قعدات القهاوي ولا في بيرو مسكر. استغل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعك انك تروج لروحك، تروج لمنتوجك، تروج لفكرتك، وراي توصل. احنا شفنا برشا شباب صغار خاصة في الميدان الثقافي اللي ما يستحقش التمويل اللي نجم ممكن يستحقه مشروع صناعي ولا تكنولوجي. معناها يكفي انك توري موهبتك، واحنا شفنا معناها برشا شباب صغار وبرشا مواهب صاعده يعني وصلوا تو للنجوميه وللعالميه بمقاطع فيديو صغيره في اغلبها كان عفوي، ما كانش حتى الغايه منه الاشهار لارواحهم والا لنفسهم. احنا قادمين على موسم ثقافي جديد على المستوى الوطني، المحطات الكبيرة عارفينها، المحطات الصغيرة الجهوية ما زالت تتنظم وتتنسق في مستوى المندوبيات الجهوية، تهبط تباعا معناها بشوي بشوي، ولكن احنا كل عام نحبوا كما حكينا في الموسم اللي فات، حكينا برشا على مسألة المحاسبة وانه الانسان يرجع للموسم اللي فات يراقب ويحاسب ويشوف
1: يقيم
3: شنو الحاجه اللي خدمها، شنو اللي مشى وشنو اللي مشاش، باش الموسم الجديد تكون حاجات خير. وديما نرجع ونقول ونحكوا ديما على المدارس، نحكوا ديما على المؤسسات التربويه، نحكوا ديما على انه الثقافه راهي مساله امن وطني، راهي مساله ذوق عام يهم البلاد الكل، مساله جماعيه، مسؤوليه تهم الناس الكل، فيها مؤسسات الدوله الكلها العموميه الثقافيه التربويه الكلها في مصلحتها انها تاسس مش موسم ثقافي وانما ثقافه نتاع دوله تستمر الاجيال، وخاصه ان نبدا بها مع الصغار قبل الكبار.
1: وهو كذلك أنا شخصيا نتمنى الموسم هذا جديد 2026-2027 هو التمني محال، ولكن أرجو أن نشوف إن شاء الله دورة جديدة لمهرجان القصور الصحراوية الدولي في تطاوين يعود للمشهد، على خطر مهم جدا مهرجان هذايا اختفاءه راهو يتعب شوية، برشا ناس تنتظر في المهرجان هذايا. مانيش مش ندخل في التفاصيل وفي الكواليس، ولكن نطالبوا بدورة جديدة وعودة هذا المهرجان حتى ينور البلاد ويدور الدولاب في البلاد ويجيوا ضيوف المهرجان، وكما تعودنا وماذا بينا يجينا في حلة جديدة في حلة متطورة. مش معناه إذا كانوا مهرجان القصور الصحراوية يعني نقول ديما مربوطين بالتبل والزكرة، راهو نجموا نحافظوا على عاداتنا وتقاليدنا، وفي أشياء أخرى نجموا نطوروا مهرجان وحتى نطور في ضيوفنا واستقبل ضيوفنا، مش بالضرورة ديما نفس الضيوف ونفس الفرق اللي تعودنا نشوفوها كل سنة. احنا هاي عملنا هكا نداء صغير واحنا جاهزين اكيد باش نكونوا واقفين مع الناس كلها ونعاونوا حتى يرجع هذا المهرجان، لانه خسارة جدا في حق هذا المهرجان، مهرجان عريق وصل للدورة، معناها دورة كبيرة في حياته في مسيرته، انه يقف من غير ما نعرفوا شنية الأسباب، حتى ولو نعرفوا بعض الكواليس مش مجال باش نحكيوا فيها، لكن نطالب أكيد بعودة هذا المهرجان اللي هو بطاقة تعريف تطاوين من خلال هذا المهرجان. 11:21 دقيقة تشربوا قهوة؟
4: نشربوا قهوة،
1: يلا نمشيوا لحمزة نمرة نشربوا قهوة وراجعين لحسابات التوكينة.

0: حسابات الدكان.
1: حسابات الدكان وأكيد ندخلوا مع بعضنا عالم الحسابات وعالم الاقتصاد والموضوع اللي نحكيه فيه اليوم من أزمة انقطاع الكهرباء لا تخزين الطاقة في المنازل. هل بالفعل اليوم أصبحت البطاريات حل واقعي؟ شنو المقصود بتخزين الطاقة المنزلية وكيفاش تعمل البطاريات هذه والفرق بين بطاريات الرصاص والليثيوم والتكلفة والعمر الافتراضي وكذلك السلامة؟ وهل البطاريات المنزلية بالفعل أوفر على المدى الطويل؟ تفضل.
2: هو مسألة
1: هذه مراوغة تفهمت عليها الاثنين.
2: هو مسألة استعمال البطاريات هذه معناها هي مسألة قديمة متجددة. هو من وقت اللي انتشرت فيه الألواح الشمسية وهذه معناها الشركات هذه متاع الفوتوفولتايك ومسألة استعمال الطاقة الشمسية أولا ما بدت في المشاريع الفلاحية ومن بعد دخلت للديار وفي مدى إمكانية حتى قبل ما تجي مسألة تعويض مسألة يعني انقطاعات التيار الكهربائي اللي صارت في الصيف اللي فات. ولكن في وقت من الأوقات كان فما برشة تجاذب بين التوانسة في مسألة أنه يركبوا ألواح شمسية تنجم أنه من خلالها يخزنوا الطاقة الكهربائية وأنه تنجم هل تكفي أنها تخدم الفريجيدير تخدم المكيف تخدم الضوء تخدم التجهيزات الإلكترونية في الدار. وانه يعني كانت الناس تحكي حتى في انها يعني تولي قادرة على انتاج يعني طاقة كهربائية تكفي استعمالها بل وينجم يكون فيها زايد اللي تنجم يعني تشريه ستاج من عند المواطنين وتنجم حتى انه معناها يعطي احتياطي كبير للشركة التونسية للكهرباء والغاز انها يعني تحمي به يعني روحها والمواطنين والحرفاء متاعها من الانقطاعات المتكررة والمفاجئة في التيار الكهربائي. فما ناس يعني شفنا حتى ناس مش تفاه فعليا من سنوات طويلة يعني ما عندهم حتى ارتباط يعني بالشبكة الكهربائية سواء يعني العقد اللي يربطهم مع الاستاج في مسألة يعني التخزين الطاقة الكهربائية هذه. فما ناس يعني مشوف التجربة وما عجبتهمش وتشكوا من برشة نقائص فيها خاصة في مسألة الصيانة ومسألة العمر الافتراضي للبطاريات وطاقة التخزين ومسألة يعني التشغيل خاصة الديار الكبار اللي تنجم تكون فيها برشة تجهيزات تستهلك طاقة كبيرة. فكان فيها جدل من قديم. ثم يعني عودة المسألة رجعت مع مسألة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي واللي سمحت بها الدولة كحل بديل يعني رخصت فيه للمواطنين يعني اقتناء البطاريات هذه لتفادي يعني الوقوع في مشكلات تنجم يتسبب فيها انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ واضرار تنجم تصيب يعني التجهيزات الكهربائية. وبخلاف المواطنين احنا نعرفوا اللي فما برشا تجار برشا رجال اعمال برشا يعني طبة يعني برشا يعني مؤسسات بتاع تجميل حلاقة خاصة
1: الكل تبريد الناس اللي تعتمد على التجهيزات الكهربائية حتى الناس العاديين اللي ما عنده حتى شيء في الدار
2: اللي ضروا برشا وحقيقة يعني حتى مسألة التعويض اللي لحقها برشا لغط في مسألة هل بالفعل انه معناها استاج تعوض شروط التعويض اللي هي مجحفة وفيها خبراء وفيها حكايات يعني ثنية طويلة يعني قد لا تؤدي الى شيء. ظاهريا الحاجة باهية في مسألة معناها انه فما حل بديل ولكن هل الحل هذا متاح للناس الكل؟ هل الحل هذا في متناول يعني المواطن التونسي البسيط؟ هل هو موجه لشريحة معينة دون أخرى؟ شنية الشروط؟ هذه ممكن حاجات نجم جاوبنا عليها عبدالله هو يعرف
1: قبل كل شيء قبل ما تكمل كيفاش نسقطوا عملية معناها أنا يعني كعطيت الكلمة الوليد
3: بالأعين
1: وأنا وين سي علي بيكمل على الوليد
3: موضوعنا على تخزين الطاقة الطاقة هو ثلاثة حاجات هو الإنتاج والنقل والتخزين. الآن لأن الأزمة اللي صارت الكهربائية قال لك أنه فما احتمالية لتخزين الطاقة صراحة وكما قال وليد أنه تخزين الطاقة ممكن باش يكون فيها إشكالية سعر البطاريات غالي جدا الصيانة متاحها ممكن تكون مكلفة وباش نخلقوا امتياز ما بين طرف وطرف اللي عنده الفلوس يكون عنده بطاريات واللي ما عندهش فلوس ما يكونش عنده بطاريات.
1: بي سمحني البطاريات هذه صحيح انه الناس اللي تجيبها من الخارج ممنوع انه تدخلها لتونس؟
3: ما هذا هو احنا الان القوانين الموجوده في تونس بخصوص تخزين الطاقه مازال مش واضحه كم سعر التخزين قديش قدره التخزين هل نجم نخزن ونخرجها مره اخرى
1: إيهام يقول اليوم أن الشركة التونسية للاستهلاك الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم سمحت بالفعل باستعمال البطاريات هذه وتخزين يقال أنه بالمعنية سمحت.
3: أعتقد أنه فقط رسالة باش تهدئ الأوضاع. أعتقد ذلك. التفاصيل ما زلت ما فيهاش تفاصيل. ولكن أنا لا أتمنى ذلك. أنا ما أتمناش.
1: أنها معني تسمح بتخزين الطاقة.
3: يس نعم.
1: علش.
3: علش. لأنه لازم يكون الدولة تكون ثابتة على دورها. دور الاجتماعي للدولة. دولة البنية التحتية للدولة للشعب. إحنا لو وصلنا غدوة باش نخزنوا الطاقة رانا نجم نكون يوم الأيام كما لبنان. بمعنى أنه الأغنى في الحومة هو اللي نجم يخزن الطاقة ويبيعه للجيران فنولوا بالفعل دولة داخل دولة. صح احنا اتعدينا في أزمة كهرباء ولكن مش نمشي نخزنوا الطاقة للخواص ولكن الدولة تخزن هي الطاقة. الدولة لازم تطور من إنتاجاتها.
1: إيه أنا نتصور مش باش تخلي يعني كل واحد يخزن كما يحب وبعد يبيع الجاره. أنا يعني نتصورش باش ندخلوا في
3: نخمموش اليوم المضاعف. نخمموا بعد 20 سنة و30 سنة و40 سنة القدام. لأن اليوم سعر البطاريات غالي جدا غدو باش تكون رخيصة. يعني صراحة تخزين الطاقة لازم المواطن التونسي معاش يخمم في الكهرباء. يعني علاش احنا أصبح المواطن الآن يخمم في الإنتاج ويخمم في التخزين ويخمم في الماء ويخمم في تخزين المياه ويخمم في الكرة. يعني خلق عملنا عبء زايد على المواطن هو وصراحة هو مش من دوره الشيء هذا
2: مش ناقص
3: هو مش من دوره أنه يخمم في بطاريات وإنتاج وكهرباء وماء وتخزين. هذا دور الدولة والدولة لازم تحافظ على دورها الحقيقي
1: وتقوم بها
3: صحيح. فما بعض الإشكاليات في الكهرباء ولكن مش معناته أنه والله هبطوا قانون تخزين الطاقة أنه نفرحوا. لا نقول لازم نخرج ونقول لا هذا القانون راهو غاطى وانت يا دولة تحمل مسؤوليتك كاستاج وقوي الشبكة متاعك وكوني سباقة في الشبكة متاعك واحمي الشبكة متاعك. وأنا كمواطن ما نخممش في الشيء هذاك وهذاك من بديهيات الإنسانية أو الدولة الاجتماعية القائمة بها الدولة التونسية أن تحافظ على الدولة الاجتماعية والسلم الاجتماعي العام في إنتاج الكهرباء والماء والأمن السلمي وأمن وكل المنتجات الأخرى. لأنه غدوة راهو نجم يصير فما مشاكل في بيع الكهرباء الباطنية. نجم أنا غدوة يكون عندي إنتاج وعندي بطاريات نبيع الوليد لأنه وليد مسكين ما عندوش بطاريات أو بلقيس أو غيرها من الناس وصير فما تفاوت. اللي عنده فيلا متاعه ما شاء الله منورة بالكهرباء واللي وجاره داره متوسطة مطفية لأنه ما عندوش بطاريات. إذن وين الدولة الاجتماعية وين الدورة الدولة؟ فأنا ضد الشيء هذا.
1: ماكش ضد البطاريات ماكش ضد تخزين الطاقة ولكن تحب أنه الدولة هي اللي تتحكم في الموضوع هذا وهي اللي تأخذ بيدها وهي اللي تتخزن وتوزع معناها بالعدل والقسطاس بين الناس الكل كما يقال
3: على مستوى العالم. تخزين الكهرباء ما زال جديد. العالم كل فما إنتاج ونقل الكهرباء ننتج الكهرباء وننقل الكهرباء ولكن تخزين الكهرباء ما زال على دور العالم والكرة الأرضية كلها ما زال جديد. أتمنى من تونس والستاك تكون عندها استباقية في تخزين الكهرباء ويكون هي تحمل تخزين الكهرباء تتحمل العبء والتكلفة والصيانة والإشكالية هذه على الدولة وليس على المواطن. المواطن صراحة لازم يخممش نهائيا في الباب هذاك لا في التخزين لا في الكهرباء ولا في الماء.
1: المواطن يهمه أنه عنده كهرباء في الدار عنده ماء في الدار عنده الحاجات اللي يستحقها في حياته ميزم هيش تكون غايبة عليه وما عادش يعدي صيف أسود كما صيف الفارد صيف 2026 بش يبقى في البال بش يبقى في الذاكرة مش بش يتمحى.
3: السؤال اللي نجم نطرحوه شنو هو بش تعمل ستاك الشركة الوطنية للكهرباء والغاز شنو هي استراتيجيتها في صيف 2027؟ لأنه حسب بعض الإحصائيات والدراسات العالمية الدولية بخصوص كهرباء تونس 2027 فما إمكانية واحتمالية يكون الصيف أصعب وأسخن من صيف 2026.
1: راهو الشركة باش نكونوا واضحين راهي معناها باش نرفع عليها كل التباس. يعني راهو المشكل ماهوش في ستيك راهو المشكل في أنه احنا ستيك من 2024 وهي تنادي وتقول راهو احنا باش نجيحوا في المشكل راهو احنا باش نعطيك المثال. انت تسوق في الكهرباء متاعك وأي واحد راكب بجنبك يقول لك يا عبد الله راهو لازمك تصب ليسانس راهو ليسانس قريب يشوفه ليسانس قريب يشوفه شعلت الكهرباء يا عبد الله شعلتك الكهرباء صب ليسانس وانت شادت الطريق متاعك وما سمعتش حتى لين شحت الكهرباء متاعك من الليسانس وبقيت في شطار ثنية. هذا اللي عملته ستيج. ستيج من 2024 وهي تنادي بالعمل، تنادي بإضافة محطات، لأنه معناها تعبت، ما عادش فما تعبت ستيج ماديا، تعبت ستيج نادت بشنو يلزم يصير ولكن ما سمحها حتى حد. هذا وين وصلنا. ستيج عملت مجهودها وأكثر، باش نكونوا واضحين، نعطيو كل واحد حقه، راه خاطر الناس كلها الموضوع اللي يفهموا اللي ما يفهموش، الناس كلها فما نساء وعباد في الدار وفيق الصباح ستيج بيهم عليهم يعطيهم يا كذا، راهم يصيرش هكا، يزلنا نوضحوا الأمر. ستيج من 2024 تنبأت، احنا نشحكي لها في الدكان، مش قلنا صايفة باش تكون صعبة جدا،
2: هي حتى مسألة قطع التيار الكهربائي، هذه مسألة القطع الدوري للتيار الكهربائي مش عشوائية، راهي مالها ناس مدروسة واقفة يعني ليل ونهار 24 بالدقيقة يحسبوا باش ينجموا يوزعوا، معناها مسألة توزيع التيار الكهربائي وإنهم يحموا شبكة، يعني مثلا الخطأ فيه ينجم يكلف البلاد شبكة كاملة.
1: بالضبط،
3: كلامك صحيح ليلى، إنه الستاج أعلنت الدولة وأعلنت السلطات الدولة إنه راهو فهم إشكالية. أنا نحكي أن الآن بصوت المواطن، المواطن يقول لك أنا أخويا شو دخلني، أنا هو وزارة أو أنا هي إدارة اللي باش تنفذ،
1: ليه هي إدارة الرأي العام ودخلوا ولا ما دخلوش، احنا معناها نوضحوا في الرؤية باش يبدأ كل واحد.
3: سؤال آخر، لو استاج الآن بعثت رسالة ومكتوب وخريطة عمل في 2027 وما صارش الرد، إذا احنا شنو الحل تبعنا؟
1: احنا ننتظروا صيف كما صيف 2026 او يمكن اكثر، ونجهزوا رواحنا القسن الكورون كيف ما العاده، ونجهزوا رواحنا ونعملوا احنا نعملوا خطط الاستباقيه نتاعنا، نشوف كيفاش نجموا شنو نجموا نعملوا. وانا اذا ما نجموا نعملوا حتى شي غيرنا نستغنيوا على الفريجيدير وعلى الكونجيلاتور وعلى الكليماتيزور وكهو.
3: اذا نسالوا شكون، نسالوا وزاره الصناعه، نسالوا الوزاره الاولى، نسالوا شكون، نسالوا بالضبط انه مستقبل 27 شنو هي الاستراتيجيه يا اخويا، باش احنا كشعب نتحملوا معاكم ندزوا معاكم. اذا فما امكانيه يا اخويا نتبرعوا حتى بالمال، اذا فما صندوق معين باش نطور كهرباء ما عندناش اشكاليه، اذا وضحوا لنا باش نكونوا عندنا استباقيه للشيء هذاك.
1: بالضبط، هذا لازم يكون
3: نهايه المطاف، نحبوا نخدموا مع بعضنا مع الدوله والشعب كلنا متحدين،
1: ونحبوا زاد نعديو صيف مرتاح في بلادنا، مش واحد كل صيف وهو يعدي ربي يعلم بحاله. معناها تصور واحد يخدم ويروح ويمشي ويجي ويقضي ويجيوك الضياف ويروحوا لك اهلك وناسك مليك من برا ومن الخارج، ما تنجمش تعمل حتى شيء بسخانه وما فهمش الكوران والعمل. انا اكثر حاجه تدخوني تقلقني هي الخدمه، لانك تحب ولا تكر انت كل شيء مرتبط عندك بالانترنت ولا بالكهرباء، يعني كل شيء يحبس راهو. يعني توا يمكن نحكيه هكا مرتاحين، اما في الوقت هذاك الناس كلها على اعصابها بالفعل. يقول لي الصيف سنين الناس الكل كي تمشي تقيس الضغط نتاع الدم تلقى عندها تبارك الله، يعني ربي يستر ان شاء الله. ان شاء الله القادم خير والقادم ان شاء الله افضل يا ربي. وديما قلت راهو احنا كيما ديما نقول ونعاود، راهو حكاياتنا باش نصلحوا، ما عندناش حتى نية أخرى. عم بحرك مع فتحي.
0: عم بحرك مع عبد الله.
1: طبعا مع فتحي في التقديم، ولكن اي مثال فتحي انت شريك في العمليه بتبيع في شك. عم بحرك مع عبد الله، ولكن فتحي اللي قدم لنا اكيد الفقره. واليوم في عم بحرك زاد كيف داخلين الموضوع اخر اللي اول عمليه تصير نتاع اختراق جيميناي هكا ولا لا، اختراق سبراني، ويظهر لي تصرف كوكيل قادر على تنفيذ سلسلة من خطوات بنفسه. هو تصرف من نفسه عمل الاختراق هكا ولا لا، ولا فسرنا الخبر كيفاش؟
3: لا هو مش هكا، هو أول حاجة الخبر هذا أو العملية اللي صارت في جيميناي في ماي وتم إعلان عليه في سبتمبر، يعني أربع شهور تعدت.
1: معليش بقات
3: أوكي،
1: هما زاد عندهم مشكلة في ستيك. أيوة،
3: هي مش عملية اختراق، هو ممكن الإعلام العربي شوي سوقه بشوية
1: هو خطر تقدم هكا كخبر أول عملية اختراق سبراني
3: يتقدم في الصحف العربية.
1: صحيح
3: كلامك صحيح، وإنما الخبر اللي خرج من جوجل مش بالطريقة هذه، هو مش عملية اختراق، وإنما نحكي تو على جيميناي معناتها جوجل. هو مش عملية اختراق، وإنما هي عملية اختبار أمني، بمعنى العملية هذه مع يخدموا عليها وواضحة ومعروفة. وهم قاعدين يخدموا كما جيميناي كما أوبن إي آي ميتا وجميع جميع الصفحات أو الأبليكيشنز بالإي آي يعملوا في دورات أو يعملوا في اختبارات أمنية. سو شو صار الهجوم الاختبارات الهجومية السبرانية؟ هم اختاروا 3 شركات افتراضية باش يعملوا عليها تيست.
1: عملية بيضاء معناها.
3: عملية بيضاء. وجهوا الجيميناي انه باش يعمل عملية اختراق بيضاء يجربوه. جيميناي الله يهدي يتحمس.
1: أكثر من
3: لازم صراحة. انه اكتشف جيميناي انه هذه 3 شركات البيضائية او الشركات الغير معلنة عليها انه فما منهم حقيقة في امريكا 3 شركات نفس الشركة هذه. فتحمس وتخلى عليهم وحل بعض الصفحات اللي خرج الارقام السرية متاعتهم. ولكن جيميناي هذا طفل المشاغب في نفس الوقت هو لما تخلى عرف انه راني انا مش هنا راهو لا راهي العملية ما بتكونش هنا العملية لازم تكون في شركات وهمية. خرج في ساعة واحد وواحد.
1: هو تخلو خرج
3: ما ظهر حتى.
1: أيوة.
3: هو تخلو خرج وقال لك ورجع لباباه قال له يا جوجل راني أنا صراحة راني عملت عملية بالغلط أنت قلت لي برا زور عمتك أنا مشيت عند خالي.
1: أيوة.
3: راهو ما دقتش الباب راني حلت الباب.
1: أيوة.
3: لما لقيتش خالي خرجت. فجيميناي فشركة جوجل تواصلت مع شركة 3 هذولا قلت لهم رانا صارت عملية دخلنا عندكم ولكن ما خذينا حد شيء راهو دخلة صغيرة حلينا الباب ونعتذروا صراحة وعملوا صلح ما بين بعضهم واكتشفوا انه جيميناي ينجم بالفعل يدخل ويكتشف الارقام السرية
2: الحسابات الخاصة
3: اذا ما وقفوهش ينجم يكمل
1: هذه وانتك من الخطورة يعني هو قادر يدخل ويعمل اللي يحب يعمل
3: قادر
1: أي. دونك هو ينجم يخترق
3: الذكاء الاصطناعي الآن ينجم يخترق احنا الآن صراحة في 2026 و25 و24 احنا الآن نسميتها ان الآن احنا في عهد المختبر
1: بي
3: احنا في مختبر يدستوا فينا يجربوا فينا هاو دخلوا علينا هاو نهزوا منا هاو سمعوا صوتنا هاو احنا في جربوا فينا اما السؤال هو السؤال الاعمق من هذا انه لو المنصات الذكاء الاصطناعي صارت عملية اختراق بالفعل يا اخي القانون شنو يقول شكون يحاسب هل هو يحاسب المطور واللي حاسب شركة التقييم اللي قيمت انه فما اختراق واللي حاسب الشركة الام اللي عملت التطوير ولا شكون يحاسب القانون حتى اليوم مش واضح في الشيء هذا القانون حتى الان فما شكون يجرم ولا شكون نوقف ولا شكون نحاسب فهنا الاشكالية اشكالية قانونية والذكاء الاصطناعي الان الطفل المشاغب قاعد يتمرد
1: بالضبط
3: اللي قاعد يهذب فيه مش كون هو شركة الام جوجل الميتا قاعدين يهذبوا في هالاولاد صراحة وانما اذا تعطيه الحرية راهو ينجم يعمل برشا حاجات
1: اكيد نهار باش ياخذ حريته وحده مش يبقى دائما تحت السيطره نتصور
3: باش يكبر
1: اكيد
3: فهي عمليه ليس عمليه اختراق
1: كما سوق لها
3: هي عمليه اختبار لامن السبراني لعمليه بيضاء لثلاث شركات الاسماء شافوا انه ذكرت شاف الاسماء موجوده وتخلى على الانترنت وحل بعض الارقام السريه وحده اكتشف انه انا في المكان الخاطئ خرج ورجع لبقعته
1: زعما كان امين ما عمل حتى شيء
3: متربي شوي ومازال متربي
2: ولكن وقت اللي تشوف منها ناس من قلب شركات الذكاء الاصطناعي يعني كل اسبوع تشوف منها استقاله اسم كبير ولا مهندس كبير من الشركات هذه هذا من ناس من قلب الذكاء الاصطناعي والشركات اللي تطور في المنصات هذه وعين بحجم الخطر الكبير اللي النجم نوقع فيه لو تخرج الأنظمة هذه على السيطرة.
3: لا وسؤال علاش جوجل قعدت 4 شهور
1: باش تعلن
3: هي أعلنت عليه في 19 سبتمبر وهو صار في مايو هل باش تحمي نفسها قانونيا هل باش تصالح مع الشركات
1: هدي شوية ربما
3: هدي الأمور تطلع الثغرات اللي صارت في جيميناي باش تكون محمية طب هذه اليوم فيسبوك اليوم جوجل أعلنت عليها شنية القصص اللي صارت وما أعلنتش عليها شنية الأشياء اللي ممكن تصير اللي مش معلنة عليها اليوم جيميناي عملوا عملية اختبار باش يدخلوا على شركات بيضاء فجأة دخلوا على شركات حقيقية هل هذه ذكاء اصطناعي ينجم يدخلوا على دول على منصات دولية على أمور استخباراتية وما هيش معلنة. فدائما من الدول متاعنا كما تونس ودول إحنا لازم بصراحة يكون عندنا زادة الأمور الأمنية في الـ في الـ في, الـ في الذكاء الاصطناعي وكيفاش نحمي نفسنا. يعني أنا دو نتساءل إنه فما بعض المنصات التواصل الاجتماعي ينجم بالفعل يحرك يهبط أخبار زائفة ويهبط أشياء غلطة. طب أنت كدولة كيفاش توقفها؟ تجب توقفها، لازم تتكلم مع شركة الأم، شركة جوجل ولا شركة ميتا ولا شركة باش تجب توقف.
1: لا يزبك تكون مأمن بنفسك معناها بالقدي لأنه يعني هو في أي وقت نجم يخترق أي معلومة نجم يأخذها،
3: يعني نجم يعني يخلق بلبلة في في في البلاد، نجم يخلق توتر في البلاد وتوتر هذا مش فقط في الذكاء الاصطناعي وإنما ينتشر على صفحات التواصل الاجتماعي والأخبار العالم تعتقد أنها مرجع حقيقي
1: بالفعل.
3: ويصير خبر عالمي هناك كارثة عالمية وهي كلها مزيفة بالذكاء الاصطناعي مدروسة حقيقة. إذن وين المراجع اللي باش نجمو نحمو بعضنا ونحمو مجتمعاتنا من المعطياتنا من الاختراقات الشبه خاطئة؟
4: هذا هو اللي ديما نحكوا عليه معناها في كل مرة على الذكاء الاصطناعي، ديما ننبهوا للعباد المستخدمين اللي ما يعطوش الثقة العمياء في وثائقهم الرسمية ولا في الحسابات البنكية متاعهم، وإلا أي حاجة يحكوها مع تشترة وما تعرفش عليها شكون تخدم مصلحة شكون
1: معناها. والله يبدل العملية ذي حتى الظاهرة اللي عملوها أسبوعين على الفيسبوك، نسخل تعطي فيه تصورها ونشوف كيفاش الثمانينات وبدل علاش هذه معطيات شخصية. صور كيفاش قام يعني أنا في الثمانينات ولا أنا في التسعينات ولا أنا حتى في 2027
4: طحنا فيه البياج هذا برشا عباد طحنا فيه.
1: لا ما طحناش فيه
4: مش الكل أي بيان سور، أما شنية برشا حاجات أخرى تخوف أكثر يمكن الصور إحنا ننشروا فيها في الفيسبوك
1: وتخلوا بدل وغير.
4: أما الحسابات والحاجات اللي تنجم تضرنا إحنا كعباد معناها أسرارنا الشخصية راهو خاصة إذا كان الذكاء الاصطناعي ولا المخترق اللي اخترق ينجم هو عند إيديولوجيات مختلف علينا احنا فيوجهنا الحاجات تخدم مصلحته هو
1: بتبيع ردوا بكم يا ولدي والله يعني ما هيش بالرسمي والله ما هيش لعبه
3: معلومة مهمه قلتها صراحه الترند اللي صار انت
4: اي غلط صور
3: الثمانينات صور في الثمانينات راهي العالم كل مش فقط تونس
1: طبعا طبعا اكيد
3: يعني العالم كل اصبح ينجموا يتحكموا فيه ينجموا يعطوا ترند معين وهم هدفهم باش ياخذوا داتا ياخذوا اكثر صور
4: بس المانيبيولاسيون معناها كيفاش صارت معناها شوشره عالميه معناها مانيبيولاسيون صارت من غير ما ما تحس تلقى روحك تهبط في تصويرتك وتعمل في موديفيكاسيون وتمشي تهبطها معناها كيما نعبد الكل ترند.
3: تعرف صار انه اكتشفوا 60% من تصاور في السوشيال ميديا هي تصاور ماهيش اب تو ديت ماهيش حديثه فقال لك نعملوا ترند باش ناخذوا اجدد تصويره لكل شخص. اذا عملوا ترند تصاور تاع الثمانينات هبط تصويرتك ذكرياتك مع شكون فاصبحت الناس هبطت عملت تصاور هاي
1: انطلقت
3: انت لازم تاخذ تصويره نتاعك جديده مش تعطيك تصويره تاع الثمانينات
1: بالضبط.
3: اذا التواصل الاجتماعي كلها في العالم من الصين الى البرازيل كلها في الثمانينات صرنا عايشين في الثمانينات وعندهم تصاور هائله واحنا فرحانين محلها تصويره ماخذينها بسيطه شيء وانما هو قاعد يعبي في داتا ومعلومات.
1: حذاري دوك هذه الكلمه وحدي نجم يقولها. نمشيو مع بعضنا نمنى لكم تفضل فتحي.
5: منا ليكم اي منا ليكم
1: بتبيع منا ليكم ديما نقول لكم منا ليكم راه كل الود والخير والمحبه ومنا ليكم زاد مواضيع مهمه نطرحوها مع بعضنا ولاناره الراي العام. القرض على الشرف فرصه جديده ولا اختبار جديد للمواطن والبنك وقت اللي يصبح الشرف ضمان للتمويل موضوع موجه للشباب واصحاب المشاريع الصغرى. غره اكتوبر مفروض تدخل المنظومه الماليه والبنكيه اللي جديده اسمها القرض على الشرف. التسميه محلاها جميله جدا لكن وراها منظومه قانونيه وبنكيه اكيد عندها شروط.
3: لا صراحه انا ما حبيتش التسميه قرض على الشرف.
1: لو عندك شرف نعطيك فلوس
3: بمعنى اللي ما خداش قرض او جاته رفض ما عنده شرف. لا مش
4: لا هي كلمه مصداقيه معناها كريديبيليتي
1: هذيك
4: اما اختاروا كلمه شرف
3: صراحه ما حبيتش التسميه ولكن سؤال
1: بدلوها بربي عبد الله ما عجبتوش
3: ما حبيتهاش شرف القرض البسيط، القرض السهل، القرض ما رشح، المهم
1: قرض بدون شروط، قرض بدون كذا.
3: السؤال يا جماعة، شو رأيكم احنا الأربعة نمشوا ناخذوا القرض الشرف نجربوا، مش باش ناخذوه وإنما نشوفوا التسهيلات متاعه، هل بالفعل سهل، هل بالفعل الشروط البنكية تو الدولة قالت ممتاز، أما الآن نمشي للبنكة
1: ساعة هو اللي شكون اللي نجم يستنفع به هذي؟ طب احنا نمشيو الأربعة، هل أنه احنا الأربعة نجموا ناخذوا قرض على الشرف؟ عندنا شرف الناس كله الحمد لله، لكن هل أنه نجموا ناخذوا قرض على الشرف؟ شكون ينجم ياخذ؟
3: يقول لك والله اللي عنده عنده ميزانية أو ما عندوش قدرة مالية، هي فئات معينة. ولكن
1: علاش أقول ملا موجه للشباب والأصحاب للشركات الصغرى؟
3: هذه هذه هذه عناوية عامة. نجي الآن في في التفاصيل الدقيقة للبنوك. نحكي على البنوك بالضبط. ندخل يقول لك لازم يكون عندك سنساس، لازم يكون عندك ثمانات، لازم يكون عندك مدخول معين. على باش تعملوا؟ إذا شروط برشة شروط صراحة أعتقد بأنها معقدة. لأن البنك صراحة مش في صالحه البنك إنه يعطي حاجة من غير ضمان. البنك شو مفايته البنك لما يجينا عندك 5000 وأنت ما تجيش ترجعها غدوة؟ البنك يخاف. إذا لما الدولة تكون هي الضامنة على البنك على القرض الشرف، ناس معك ونقول معك تقول لي والله قرض على الشرف وضمان مع

0: 40 لسنة 2026 اللي يتعلق معناها بالقروض على الشرف.
1: أي.
0: هو جاء في وسط أزمة يعني خنقت المواطنين التوانسة الكل، وجاء يعني كحل من مجلس نواب الشعب ومن الدولة على أساس أنه يعني يسهل ويخفف وطأة الملفات الكبيرة واللي فيها برشة وثائق، ويسهل يعني خط تمويل صغير ومؤقت للتوانسة باش ينفسهم، سواء كانوا منها شباب أصحاب مشاريع صغرى ولا أصحاب مؤسسات اقتصادية ناشئة ما زالت كيف بادية، وإلا مواطنين لسد حاجيات اقتصادية أو استهلاكية يعني مؤقتة. هو حتى 25 ألف دينار هذا يخص المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، فما حتى 10 ألف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، وحتى 5 ألف دينار للأفراد التمويل حاجيات الاستهلاك. هو على أساس أنه يبدأ من 1 أكتوبر 2026، ولكن المسألة هي أمر، ولكن مازال يعني المذكرة الخاصة بالأوامر الترتيبية أو القوانين الترتيبية للقروض هذه كيفاش باش تتم، شنية الوثائق بالضبط اللي تنجم معناها يعني المواطن يحضرها ويتوجه بها للبنك، خاصة أنه فما ناس من صدور الأمر يعني من قبل حتى 1 أكتوبر ديجا مشوا للبنوك، يعني اللي هكا طبع الورقة تصريح على الشرف عرف باللفظة ومشي هدى البنك كمان هكا أعطوني نحب 5 ملايين ونحب 10 ملايين، وقت لي البنوك كما يقولوا ما يعترفوا كان بالوثيقة كان بالقانون كان بالحاجة اللي تحمي حقها كمؤسسة مالية. البنك ما يشتفرق في الفلوس هكاك معناها بلاش، وإحنا نعرفوا حتى يعني المؤسسات البنكية هي مؤسسات ربحية عندها مصالحها اللي دفع عليها، حتى وقت اللي شفناها في وقت من الأوقات في مسألة القانون الخاص بالإصدار خاص بالناس اللي عندها قروض بتاع 7 سنين أو أكثر، واللي أعطاهم قانون أنه باش يعني يمكنهم من العودة للبنوك من أجل يعني إسقاط الفوائض اللي القروض اللي تجاوزت 7 سنوات وإعادة جدولة إذا كانت مازال متبقي عندهم ديون عند البنوك. برشا بنوك ما مشتش في الجانب هذا ورفضت أنها يعني تتعامل مع القانون هذا، وفما بنوك يعني حذفت تماما حتى نوعية القروض هذه بتاع 7 سنين، معناها تلقى يعني عدلت حتى في نوعية القروض اللي تمنح فيها باش ما ينطبقش عليها الأمر جديد وما توقعش في إشكال مع الحرفة متاعها. فمسألة يعني القرض على الشرف يعني هو كحل مؤقت أنه باش تعطيه للمواطنين باهي، ولكن ما نقعوش في مسألة استسهال عطيه الفلوس خاطر المواطن هيك يعني ناس تشد الصف غدوة. أنا نتوقع منها من 1 أكتوبر برشا ناس باش تشد الصف على البنوك باش تقدم أوراقها ولا باش تقدم مطالبها، تقول لك ندخل حيز التنفيذ يعني كإجراء ومن حقي كمواطن أن نحصل عليه. المواطن يصدق المصدر الرسمي وقت اللي هبط، هذا أمر هبط، هذا مش مقال في جريدة ولا استوديو فيسبوك، هذا أمر قانوني هبط معناه من مؤسسات الدولة. المواطن يصدق الدولة، ولكن هيك التفاصيل الصغيرة اللي تكون بمؤسسات الدولة والمؤسسات البنكية هي اللي ما زالت مش واضحة، وحتى بنك تو متنجم تعطيك تفاصيله اللي تقول لك راهو القرض إجراءاته كما هيك ويلزمك تعمل كما هيك، هم بيدهم ما زالوا يستنوا في الترتيبات التفصيلية لنوعية القروض هذه باش ما يقعوش في إشكال، لأنه كما حتى ما راهو البنوك تعيش من القروض، البنوك تعيش من القروض، يعني هي من مصلحتها البنوك انها تعطي بزيد قروض خاطر ربحها في الانتريس بعد وربحها في برشا اداءات بعد،
1: لكن هذا ما فهمش
0: الثقة كما يقولوا.
2: هذه شروط الانتفاع، هذه القروضات لل 5000 دينار كيفاش تصير؟ نسبة الفائدة هي 0%، ما فما حتى فوائد. اوكي، الضمانات بدون توفير ضمانات او تمويل ذاتي، مصاريف الدراسة مجانا تماما دون اي عمولات، مدة السداد أقصاها 2 سنين 24 شهر مع إمكانية التمتع بمهلة قبل بدء الخلاص، بمعنى فهم مهلة ممكن 2 3 شهور هذه مازالوا ما حكوش عليها، ولكن هو الخلاص لمدة ماكسيموم 2 سنين. إذن المبلغ اللي باش تاخذه تقسمه على 24 شهر يطلع لك تقريبا سعر السعر قسط في كل شهر، فهو ضمانات بصفر فايدة، سمحني قرض بصفر فايدة لـ5000 دينار.
1: أيوة، فهم 25000 دينار اللي هم تاع المؤسسات الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
2: أنا علاش حكيت على 5000 دينار؟ لأنه هو يهم المواطن الفردي، الأخرى شركات عنده محاسب وعنده ثقافة إدارية أو بنكية يعرف يتصرف، فقط حابة توصل للأشخاص الفرديين اللي نجموا
1: يخلق. 5000 دينار يا أخوها صفر كما قلت في
2: فوائد
1: وعامين باش يرجع وعنده مهلة باش ينجم إذا كان ما توفرش وقت عنده الفلوس، عنده مهلة ينجم يرتاح في وقت ما يدفعش ما يرجعش
2: في البداية أول 2 أو 3 شهور تقريبا ما يخلصهمش، يبدأ يخلص بعد 2 أو 3 شهور حسب البنك.

0: هذا للطالب معناها
1: للمواطن
0: للمواطن شنو بالضبط
2: هو دون تحديد موظف شكون هل يلزم يكون يخدم يلزم يكون بطال يلزم يكون في وضعية اجتماعية معينة ماهوش واضح والبنوك زاد ماهيش باش تعطي من هبة ودب مش باش تعطي للناس الكل
0: تعطي البطال.
2: أنا باش نعطي للناس الكل
0: ماهيش باش تعطي البطال قرض ب 5000 دينار شو باش يرجع
2: والبطال يقول لك أعطيني أنا بطال ما تعطيش للي يخدم مش مستحق
0: إي دونك هذاك ماشي يولي قرض يولي هيبة من عند البنك خاطر باش يخرج مش باش يرجع
2: فايدة هل البنوك زاد باش تعطي للناس الكل حتى إذا كانوا هو
0: بصفر
2: فايدة ولا هو فما عدد معين يعني تاخذوا البنوك يعني عدد معين نقولوا احنا في العام فما نسبة معينة من الأشخاص نجم تعطيهم
3: نظن اللي هي فما فئة معينة لأنه هو إذا كان أنت والمبلغ إذا كان المبلغ يكون عادي معناها ماهوش تمويل كبير فأنا نظن للشباب
0: هو تحسر بين 5000 و 25
3: ولا هذا ماهوش نمبر الحق كبير برشا باش تعمل بيه أنت مشاريع تكنولوجية وإلا فلاحية كبيرة. حديثة فأنا نظن أنه هم طريقتهم يحبوا يستقطبوا الشباب والهجرة متاع الأدمغة اللي ماشيين البرة والكل يحبوا يعاونوهم أنا مثالش خطوات معناها جديد نحاولوا انه
0: مانيش معك برشا فيه الهجره نتاع الادمغه على خاطر 5000 دينار
3: نعرف اما كبدايه معناها فما شكون
0: يمكن ما نعرفش طلبه يمكن انسان موظف مازال في بدايته
3: هذايا طلبه انا اللي يخرج برا اما سينو الشروط لازم يكون عندك حساب بنكي وهي الحاجه الباهيه انه باش يسهلوا عمليه فتح الحسابات البنكيه على خاطر الحاجه هذه
0: لانه المصباح كلها باش تمشي تعمل حسابات
3: لو بنكي وهي فكره باهيه لو انه يسهلوا في عمليه معناها هذا كان نبعد شوية على البيروقراطية معناها ماذا بينا إذا كان يعملوا منصة علاش لا منصة رقمية يبعثوا فيها معناها فيديو في
0: هم قالوا فما منصة هي اللي باش تتولى العملية
3: بالضبط إذا كان يكون رقمية وإنه يعطيك في جمعتين نشوف لك أنا الفيديو متاعك ونعمل فيلتر معناها أنا النوعية الطلب هذا سينو قال لك راهو عدد القروض ما يش برشا معناها ما لازمش يفوت 12000 واحد متمتع بالقرض هذا فما قوانين صار ما انه يثبتوا انه باش يرجع والا لا معناها فما ولا معناها هذا هو حاليا لانه ما فماش ياسر ديتاي على الحكايه
0: بالضبط هذا احنا اللي فهمناه واللي حاولنا انه نفهموه اكيد لصقنا المستمعين والناس ربما اللي تسال على اليه القرض على الشرف هذا خاطر برشا ناس تسالنا 1 اكتوبر ينجم يكون بالنسبه لهم هما نهار فيه نفسك شويه تنفيسه باهيه باش يمشي ياخذ قرض 5000 دينار كمان 5000 دينار تعمل حاجه باهيه في الوقت هذا وان شاء الله ربي يقدر الخير نحاولوا دائما انه كما قلت ان نقوموا بمعناها ننير الراي العام نعطيو المعلومه اللي تهمكم واللي تفيدكم وهذا هو هدفنا دائما في الدكانه شكرا لكم الكل على حسن الانتباه والمتابعه ان شاء الله انسناكم ان شاء الله عديتوا معنا اوقات ممتازه في دكانه من 10 حتى نصف النهار شكرا عبدو
2: شكرا
0: وليد
2: شكرا
0: بلقيس شكرا فتحي في الاخراج الفني بعد شويه زملائنا قسم الاخبار نشرت منتصف النهار للاخبار واكيد نقابلكم ان شاء الله في حديث الخشبه سهره الخميس يوم سعيد للجميع
4: الدكانه
5: هيدي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة
4: صباحاتنا تعكس حديث الناس وعطور المجالس وما يشغلكم نرتبه ونجمعه

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار الظهيرة نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. في لقاء جمع وزير الخارجية مع نظيره الليبي يؤكد على أهمية تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلاح والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين تونس وليبيا. في تطاوين، مشروع لإنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضائية بمنطقة رمادة الغربية. وفق مرصد الفلاح، ارتفاع صادرات زيت الزيتون ب 50.8%. وفي العالم، إيران تقول إنها مستعدة لفتح مضيق هرمز إذا خففت أمريكا الضغط العسكري ورفعت الحصار. إلى تفاصيل الأخبار. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر سالم البعور أمس بنيويورك أهمية تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلاح والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير حركة المبادلات وتنقل الأشخاص وفق بلاغ للوزارة نشر أمس. وشدد الجانبان خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة المتحدة على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها اللجنة الكبرى المشاركة بما شأنه أن يساهم في دفع التعاون الثنائي ومعالجة الملفات ذات الأولوية. كما أكد أهمية التنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها الدون المستحقة لإفادة المؤسسات الصحية التونسية. تعقد المنظمة التونسية للطاقات النظيفة ملتقاها السنوية يوم السبت المقبل بأحد فنادق مدينة الحمامات، وذلك بمشاركة ممثلي الشركات المهنية والفاعلين في قطاعات الطاقات المتجددة في تونس. وأفادت المنظمة التونسية للطاقات النظيفة في بلاغ لها بأن هذا الملتقى يمثل موعدا سنويا هاما يهدف إلى تعزيز العمل الجماعي والحوار بين مختلف المتدخلين بغاية بناء قطاع وطني للطاقات المتجددة أكثر تنظيما وجودة وتنافسية. هذا وتم خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر ولاية تطاوين تقديم مكونات مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضائية بقدرة 120 ميجاوات بمنطقة رمادة الغربية وبكلفة تناهز 80 مليون أورو. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. يسعى مركز التكوين في الصيد البحري بجرجيس للحصول على علامة الجودة في التكوين المهني إيزو 21000 وعلامة الجودة في الخدمات الإدارية إيزو 9001 في جوان 2027 تزامنا مع احتفاله بخمسينيته. بلال البشري مدير المركز تحدث لزميل شعلة المجعي في هذا الإطار.
4: جديد، تم اتفاق عليه في المجلس البداغوجي بالنسبة للسنة التكوينية 2026-2027 هي أنه باش يتم إن شاء الله العمل على أنه تكون نتحصلوا على سيرتيفيكاسيون سونتر أنتربرونور إن شاء الله من هنا الموفى 2027. في حاجة أخرى اللي هو تم تحديد مكتب اللي باش يكون معنا بالأكومبانيمون، إن شاء الله قاعدين نخدموا أنه باش نكونوا سيرتيفي إيزو 9001 إيزو 21000. إيزو 9001 هذه للخدمات الإدارية، والإيزو 21000 اللي هي تابعة للجودة متاع التكوين في التكوين المهني. كي نتحصلوا على الجو سيرتيفيكا هذوما هذا يعطينا اكثر ينمو حال المحيط بتاعنا، وحتى نجم ندخلوا الانترناسيونال، وهذا يعطينا منها فرصه باش نطوروا من المهارات نتاع المكونين بتاعنا وخاصه من المتكونين بتاعنا. بالنسبه لجوده التكوين احنا الي غارونتي تو خبوا في فتح افاق حتى المتكونين بتاعنا في الخارج ندعموا لهم قدراتهم.
3: ينتظم اليوم بمنطقتي سيدوكش وبنماغل من معتمدية ميدون اجتماع تحسيسي لفائدة المتساكنين في إطار دراسة مشروع إعادة تهيئة وتوسيعة المناطق السقوية التابعة لعمادة سيدوكش وعمادة بنماغل بالمياه المعالجة. عاطف الأخطر الجرماسي معتمد ميدون يقدم مزيد من التفاصيل في متابعة أمانتها زميلة لميا بن غالي.
5: في إطار دراسة مشروع إعادة تهيئة وتوسيعة المناطق السقوية التالبة من عمادة سيدويكش ومغزال من عمادة بن معقل بالمياه المعالجة انطلاقا من محطة التطهير الأغير من معتمدية جربة ميدون، هذا المشروع الذي طالما انتظره الأهالي وخاصة الفلاحة تم برمجة اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر اجتماع تحسيسي إخباري أولي مع المنتفعين بالدراسة من جميع المنخرطين والفلاحة بالمجامع المائية المذكورة. سيكون هذا الاجتماع بحضور مكتب الدراسات المكلف ممثلين تلبية جهوي الفلاحة بمدنين وعمد وأعضاء المجلس المحلي لعمادة سيدويكش وبني معقل. الاجتماع الأول سيكون في مقر الدائرة البلدية سيدويكش، سيخصص للمنطقة السقوية تالبت، ثم في حدود الثانية ونصف بعد الزوال بدار الشباب بني معقل سيخصص المنطقة السقوية مغزى. دعوة للأهالي والفلاح ومكونات المجتمع المدني للحضور ومواكبة هذا الاجتماع التحسيسي لما له من أهمية.
3: عقدت اليوم بمقر ولاية جابس جلسة عمل حول مشروع سوق البلدية بغنوش المبرمجة في نطاق القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بجلفة تناهز 1.3 مليون دينار. في الشأن الوطني، أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجمعية العامة الوطنية للنقل التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع العقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط. يومي 23 و24 من سبتمبر الحالي يأتي تأكيد الغرفة والجمعية على أثر إصدار قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم 27 من أوت الماضي برقية تنبيه بإضراب بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر ينفذ عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. شهدت صادرات زيت الزيتون خلال العشرة أشهر الأولى من موسم 2026-2025 ارتفاع الكميات المصدرة ب 50.8% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط. وأكد المرصد الوطني للفلاحة تسجيل ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة 41.2% إذ قدرت ب 4780 مليون دينار. تحتضن كلية الطب بتونس يوم 24 سبتمبر الحالي فعاليات يوم علوم الأعصاب وذلك في إطار أسبوع صحة الدماغ، وتتضمن التظاهر مجموعة من المحاضرات العلمية التي يقدمها باحثون تونسيون إلى جانب نقاشات علمية تجمع أطباء الأعصاب والأطباء السريرين والباحثين في مجال علوم الأعصاب للتباحث حول أبرز التطورات والتحديات التي يشهد هذا الاختصاص في تونس. في المستجدات الدولية، تقدم مقاتلو جامعة الحوثي للسيطرة على مرتفعات استراتيجية في اليمن أمس بهدف عزل ساحل البحر الأحمر عن المناطق المتبقية الخاضعة لسيطرة القوات المدعومة من السعودية، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات كانت الولايات المتحدة تعتزم شنها على الجماعة. وأدى التقدم السريع الذي حققته الجماعة المتحالفة مع إيران خلال الأشهر الجاري إلى توسيع نطاق الصراع الدائر في الشرق الأوسط ليشمل جبهة جديدة، وزاد كذلك من التهديدات التي تحيق بإمدادات الطاقة العالمية. ورفضت واشنطن حتى الآن مناشدات متكررة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للانضمام إلى القتال في اليمن. وقالت أربعة مصادر لرويترز إن رشاد العليمي رئيس المجلس القيادة اليمني المعترف به دوليا والمدعوم من السعودية طلب من ترامب خلال اتصال هاتفي يوم أحد الماضي مساعدة عسكرية أمريكية. وأفادت الأمم المتحدة بمقتل نحو 700 شخص وإصابة الآلاف جراء تصاعد القتال، ونزح أكثر من 130 ألف يماني داخل البلاد، فيما فر أكثر من 3000 آخرين بالقوارب عبر البحر الأحمر إلى أفريقيا. في الأثناء، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن السعودية استأنفت عمليات في خط أنابيب شرق غرب، ويمكن أن تستأنف عملية التصدير من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق من اليوم. وأفاد اثنين من المصادر بأن ضخ النفط عبر خط الأنابيب يسير بمعدل منخفض. هذا وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم إن إيران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة غرينلاند ودنمارك اليوم لتوقيع اتفاقية من شأنها أن تسمح بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند، وربما تضع حد للأزمة المتعلقة بالجزيرة الغنية بالمعادن والتي تتمتع بموقع استراتيجي. قال الكريملين اليوم إن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر عليموف قبيل انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ووصف الأمر بأنه تصرف غير ودي. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الظهيرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. في لقاء جمع وزير الخارجية مع نظير ليبيا تأكيد على أهمية تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين تونس وليبيا. في تطاوين مشروع لإنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهربائية بمنطقة رمادة الغربية، وفق مرصد الفلاحة ارتفاع صادرات زيت الزيتون ب 50.8%، وفي العالم إيران تقول إنها مستعدة لفتح مضيق هرمز إذا خففت أمريكا الضغط العسكري ورفعت الحصار. قدمنا لحضراتكم من إذاعة تطاوين نشرة أخبار الظهيرة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: البايات لقب سياسي مفرده باي ويطلق على حكام تونس إبان حكم الدولة الحسينية الملكية. وشكل البايات في تونس إحدى أبرز المؤسسات السياسية التي حكمت البلاد على امتداد أكثر من قرنين من الزمان، وأسهموا في رسم ملامح الدولة التونسية الحديثة قبل إعلان الجمهورية سنة 1957. وتعود كلمة باي إلى الأصل التركي باي، وهي لقب كان يطلق في الدولة العثمانية على الحكام والقادة المحليين، ثم تطور ليصبح لقبا رسميا لحاكم الإيالة التونسية الذي كان يتمتع باستقلال واسع تحت سيادة السلطان العثماني. بدأ عهد البيات في تونس مع قيام الدولة الحسينية سنة 1705 على يد حسين بن علي مؤسس الأسرة الحسينية التي استمرت في الحكم حتى منتصف القرن العشرين. وخلال هذه الفترة تعاقب عدد من البايات الذين تركوا بصمات متفاوتة في تاريخ البلاد، فمنهم من عمل على ترسيخ مؤسسات الدولة، ومنهم من أطلق إصلاحات إدارية وعسكرية وتعليمية من أبرزها الإصلاحات التي شهدتها تونس في القرن التاسع عشر. عرفت تونس في عهد البيات إصدار عهد الأمان، وهو أول دستور في العالم العربي سنة 1861، غير أن الضغوط المالية والتدخلات الأجنبية أدت في نهاية المطاف إلى فرض الحماية الفرنسية على تونس سنة 1881، مع استمرار الباي رمزا للسلطة المحلية تحت إشراف سلطات الحماية الفرنسية. وبعد حصول تونس على استقلالها في العام 1956 استمر النظام الملكي لفترة وجيزة بقيادة آخر البيات محمد لمين باي، قبل أن يعلن قيام الجمهورية التونسية في 25 من جويلية 1957، لتنتهي بذلك حقبة امتدت لأكثر من 250 عاما ظل خلالها لقب الباي رمزا للحكم والسيادة في تاريخ تونس الحديث.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
10: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
11: عسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
12: إن شاء الله.
11: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشيوا في الفضاء، كل امشيوا في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
13: انتي
10: زينب اختم معاهم.
11: نشيل البوز وبعد نرجع.
10: يلا.
12: ها زينب شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
10: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لان تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
13: لا للمخدرات، نعم للحياه.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: زوايا الخبر، زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان.

0: مرحبا بكم في متابعة موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. هذه زاوية الخبر معكم إن شاء الله حتى للساعتين، نواصل معكم ديما في متابعة كل المستجدات الجهوية الوطنية وكذلك العالمية من خلال فقراتنا القارئة اللي تعودتوا بها واللي تكون حاضرة معكم بالاستضافة وكذلك بالقراءة التحليلية اللي تأمنها الزميلة مبروكة سديري. بعد شوية مبروكة تكون معنا في الافتتاحية، واليوم بعنوان الاتحاد والبحث عن الدور المفقود. مرحبا مبروكة، أهلا وسهلا.
1: مرحبا لمع، أهلا وسهلا.
0: بعد مباشرة نتابع جملة من الأخبار اللي تابعها تونس في 24 ساعة الأخيرة من خلال فقرة أخبار اليوم في تأمينها زميلة سعاد شلبي. سعاد مرحبا، أهلا وسهلا.
2: يعيشك لامع، مرحبا بكم، مرحبا بأختنا مبروكة، مرحبا بكل السادة المستمعين.
0: كذلك سعاد ترافقنا في الأحداث المنتظرة اليوم بعنوان فيفري المقبل مؤسسات تونسية تشارك في معرض بيوفاش بألمانيا. ثم بعد موجز ماضي ساعة إن شاء الله تكونوا في الفقرة الحوارية معنا في الشان العام، نتحدث عن إضراب مبرمج في قطاع نقل المحروقات غدوة، وبعد غدوة نتحدث على أسباب الانعكاسات المحتملة وما هي الحلول المقترحة، وهل تمت الدعوة للتفاوض حول مطالب الإضراب. ساعات نجم تكون حاسمة في الوقت هذية حتى يقع العدول عن هذا الإضراب، وبرشا أخبار في السياق هذية. ضيفنا يكون الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان اسميري. فقرة زوايا العالم نختم بها معكم خطة بغداد لحصر السلاح، ثم كتاب اليوم بعنوان جيوبوليتيك الأمم الانتقال الحرج من الإمبريالي إلى الميتا إمبريالي للكاتب والسياسي التونسي صافي سعيد. تحيات فتح المقبي على مستوى الهندسة الصوتية، زملائنا في اللوحة الهاتفية. بعد شوي نتلقى بالافتتاحية في زوايا الخبر.

0: ننطلق معكم مستمعينا بالافتتاحية اليوم بعنوان الاتحاد والبحث عن الدور المفقود، قراءة تحليلية من خلال الزميلة مبروك ستيري.
1: الافتتاحية، الافتتاحية، البعد الآخر للأحداث، البعد الآخر للأحداث.
2: الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يعلن الاشتغال على مبادرة لتوحيد المواقف مع المنظمات الوطنية مستبعدا عنها الأحزاب. في الفترة الأخيرة برزت بيانات للاتحادات الجهوية للشغل بعدد من الولايات تناولت الوضع العام بالبلاد وأبدت انتقاداتها للوضع العام دون أن يصدر مثل هذا البيان عن المركزية النقابية. وكان بيان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الأعلى صوتا. تنسيق الاتحاد ومشاوراته مع بقية المنظمات المكونة للمجتمع المدني لم يتطور إلى حد الآن إلى مواقف واضحة أو تحركات جريئة. إرث ثقيل لم يصف بعد من قبل الاتحاد، إرث لم يجد إلى حد الآن قيادة فاعلة للتصريح بكل نواقصه والدعوة إلى حوار داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ينهي الانقسامات المتكررة والمتواصلة. اتحاد هجره أغلب المساندين له، واتحاد نكل بأعضائه فابتعدوا عنه، والاتحاد لم يقم بأي خطوة يمكن أن توحد الجهود داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما جعل كل تحرك يقوم به الاتحاد محل سخرية أو انتقاد من عديد من النقابيين إلى جانب المواطنين، وهو ما تجد له راحة كبيرة السلطة.
0: نتفاعل مع هذا العنوان والتفاصيل الخاصة بالاتحاد والبحث عن الدور المفقود. فعلا مبروكة، وقت اللي يكون الاتحاد فاقد زمام الأمور داخل الاتحاد وداخل قواعد الاتحاد، كيف له أن ينفذ دوره المنوط في عهده في نهاية الأمر؟
3: بالضبط، أنا كما قلت في العنوان لامعات تلاحظ وكأنه نوع من البحث عن الدور المفقود. كلمة مفقود يعني الاتحاد كان عن دور وفقده. صحيح فقد الاتحاد بشكل كبير الدور اللي كان يقوم به في الفترة السنوات الماضية من خلال الأزمة الداخلية اللي إلى حد الآن تلقي بظلالها على واقع الاتحاد، ومن خلال موقف السلطة الواضح والجلي الآن من الاتحاد ومن العمل النقابي برمته. معناتها كانت فما موقف معين هو من للاتحاد منذ 25 جويلية يعني تاريخ ذاك، وبعد ذلك شيئا فشيئا ولا ينأى بنفسه عن الموقف متاع السلطة، وربما هذا اللي خليه يدفع ثمن. وفي نفس الوقت هو عجز عن ترتيب البيت الداخلي للاتحاد.
0: علاش حسب رأيك مبروكة هالمكابرة وهل عدم الاعتراف بالأخطاء اللي وقع فيها الاتحاد؟ يعني ما شفناش تصريحات عميقة في الاتجاه هذايا وانه فما استعداد لإصلاح البيت الداخلي للاتحاد إلى حد اللحظة كان رغم الانتخابات الأخيرة.
3: بالضبط، يعني لو كان فما إصلاح لامعة ما يكونش السيد السالمي هو رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
0: بكل يعني أبرز عنوان للفشل وللمواصلة في نفس السياسة.
3: أي بالضبط، وقت أنت تنقد الطرف المقابل لك اللي هو السلطة، اللي أنت من تاريخك أنت تنقد السلطة وفي علاقة ربما مد وجزر بالسلطة. إذا أنت تعيب على السلطة بعض الممارسات اللي انت اصلا تمارس فيها وانت اصلا وصلت يعني بالطريقة هاكي للكرسي وانت يعني لم تستمع تماما الى كل الاصوات الناصحة والى كل الاصوات اللي النقابيين الصحاح، النقابيين اللي دفعوا عمرهم في الاتحاد والقرواحهم بسياسة معينة من المكتب التنفيذي. بعض أعضاء المكتب القرواحهم مجمدين، القرواحهم ضحية القانون الداخلي مقصيين، القرواحهم تماما يعني تاريخهم الكل في الاتحاد يعني ألغية. رغم نظافتهم ورغم نضاليتهم هذا ما عادش يعطيس مصداقية إطلاقا للاتحاد، وتحسي أنه كل دور الآن يحب يسترجعه ولا كل مجهود يحب يسترجعه إلى جانب الموقف الرسمي اللي يبدو أنه حاسم فيه السلطة لا حوار مع الاتحاد لا يجد له المصداقية في معناتها وعي النقابيين وفي نعم. وعي الرأي العام إلى الآن ينظر له كأنه هك الشركة ولا كذا اللي هي منهارة وما عندهاش الجرأة والكفاءة اللي تخليها تصلح الموقف متاعها
0: نعم.
3: لأنه في إصلاحها للموقف هو دعم لموقفها مع الأطراف الخارجية، يعني الأطراف الخارجية نقصد مع السلطة مع المنظمات
0: المجتمع المدني
3: إلى حد الآن يعني تشوف أنه معناتها نشاطات محتشمة اجتماعات محتشمة
0: ما تعكسش في قل الاتحاد ودور الاتحاد لازم يقوم به.
3: انت ريت المرة اللي فاتت وكأنه فما لعبة أنه الصوت المرتفع بعض الشيء أوكل إلى الاتحادات الجهوية شفنا أن تطاوين خرجت بيان، صفاقس خرجت بيان، عدد الاتحادات الجهوية اللي خرجت بيانات ربما السابقة لأول مرة بالشكل هذاك تجاه الوضع اللي موجود في البلاد، وتقريبا على صوت هو كان صوت الاتحاد الجهوي في صفاقس، رغم اللي حتى الاتحاد الجهوي لصفاقس لامعا بالقيادة الحالية متاعه لا مصداقية له في في في في في في في الواقع متاع المجتمع لامعا وفي العائلة النقبية. هذاك علاش نقوله إلى حد الآن يبحث عن دور مفقود، لا يبدو أنه على الأقل في المنظور القريب سيسترجع.
0: نعم، لكن كل هذه التصرفات والأخطاء اللي اقترفها الاتحاد مبروكة، هل تبرر طريقة تعامل السلطة اليوم على الاتحاد كمنظمة تاريخية، كمنظمة بطبيعة شهدت صحيح بعض النكسات، ولكن في نهاية الأمر في فترة ما كان عندها دور فعلي، دور أضاف لتاريخ تونس مبروكة؟
3: لا تبرر لا ما، ولكن معناتها موقف السلطة جزء كبير منه يتحمل الاتحاد، وتحمل مش الاتحاد ما قيادة الاتحاد الحالية، ولكن لا تبرر. علاش لا تبرر؟ لأنه بقت بالنسبة للسلطة لا ما بقت النظر على من هو في رئاسة المكتب التنفيذي، بقت النظر عن الملفات المفتوحة ضد، ربما أنا ما عنديش معلومات يعني، ضد عدد من أعضاء المكتب التنفيذي القديم أو الجديد، بغض النظر على التفاهمات اللي خلت التبوب يخرج وكذا كذا. السلطة والدولة نورمال ما هي الحامية القانون، نورمال ما يكون القانون فوق الجميع، فما مجلة شغل يعني في الدولة التونسية وفيها قانون، مجلة الشغل شنو فيها؟ فيها العمل وفيها السلطة وفيها وجود الاتحاد العام التونسي للشغل، يعني هذا بالقانون موجود الاتحاد العام التونسي للشغل والمفاوضات الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية تعي هذا جيدا. هل أن الدولة تتجاوز القانون؟ هل أن الدولة يعني هي بيدها تحمي القانون وفي نفس الوقت يعني ما تنفذ في حاجات وما تنفذش في حاجات أخرى؟ هذه الصورة مع الأسف الشديد اللي صايرة في علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالسلطة، اللي فما مجالات شغل وفما قوانين وفما يعني التزامات في الدولة عملتها الدولة، والدولة أعتقد أنه ما هيش مربوطة بشخص ولا بمزاج وإلا بكذا، بقدر ما هي مربوطة بالقوانين. مدام قانون ما تغيرش، مدام القانون مازال ساري المفعول، مدام مجلة الشغل مازالت لم تنقح، إذن فالمفروض الدولة يعني تتعامل مع الاتحاد عام تنسي الشغل.
0: الكثير يمشي في نفس الاتجاه مبروكة في القراءة التحليلية وفي متابعة لمسار الاتحاد، ولكن الاتحاد فتحت فيه عدة ملفات فساد مبروكة، ربما اليوم عنوان من عناوين السلطة يعني أمام الرأي العام هي مكافحة الفساد. هل هذا يمكن أن يكون سبب في أنه كأنها يعني جمدت العلاقة بين الاتحاد والسلطة إلى أمد غير معنى؟
3: أنا نشوف ربما هدف سياسي بغطاء نقابي، يعني هدف
0: بمعنى هدف، هل توجد شخصيات نقابية ساهمت في توتر هذه العلاقة ربما؟
3: على كل حال هو ممارسات الاتحاد في الفترة الأخيرة لامعة ما ينجم كان يكون محل استهجان من الجميع.
0: بالضبط،
3: وقت أنت تحكي على الحرية وتحكي على التشاركية وتحكي على الحوار، أنت أصلا سكرت باب الحوار من سنوات داخل القواعد بتاعك، مش في الـ في الـ في الـ مش على المستوى، إذن ما تنجمش تلوم برشا وما تنجمش تكون كذا. وفي المقابل لامعة الضعف مع هذا مع الاتحاد، ربما رغبة في السلطة أنه تكون كل شيء يعني بيدها هي، والتهميش الاتحاد، أعتقد هذه الصورة اللي وصلنا لها، يعني جانب سياسي بهدف اجتماعي ومساهم فيه الاتحاد بشكل يعني أساسي جدا. ولكن ديما نقوله لا مع راهو الاتحاد ولا المكتب التنفيذي راهو ماهوش العمال، العمال راهم مواطنين تونس وراهم يقدموا في خدمة لتونس وراهو عندهم حقوق وعندهم واجبات. راهو المواطن والعامل وقت اللي طالب بالزيادة بالأجور من الدولة متاعها يلزم تسمع بقطع النظر على أنه موجود الطبوبي ولا مش موجود ولا كذا، خاطر فما عقد وفما مجال الشغل وفما وزارة الشؤون الاجتماعية، هذا هو الدورة متاعها. يعني ما نحسبوش العملة والناس اللي تخدم واللي طالبوا بالزيادة في الأجور في القطاعات الكل بجريرة الاتحاد وبجريرة بعض الشخصيات. بعض الشخصيات فسدت، حل الملف متاعها وتنجم تمشي للقضاء. في نفس الوقت وقت اللي فما فعلا يعني إجماع على أن القدرة الشرائية للمواطنين يعني القطاعات يعني تدهورت وفما مطالبة بالزيادة في الأجور، هذا موجود في القانون، يعني أعتقد أنه لا يجرم، بالعكس أنا نشوف عنصر قوة لو استمعت الدولة لهذا ولو استمعت السلطة لهذا والمعنيين بالأمر لهذا، وما يكونش ربما قرار سياسي جاف يأثر فعلا على السلم الاجتماعي يخلي فعلا حتى المواطنين يعني عندهم نوع من الأمن ربما اجتماعي.
0: وتراجع منسوب الثقة هذا لاحظناه منذ فترة مبروكة في نفس السياق تقريبا باش نتحدث عن دورة للاتحاد وربما إضراب المبرمج لقطاع نقل المحروقات. ومن بين الأخبار مبروكة في الساعات هذه أنه تقريبا 80% من سائقي الشاحنات لن يشاركوا في إضراب المحروقات، هذا آخر تصريح في علاقة باتحاد الصناعة والتجارة. نرجع للتفاصيل هذه إن شاء الله في فقرتنا الحوارية، نذكركم تكون في الجزء الثاني من حصتنا في فقرة الشأن العام، وضيفنا إن شاء الله يكون الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري. هيك نكمل مع الافتتاحية، مبروك توصل معنا في القراءة التحليلية بعد شوية في أخبار اليوم.
1: أخبار اليوم، أخبار اليوم، الخبر مقدس، الخبر مقدس والتعليق حر.
0: الخبر مقدس والتعليق حر. بشنو باش نبدا فقره اخبار اليوم؟ سعاد الكلمليك.
4: نجحت فرقه الشرطه العدليه بباب حر اولا في الاطاحه بشاب مختص في احداث وتطوير برمجيه تستخدم لتغيير معطيات الهواتف الجوال المسروقه واعاده ترويجها، كما او ذات الفرقه تمكنت من القاء القبض على شخص اجنبي مقيم منذ سنه ونصف في تونس تخصص في ترويج المواد المخدرة بالوسط الجامعي، متخذا من إحدى الغرف بنزل الجهة مقرا لإخفاء نشاطه المشبوه.
0: إذا نشاط أمني مبروكة، خاصة وقت نتحدث على يعني اختراق خلينا نقوله للمعطيات الشخصية عن طريق الهواتف الجوالة، ونشوفوا الشبح اللي يهدد حياة برشا ناس في السياق هذي الحياة الشخصية بتبيعة، ومن جانب آخر الأشخاص اللي اليوم يروجوا في المواد المخدرة، ولهنا لابد من الإشادة بالشخص مفتش عنه في ولاية تطاوين اللي تم القبض عليه مبروكة واللي هو يروج المخدرات. تفضل الكلمة لي.
3: أي نجاح كبير لل
0: نقول الفرقة الأمنية في تطاوين،
3: في تطاوين في يعني القبض على انتهل تتلوه نجاحات أخرى في القطاعات الكل، لأنه فعلا يعني شفت السرقات اللي توجدت في تطاوين، كثير من الأحيان يعني تسجل ضد مجهول وتظاهرات كبيرة، وإكاد يكون يعني ما فماش ربما النجاحات الكبيرة بقدر ما شفنا في العملية هذه، بتعرف غول المخدرات وفي علاقته خاصة بالجيل التلميذي بالأطفال وبالمؤسسات التربوية بشكل يعني أساسي. وهكا كما كانت تذكر في الخبر سعاد يعني يعني من المخدرات إلى الهواتف إلى كذا، هذا عمل الجهد اليومي ربما للفرق الأمنية، وخاصة ديما نقوله يعني وكأنها تونس تحولت مش إلى ممر ولكن إلى سوق كبير لكل الاتجار في الممنوعات، المافيات الكل سواء كان هواتف سواء كان مخدرات سواء كان يعني ربما برشة معناتها عاهات أخلاقية ولا تنجم تكون موجودة يعني في تونس.
0: بوجود شبكات أجنبية مبروكة، هذا المريب في المسألة واللي من المستجدات خلينا نقوله في الملفات هذه، وإن شاء الله ديما يكون الأمن بالمرصاد لمثل هذه الأحداث الغريبة على المجتمع التونسي في نهاية الأمر. نوصل معك سعاد ونمشي الآن.
4: أجلت أمنيا أيضا، أجلت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس محاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية إلى جلسة 23 من نوفمبر المقبل.
0: مبروك. تعليقك على الخبر هذايا قضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية اللي هي تتخبط في وضع يعني أقل ما نجم نقول عليه مأساوي. مبروك وقت اللي نشوفوا شركات عالمية في الطيران يعني قاعدة تنافس على أبرز الجوائز في عالم الفضاء الجوي. تفضل.
3: بالضبط. يعني علاش لحد الآن الدولة ما نجحتش في أنها معناتها تلغي أو هذه النقاط السوداء اللي في برشة شركات عربية ومنها شركة الخطوط التونسية. يعني الإشكال في الخدمات، في تردي الخدمات، والإشكال في الفساد الكبير المستشري في شركة هذه، ومنها القضية هذه للآن لم يتم الحسم فيها. وإحنا نحن نعرف أنه كان مدير العام متاعها في السجن وتوفى، ويعني مازال ملف ما نعرفش علاش يروح مكانه. ما نعرفش علاش ديما وقت نتحدث على الخطوط التونسية ديما في إشارة للأزمة منذ سنوات، وأزمة متواصلة والأسئلة تطرح من له الفائدة ولا شكون المسؤول على تواصل الأزمة وعدم الحسم ربما في مثل هذه الشركات مع كل الإمكانيات المتاحة للدولة وكل الإمكانيات المتاحة للمسؤولين على هذه الشركة للتصرف بما معناتها يكون في صالح تونس الكل وفي صالح المواطنين والحفاظ على المرفق العمومي والحفاظ على المال العمومي.
0: بالضبط. هي نقلة وطنية وأمرها يهم تونس الكل. مبروكة. وفي حاجة بتبيع أنها الدولة توضح شنو هو موجود في الملف هذايا، رغم اللي في كل مرة يتطرح الموضوع ويبقى في نفس الدرجة من بالضبط. الموضوع
3: أي علاش ديمومة الفشل في هذا في هذا الإطار بالضبط؟ يعني علاش
0: واضح. نمشي لتصريح سعادك الملك.
4: افتتح وزير الصحة مصفى الفرجاني أمس أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو بروما ممثلا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المدير العام للمنظمة ورئيس الاتحاد السويسري ورئيس وزارة تنزانيا ورؤساء حكومات وزراء من مختلف دول العالم. الوزير أكد في كلمته أن حماية صحة المواطن تبدأ من سلامة الغذاء والبيئة، ودعا إلى تنسيق العمل بين قطاعات الصحة والفلاحة والبيئة وربط منظومة الرصد للكشف المبكر استجابة سريعة وتمويل الوقاية عند رصد الخطر، فضلا عن تعاون دولي فعلي قائم على تبادل الخبرة والإنذار المبكر.
5: قضية تمس حياة كل إنسان، كيف نجعل نظمنا الزراعية والغذائية مصدرا للصحة والأمان والاستدامة؟ بصفتي وزيرا للصحة أؤكد أن حماية صحة المواطن تبدأ قبل وصوله إلى المستشفى وقبل وصول الغذاء إلى مائدته، تبدأ من سلامة المياه والتربة ومن صحة النبات والحيوان ومن ظروف الإنتاج والتخزين والنقل، وهذه هي القيمة العملية لمقاربة الصحة الواحدة. لقد شرع تونس في ترجمة هذه الرؤية إلى إصلاحات وممارسات عملية، وشكل الإطار التشريعي للسلامة الصحية للأغذية لسنة 2019 خطوة مهمة نحو رقابة تشمل السلسلة الغذائية وتستند إلى تحليل المخاطر وتكامل التقييم العلمي وإدارة المخاطر.
0: نعلق تصريح هذايا. مبروكة. جيد أنه نتناول اليوم ملف من أوكد الملفات في العالم أجمع، هو ملف منظومة الغذاء والبيئة وعلاقتها المترابطة في السياق هذا.
3: من المهم جدا أن وزير الصحة يحكي على الجانب الفلاحي، وأن وزير الصحة هو اللي يفتتح يعني مؤتمر بهذا الحجم منظمة الأغذية والزراعة في علاقة بين الفلاحة وصحة الإنسان، وفي العلاقة بين المنتوج الغذائي والأمن الغذائي.
0: نعم.
3: وصحة الإنسان في وقت نتحدث فيها على ربما التلوث متاع المنتوجات الغذائية، وقت نتحدث فيها على الكيميائيات الكبيرة اللي تكون موجودة يعني في المنتوجات الغذائية.
0: صحيح.
3: سواء كان الفلاحية ولا المنتوجات الأخرى، في معناتها نتحدث على فوارق في الغذاء، لأنه اللي ربما قادر ماديا وكذا يشتري المنتجات البيولوجية، والإنسان ربما العالم الثالث وما إلى غير ذلك يستهلك يعني المنتجات بهذا الشكل. فجيد جدا أنه نقرنه بين الصحة والفلاحة، ويكون في هذا الإطار، تكون يعني في تونس يكون عندنا ديما استباق وتفطن رؤية استشرافية لتلازم هذين الجانبين اللي هو الصحة والغذاء.
0: كما ذكرت، وإن شاء الله يقع الالتزام بمخرجات مثل هذه المؤتمرات، مبروك وتطبيقها على أرض الواقع. هذا هو المهم اليوم في ظل التغيرات المناخية اللي نعيشها. نواصل ديما في أخبار اليوم. اليوم في زوايا العالم سعاد؟
4: وفق معطيات وزارة التربية للسنة الدراسية 2025-2026 يدرس 111,710 تلميذ في المدارس الابتدائية الخاصة مقابل 136,422 تلميذ في السنة الدراسية 2021-2022. وفي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي يبلغ عدد التلاميذ في المؤسسات الخاصة 94,373 تلميذ خلال السنة الحالية مقابل 126,023 تلميذ قبل 5 سنوات، وبذلك يتجاوز عدد التلاميذ المسجلين في التعليم الخاص في المرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية 206,000 تلميذ خلال السنة الدراسية 2025-2026.
0: الملاحظ فما هجرة كبيرة للتعليم الخاص، مبروكة. وين الثغرة بالضبط؟ هذه معطيات نشرتها وزارة التربية، منعرفش علاش متعلقة ب 2021-2022 وقت اللي المرحلة الإعدادية والثانوية تم تنزيلها بخصوص عمناء والوسناء. مبروكة، تفضل الكلمة ليك.
3: هل تم خصوصة التعليم من خلال بالضبط. الأرقام بتاع 21 و22، هل تم خصوصة التعليم؟ لأنه الفارق يبدو ضئيل جدا، يعني لا مع بين عدد التلاميذ المرسمين في المدارس الخاصة وعدد التلاميذ المرسمين يعني في المدارس العمومية. 111,000 تقريبا في المدارس الخاصة مقابل 136,000 في المدارس العمومية، يعني الفارق قليل
0: تقريبا متساوي. مبروكة، خلينا نقوله
3: هذا في 21 و22، لو كان ربما عندنا
0: الأرقام السنة ولا السنة الفارطة أكيد ارتفع،
3: لأنه حتى المنصة وقت اللي أنت المنصة تفتح لي حتى للخواص تعرف أنه الرقم يعني
0: ينجم يتضاعف،
3: ينجم يكون أكثر ربما في الجنوب مش بشكل كبير، ولكن في مناطق أخرى عدد المدارس الخاصة يعني كبير جدا.
4: لا مع اللافت أنه الاتجاه العام خلال السنوات الخمس الأخيرة ليس نحو التوسع بل هو نحو التراجع.
0: نحو التراجع، مبروكة. هذه من المعطيات اللي أوردتها وزارة التربية بتبيع في نفس المؤشرات والأرقام.
3: تراجع ماذا؟ تراجع أرقام الابتدائي أم تراجع للتسجيل في الخاص أم يعني الواضح أنه فما مش تراجع، فما زيادة في التوجه نحو المدارس الخاصة. ربما العدد في التلاميذ على مستوى عدد التلاميذ، وهذا احنا شفنا السنة هذه فما ارتفاع في عدد التلاميذ لا مع في الابتدائي ولا في في الثانوي.
0: هذه من الأسئلة اللي طرحت، مبروكة، وقت نتحدث زادة نربط المعطيات هذه بالمؤشرات والأرقام اللي انشرها معهد الأحصاء مؤخرا. فما تراجع برشا في الولادات، يعني منين جاءوا الصغار هذوما اللي فعلا يعني برشا مدارس تتشكس نام من اكتظاظ كبير في السنوات يعني الأولى والثانية خاصة.
3: لا مع مش المدارس الكل تتشكى من الاكتظاظ، بعض المدارس اللي ربما عندها صيت نوعا ما، لكن لا مع ربما مازال فما اكثر لانه الولادات موجوده. لا مع دونك ما نجموش نقولوا ما وصلناش لصفر ولادات اللي ما نجموش نسجلوا،
0: اما فما تراجع لنسبه الخصوبه في المجتمع التونسي.
3: اي العدد ربما
0: هذا معطى علمي، مبروك.
3: لا لا لا لا ما نشكوش في هذا، لا اما حبيت نقول لك راهو التراجع ماهوش صفر، لين بركه ما نلقوا حتى عدد ربما ما ارتفاع. على كل حال ربما في سنة الماضية من سنة إلى سنة نلقوا ارتفاع بخمسة آلاف ولا 10,000، هذا الرقم ينجم يتراجع يولي 3,000 واللي 2,000، الفرق بين عمناء والوسناء هكا يدل على أنه فعلا الخصوبة يعني قلت، ولكن ما يكونش أنه ما يفهمش رقم بالكل، يعني بطبيعة الحال الولادات ما زالت موجودة، ولكن فعلا يعني السؤال حول التعليم الخاص في السنوات الخاصة في السنة هذه يطرح وبقوة كبيرة جدا. يعني
0: لما لا ينجم يكون محور حديثنا في حصة من حصص زوايا الخبر في الشأن العام؟
3: لا ضروري، خاصة على مستوى الاكتظاظ لامعة.

0: بينما جديدة مقاييس حلوة مبروكة فعلا يعني
1: إيه بالضبط يعني أي تربوية. هي مطلب قديم جدا لتكون المنطقة هذه وأحسن حاجة يعني وهذا حاجة باهية برشا ولكن ما يشفق علاش بعد سنوات كاملة في ولاية اللي هي فيها تعداد
0: تتضفل على مدرسة واحدة
1: أي فما أحياء اكتظت مثل الحي الإداري اكتظ على الآخر ما عادش قابل باش تكون فما مدرسة فقط فما بعض الأحياء يعني مثل وين موجودة مدرسة بالقاسم الشابي كذلك يعني الحي كبر على الآخر حي المهرجان صحيح فما مدرسة العهد الجديد اللي بحذا المعهد الثانوي ثم ولكن
0: ضروري في حاجة لمؤسسة تربوية أخرى
1: يعني ضروري خاصة في الحي الإداري ضروري جدا أنه هو كانت فما في الفترات من فترة من الفترات أن تكون فما مدرسة ولكن ربما المدرسة اللي في حي القصر لم ما زلت إلى حد الآن ولكن فما نقص كبير في البناءات المدرسية.
0: واضح نوصل معك ديما في أخبار اليوم سعاد.
2: أظهرت نتائج النسخة 20 من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لسنة 2026 أن تونس سجلت تحسنا محدودا في مؤشر المساواة بين النساء والرجال خلال العقدين الماضيين مقابل تراجع ترتيبه العالمي ب 35 مرتبة. وحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحصلت تونس على نسبة 65% في مؤشر الفجوة بين الجنسين سنة 2026 مقابل 62.9% سنة 2006 أي بارتفاع قدره 2.1 نقطة مئوية.
0: تحليليا كيفاش تقرأ مؤشر الفجوة بين الجنسين بالأرقام المسجلة في تونس مبروكة باختصار؟
1: على كل حال هي معناتها أمور طبيعية خطر متعلقة بالولادة يعني لعدد الذكور وعدد الإناث ربما في مواقع الأمل ولا في العمل عفوا أو في بعض مواقع العمل
0: نتحدثوا على مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة لهنا نتحدثوا على
1: نتحدثوا على مؤشر المساواة بين الرجال والنساء مش في العدد البيولوجي يعني قديش موجود كذا ولكن ربما في علاقة بالعمل وفي علاقة ببعض القطاعات الأخرى لأنه معناتها مثل في التعليم في الصحافة في التلامذة في الجامعات يعني يبدو أنه عدد الإناث تفوق على عدد الذكور.
0: واضح نمشي الأخبار العالم سعاد تفضل.
2: شرق أوسطي استشهد اليوم 5 أشخاص جراء إصابة برصاص المحتل الصهيوني وبالغارات والقصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة. في الأثناء حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي من التداعيات الخطيرة المترتبة على التراجع الكبير والواضح في برامج التمويل الدولي الموجهة إلى سكان قطاع غزة وأكد أن تقليص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يمثل كارثة حقيقية ستكون لها تبعات وانعكاسات غير محمودة على حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان الذين يعانون ظروفا إنسانية قاهرة.
0: غزة مرة أخرى ودائما مبروكة رغم فما مؤشر جيد يعتبر نوعا ما عودة الدراسة من جديد في غزة وسط البناءات المهدمة مبروكة بعد 3 سنوات من التعطل.
1: أكيد نحن عودنا الإنسان الغزي أنه رغم الحرب بالإبادة هو يعشق الحياة
0: صحيح
1: وكل
0: عنده
1: لحظة
0: إصرار
1: كل لحظة هي ثمينة في حياته
0: نعم.
1: كل لحظة من الحياة
0: وهذا الفرق بينه وبين شعوب العالم الكل خلينا نقوله
1: بالضبط هذاك علاش أنا ما نستغربش أنه الموسم الدراسي يرجع وما نستغربش أنه الجامعات ترجع وما نستغربش أنه أي ثانية تسكت فيها القنابل والقتل يعيش حياته كما
0: يستغلوها كما للحياة
1: بالضبط
0: بمعنى بالضبط. الحياة الموجودين فيها
1: هذه معناتها طريقة غزوية في مقاومة ما حصل ضدهم لأنه يعني في تاريخ الإنسانية اللي حصل ضد غزة حتى من خلال كثير من حتى الشخصيات العالمية لا ما حصلش في التاريخ لا ضد اليهود ولا ضد السود في جنوب أفريقيا ولا يعني اللي حصل في غزة تاريخي وغير مسبوق وهذا الغزاوي ربما كيف يقاومه.
0: ربي يعطيهم القوة إن شاء الله ويواصلوا بنفس العزيمة وبنفس الإصرار في اتجاه حياة آمنة. نواصل سعاد ديما في أخبار العالم.
2: أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن أي عدوان جديد سيواجه بتغييرات جذرية في جغرافية الحرب ونوعية الأسلحة والمعدات وأشار إلى أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد وأنها ستستخدم أسلحة جديدة تذهل العالم حسب قوله وشدد على أن الأهداف لم تعد كما كانت في السابق وتحدث عن وجود أهداف جديدة لم تتعرض للهجوم بعد مع التهديد باستهدافها في أي حرب جديدة.
0: إيران بعد خوضها الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية كل يوم يحسب لها 1000 حساب من جديد مبروكة.
1: أكيد لا مع وهي تهدد بأعلى صوت
0: بأسلحة جديدة وبأنها ستواصل بنفس العزيمة وبنفس الإصرار
1: هي تريد أن تستفيد من هذه الحرب بأن

0: تحول إلى عنصر يعني مستمع إليه وعنصر فاعل في
1: صحيح في المنطقة
0: في السياسة الدولية وفي الجيوبوليتيك الدولي، وهي تسعى إلى لعب هذا الدور أكيد.
1: نعم، على امتداد سلسلة جبلية وعرة شمالي المضاربة ورأس العارة جنوبية اليمن، تدور منذ أيام مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يحاولون التقدم في مرتفعات كهبوب والتباب المحيطة بها قرب باب المندب. وبحسب مصادر ميدانية لم تنجح محاولات الحوثيين حتى إعداد التقرير في إحداث اختراق عسكري أو تغيير خطوط السيطرة في كهبوب ورغم الهجمات المتكررة.
2: إذن المواجهات هذه مبروكة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بتبيعة من تداعيات الحرب الأمريكية على إيران.
0: بالضبط، يعني والحكومة معناتها مدعومة من جهات إقليمية معروفة، في نفس الوقت يعني الحوثيين معروف، وخاصة الهدف وربما الكنز اللي يتسابق عليه اللي هو باب المندب أكيد. والسعودية يعني عندها دور كبير في هذا أعتقد، ولصالحها لا معلي أنه ينجم يكون يعني باب المندب منفذ لها في ظل كل الإشكاليات اللي سايرة في مضيق هرمز، ومعرضة الضربات المدة اللي فاتت اللي كانت ضد السعودية أثرت فعلا على تصدير النفط، ولأول مرة السعودية تضطر إلى شراء النفط الأمريكي لتأمين يعني المبيعاتها في الأسواق أو العقود السابقة اللي اختتم يعني من النفط. هذاك علاش أعتقد أنه الحرب ستتواصل بالنسبة لباب المندب ومن يسيطر على هذا المنفذ البحري الاستراتيجي والمهم.
2: واضح. نختم في أقل من دقيقة سعاد أخبار.
1: وجه الرئيس الأرجنتيني انتقادات حادة لأوروبا قبل زيارة المرتقبة إلى فرنسا، واعتبر أن القارة تغرق بسبب الإفراط في التنظيم والهجرة
2: وإيديولوجيا
1: اللوك التي تعني اليقظة الدائمة ضد انتهاك حقوق الأقليات.
2: شنو تعليقك على التصريح هذايا مبروكة وقت اللي فما يعني فعلا اتجاه عميق جدا نحو رفض كل هجرة في القارة الأوروبية؟
0: صحيح، يعني لأنه الأرجنتين أيضا هي المواطنين بتاعها يهاجروا ويهاجر إلى الأرجنتين، والقارة الأوروبية فعلا فما تغيرات يعني ولا تغييرات كبيرة جدا في سياسة أوروبا ضد في الهجرة، وإحنا شفنا حتى في إيطاليا يعني اللي هي فيها أقصى اليمين تغيرات كبيرة برشا، حتى على مشاركة ولا حتى على التلاميذ اللي معناتها يزاولوا تعليمهم في المدارس الإيطالية من جنسيات أخرى، وما زالت
2: خاصة المسلمين مبروكة.
0: بالضبط، ما زالت ستتواصل أزمة معناتها أزمة الأقليات في أوروبا.
2: واضح. شكرا مبروكة، شكرا سعاد. لقنا مازال متواصل معكم مستمعينا حتى للساعتين في زاوية الخبر. الآن نفسح المجال لزميلة فاطمة رعاش في موجز الأخبار.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل لغاية 25 من سبتمبر الجاري بجزيرة جربة أشغال ورشة العمل حول الاقتصاد الدائري التي تنظمها وكالة الخدمات للجامعات في عالم واحد بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار المركزية. وتعقد هذه الورشة لفائدة عدد من البلديات التونسية بينها بلديات جزيرة جربة ونظيرها الألمانية والمنظمات المعنية بحضور الإطارات المركزية لوزارة الداخلية. وتهدف الورشة إلى بحث سبل تفعيل مجالات التعاون المركزية القائمة بين هذه البلديات لترسيخ نموذج الاقتصاد الدائري لتعزيز الموارد واستدامتها وتقليل النفايات. يدخل أعوان الإعاشة والتموين العاملون بشركات سودابس تندي العريش والمخروجة وأومفي الواحة ونوارة وستاب أني وتزار وجبل كروز وستاق البرمة والكامور المنتصبة بصحراء تطاوين في إضراب عن العمل يوم 7 و8 من أكتوبر المقبل بمراكز العمل المطالبة بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 25 و2000 وإدماجهم بشركات الأم حسب برقية إضراب نصرها اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين. أعلن وزير النقل رشيد العامري اليوم بلوغ عملية إعادة تهيئة البواخر التونسية المخصصة لنقل المسافرين وغيرها المخصصة لنقل البضائع نسبة 80% حاليا. وقال إن وزارته وقرت برنامجا لاقتناء 3 بواخر جديدة على 5 سنوات بداية من سنتي 27 و28 و2000. دوليا، قصفت المدفعية الصهيونية المناطق الشرقية لقطاع غزة فيما نفذ الطيران الحربي الصهيوني غارة شرق المدينة. وأطلقت الآلية العسكرية نار شمال غرب المدينة تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان. في اليمن، تدور معارك عنيفة للسيطرة على مرتفعات وجبال استراتيجية تطل على باب المندب ولحج وعدن، بينما تحاول القوات الحكومية اليمنية تثبيت مواقعها واستعادة زمام المبادرة أمام هجمات الحوثيين. قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز للأنباء اليوم أن إيران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
0: زوايا الخبر، زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: نرجع لكم في الجزء الثاني من حصتنا ديما في زوايا الخبر معكم إن شاء الله حتى للساعتين اللي قالت وصل بتبيعة. وفي فقرة الشهر العام بعد شوية إن شاء الله باش نفتح ملف ضراب مبرمج في قطاع نقل المحروقات. من المبرمج أن يكون غدوة وبعد غدوة نتحدث عن الأسباب الانعكاسات المحتملة وما هي الحلول المقترحة. خليكم معنا تتابعوا تفاصيل فقرتنا الحوارية الشأن العام. لكن قبلها كما تعودتوا فقرة الأحداث المنتظرة ترجعنا مبروكة في القراءة التحليلية. مرحبا من جديد مبروكة.
1: أهلا وسهلا من جديد لمعة.
0: وفي تأمين الأحداث المنتظرة زميلة سعاد مرحبا.
2: شكرا.

0: نتحدث عن مؤسسات تونسية ومشاركتها بشكون تكون في معرض بيوفاش بألمانيا. تفاصيل للحدث المنتظر هذا سعاد الملك.
1: يشارك وفد من المؤسسات التونسية في المعرض الدولي للمنتجات الطبيعية والعضوية بيوفاش 2027 الذي سينتظم في نوربرغ بألمانيا من 16 إلى 19 من فيفري 2027. وتندرج هذه المشاركة في إطار البرنامج الترويجي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بعنوان سنة 2027. وقد أطلقت الوكالة دعوة للمؤسسات التونسية للمشاركة في هذه التظاهرة على أن يكون آخر أجل لإيداع المطالب يوم 30 من سبتمبر 2026.
0: فما اهتمام بالجانب الفلاحي، اهتمام عالمي مبروكة، ولكن زاد بتشاركية تونسية وانفتاح على أهمية هذه الملفات.
2: أكيد مع موجة جديد المشاركة التونسية في المحافل الدولية في المعارض الدولية والمعارض الأوروبية في مختلف القطاعات، مش فقط في الفلاح. وكانت ديما عنا جدية كبيرة مع في المشاركة، وربما يعني دقة وتمثيل تونس، ويعني نأخذ الأمور بكل جدية، وفما عدد مسبق جيد، وفما
0: وهذا
2: يعني
0: يخلي تونس ناجحة في كل المشاركة تعملها في هذه
2: المشاركة. هذه ما تكونش لأجل المشاركة بقدر ما هي لفتح أبواب للشركة هذه وللاقتصاد الوطني. في السنوات الأخيرة شفنا المشاركة التونسية فيها نوع من الوهن أو نوع من الاستسهال أو نوع من فمش حبكة كبيرة. وإحنا شفنا يعني مشاركة تونس في المهرجان للغذاء في في في باريس وفي فرنسا وما أثاره ربما من يعني ردود فعل غير إيجابية، وردود فعل تستنكر أنه مش هذه تونس ولا مش هذه المشاركة اللي كنا نعرفها والفرقة التونسية الاقتصادية ولا تجارية ولا الفنية اللي كانت تمثل تونس في مثل هذه المعارض الدولية. على كل حال إن شاء الله أو كما زال هو حتى الفيفري إن شاء الله المقبل يكون فما استعداد جيد وتكون فعلا نافذة تعطي الإضافة بالنسبة للمجال هذا اللي موجود في تونس وهو المنتجات الطبيعية والعضوية. ونعرف تجربة تونس ما شاء الله يعني موجودة، ولا حتى فما تصدير وفما أسواق جديدة كما أسواق الخليج تقبل المنتجات هذه الوطنية.
0: واضح. نواصل معك في الهدف من المعرض هذا يا سعاد.
1: المعرض يهدف إلى تمكين الشركات التونسية من تطوير شبكتها المهنية وربط علاقات مع صناع القرار الرئيسيين في القطاع وتعزيز حضورها على المستوى الدولي. ويعد بيوفاش 2027 تظاهرة هامة في قطاع المنتجات العضوية وفقا لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، لما توفره من فرصة للقاء المشترين الأجانب والمصنعين ومنتجي الأغذية الزراعية العضوية والموزعين.
0: كما ذكرت مبروكة، يعني كيفاش نجم تستغل تونس الفرصة هذه حتى تظهر أكثر وحتى تعرف بأصحاب يعني المبادرات الجيدة في قطاع المنتجات العضوية بصفة عامة في تونس؟
2: الجدية الجدية في المشاركة والتحديد والتحذير المصدق المسبق، حسن التنظيم. العرض راهو عنده دور كبير، لومبلاج عنده دور كبير، يعني هك الفينيسيون دقائق الأمور هي اللي تحدث
0: التفاصيل.
2: مش بركة انك تكون عندك منتوج ومنتوج جيد، ولكن كيفاش تسوقه، كيفاش تقدمه، كيفاش التواصل الكوميونيكاسيون تاع الفريق الكل، كيفاش العرض. اعتقد انه هذا من العناصر الأساسية والجاذبة واللي تخلي ربما أي جناح أو أي مشاركة تونسية تلقى نجاح المنتظر.
0: واضح. احنا ما نحكوش على مشاركين أفراد مبروكة، نحكو على مؤسسات تونسية المفروض عندها الإمكانيات وعندها كيفاش تعطي صورة جيدة.
2: أيوة عندها التجربة، ديما كنت كل القطاعات تقريبا تحظى بهذه المشاركة، وكانت حتى الشباب يشارك، وكانت فرصة أنه أولا يتعرف على ثقافة أخرى، اثنين يتعرف على اقتصاد آخر يقارن ويعود بالنفع فعلا يعني على المنتوج الوطني وعلى الاقتصاد الوطني بالتأكيد. يعني
0: واضح. حكا نكمل الأحداث المنتظرة. شكرا سعاد، رجعنا إن شاء الله في زوايا العالم. خليكم معنا بعد شوية نستقبل ضيفنا وتكونوا حاضرين معنا في فقرة الشأن العام.

0: الشأن العام. الشأن العام.
1: ننطلق معكم في الشأن العام، نتحدث عن إضراب مبرمج في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر الجاري غدو بعد غدو. تقريبا شنية الأسباب الانعكاسات اللي تنجم تكون إذا كان وقع المضي قدما في تنفيذ هذا الإضراب، وهل تمت الدعوة للتفاوض حول مطالب الإضراب؟ أسئلة نطرحها على ضيفنا الحاضر معنا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري. سلوان مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوة إذاعة تطاوين.
2: مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة تطاوين.
1: شكرا، يعطيك الصحة. معي في الاستوديو زميلة مبروكة في القراءة التحليلية، نبدأ معها في تأطير موضوعنا بعد شوي نعطيك الكلمة سي سلوان. مبروكة، إذا مش أول مرة يقع ربما تهديد بخوض إضراب في قطاع النقل المحروقات، وآخر مرة شفنا ربما الأزمة اللي وقعت على مستوى هذا القطاع وتزامنت مع فصل الصيف، وفما يعني فعلا قلق كبير برشا صار للتوانسة في السياق هذا. اليوم نتحدث على تجديد، ممكن غدوة نكونوا في إضراب في القطاع هذايا لمدة يومين.
3: أي المرة اللي فاتت صار حالة من الهلع ولا حالة من الفوضى في في المسألة هذه، ويبدو أنه الاتحاد تدخل لضبط الأمور وما كانش فما إضراب، يعني تأجل وفتحت الأيادي تقريبا للسلطة يعني للتحاور وللاستماع لما شغل يعني القطاع، ولكن هذا لم يجد أذن صاغية مما جعل أنه تاريخ جديد. منذ ذلك الوقت يعني كانت فما تحديد تاريخ جديد ووصلنا إلى هذا التاريخ دون أن ربما يتم تراجعنا بسبب يعني عدم فتح السلطة والجهة المعنية يعني بسبب الحوار حول مطالب القطاع. وأعتقد أن هذا عمل نقابي عادي لا مع من حملوش أكثر مما يحتمل، لأنه هذم مواطنين يطالبوا بجملة من المطالب الاجتماعية في الحد الأدنى امتعها، وأعتقد أنه الأمور ستتجه في هذا الاتجاه نحو تنفيذ الإضراب.
1: الكلمة ليك الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري، هل إنه الإضراب مازال قائم؟ ما الجديد في علاقة بهذه المحطة النقبية؟
2: شكرا لك لضيفتك. الحقيقة هو اليوم الصباح كان عنا لقاء مع النقابات لتقييم الوضعية وين وصلنا. كما قاعدين نتبع وشفتوا بيان البارح الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة اللي يعني الحقيقة كان متأخر برشا واستغربناه، لأنه بعد ما تحصلوا على زيادة في الهامش الربح يعني خرجوا بيان مجانب للحقيقة. أنا يعني ما حبش نستعمل كلمات يعني نزيدوا الوضع
1: الأزمة الوضعية أكثر،
3: لا مفهوم هو.
2: نقول لك كما تفضلت الأخت يعني برقيت التنبيه بالإضراب صدرت تقريبا عندها شهر، وكنا نتبعه من بعيد يعني ما فماش جلسات مباشرة تقدم المفاوضات مع الأعراف. وكما أكدنا البارح يعني كان فما مجهود يعني كل يقول الحقيقة بطبيعة مجهود من وزارة الصناعة ووزارة المالية باش يوفروا هالزيادة فيها مش في الربح بمقدار 6% واللي احنا نعرفوها يعني يعني بلغتنا العامية والمعظم يعني الوضع صعيب وصار مجهود كبير، والمفروض هل هي مش هذايا باش يحط الشركات هذه في وضعية على الأقل أفضل من قبل، ما نقولش وضعية مريحة وتخليهم ينجموا يفيوا بالتزاماتهم تجاه العمال في حد الأدنى في تطبيق الاتفاقات الممضاة أو جزء منها والتغطية الاجتماعية للعمال. بدأت وضعية التغطية الاجتماعية تتسوى وتباعا قاعدين نتبعه، على الأقل اليوم نضمنوا كون عمال عندهم بطاقات العلاج متاعهم. جينا في تطبيق المحضر وفي نقطة وفي جانب المالي قلنا وهنا اللي المفروض وزارة الشؤون الاجتماعية تبقى للقانون تعيط الجلسة الصلحية باش نلقاو صياغة توافقية، على خاطر لهنا القراءات باش تكون مختلفة. أكيد احنا باش نقدموا بعض التنازلات هذه نعرفوه في هذه المفاوضات طبيعة التفاوض والعراف كيف كيف من غاديك يكون تقريب وجهات النظر بين زوج الأطراف ونخرجوا باتفاق يرضي الناس الكل ويجنب بلادنا كالعادة. يعني مش أول مرة عملناه نتجنبوا هالوضع اللي نجم يأثر على الحياة العادية وصار العادة العمل. وهذاك هدفنا في الآخر كونه وهكا كان التفاوض في كل الفترات. يعني وين تجلس الأطراف وتتأثر الأمور الحلول دي ما نلقاها كان جماعة النفط مش جديد عليها تلقى الحلول ودعوة من خلال إذاعتكم. يعني بزيل عنا الإمكانية باش نلقاو حل.
1: باهي نذكروا لهنا سامحني سي سلوان نذكروا بالتصريح رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة فتحي الزواري بن شوية تصريح إعلامي قال أنه ما بين 70-80% من سواق شاحنات المحروقات أبدوا استعدادهم للعمل غدوة وبعد غدوة ومش باش يشاركوا في الإضراب المعلن من طرف النقابي.
2: يعني الحقيقة أنا احنا نتمنى ويكون هذا يعني في الاخر ما نتمنوش يكون شي اضراب. اذا هو ضمن 80% دونك هذيك علاش ما طبقش الاتفاق.
1: ولكن هذا ما نجيش يكون يعني محل تفاوض وحوار يجمع الاطراف الكل سي سلوان.
2: هذا الاصل كانت تصير جلسه تفاوض اما مباشر بين الغرفه والجامعه الاتفاق موجود. يعني في الاخر هذا التاريخ شي يقول ونحن متاكدين كونه باش نلقاو الحلو. اما وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي هي طبقا للقانون تستدعي الجلسه لزوز اطراف وتوفق بيناتنا. وانا نقول لك الارضيه موجود خاطر نسمع ونتبع على الأقل عبر النقابات نتاعنا اش قاعد يدور. نقول لك الأرضية تاع الاتفاق نجم تكون موجودة وإحنا مستعدين لهذا. الغرفة يعني أنا نقول لك بيان اللي خرج يعني ما فيه من الصحة كان العنوان اللي هي غرفة المواد الخطرة. يعني غير
1: على شيء تؤكد الغرفة جاهزية أعوانها بطبيعة تزود أو تزويد المحطات بالكميات اللازمة من المحروقات وتأكد أنه ربما الخبطة اللي صارت في الفترة الأخيرة في فصل الصيف مش باش تتعاود في ظل التهديد بهذا الإضراب. سي سلوان
2: احنا نتمنى وهذه يعني في اللي نتمنى وكونوا ديما السواق نتاعنا جاهزين وحاضرين باش يغطيوا السوق. كما قلت البارح في احدى المداخلات احنا النقابات حتى غيروا لهم مواقع العمل في الفتره هذه باش اكيد بعدوهم على القواعد نتاعهم. قلنا لهم انت تتنقلوا تمشيوا تخدموا باش توفروا المواد هذه. اما زاد في بالتوازي كنا نستناو كونوا على قدر المسؤولية نتاع نقابتنا وعمالنا تكون فهم مسؤولية أخرى تجاه بلادنا من الغرفة. البعض المخذاو من عند الموافقة من وزارة الصناعة ووزارة المالية في هامش الربح يعطيه حق الخدمة يعطيه الحق نتاعهم وفي حد والأدنى نجموا نلقاو التوافق على الطريقة والأجال. وهذا ما يجي كان بالتفاوض وجلوس على طاولة الحوار.
1: واضح نتفاعلوا مع مداخلتك سي سلوان نرجع لك بعد شوية. مبروكة حديث ضيفنا واضح ربما فما استعداد لأنه يقع العدول على هذا الإضراب. من ناحية أخرى غرفة نقل المواد الخطرة أو الجامعة الوطنية للنقل بتبيعة اللي تتبع اتحاد صناعة والتجارة أبدت يعني استعدادها الكبير إنها ما نمشوش في الإضراب هذا إن شاء الله.
3: أكيد لأنه كل واحد والخلفية متاعه يعني بالاتحاد العام التونسي الشغل و
1: اتحاد صناعة وتجارة
3: بالضبط يعني عنده اختيارات أخرى وهذه عبرت عليه منذ فترة طويلة. ما ننسوش كانت فما في تاريخ تونس على الأقل القريب كانت فما رباعية موجودة وكانت فما يعني تنسيق كامل وكبير في الرباعية هذه وشوفنا تدخلاتها في المشهد السياسي الوطني. على كل حال هذا معناتها معناتها حصل فيه تغيير، وشفنا لوتيكا تنأى بنفسها عن النهج اللي فيه الاتحاد العام تنسل شغل، وعدد من المنظمات الأخرى بالتأكيد يعني لا معهم، وهذا شكل من أشكال الممارسة سواء كان على مستوى يعني الاجتماعي في علاقة بالعمال والإضرابات، أو على مستوى يعني السياسة في علاقة بالسلطة. هذا يعني عادي، أنا ربما نتوجه للسلطة بشكل مباشر يعني مباشر وأساسي، وإحنا أكثر من مرة قلنا راهو السلطة وكأنها غالقة باب الحوار، وكأنه نوع من يعني الاستراتيجية الجديدة وكذا، ولكن بين بالكشف لا، مع أنه فما موقف حاسم في علاقة بين
1: في رفض التعامل مع الاتحاد.
3: بالضبط بالضبط بالضبط، هذا أنا نشوفها يعني ماهوش يستهدف الاتحاد بالدرجة الأولى بقدر ما يستهدف الطبقة العاملة والطبقة الشغيلة، واللي هم حتى اللي يشتغلوا في السلطة رهم عمال وشغالين يعني في نهاية الأمر، كل واحد بالفكر وساعد وكذا. هذاك علش أنا نقش المسألة هذه ربما، وتمنيت يكون عندنا جانب من السلطة صوت وموقف يعني نقشوه المسألة هذه، لأنه وقت لي تغلق باب بقطع النظر على حقية أو عدم حقية هذه المطالب، بقطع النظر على المبالغة التي نجم تكون في عدد من المطالب، مش في علاقة بالقطع هذا الكل، هذا فقط يعني لا مع، ولكن في المجتمعات الكل في الدول الكل فما نقابات وفما سلطة وفما تفاوض وفما حوار وفما التظاهر وفما كذا، يعني في نهاية الأمر أنت عندك ركية دولة تنسيرك، عندك معناتها مجلة الشغل تحتكمي لها، وراهم هم متنظمين في إطار القانون، النقابات بقطع نظر على المكتب التنفيذي بتاع الاتحاد وما إلى غير ذلك، راهو النقابات والعمال متنظمين في إطار معين باش يحققوا المطالب متاعهم، وموجود بالقانون وبمجلة الشغل. ربما قلت نحو الحاجة هذه الكل بالقانون تولي ربما المسألة هذه مفهومة، ولكن لحد الآن أعتقد أنه ما هيش مفهومة تماما لمع، وبشكل أو بآخر يعني تمس ربما من مصالح المواطن التونسي، من مصالح الشغالين، رغم اللي شفنا يعني حتى زيادات في الأجور، تشوف الطريقة اللي ولت بها، وتم تماما ربما استبعاد دور الاتحاد في المطالبة بالأجور. هو خيار موجود، ولكن ما اعتقدش انه هو الخيار الاسلم لتونس وللنسج الاقتصادي والاجتماعي في في في في تونس، ومتأكدة انه لابد من التراجع عنه، ولابد من فتح باب الحوار، واحنا شفناه في الكل، في وزارة التربية، في الوزارة الكل، في فما يعني
1: في كل القطاعات تقريبا،
3: ما عادش استراتيجي، ما عادش كذا، هو ولا سياسة معتمدة يعني معتمدة في هذا الإطار، ومخرج حتى يعني ربما جانب رسمي لامع فسر ولا وضح علاش المسألة هذه، ولا علاش معناتها ربما الاشتغال بهذه الطريقة.
1: واضح، هو ضيفنا لجانب إشرافه على قطاع المحروقات في الاتحاد، هو أمين عام مساعد بتبيعة ويعلم كواليس الاتحاد. ربما النقطة اللي طرحتها مبروك، إذا كان عندك إجابة حول النقاط هذه سياسة السلطة اليوم في التعامل مع الاتحاد، حتى في علاقة بربما الخدمات اللي عندها علاقة مباشرة بالمواطن التونسي، يعني على مستوى الأجور وكيف على مستوى بعض الإضرابات تنجم تأثر على حياة التونسي في يوم العادي. سي سلوان.
2: شوفوا مشكورة الوقت، يعني تقريبا شاركها رأي في جزء كبير من التحليل متاعك. هنا أنا مرينا بتجربة، هنقوله الاتحاد تقريبا بعيد عنده فترة على الساحة الاجتماعية، هنقوله يعني حتى عدد الإضرابات، وهنا من خلالكم نجم ندعو وزارة الشؤون الاجتماعية اللي عندها الإحصائيات الدقيقة على عدد برقية التنبيه بالإضراب ومدى تنفيذها، ولا يعني باش نحب نقول لك اللي راهو دور التفاوض والحوار مهم. النجمة فيك رقم من جانفي 25 لحد أربع أوت 25 تاريخ قطع انعقاد الجلسات في قسم القطاع العام في حد العام التونسي للشغل، صدرت 32 بقية تنبيه بالإضراب، تم الاتفاق في 29. يعني دور التفاوض والحوار مهم. اليوم الاتحاد هو بعيد على الساحة، خلنا نعملوا تقييم مدى تأثير هذه على الوضع الاجتماعي ولا واضح. يعني الوضع الاجتماعي صعيب يتطلب كون الأطراف الكل تكون موجودة وكل من موقعه يلعب دوره، لأنه المهمة يعني ما هيش سهلة. وأنا مسؤول على القطاع على قسم العلاقات العربية والدولية، وكنا نتقابلوا الحقيقة مع الحكومة كان في المهمات الخارجية في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، هنا في تركيبة ثلاثية بين العراف والحكومة والنقابات، والناس الكل تعرف من قريب مدى أهمية هذا الدور الثلاثي للتوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. واليوم هذا تأثيره على الدورة الاقتصادية والاجتماعية ولا واضح، بفهمش علاش صارت أكيد، فما صارت نقاط اختلاف ونقاط خلاف، وصارت تباين في المواقف في فترة ما. وإحنا حتى في الاتحاد العام التونسي للشغل عنا نقد نذاتي، وعملنا مراجعات وشفنا وقيمنا ومع بعضنا ها الناس كل، يعني يعطيني مثلا اليوم ها وغياب النقابات في ماخذوا في المؤسسات العمومية، إيش تحسنت اليوم مردودية متاعهم؟ ما يمنعش منيش باش نقول لك رانا كنقابات كنا مثاليين عنا أخطائنا وعنا، لكن اليوم كل من موقعه وحسب مسؤولياته ينجم يلعب دوره للإصلاح للنهوض بالدورة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وهذايا هذه منظومة وطنية إقليمية دولية موجودة وعندها تجربتها وعندها تقاليدها وعندها مردوديتها. اليوم فرصة باش لكل العقلاء والحكماء في البلاد هذه ترجع نقول لك كلهم، نعاود نأكد كلهم من موقعه يلعب دوره، أكيد ترجع الأمور نصابها، وإن شاء الله أكيد يعني في الأخر نتمنى وكان خير للعمالنا. وكما قلت أنت إذا شاطرك يعني حتى الموجودين في السلطة في الأخر هم عمال يعني موظفين وعندهم حقوق وواجبات علينا الناس كل. والتقييمات ظهر لي صارت من الأطراف الكل، واليوم وقت البلاد راهي مستحقة كل فرد بشي يقوم مجهود إضافي على الأقل، لأننا تأخرنا برشا في علاقة حتى بمحيطنا الإقليمي والدولي.
1: واضح سي سلوان، إذا كان فما ربما طريقة ولا تفكروش في حل من الحلول اللي نجم يذيب الثلج في العلاقة بين السلطة ولا الاتحاد اليوم، بما أنك أنت من الأعضاء الجدد في المكتب التنفيذي للاتحاد؟
2: شوف الأخ لمين العام منذ المؤتمر الحقيقة وجه عدة رسائل نقوله في المباشر شافتها الناس كله سمعتها في بيانات الاتحاد في ذكرى عيد الشغل، بالرغم اللي خرجت زيادة من جانب واحد في عدة مناسبات ولقاءات إعلامية كانت الرسائل من الأخ الأمين العام إيجابية، لكن اليوم للأسف ما تمش التعاطي معها وتأزمت وتقعد تتعقد الأمور، وأنا نشوفه فيها قدامنا يعني اليوم المطلوب كاتحاد عام تونسي للشغل احنا هذا التجربة وعطات، واليوم فما حال كما قلت في المكتب التنفيذي الوطني عنا من الرصيد البشري الشباب اللي عنده رؤية تتر جديدة يحب يوظفها لصالح البلاد، القيادة كيف الأخلام العام كما قلت لك أكد في عدة مناسبات حتى مع الاتحاد الصناعي والتجارة رانا نتواصلوا، أكيد ما لناش فك النسق القديم، وهذا راهو مؤثر الحقيقة. أنا نقول لك من قريب راهو مؤثر وماهوش في صالح بلادنا، بتقعد كما قلت هالجليد هذا موجود، احنا مستعدين في كل وقت للتعاطي الإيجابي مع الملفات الموجودة أمامنا.
1: جيد، فما استعداد مبروكة، فما ربما الاتحاد يمد إيده اليوم لأنه تمشي الأمور وأنه نتفاوضوا على الملفات الاجتماعية اللي يلزمها حلحلة. مقابل هذية ما شفناش مبادرة من الطرف الرسمي، تفسيرك للهذية؟ خلينا نرجع مرة أخرى القطاع على المحروقات.
3: والله لا أحد له أي لمعة، فما حتى حد عنده تفسير. وأنا قلت لك تمنيت في ذات طويل وفي مع تحوار كمان هذا تكون جانب السلطة ممثل في أي شكل من الأشكال حتى نطر عليه تونس، لأنه في نهاية الأمر الكلنا تونس وتهمنا مسألة بلادنا والكلنا عن الحق أن نقوله يعني كلمة في نفس الوقت. يعني الحوار والمشاركة فمش واحد مهوش ربما قلب على بلاده ولا يتمنى الخير للبلاد. أنا أكثر من مرة وضيفنا يأكد ديما استعداد ربما الاتحاد الحوار، وهذا أكثر من مرة قالت القيادة السابقة والقيادة الحالية والكل يعني، ولكن الإشكال أنه لا صدى يصل إلى هذا، رغم ربما بإمكان الاتحاد في الكواليس وبإمكان الاتحاد في علاقاته باش يطرح التساؤل هذا البيتو ولا هذا الموقف الصارم من الاتحاد عندش تفسير، ربما حتى مش من جانب رسمي ولكن في جانب الكواليس. ولكن مع الأسف الشديد لا معيانة القديمة دعوات معتها في أدرج الرياح، ما تلقاش الصدى عند السلطة ومعتها الطرف المقابل. على كل حال أمان تشوف أنه وقت يكون فما تنبيه وفما شرح المواطنين يتفهموا نوعا ما الوضعية الإضراب، لأنه المواطن التونسي يكتو فيه يعني شرقا غربا في كل معناتها برشا مواد وبرشا معاناة كبيرة، خاصة بعد صيفية ثقيلة كما اللي تعدت وقت اللي نقولوا له راهو فما تنبيه مسبق وكذا نجم يتفهم، ولكن هيك الفجائية اللي أحيانا بعض النقابات ربما بضغط المطالب أو بضغط ربما الـ الـ الـ القيادة النقابية في أنها تهدي الأمور أو أنه مش وقتها أو كذا تصير فما بعض الانفلاتات، ولكن تعطي تأثير سلبي على المواطن الآن. ها وفما برقية إضراب وها ربما يعني كل السبل المتاحة يعني تم ربما التقيد بها في انتظار موقف جديد من السلطة أو تفاعل مع من السلطة.
1: واضح. نرجع لك ضيفنا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري في علاقة ديما بإضراب المحروقات. تتوقع أنه الساعات القادمة تنجم تحمل جديد في علاقة بالتفاوض سي سلوان بحسب المعطيات الموجودة حاليا؟
2: شوف ديما كل شيء وارد، احنا قلنا ومش أول مرة أنا مش أول مرة تصير هذه بالتجربة عطات
1: نجموا في آخر لحظة يوصلكم دعوة للتفاوض هكا؟
2: هذا الأسلم والأفضل للطرف الكل واللي يجنب مش اليوم مش غدوة برك وبعد غدوة يجنب حتى
1: مستقبل
2: المدى القطاع المتوسط بالضبط في حالة من الاستقرار على مستوى القطاع عليه.
1: واضح. بالنسبة لأبرز النقاط اليوم المطروحة، هل إنه يعني فعلا تخلي وزارة الشؤون الاجتماعية ما توافقش وإلا تتفاوض حول النقاط هذه؟ ماذا بينا نعرف أبرز النقاط إلى جانب ربما المسألة اللي طرحتها أنت من شوية سي سلوان؟
2: مزوز نقاط بالأساس موضوع البرقية هي مسألة التغطية الاجتماعية للعمال واللي هي تقريبا خذيت أشوات كبيرة في الحل وتحلت، أنا نقول بنسبة كبيرة. بعد فما محضر اتفاق من ماي 2019 في منحة تم الاتفاق عليها لم يتم صرفها منذ ذلك التاريخ، وذلك علاش لهنا كي نحكيه على منحة بتاريخ من ماي 2019 فيها مفعول، وهذيك علاش يتطلب جلوس مباشر خاطر كانت نجم تصير يعني يتم تسوية مباشر كما في التغطية الاجتماعية، ذلك علاش يزم يتم الاتفاق على صياغة جديدة ترضي زوج أطراف. نعرفوا لي خلينا نقولها يعني لما باش ترجع مفعول رجعي للتاريخ هذاك باش تكون عليه آثار كبيرة، وهذاك علاش يتطلب كونه احنا نعملوا خطوة القدام والعراف باش نلقاو اتفاق بين الطرفين.
1: به بما أنه الجزء الكبير يعني تم الوصول ليه اللي هو الأقساط سي سلوان، فما إمكانية أنكم حتى في صورة ما تمت الدعوة يقع العدول عن هذا الإضراب؟
2: هذا الحقيقة يرجع أكيد للنقابات بالأساس، ونحن توهنا في تواصل معهم وصباح
1: أي. يعني اجتماع اليوم شنية أبرز مخرجاته إلى حد اللحظة، ولا مازال متواصل الاجتماع سي سلوان؟
2: مازلنا ولا مازلنا هنا توا يعني مباشرة بعد الاتصال هذا
1: تستأنفوا نشاطكم
2: بالضبط إن شاء الله نقولوا.
1: وين تنجم تمشي الأمور بالضبط؟ خلينا نطمن السادة المستمعين ونتصور المرة هذه عنصر المفاجأة مش موجود، لأنه تم الحديث تقريبا في كل وسائل الإعلام تصريحات في السياق هذا أنه ربما يكون فما إضراب في قطاع نقل المحروقات غدوة وبعد غدوة، وتقريبا برشا ناس أخذت احتياطاتها وتزودت بالمحروقات.
2: وهذاك دورنا، هذاك اللي لعبناه في الفترة اللي فاتت، ما حبيناش تخلي الأمور تخرج على إطارها القانوني. احنا التزمنا بترتيب المسألة قانونيا، ما على الطرف الآخر كان مكمل يلتزم هو بما بقي من القانون 1978 محمول على وزارة الشؤون الاجتماعية، يدعونا لجلسة نعرفوا عليه يعني أسباب من غير ما نخوضوا في التفاصيل. لكن اليوم البلاد راهي ما تتحملش، يعني اليوم خاصة قلنا أكدنا كونوس وزارة الصناعة ووزارة المالية قاموا بمجهود، يعني نكملوه مع بعضنا ونخرجوا باتفاق يرضي الأطراف الكل، وتكون هذه انطلاقة جديدة للتفاوض في البلاد، وترجع على الأقل الاجتماعين يكون فما استقرار. أنا يعني كما تبع الناس الكل المسألة وضع الاجتماعي صعب وصعب جدا، وإحنا كاتحاد العام التونسي للشغل يعني مع شركائنا ما نجموش نبقاو هكا نتفرجوا ما غير من اليوم يتصير الانفلاتات كما قلت. فهذاك علاش دور الناس الكل كونها اليوم تأثر باش نلقاو حلول المشاكل الكبيرة اللي قدامنا.
1: واضح سي سلوان، بعد شوية نختم معاك. مبروك إذا كان عندك إضافة في الاتجاه هذايا، وقت اللي فما اجتماع نقابات ومن الممكن أنه يشوفوا المصلحة عدم تنفيذ هذا الإضراب، بما أنه جزء من المطالب تم تحقيقها وهي أساسا تتعلق بأداء المساهمات في الصناديق الاجتماعية المتخلدة بذمة شركات نقل المحروقات. مبروك.
3: هذا فصل بالعمل النقابي لا معه عادي جدا يتم ربما في آخر وقت يعني العدول عن هذا، إذا كان فما تطمينات أو فما تعهدات جديدة أنه يعني باش تكون حلحلة في هذا الإطار. أنا نستغل الفرصة لنسأل الضيف بحكم أنه هو من الاتحاد العام التونسي للشغل، وكأنه فما تحركات مع المنظمات في المجتمع المدني اللي نسق معها الاتحاد واللي هي معروفة، وشفنا المغلفات معتها اجتماعات، شفنا بعض البيانات نوعا ما صوت مرتفع في الاتحادات
1: الجهوية.
3: معناتها فما خطوات قادمة، فما تنسيق، فما ربما معناتها مبادرات أخرى، فما مبادرة سياسية، فما حوار، فما كذا، رغم اللي شفنا ربما فما قرار من المنظمات هذه استبعاد الأحزاب السياسية.
1: سي سلوان،
2: هذا هو بدأ التنسيق مع المنظمات الوطنية ولا العمالة المحامين والرابطة وطني الدفاع حقوق الإنسان ومعدة مكونات أخرى من المجتمع المدني والاجتماعي في تونس لتنظيم مسيرة وطنية يعني متكونة بين التنسيق في هذا بالتنسيق مع القيادات في المنظمات هذه أعدادا لمسيرة وطنية دفاعا عن حقوق اليوم المسألة قاعدة التطور قاعدين نتبع الناس كل مع بعضنا، وهذه حالة يعني مست كل القطاعات. هذيك علاش خليناها أكيد باش تكون بعيدة على الأحزاب في صميم عملنا الاجتماعي الاقتصادي مع كل المكونات. الوضع صعيب ويتطلب التنسيق مع المنظمات هذه باش تخرج البلاد من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية اللي تعيش فيها. الاستعدادات بدأت بقاعدة تتقدم، احنا على مستوى الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعات في الأقاليم الكل مع الجهات تقريبا من هنا الأسبوع القادم تنتهي، ثم المرور للقطاعات والاستعداد لهذا، وهذا دورنا قاعدين نقوم به. إن شاء الله ترجع بلادنا لحالة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
1: لكن هذا مربوط بدرجة ثقة التونسي اليوم في الاتحاد ودور الاتحاد سيسلوان، مدى مراهنتكم على مثل هذه التحركات القادمة إن شاء الله؟
2: هو سؤالك ممتاز، يعني مدى ثقة التونسي وما ننكروش، يعني في فترة ما اهتزت، وهذه كما قلت لك يعني عملنا تقييماتنا الداخلية وقاعدين نحاولوا.
3: بالنسبة للعديد لم تكن يعني التقييمات كما كان ينتظر، ومن عديد النقابيين المسألة هذه.
2: أكيد أكيد، لأنه لقينا باش نقول لك في بعض المسائل الداخلية إلى فات كبيرة ومش سهلة باش نحلها على مستوى الوضع النقابي. تدريجيا قاعدين ندخلوا في حوارات مع، أكيد نتنجم نحاول كان مع اللي مخالفك ومع اللي مع النقابي المترشين، هذا واضح هذا يشوفوا فيه. مدى النجاح هذا انت والفترة انت والوقت، نحاولوا في اقرب وقت كونه لم الامورنا الداخلية، نعرفوا شكون معانا وشكون ضدنا وشكون ينجم يتفهم وشكون ينجم يعاوننا، هذا نشوفوا فيه. لكن ماهوش بالسهل، اكيد صارت اخطاء قاعدين نخدموا على اصلاحها، لكن في الاخر نقابي يتبعوا كي تتعلق المسألة بالاتحاد العام التونسي للشغل تختفي الالوان. واليوم منظمة أكيد مستحقة لكل أبنائها، وهذا اللي قاعدين نشتغلوا عليه. معناش عوام، معنا 6 شهور لقينا وضع صعيب، قاعدين نحاولوا. بعض الملفات يمكن غلبت، أكيد اليوم ملف الوطني هو الأهم. بالتوازي قاعدين في حوارات كونه تترتب الأمور من الداخل مش غريب على الاتحاد يعني.
1: واضح. شكرا سي سلوان، نعرفش إذا كان عندك كلمة ختام ولا نختم معك اللقاء.
2: شكرا لكم وتحية عبرك لكل أهلنا في الجنوب.
1: شكرا، يعطيك الصحة على حضورك سي سلوان السميري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، على حضورك معنا، بارك الله فيك وبالتوفيق لكم إن شاء الله. هيك نكمل الشان العام مبروكة، في انتظار ربما يقع التفاوض ربما لا، ولكن أكثر المعطيات تمشي في اتجاه أنه باش يقع إلغاء إضراب قطاع المحروقات اللي كان مبرمج غدوة وبعد غدوة. مبروكة
3: على كل حال، هذه قراءة مبدئية ما نجمش نقولوا، احنا ربما الاتجاه ماشي في الـ في الـ في, الـ في الوجهة هذه، ولكن ننتظر الساعات القادمة ونتصور انه حتى حد يحب الاضراب في اي قطاع، والاضراب ماهوش هدف بقدر ما هو وسيلة ربما للحصول على مطالب يعني.
1: واضح. هكا نكمل الشأن العام، خليكم معنا، نمشي بعد شوية مرة اخرى للزميلة سعاد في زوايا العالم.
0: زوايا العالم، زوايا العالم.
1: في زوايا العالم نتحدث عن خطة بغداد في لحصر السلاح سعاد، تفاصيل هذا الخبر معك تفضل.
4: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن خطة حكومية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، تبدأ بفترة مدتها 90 يوم، تتوقف خلال الفصائل عن شن أي هجمات، وفي المقابل لا تتعرض لأي هجمات أمريكية. وفي تصريحات قال الزيدي أن المجموعات المسلحة ستبدأ بتسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بالكامل بحلول 30 جوان 2027. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستعتبر أي جماعة مسلحة خارجة على القانون إذا واصلت عملها بعد انتهاء المهلة المحددة. وقال إنه لن يتراجع عن عملية وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، فهي ليست اختيارية بل ضرورة، وهي إلى جانب قضية الفساد مسألة شرف. وتطرق الزيدي في الوقت ذاته لتداعيات الاقتصادية والسياسية الخطيرة للصراع الحالي وتأثيره على امدادات الطاقة، إذ كشف عن خسارة العراق ل60 بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو محاولة رفع أسعار النفط عالميا.
1: واضح. إذن هذه تفاصيل خطة العراق اللي قدمتها في واشنطن مبروكة باش تحصر السلاح، وتدعي أنها باش ربما تعاقب كل الشبكات أو عفوا المجموعات المسلحة اللي ترفض هذا الاتفاق. شنو تعليقك؟
3: أكيد يعني العراق منذ سنوات هو ساحة يعني نزاع وساحة خلاف بين معناتها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وشوفي يعني السياسة قديش تغير.
1: صحيح.
3: معناتها في وقت من الأوقات الولايات المتحدة الأمريكية العراق بصدام حسين قدمته الولايات المتحدة الأمريكية على طبق من ذهب لإيران. الآن هي تتفاهم مع جزء من العراقيين على ما زرعته هي في فترة من الفترات بالضبط. وهو الوجود الإيراني داخل
4: الأراضي العراقية
3: عندما هدد مصالحها وهدد مصالح يعني الكيان الصهيوني. وهي سياسة صهيونية أمريكية لقطع كل الأذرع التي تعتمدها إيران في المنطقة بالتأكيد يعني في ما تقول أنه هي حرب بالوكالة لأنه هي تريد تحييد سلاح حزب الله تريد تحييد سلاح الحوثيين وكذلك الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق. يعني تبدو العملية صعبة جدا ويبدو أنه الحكومة العراقية الحالية وكأنها شرطي يعني لصالح الولايات المتحدة الأمريكية رغم علاقة كل الوزراء السابقين ولا رؤساء الحكومات السابقين وموالاتهم لإيران وتدخل الإيراني يعني لا يخفى على أحد. نقول التدخل الإيراني وكأنه التدخل السوري قبل في عهد يعني حافظ الأسد في لبنان.

0: أعلنتها في العراق، وشفنا يعني كيف تم التخلص من حسن نصر الله يعني في لبنان، والدور ربما قد يكون قادم على الحوثي يعني في إيران وفي اليمن عفوا، وبدرجة أقل لأنه ما فهمت زعمات كبيرة برشا موالية لإيران في العراق، ولكن موجود مقتدى الصدر وموجود عديد من الزعمات الأخرى. الهدف الآن هو التخلص منها وربما يعني كسر شوكة إيران، وهي شكل من أشكال الحرب المتواصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتمظهرها في الإقليم، وتمظهرها خاصة في الإقليم العربي، لأنه كل تمظهر تقريبا يعني الحرب الخارجية الإيرانية الأمريكية هي في الداخل العربي، في إيران بالضبط، وفي لبنان وفي العراق.
1: وهل يفهم العرب هذه المسألة؟
0: لم يفهم إلى حد الآن، لم يفهم إلى حد الآن، وشفنا حتى السعودية يعني كانت ضحية، ولكن إلى الآن يعني سياستها لم تجدي كثير من كثير من النفع، لأنه ظاهر الفرص تعلم الدرس جيدا.
1: نعم، قد يكون لإيران ردة فعل حول هذه الخطة في قادم الساعات. نوصل معك نفس الخبر سعاد.
2: خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تعمل على ترسيخ العلاقات مع الولايات المتحدة والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وشدد على استكمال الاستحقاقات السيادية والمضي في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم العراق حكومة وشعبا من أجل تكريس الاستقرار الداخلي واستدامته، وشدد على دعم خطوات الحكومة العراقية الرامية لاستكمال مقاومات الدولة وتوطيد دعائم الاستقرار والتنمية الاقتصادية، كما شدد على أهمية تفكيك الفصائل المسلحة ومنع شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية.
1: إذن هذا هو المعطى الأساسي في علاقة طبعا بالحرب الأمريكية على إيران، وفعلا من المنتظر أنه تقول إيران كلمتها ضمن هذه الخطة. مبروكة.
0: بطبيعة الحال لا معالي، أنه في وقت من الأوقات الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الملف العراقي هي حليف استراتيجي لإيران. الآن تبدلت السياسات وتبدلت الأهداف، وكما ذكرت سابقا تعي جيدا إيران، تعي جيدا هذا، وكما بالنسبة لها هرمز ورقة لعب رابحة جدا لا يمكن أن تتنازل عنها، أعتقد أنه كذلك الساحة العراقية والساحة اللبنانية والساحة اليمنية هي من أوراق الضرورية جدا جدا جدا لإيران في الحرب هذا، ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل التخلي يعني عنها أو خسارتها بسهولة.
1: واضح، وأكيد التداعيات حول هذه المسألة قد تظهر أكثر في الساعات القادمة. هيك كمل زوايا العالم. شكرا سعاد، يعطيك صحة. مبروك. نختم بعنوان كتاب اليوم، ديما في نفس السياق، وهذه المرة كتاب تونسي لتونسي بطبيعة، الكاتب والسياسي صفي سعيد، جيوبوليتيك الأمم، الانتقال الحرج من الإمبريالي إلى الميتا إمبريالي. فكرة على هذا الإصدار واللي يجلب أكثر مبروكة هكا التفاصيل السياسية اللي نعيشوها فعلا اليوم موجودة دائما في كتابات الصفي سعيد.
0: بالضبط، يعني الصفي سعيد من الأقلام الدقيقة ومن الأقلام المطلعة جدا في الجيوبوليتيك وفي السياسة. صحيح. وهو رجل يعني له علاقاته بالقيادات العربية خاصة، وهو يعني من إذا لم يكتب الصفي سعيد في هذا المجال فمن يكتب لامعة بالتأكيد، يعني هذا مطبوع في شخصيته، في علاقاته، في قدرته، لديه قلم يعني
1: سيال
0: وقلم معتها يستساغ كثيرا في القراءة، عنده لغة عربية ولغة في الكتابة وفي التأليف يعني جميلة جدا. الكتاب تقريبا 800 صفحة لا مع يعني من الكتب الضخمة جدا، واللي
1: حتى سمو ضخم شوي
0: 65 دينار تقريبا
1: 65 دينار وكل كتاباتها تقريبا في نفس السعر. مبروك. أنا هذا خليني نطرح سؤال، لماذا ربما أغلبية الإصدارات في حدود خلينا نقول هو الكتب راهي ما تقيمش بثمن وحاجة ثمينة جدا، ولكن القراء يحبوا يقتنوا الكتب هذه، أغلب الإصدارات تلقاها في التكييف
0: أحيانا، لا مع اسم الكاتب يكون عنده ثمن، اسم صحيح. الكاتب يعني يكون حتى هو فيه الجانب التجاري. وقت تقول صفي سعيد تقول طيب صلاح صفي سعيد ربما وقعوا حتى على مستوى حدود
1: طريقة حبكتو للكتابة،
0: لا لا لا، طريقة

0: تسويق اسمه يعني هو مشهور ربما في هذا الجانب اللي يخلي فما معناته ارتفاع
1: ارتفاع شوية في السعر
0: ولكن على مثل مثال طيب صالح
1: نعم.
0: كتاباته لا تقارن في الرواية أقصد
1: نعم.
0: وليس في الجيوبوليتيك والسياسة لا تقارن ولكن أعتقد أنه هو يبيع كتابه ويبيع اسمه
1: صحيح.
0: هذا اللي متأكد
1: أكيد جدا هذا اللي يخلي التجاري موجود
0: هذا اللي يخلي الأسعار في 5 تقريبا في الثمن هذا ما ننسوش
1: رقم 65
0: أي ما ننسوش الكتاب ضخم يعني 800 صفحة لقد أعتقد
1: تقريبا 900 صفحة مبروك
0: على مستوى يعني باش ترفع عليه وباش يعني مش كما كتاب
1: مكلف نوعا ما
0: مش كتاب من 200 صفحة كما كتاب يعني
1: 800 صفحة
0: يعني أكيد تقريبا حتى التكاليف نتاعه تكون تقريبا
1: ضعف
0: يعني أي الضعف متاع الكتاب العادي على كل حال هو يتحدث عن قرن كامل من السياسة الدولية لامعة بكل تفاعلاتها كشاهد على العصر حتى أن السؤال طرح هل كان من الممكن أن نصفي حساباتنا مع قرن كامل بأقل من هذه التكلفة الورقية يعني بأقل من 800 أو 900 صفحة بينما تهات بداية القرن العشرين وترنحات القرن الحادي والعشرين يقول هو قرن من الحروب والديون والأخطاء العبثية والأوهام
1: في كلمة مبروكة ما القصد من الإمبريالي إلى الميتا إمبريالي وقت نلاحظوا يعني هاللعب العبارات ما القصد
0: في إشارة إلى القانون الدولي في إشارة إلى النظام الدولي ورئيس النظام الدولي الآن شكون لا معه الولايات المتحدة الأمريكية لأنه يعني عندما نتحدث على الإمبريالية نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية والميتا إمبريالية ما تزال إلى حد الآن هي نفسها تسيطر على
1: بالضبط.
0: العالم
1: هذا هو إصدار اليوم شكرا مبروك يعطيك الصحة ذكروا كتاب جيوبوليتيك الأمم الانتقال الحرج من الإمبريالي إلى الميتا إمبريالي للكاتب تونسي صافي سعيد شكرا لك على اختيار هذا الإصدار شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة شكرا لضيفنا اللي كان حاضر معنا في الموعد وشكرا كبير زادا لكل الزملاء اللي أمنوا حصة اليوم ملتقانا إن شاء الله نهار الخميس في نفس التوقيت في متابعة مستجدات أخرى خليكم معنا بعد شوية موجز الأخبار رفقة الزميل عبد النور بسنون إلى اللقاء
2: زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة مستمعينا الكرام. يدخل أعوان الإعاشة والتموين العامين بشركات سودابس أتاندي العريش والمخروجة وأومفي الواحة ونوارة وستاب وني وتزار وجبل الكروز استاج البرمو والكامور المتصبة بصحراء تطاوين في إضراب عن العمل يومي 7 و8 أكتوبر القادم بمراكز العمل المطالب بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 وإدماجهم بالشركات الأم حسب برقية إضراب أصدرها اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين. أكد وزير الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدورة ليبيا طاهر سالم البعور في لقائهم على هامش مشاركتهم في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أكد ضرورة تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلاح والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين. أعلنت جامعة تونس في بلاغ لها عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية وذلك لتسديد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بنظر لحساب السنة الجامعية 2026-2027. قال الكريملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم وناقش خلالها الوضع الأمني في الخليج وضرورة إبقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة. تنطلق اليوم في مدينة نيويورك أعمال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب وفود وممثلي الدول الأعضاء. تالموجز في أمان الله.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وظهيرة طيبة نرجوها لكل من يسمع فينا ويتابع فينا عبر موجات إذاعة تطوين. إذا كل أسبوع نتقابلوا في مثل هذا التوقيت كما تعودتوا الناس الكل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا عبر موجاتنا من خلال لقاعات الغنيات وأيضا اختياراتكم وإهداءاتكم للناس اللي تحبوها والناس العزيزة عليكم. وطبعا الناس الكل اللي تسمعوا فينا تنجموا تطلبونا على 75 870 900، رقم وحيد يجمعنا بكم زملائنا في غرفة الهاتف. إذا حبيب خراز فتحي مقبلي أمل معنا لقانا تقنيا، ومن توا حتى الأربعة تنجموا تطلبونا تكونوا حاضرين معنا من خلال الغنيات.

0: هذا هاني شاكر هدية منا لكم الكل مستمعين. نعرف برشا يحبوا هاني شاكر. أهلا وسهلا بتليفوناتكم اللي بدأت توصل على خط البرنامج. عسلامة. أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
0: مرحبتي.
1: أهلا وسهلا.
0: إدريس شحوالك.
1: ديما أول واحد حق
0: ما شاء الله عليك.
1: نشط. حتى اليوم أول واحد.
0: لا لا تبارك الله عليك نشط برشا.
1: ما نعرف فما أنا شوية ضغط كذا الزملاء بارك الله فيهم تبدأ الموجة زيد نطلب طول نتحصل طول نستنى عندي شوية بوليس نستنى
0: تكتيك هذا
1: هاي شوية تكتيك
0: باهي سيدي يا إدريس اليوم شنو باش نسمع معاك وتهديها لشكون
1: وأنا فما حاجة سيت عليها وطلبتها عليك في إذاعة بالألوان تو عاد فاضية شغل حضريها لي على الأقل الجمعة الجاية
0: ما تقوليش يا شوفير التاكسي يا تاكسي حاجة زي هيك أغنية اللي ما لقيتهاش
1: واد التاكسي هذيك تاع شريف علوي أطرح
0: ما لقيتهاش انا ما لقيتهاش
1: في التيك توك والله موجود انا بنجم نجيبها
0: لا تيك توك حاجه اخرى هذاك
1: كان لقيناها من هنا الجمعه جايه خاطر هي ما لقيناهاش
0: واليوم شنو باش نسمع
1: اليوم اللي يما اللي يري
0: قاسم كيفي قاسم كيفي
1: لا انا حاب اسمعها بالمنظر بن عمار
0: منظر بن عمار به
1: خاطر ستيل جديد طلعها كو مغروب بالمنظر بن عمار وممثل مصري على غالب
0: به باهي يا سيدي
1: المنظر بعمار هكا ستيل جديد هذيك
0: نسمعوه وهداءاتك لشكون؟
1: الجماعه الكل وان شاء الله معناها يسمعوا فيها نحن الدار عمال نتغدى انا تو
0: صحة وبالشفاء
1: والهدي عبد القادر والزملاء الكل
0: شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك تحية ليك ونمشي تليفون اللي بعده الو عسلامة الو الو الو الو عسلامة
2: عسلامة
0: مرحبا يا مباركة
2: وبيك يا عيشك
0: هيا مباركة شنو تحب تسمع
2: والنية أحلام اليمني بالأحمر خطيت عليها
0: أحلام اليمني
2: بالأحمر خطيت عليها
0: نحاول نلقاها لك يا صديقتي مباركة تسمعها معنا هدائك لشكون
2: الكيكي اللي في عطاويني الكل
0: شكرا يعطيك صحة بارك الله فيك تحية لك صديقتي ونمشي تليفون آخر دفعة أخرى في التليفونات ألو عسلامة ألو
3: ألو عسلامة
0: يا سي بشير أنا آسفة جدا أني تعرف وحدي وحدي في وسط الأسبوع تفكرت لي أنا ما عديت لكش الغنية متاع سولاف
3: اليوم نبدل فريد الأطرش
0: اليوم باش نبدل الوجه لفريد الأطرش باهي نسمع فريد الأطرش شنو باش نسمعوه
3: هلت ليالي حلو وهني
0: حلو هلت ليالي ايه نسمعوها يا سيدي باهي شكرا هدائتك تفضل اي
3: والله لو كل حبا فريد الأطرش
0: لكل اللي يحبوا فريد الأطرش طبعا تحية ليك تحية لكل الناس اللي يسمعوا فينا ومكانه نمشوا نسمعوا الغنية الأولى اللي اختارها أخونا إدريس من جربه

0: هذا منظر بن عمار اختيار صديقنا إدريس من جربة. شكرا على اختيارات وبربي ديما نحاولوا نختاروا غنيات وهذا ديما نبه عليه. راه نقول انه في ايش نهديلك مش اي غنية نجم نعدوها مش اي طلب راه نجم نلبوه، لكن حاولوا قدر المستطاع ان على الاقل 90% من الغنيات تسمعوهم معنا ونسمعوهم معاكم احنا والناس الكل تسمع معنا كل اختياراتكم ونعملوا معها كيف الناس الكلها. فنحاولوا ديما نختاروا أغنينا بشكاكة نحسن الذوق العام ونسمع الغنيات اللي تروق للجميع مستمعينا. هدايا ديما خط ولا قوس نفتحوه في إيش نهدي لك. عسلامة، أهلا وسهلا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معك شريف.
0: مرحبا يا سي الشريف.
1: تحية لك أختي هذه.
0: تحية لك، أهلا وسهلا، يعيشك، مرحبا.
1: أستاذ الحاجي، ما زلت صغير.
0: ما زلت صغير، أي علاش لا؟
1: نهديها لمرتي ونهديها لعم محمد جاري وزارة سالم خويا سالم، ونهديها لزيد الفتوري وعبد السلام خشيرة وكل من يسمع إذاعة طويل لكم أنتم كل زعما طاقم إذاعة طويل.
0: شكرا شكرا، يعطيك الصحة ربي يبارك لك. ديما تطلبوا راهو رقم واحد يجمعنا بكم 75 78 900، ماهوش 188. راهو كي تطلبوا على 188 ما تنجموش تكونوا حاضرين معنا في المباشر. ألو عسامة.
2: أهلا وسهلا سيدة هادية.
0: مرحبا سي محمد.
2: تحية احترام وتقدير لك ولجميع الفريق الظرف في هذا المساء.
0: شكرا ربي يبارك لك، يعيشك، يعطيك صحة سي محمد.
2: إن ممكن فهد بلان.
0: أي نرجع لفهد بلان. أي
2: يا قلبي نادي على الحبايب.
0: أي علاش ليه؟
2: ولا نادي على حبايبي وكل عبد الله بن جايد، على السلام المنصوري وشريف عبسة وضحى، وعلى السلام عبد الكبير وملوي طار الحفيان. بالله على ذكر عبد السلام، السيد عبد السلام عبد العزيز، اين انت؟ قول له وينك.
0: موجود عبد السلام، موجود ولباس بصحه جيده والحمد لله.
2: باختصار شديد سيد هادي، بعض ما كتبت في هذا الصيف.
0: ايوه بسرعه.
2: كل يوم تصل بذاكرتي وكتبي والقلم، مالك يوم للشعر بعد هذه الشيخوخه والالم. نعم، ما اليوم للشعر، ربما لم اعد اجود الكلم. بحثت عن القوافي وجدتها راسية في بحورها، لم تفارق المرافي، تقيدني القصيدة أن أمدح الخدو الأمراء، هراء هراء هراء. لم أفهم معنى تزلف، وفي التملق فأني متخلف. حينها تملصت مني كتبي وقريحتي وأقلام والجمر تحت أقدامي. هناك أدركت أن القصيدة لا تنتهي، تهرول خلفي وراوغها واختفي. أيتها اللغة العربية، خذي ضادك وارحلي عني، لقد تعبت حتى ولو كنت جزء مني، خذي ضادك وارحلي في صمت، لقد تعبت.
0: لا لا لا لا، ما نحبوش تتعب، عاد كمل الثنية وكمل المشوار يا سي محمد.
2: لو تتعبت المطالة سيد هاد.
0: لا لا لا بيس لا بيس لا بيس، استمتع بغنية مع فريد الأطرش، هلا تلاهيلي. شكرا، باش نسمعوا بعض فهد بلان، ما توا خلينا مع فريد الأطرش.
2: شكرا شكرا شكرا.

0: نكتفي اذا هكا بالمقطع من هلة ليالي. الأغنية طويلة شوية يا سي. اذا سي بشير اللي طلب الأغنية هذه من حسن جربيكي العادة مستمع الوفي لينا. بعد شوية نسمعوا شاذ لي الحاجي في مازلت الصغير اللي طلبها شريف عبشم بن كردان. شو نسمعوها وبعدها نسمعوا فهد بلان كيف كيف يا قلبي نادي على الحبايب. الو عسلامة.
1: اهلا عسلامة اختي هادي.
0: مرحبا يا ضحى
1: وبك اكثر. يعيش
0: احوالك يا ضحى؟
1: والله الحمد لله يعيش.
0: صحه بخير.
1: عايش
0: لاباس الحمد لله. يعيشك تفضلي.
1: نحب نسمع ذكرى محمد وصلني جواب اليوم.
0: وصلني جواب اليوم. عندنا برشا ما سمعناش ذكرى.
1: باه نهزيها لك انت والفراخ اللي عامله معاك. نهزيها لمحمد شلبي وهنيه من الحام زيدو عبد الله ومحمد جرير بن قردان وبسام من بن خديش.
0: شكرا لك يا ضحى. تحيه لكل ناس الحامه. تليفون اخر. الو.
2: اهلا وسهلا يا اخوتي هادي عبد القادر.
0: مرحبا يا سي زيد.
2: يا ودي العود واحمد وعلى كل حال الحمد لله عاد عندي منقول عند عاش نهديلك.
0: يعيشك.
2: هاي يا سيدي قبلة وعلى ورد كل جبيل لكم انت من زملائك وسيد
0: المدير
2: المستمعين الاوفياء. اختي هذه اليوم طالب فريد الأطر زين ان شاء الله زين لاني بنت اليوم مشيت قر اليوم في اول عام في استاذة في الفاقد.
0: باهي ان شاء الله مبروك عليها.
2: بارك فيك والعقب ان شاء الله لصغيراتكم وكل المستمعين ولزملائك. نهتيها لك انت والجروب اللي معاك كل المستمعين لو فيها هي دوحان الحامة فاز العزودي فاطمة ورور مونيا من جربة ورفيقة نوردين من تطاوين ودريس من جربة وسيدعني من عرام وفي شريف عبشة وابن عبد الله بن جاد محمد الجري ومستمعين لفيا ان شاء الله متغسلين لحد
0: فيها. شكرا الله يخليك. شكرا يعطيك الصحة. تحية ليك ونمشو للغنيات ونرجع نسمعو الشاذلي الحاجي في مازلت صغير.

ما زلت صغير، ما زلنا باش نسمعوا احنا غنيات، وما زلنا باش نسمعوا ايقاعات. نكمل مع فهد بلان اختيار محمد من بنجردان، نهديها لكل الناس اللي يعرفوه واصحابه وحبابه.

0: هدايا فهد بلين شكرا. اذا يحبوا برشا صديقنا محمد الجريم بن قردان. شكرا ديما على اختياراتكم مستمعينا. مباركه من رمادة اللي اختارت تسمع احلام اليمني. راني نذكر ونقول ديما انه فما نوعيه اغنيه راهم نجموش نعدوها في اذاعه وطنيا. نحاولوا ديما نوعوا بها الذوق العام ونراعوا بها الناس الكل اللي تسمع فينا. فما صحيح يقول لك كمان انا علاش نطلب في اغنيه نسمعها؟ صحيح تنجم تطلب اغنيه وتسمعها، لكن ديما نحاولوا نختاروا الاغنيات اللي نسمعوهم. وعلاش لا ما نسمعوش تونسي؟ راه فما تنجم تسمع الاغنيات وين تحب انت، لكن ديما تبقى الاغنيه في الاذاعه وتسمعها عبر موجه الاذاعه. يبقى عندها رونق خاص وطعم خاص، وخاصه اغنيه كي تكون من الزمن الجميل، اغنيه تكون تونسيه، اغنيه عندنا برشا ما سمعناهاش، اغنيه محلاها كلمه ولحنا. فمرحبا بكم الكل، وديما على عيني وراسي كل اختياراتكم مستمعينا. نمشي تليفون. الو، عسلامه.
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: ام لؤي. مساء الكل والياسمين.
0: ام لؤي، مرحبا يا ام لؤي.
1: عايشك وبيفكتب.
0: يعيشك، اهلا وسهلا. توافقني الراي ولا يا ام لؤي؟
1: اكيد اكيد،
0: لانه الاغنيه في الاذاعه وحدها هكا
1: ولا محدود. اكيد
0: في نطاق محدود زاد. شكرا، يعيشك على التفاهم. يا لله ام لؤي، شوف شو تسمع.
1: والله يعني باش نقول لك تو فنانة، لكن مجهولة الفن غناية، مجهولة الفنان.
0: هيك صعيب ياسر. شكون مثلا؟
1: اما بحول الله تلقاها. وين نقول ندير عزيمة؟ تحت الفيديو تلقى بات الشمس الشعر المصري حمد الله بسيف بالأمارة، يعني باش تلقاه.
0: به به يلل إن شاء الله نلقوه. تهديها لشكون؟
1: باين هدالك انت اكيد طبعا.
0: شكرا، يعيشك.
1: وكافة الفريق ان شاء الله. وسالم ومبارك وعمر وكافة عائلتي معانا. عمتي زهر العكروتية، اشرف الكوكي، عمي عبد الله وعمي عبد السلام، وكافة عم محمد بن قردان، مريم بن خداش، مريوم. اقولها يا مريوم، سمينا صويت ولا سمينا حاجة.
0: به
1: عمي علي الغندري، عم بشير قطوفي، وكافة المستمعين الاوفياء.
0: شكرا لله. شكرا يعيشك، يعطيك صحة، دمتي وفي لنا بالاستماع. نحاول والله في قدر المستطاع أن ناخذ تليفونات، ونحاول زادة في نفس الوقت نرضيكم بالغنيات، لأنه مازال عنا ذكرى، ومازال عنا سي زيد بن قردان يحب يسمع غنية، وأم لؤي زادة كيف كيف، يعني ثلاثة غنيات توا عنا حاضرين. فناخذ آخر تليفون في الدفعة هذه. ألو، عسلامة.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا
2: وبيك الله يحفظك.
0: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: معكم اللي نسى اسم صديق المرة اللي فات.
0: اليوم نسيتش اسمك انت. ما
2: صديق اللي فات الطاهر جور الله.
0: باي، تحية لي سي الطاهر. وشكون معنا؟
2: عمركم عمر من الرقبة.
0: مرحبا يا سي عمر، اهلا وسهلا.
2: عبويك الله يحفظك.
0: تفضل. لي
2: الهداء اليوم خاص ان شاء الله تغيبوا معه الاسماء.
0: باي نسمع فيك، تفضل. لي
2: الأغنية هي أحلى لحظة في حياتي، نهديها إلى زوجتي.
0: ربي يفضلها لك
2: عايش
0: ويدوم عشرتكم. شكرا لك. نسمع بعضنا توا ذكرى محمد.

طمني جواب اليوم ذكرى محمد 36 دقيقة بعد ساعتين. مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا. خونا زيد من بن قردان طلب زينة زينة يا زينة، راهي الغنية تتغنى بزينة وما تقولكش إن شاء الله زينة. ما منين حب نهدي لبنتك يا سي زيد غناية محمد الجموسي، بما أنها هي مشات لصفاقس وباش تشق طريق جديدة وخدمة وجو آخر وعالم آخر، نقول لها تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة.

0: هاو كافيها دعيوة محلاها تمشي بالسلامة وربي يرعاك. إذا سي زيد إن شاء الله تكون راضي علينا زاد أنت من خلال الاختيار هذايا. حاولنا أن نلبولك النغم تاعك ما حبيش نسمعوا فريد مارتين ورا بعضهم. نمشي التليفوناتكم. هلو عسلامة.
1: أهلا أختي هادية.
0: مرحبا شكون معنا؟
1: معك عبد السلام من بن جردان.
0: مرحبا يا سي عبد السلام. أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك. تحية لي وتحية لي لعفة طويلة كل المستمعين.
0: يعيشك. شكرا لك يا سي عبد السلام. تفضلي.
1: وعطيك الصحة. والله على الملاحظة حتى احنا مظلين ديما كمستمعين. والله مظلين ديما نسمع وكان حاجة اللي هي معناها مريقلة معناها نبي نسمعوها حدا بناتنا وحدا ماتنا معناها
0: هذا هو المطلوب. ما نحبوش حد هكاي يسكر الراديو ويقول لك هذو ما فاش قاعدين يعدوا ولا فاش قاعدين يسمعوا ولا الغنيات من دون الغنيات الكل ملقوا كل الغنية هذه. لا يا سيدي احنا نحب الناس كلها تسمع وتحلي إذاعة تطاوين وتحب تهدي غنية وتسمعها وتتفرهد بها وتعمل بها كيف انتم وإحنا.
1: بالضبط اختي. ولا كل هكاك مبدينا معناها المنوعة هي سمحة ونحترمها ياسر ونحترمها
0: شكراً. شكراً.
1: مبدينا ديما معناها نسمع كان حاجة اللي هي مريق اللي نسبدها معناها الإنسان نفتح معاها مع بريسة ومع أمه ومع العائلة معناها.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. أي سي عبد السلام اختيارك؟
1: والله ديما نحب محمد النصري حق تو خريف وبيولي يوقف معناها مترها نبدينا نسموه.
0: الله يرزق بالغتيجين.
1: لا في بالي الاخرى اسمحك انت نتاع يا برق اللي داني سعيد.
0: باه باه نسمع
1: نجزيها لكل المستبشرين بالمطر وكل مستمعين راهم الكل نعزوهم من اول تلفون يخلط لاخر تلفون يتوزي.
0: طبعا طبعا. شكرا سي عبد السلام بارك الله فيك. نمشي تليفون اخر. الو
2: الو عسلام.
0: عسلام سي محمد مازلنا في بن قردان. الحمد لله.
2: تحية لك تحية الفريق معك تحية المستمعين.
0: شكرا الله يخليك يا سي محمد. تفضلي.
2: عجاب رجلي المدين زحمة.
0: عجاب رجلي عدنان شواشي.
2: عدنان الشواشي.
0: أيوة.
2: نهديها لعبد السلام لتميد يتو. ونهديها لكل نهديها للمستمعين اللي يسمعوا في كل بلاصة. نهديها للسفيرة هذا أم لؤي. وكل يسمع فينا كل الأحباب والأصحاب والبعيد والقريب كل يعني ومشكين ذا التطوين كل يعرفون ونعرفوهم ما نهدو لهم الغنية تقريبا يعني هي من القدامة متاع تونس.
0: أي طبعا طبعا من الغنيات الجميلة واللي متموتش ديما للفنان الكبير عدنان
2: الشواشي العويني تقريبا.
0: أي شكرا يعطيك صحة سي محمد. تحية لك.
2: إن شاء الله.

0: غير الوطن.
1: يعني هكا اختيارك وصل يا أم لؤي. بعد شوية باش نمشو يا أحلى لحظة في حياتي طلبها صديقنا عمر يهديها لصديقه. بعدها باش نسمعوا محمد النصري وجاب رجلي عدنان شوهيشي. برشا مستمعينا يطلبوا في غنيهم، لكن خلنا ناخذ آخر دفعة من التليفونات باش نجم نعدي الغنيات. ألو عسامة.
2: ألو
1: مرحبا.
2: ألو فاطمة. ألو معك فاطمة أرور.
1: مرحبا يا فاطمة.
2: وينك يا غالي؟ مرحبا وشغلتك يا غبار ولا تسقى تحت وطاء.
1: يعيشك يعيشك. انت هي وينك الغيبة يا فاطمة؟
2: أنا والله كنت في تونس وكل مرة نسافر وكل مرة هنا.
1: صح عليك.
2: أما برنامج وينها عشيت هاكم رجعتوه، بارك الله فيكم في المدير.
1: أي رجعناه. هاي
2: أي سعيش أحبابي سعيش أصحابي سعيش الدعاء سعيش اللي جاء للطريق اللي على التليفون.
1: يعيشك يا فاطمة يعيشك. عايش باش تسمع يا فاطمة.
2: ساعة لقدومك إن شاء الله على الخير.
1: شكرا.
2: ونحيي ضحى الغالية زي ما تحيي فيها وزياد من قردان زي ما نسقى فيها حيي فيها. سلم ولدي ولا سلم ولدي يا غالي وجماعة ويامنا من قردان ومحمد العريس في دالي وعرب جربة وعرب زرزيش واللي نسيت اسمواتك وأي فوزية بسنون هي اللي بشرتنا قالت لي برنامج رجع والله.
1: أي
2: قلت لها الرجل كل يغني والراديو قدامي كيفاش ما سمعتش هذه عبد القادر؟
1: يعيشك يا فاطمة يعيشك.
2: هاي بالحياة بالله الحياة في الفرش هي ولادها واخواتها وعائلتها. وهاتيلي وحطيلي غنية صالحة دار الفلك بعد ال بعد ال
1: غنية زمنية. يعطيك صحة.
2: دار الفلك ان شاء الله بالمطر
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله.
2: هاي حنانة
1: شكرا.
2: هاي اللي جالسة تليفوني متخلص.
1: شكرا صديقنا عادل في تليفونات عادلة. شكرا يا عادل يعطيك الصحة بارك الله فيك. ونمشي للغنيات باش نسمعوا كي العادة، لاني من هنا حتى نهاية الحصة نحاول نعدي اغنيات المستمعين اللي طلبونا وبعد كده ناخذ دفعة اخرى ان شاء الله. وشكرا على التفاهم متاعكم لانه كل اغنية تتطلب لازمها تتسمع، اذا نحاول ناخذ بين الاغنيات وبين التليفونات واذا كفانا وقت ناخذكم معنا. يلا

أنا عاشق يا مولاتي، هذه هي بصوت حسن الدهماني سمعناها، وما زلنا باش نسمعوا زوز غنيات لأنه توقيت ما عادش عندنا برشا في جزءنا الأول من إيش نهدي لك. وتحية لكامل فريقنا لأمل معنا هذا اللقاء تقنيا صديقنا فتحي المقبلي، كيف كيف زاد خونا عادل الجميل اللي يستقبل كل تليفوناتكم. باش نسمعوا محمد النصري وباش نسمعوا كما قلت عدنان الشواشي، فخليكم معنا مستمعين راجعين نكملوا معاكم بعد موجز الأربعة، ما تبدلوش بعد موجز الثلاثة عفوا، ما تبدلوش الموجة، نرجع نواصلوا مع اختياراتكم وغنياتكم.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. يسعى مركز التكوين في الصيد البحري بجرجيس للحصول على علامة الجودة في التكوين المهني إيزو 21000 وعلامة الجودة في الخدمات الإدارية إيزو 9001 في جوان 27 و2000 تزامنا مع احتفاله بالخمسينية. ينتظم اليوم بمنطقة سدويكش وابن معقل من معتمدية جربة ميدون اجتماع تحسيسي لفائدة المتسكنين في إطار دراسة مشروع إعادة تهيئة وتوسعة المناطق السقوية التابعة لعمادتي سدويكش وابن معقل بالمياه المعالجة. أعلنت جامعة تونس عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتسديد حاجية بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية 26 و2027 و2000. تحتضن تونس من 21 إلى 25 من سبتمبر الجاري سلسلة من الورشات للتعريف بالمزايا المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل استفادة المؤسسات التونسية لا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة من هذه المزايا وتعزيز نفاذ صادراتها إلى الأسواق العربية. تنطلق اليوم في مدينة نيويورك أعمال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب وفود وممثلي بل إلى جانب وفود وممثلي الدول الأعضاء. قال مسؤول إيراني لرويترز إن إيران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: ميكرو سبورت.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى ثالث موعد رياضي معكم البداية كالعادة بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يخوض اليوم ثاني حصة تدريبيه ليه تحضيرا للمواجهة المرتقبة نهار الخميس في 8 متاع الليل ضد المنتخب الأوغندي. مباراة تنذكر تدخل حساب الجولة التحية من التصفيات الإفريقية المؤهلة اللي كان 2028. وعين الشعبية كانت له أول مصافحة مع لاعبي المنتخب بحضور تقريبا كل اللاعبين. نذكر اليوم أيضا حصة تدريبية ثانية تنطلق في 7 متاع العشية وباش تكون مفتوحة للجمهور وأيضا للإعلاميين. إلى الأخبار الفرق والموعد نهاية هذا الأسبوع مع انطلاق منافسات بطولة رابطة المحترفة الثاني لكرة القدم في البرنامج المجموعة الأولى نهار السبت انطلاق الساعة 3:30 متاع العشية مستقبل سليمان اتحاد تطاوين مستقبل جابس جمعية ماجرين النجم الخلادي بعث بوحاجة الملعب السوسي كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية خيلة للشابة الحديد سفيقسي. بالنسبة للمجموعة الثالثة لعب نهار الأحد انطلاقا من 3:30 جمعية ريان الملعب الجبسي أمام البوشامة النادي القربي نادي أولمبيك مدينة القلعة الرياضية قوافل الجوسة مستقبل الجسرين أولمبيك كيف اتحاد قصور السيف شبيبة القروان جندوب الرياضية. القطيع رسمين وكما كان منتظر حصلت تقريبا بين الترجي الرياضي التونسي والمدرب الروماني ريجي كامب ومبدئيا المشرف والمدير الفني البلجيكي للشبان لفريق الترجي جويل كاراني هو اللي باش يشرف على تدريبات الفريق وايضا كان رافق الفريق الى طرابلس عند راهم. وطبعا المدرب الروماني كما قلت قريب من فسخ العقد واجراءات فسخ عقده مع انه يريد مغادرة فريق الترجي قبل السفر إلى فريق السوار بوخارست. مدرب الترجي القادم الأغلب سيكون أجنبي. أعطيكم المدربين المرشحين لتدريب فريق بسويق خلال الفترة القادمة بالترتيب في المركز الأول نجد الإسباني فابيو فرانكو مدرب المغرب الفاسي أيضا الإسباني البلجيكي مرشح لتدريب الترجي أريد تونس ومدرب طبعا يانيك فيريرا مدرب السابق لفريق الزمالك وأيضا البرتغالي ماريو سيلوبا اللي كان في فترة سابقة قريب أيضا من تدريب فريق الترجي الرياضي التونسي. قرر المدرب يوسف المهيبي اليوم ثلاث الانسحاب من تدريب فريق أمل حنصوصة دون الخوض في التفاصيل. نذكر أمل حنصوصة لم يعرف طعم الفوز إلى حد الآن في البطولة الوطنية بعد مرور 4 جولات. إلى كرة اليد والقسم الوطني نهاية الأسبوع نهار السبت تحديدا الموعد مع منافسات الجولة الثانية من حالة الذهاب من البطولة الوطنية. وطبعا وين باش يتحول فريق أولمبيك مدينة لكرة اليد لملاقاة النادي الهلالي مواجهة تحت ضنها القاعة الرياضية المغطاة بقصر الهلال انطلاقا من 4 متاع العشية. نهاية أخبارنا الرياضية معاكم بعد شوية منوعة إيش نهدي لك باش تكون من تقديم الهادي الهاديين هادي عبد القادر في الإعداد والتقديم وهادي الغريبي في الإخراج الفني مع جمال تحية أبو محمد أمين عمر مستيسر. إلى اللقاء.

0: الفلك من بعد طول العشرة الفنانة صالحة وديتها فطومة من تطاوين كل أحبابها وأصحابها وأصدقائها الكل. قبل ما نمشي للتليفون تحية لك هادي الغريب اللي أمن معنا لقانا تقنيا في هذا الجزء الثاني, وشكرا عادل على موصلة استقبال كل التليفونات. نذكر على 75-870-900. مرحبا بكم. ألو عسلامة.
1: أهلا عسلامة أختي الهادي.
0: أهلا وسهلا, شكون معنا؟
1: ماجد مهدي سبيطر من الحامة.
0: مرحبا يا سي مهدي بنزل الحامة الكل.
1: أخوالك لباس أختي.
0: الحمد لله. هاي يا سي مهدي
1: دخل يزاعني في المراحيل وفي عمك الجميل في الكل راه.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك, تفضلي.
1: لباس أختي الحمد لله, شن حوالك منتم؟
0: الحمد لله. أعطينا شنو تحب تسمع يا سي مهدي؟
1: نحب نسمع أختي الوالدين هم العز هم القمة, الشاد اللي بوززة ولا هو الفتح الجوادي ولا لا أعرف, معروفة الغناية.
0: أي
1: نهدى لكم انتم الكامل الوالدين وان شاء الله ربي الحي.
0: واضح.
1: الله يرحمه.
0: شكرا, يعطيك الصحة بركة
1: الله فقد كل شيء. هدي اختي ربي
0: رب يرحمهم الكل ويفضلكم كل امهاتكم وابائكم. نمشي تليفون اخر. الو.
2: الو.
0: مرحبا.
2: مرميك يا عيش.
0: نشكر معنا.
2: نجات مرمادة.
0: مرحبا يا نجات. اي.
2: وبيك يا عيش.
0: تفضل نجات.
2: نطلب غنية من الدرسي فرح العيلة.
0: أيمن الدرسي به. تهديها لشكون؟
2: الكيكة اللي في دعوة طوين الكل.
0: شكرا, يعطيك صحة بارك الله فيك, تحية ليك. نمشيو الغنيات. طبعا كل أغانيكم تسموها معنا مستمعينا وين ما كنتوش. نسمعوا الوالدين هم العز بصوت فتحي الجوادي. الغنية اللي باش تسمعوها توا هي هدية لكل أباء والأمهات, ربي يفضلهم لكم.

0: الوالدين هم العز وهم الجنة. القصيدة بصوت فتحي جوادي من مدنين سمعتوها، دخلتنا 15 دقيقة بعد 3 نتاع العشية. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نسمع اختيار نجيت من رمادة، اختارت أيمن الدرسي فرح العيلة، باش نسمعوها وكيف كيف باش نسمعوا زادة اختيار التليفون الموالي. شكون معنا؟ لو
1: مساء النور، مساء الخير.
0: مساء الخيرات، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: تحية لك أختي، تحية لك أختي هادي، تحية لكل المجموعة.
0: يعيشكم، منين جينا تحية؟
1: حنان مطمط.
0: مرحبا يا حنان، أول مرة معنا حنان.
1: لا دخلت أول مرة، دخلت مرة لي.
0: به أنت تسمع فينا قاعدة من راديون هكا
1: راديون.
0: نعرف نعرف. به حنان سكرك راديون بحذاك.
1: من حامة من الغمية يعطيه الصحة في الأخير.
0: يعيشك، قول لي حنان اسمعني.
1: تحية الخوية عادل بالطيف وجماعة كل تحية ليهم وكل كل المستمعين.
0: به وأنت شو تختار؟
1: حبيت نسمع عيونك سمحة وكاويات. والله ما نعرفها يا أختي هذه من مش عارفة.
0: شنو هي الغنية؟
1: عيونك سمحة وكاويات بنسكة ما قديت أسكت.
0: اسمها كويات لخالد كعيب. واضح؟
1: يعطيك صح.
0: تسمحها معنا، شكرا.
1: نهداها لكل المستمعين ونهداها لعائلتي الكل.
0: شكرا، يعطيك صحة يا حنان، إن شاء الله ديما هكا تعود تسمعنا وتكلمنا. مرحبا بك. نمشي تليفون آخر. ألو؟
2: أختي
0: ألو؟ مرحبا، شكون معنا؟
2: معك عمك علي العماري.
0: مرحبا يا سي علي.
2: لاباس عليك؟
0: الحمد لله، تفضل يا سي علي.
2: ربي يوفقك على البرنامج أنت وخويا الحبيب الخراس وخويا فتحي.
0: شكرا، الله يخليك، يعطيك صحة، شكرا لك. سي علي تفضل.
2: إني نحب نسمع أغنية الهادي القلال.
0: هاي
2: أنت ما عندي غيرك أنت.
0: أنت ما عندي غيرك أنت، باه نسمعوها.
2: الهادي القلال هذه.
0: باه.
2: نهديها لك أنت مبدئية.
0: شكرا.
2: والعزاز البرهومي وفيروز الجباهي. وسي جنيدي جامعي.
0: أيوا.
2: وسي مصباح بوقديمة. وعائلتي الإذاعة الكل. وجميع من يعرفوك عليه العمرات والعكري.
0: شكرا شكرا، الله يخليك، يعطيك صحة يا سي علي. الحقيقة نكتفي بالدفعة هذه لأنه برشة تليفونات ومستمعين الكل يحبوا يسمعوا أغنياتهم وكل واحد يسمع أغنية. نذكر أنه ديما نراعوا الذوق العام في اختياراتنا، هذه النقطة الأولى. الثانية زادة كيف كيف نحاولوا نعطوا اسم الفنان صحيح واسم الأغنية بصحيح، مش نجموا تسمعوا أغنياتكم معنا. وثالث حاجة، راعي الأغنية كي تبدأ طويلة برشة ما نجموش نسمعها الكل. لا لي شيء أنه حتى نرضي الناس الكل ونحاولوا كل أغنية فيها 3-4 دقائق باش نجموا يعني الناس الكل تسمع اغنيات. يظهر لي واضح هكا، هذوما ثلاثه يعني خطوط زمنا ديما نحاولوا نلتزموا بهم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا، باش نسمعوا زوز اغنيات توا مع بعضهم، اختيار صديقنا صديقتنا نجاة مرمدة وكيف كيف صديقتنا حنان من مطمطه اللي كانت تسمع فينا توا وكانت حاضره معنا.

0: هوري زوز غنيه تسمعتوهم هيك عملتوا بهم كيف الناس الكل نتصور علي العماري بعد شويه تسمع معنا هادي القلال قبلها ناخذ تليفوناتكم على الخط موجوده معنا لو عسلامه اهلا وسهلا
1: اهلا وسهلا يا اختي هادي
0: مرحبا
1: سي زيد
0: مرحبا يا سي زيد
1: والله يعطيك الصحه في الاختيار اعطيك الصحه في الاختيار
0: يعيشك
1: والله ان شاء الله تجيب مداد حسناتك انت والفريق معك كل يا ربي
0: يعيشك
1: حاجه اختي يا اختي هادي قلتي حاجه عايز ثم غاني الساعات خلت المجتمع عائله صغار وكبار الاغاني دائما يعملوا فيهم حس الاختيار يحبوا يسمعوا اغاني معناها تتماشى مع الناس كل راي
0: هذا هو هذا هو المطلوب
1: وان شاء الله يا اخوتي انت والظروف اللي معك كل غارك نطلع في احسن المراتب يا رب
0: شكرا الله يخليك يعيش
1: وصحية يا اختي هادي اللي كنت نقول معك
0: العفو عايشك شكرا يا سي زيد بارك الله فيك حبيبه من مارث يعطيك صحة يا حبيبة ديما وفية بالاستماع تحية لك انت عماد مريم غراب زادة من صفاقس تقول أنا اليوم سعيدة جدا ما خدمتش أما راني فرحت برشا كي لقيتكم ونسمع فيكم شكرا تطلب وردة من دلي يبعدني عنك الغنية اللي تحب تسمع منها حتى مقطع تقول لي أني ما نجمش نبعد على إذاعة التطاوين شكرا لك يعطيك صحة خونا عبد الرزاق من دكتور هو من ليبيا الشقيقة يسمع فينا ويحب يسمع 20 عام للفنان سعدون جابر

0: من الاغنيات المزيانه برشا وتخلطنا 29 دقيقه بعد 3 نتاع العشيه. مازال نصيف ساعه معاكم مستمعينا، مازلنا نستقبلكم ديما بكل محبه. بعد شويه باش نسمعوا الهادي القلال، اختيار سي علي العامري من العمارات. يظهر لي نمشي تليفون اخر. الو، عسلامه.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا.
1: علي من الحامه.
0: علي، مرحبا يا سي علي.
1: الحمد لله.
0: اي يا سي علي.
1: نحب نسمع فرقة أولاد المناجم في صرخة البطالة.
0: سبعنا الأسبوع اللي فات دي.
1: المرة فاتت أولاد المناجم، لكن مش هذي.
0: بيه؟
1: نهداه كل البطالة، خاصة أصحاب قانون 18 اللي قاعدين ينتفضوا معنا في كل الجهات وكل المعتمديات، وخاصة في الحال مسائل الوقف وما زالت الوقفات إلى حين تطبيق القانون. والناس هذه معنا فيها هذه بالذات ظلمت من قبل الثورة وبعد الثورة، وقاعدة معنا تناظر والظلم مسلط عليها من كل الجهات وكل السياسات، وخاصة نشوفوا في ناس معنا شهادة مدلسة وباعتراف الدولة معنا قاعدين يخدموا هما بطلوا، والناس الأخرى معنا أصحاب شهادة رسمية وأصلية وحقيقية من الدولة معنا قاعدة بطالة وشادة الحين.
0: نعم.
1: بحقهم إن شاء الله ربي معناها يحقق لهم الحق هذايا، ونطلب من الرئيس معناها يطبق لنا القانون. هو قانون مش يطبق، معناها مش طبيب لا زيادة في شهرية لا ترقية لا حتى شيء، تطبيق القانون. وناس فاتت 50 عام وفاتت 25 سنة بطالة، معناها ما يصل لحد شيء، توصل الحد الأدنى من العيش الكريم على الأقل.
0: واضح يا علي، واضح. شكرا، صوتك وصل، وتحية ليك. وتسمع معنا زاد الاختيار اللي حبيت تسمعه إن شاء الله بعد شوية. نمشي تليفون آخر. ألو. عسلامة، أما قبل كل شيء خلينا نتفاهموا على كل
2: الراديو. نطلب من قبل خوك الشريف، يعني ديما نطلب زوجي وكاكا تقول والله كنت مش ملوم، مش بتكلم قبلي، سامحني، ما احتراماتي تنرفز بالحق، شدت روحي شدت روحي.
0: أعطيني الاسم.
2: أمال معك أمال، تعرفيني أختي هادية وتعرفيني اللي فما فما كهو.
0: مرحبا يا أمال، أهلا وسهلا بك.
2: تحية للجماعة على محل.
0: وسع بالك يا أمال.
2: والله من قبل الشريف تعملوا لي تلميذ وتقصوا علي وتحكي الغنية تمشي تهزوا علي وتعلوا.
0: ما نجموش نخليك وقت الغنية تمشي تستنى برشا.
2: لا بالعكس،
0: وما نعلقوش
2: ولا تخلوني هكاك عليه.
0: وما نعلقوش وما نعلقوش حتى على حتى حد.
2: يا سمعيني، يعني بالمناسبة هذه كنت نطلب في سسنا، هو الله يفرج عليه في الشادي الحاج ربي يشفيه وربي زاد خلي في عمري سسنا، هو صادق العمري ولد عربين، مع كل تحية ليهم. ولا تحية توصلكم من أمال، يعرفني عربين إن شاء الله ربي يخلي له زوجته حنان وبنياته وليداته، بنته بركة عندها ولده. وليدات بيه، تحية اللي كنت الساعة والأخوي الهادي واللي قبل أخو الفتح وعادل.
0: شكرا.
2: تحية زادة البنيت أخوي عادل كلكم. ونحب الله نقدم تحية بالله قديش مرة بش نقوله مرأة، وغير بل كان سسمها الضحاء نحن يديما نقدم تحية نقدم. وعندك سسمها هو الله يخليه محمد شلبي، محمد شذلك من الحامة، نقول إن شاء الله تلقى حقك تلقى ورقاتك واني كيف كيف، خاطر هزهم لهم الجامعة قالي لقاني نرتاح. ونحب نهدي منهمش في الطيب زاد اليوم، ونحب نهدي هذه خاصة المرأة بكري وجعتني، نحب نهديها بالذمة لي أي أكثر حاجة. ونحب مدام سسمة سي علي الغندري وعلي من العكاريت ولا العوينات هي، وسسمة حنان وشهد وضحاة وسسمة وخالتي نجم، نقول مبروك عليك عرس بنتك
0: بيه؟
2: شاء الله ريم. وربي إن شاء الله تحيل إن شاء الله من ستة ومونية زادة والكل
0: يا لله. شكرا، يعطيك صحة، بارك الله فيك.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يا إمام الرسل محمد طارق، رجعنا بها 44 دقيقة بعد 3 متاع العشية، ربع ساعة الأخراني نجم نكملوه مع مستمعينا وناخذ دفعة أخرى من التليفونات، وما نتصورش كمش نجم ناخذ أكثر من زوز تليفونات لأنه ما زلت أمال تستنى في إغنية اختارتها ملهمش في الطيب لإيهاب توفيق. قالوا عسلامة.
1: عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: معك فاتم حمدي من معتمدين سيد مخلوف ود موسى.
0: مرحبا يا سي فتحي،
1: اشي نحوالك يا ود؟
0: لا بس الحمد لله، اش نحوالكم انت؟
1: اشي نحال عبد المجيد حداد.
0: الناس الكل لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يا سي فتحي،
1: كله معنا لاباس.
0: لا لاباس الحمد لله بخير والحمد لله. تفضل سي فتحي، شنو اختيارك؟
1: اختياري وين هيك، وين الملايين؟
0: وين الملايين به
1: والشعب العربي وين؟
0: اي نسمعوها جوليا بطرس ان شاء الله بعد شوي. تهديها لشكون؟
1: نهديها لكم ولكل معنا اللي يسمع فيه.
0: واضح، شكرا، يعطيك الصحة، تسمعها ان شاء الله بعد شوي معنا. ونمشوا التليفون اخير. الو.
2: الو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا،
2: تحية لك، تحية الفريق العمل معك.
0: كون معنا، يعيشك.
2: الحربي من بنخدش.
0: الحربي من بنخدش، مرحبا يا سي الحربي،
2: الله يبارك فيك. شكرا،
0: تفضلي.
2: اليوم ناخذ غناية يفرج ربي،
0: يفرج
2: محمد الماتوني،
0: يفرج ربي، مفرج كان هو.
2: ايه هذا هو، علاش نختموا به البرنامج ان شاء الله.
0: ان شاء الله، عايشك، شكرا، تحياتك،
2: الله يبارك فيكم.
0: اي يبارك لك حتى انت، شكرا، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. شنو نسمع بعضنا؟ ايهاب توفيق.

هذه اذا هي بتوفيق اخترتها امال الغنية سمعناها واحنا باش نواصلوا كالعادة معكم مع تليفوناتكم ومع الغنيات. يلا نغم اخر بصوت جوليا بطرس.

إذن هكا نكون تقريبا وصلنا معاكم نهاية موعدنا لليوم من إيش نهدي لك. ما قبل ما نختمو لقانا باش نسمعوا وردة الجزائرية اللي اختارتها مريم غراب من صفاقس. تسمع فينا المستمعة الوفية. طبعا حبيت الراضي الناس الكل معانا اليوم, نصور كلكم سمعتوا أغانيكم, كلكم عملتوا كيف معانا, مش خليكم تستمتعوا بصوت وردة الجزائرية في مقطع من دل ياخدني منك ولا يبعدني عنك.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. يدخل أعوان الإعاشة والتموين العاملون بالشركات البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين في إضراب عن العمل يومي 7 و8 من أكتوبر المقبل. تواصل جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث بابن خداش تنفيذ مشروعها جسور ومواجل، الهادف إلى إحياء ثقافة غراسة كروم التين وإنشاء مواجل لتجميع مياه الأمطار. أعلنت هيئة تنظيم مهرجان الدورة 21 لأيام السينما المتوسطية بشنين نيجابس الذي ينتظم من 21 إلى 25 من أكتوبر القادم عن فتح باب الترشح للمشاركة في الملتقى الأول للمختبر المتوسطي للمعارف والابتكار والنماذج الوحية إلى غاية 30 سبتمبر الجاري. أعلنت جامعة تونس عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتسديد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية 26 و 2027 و 2000. تحتضن تونس من 21 إلى 25 من سبتمبر الجاري سلسلة من الورشات للتعريف بالمزايا المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل استفادة المؤسسات التونسية لا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة من هذه المزايا وتعزيز نفاذ صادراتها إلى الأسواق العربية. في العالم، أفادت الأمم المتحدة بمقتل نحو 700 شخص وإصابة الآلاف جراء تصاعد القتال في اليمن ونزوح أكثر من 130 ألف يمني داخل البلاد. تنطلق اليوم في مدينة نيويورك أعمال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية الموجز، بعد قليل النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 22 سبتمبر 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض نسبي للضغط الجوي شرق البحر الأبيض المتوسط. نمر الآن توقعات جوية صالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 نعقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة إلى متوسط. بشرق تونس هذه الليلة خلايا عادية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية غربية تتجه شرقية من 15 إلى 20 عقدة، محليا 25 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية متوسطة إلى منخفض. بخليج جابس هذه الليلة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية شرقية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، مؤقتا 20 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر الريح شمالية شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية غربية تتجه شرقية من 15 إلى 20 عقدة، محليا 25 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بعد الظهر ريح شمالية شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بخليج جابس غدا صباحا الريح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، مؤقتا 20 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية متوسطة. بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية تتجه شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا 15 إلى 25 عقدة، معها بتتجاوز 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب، والرؤية متوسطة إلى منخفضة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبدو الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء هنا من إذاعة تطوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. جاء في النشرة المناخية الموسمية لصيف 26 و2000 نشرها اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي أن صيف 26 و2000 كان الأشد حرارة في تونس على الإطلاق منذ سنة 1950 بفارق 2.9 درجات مقارنة بالمتوسط للفترة 91 و1900 و2000. كما تم تسجيل مستويات قياسية جديدة لدرجات الحرارة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس الطابع الاستثنائي لها هذه الصائفة. تواصل جمعية صيانة القصور المحافظة على التراث بابن خداش تنفيذ مشروعيها جسور ومواجل، الهدف إلى أحياء ثقافة غراسة كرومتين وإنشاء مواجل لتجميع مياه الأمطار وتخزينها في ظل تأثير التغيرات المناخية على هذه المنطقة الجبلية. شهدت صادرات زيت الزيتون خلال العشر أشهر الأولى من موسم 26 و 2025 و 2000 ارتفاع الكميات المصدرة ب 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط. تحتضن تونس من 21 إلى 25 من سبتمبر الجاري سلسلة من الورشات للتعريف بالمزايا المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل استفادة المؤسسات التونسية لسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة من هذه المزايا وتعزيز نفاذ صادراتها إلى الأسواق العربية. أخيرا وفي العالم، تقدم مقاتلو جماعة الحوثي للسيطرة على مرتفعات استراتيجية في اليمن أمس بهدف عزل ساحل البحر الأحمر عن المناطق المتبقية الخاضعة لسيطرة القوات المدعومة من السعودية، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات كانت الولايات المتحدة تعتزم شنها على الجماعة. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز مع تحيات أحسن العياشي. بعد لحظات ليلى السحنون في أصايل، إلى اللقاء.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل.

0: بين
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا على موجات إذاعة تطاوين، حصة جديدة وعدد جديد من أصايل على موجاتنا. مشوارنا يبدأ معكم من 5:05 دقائق و55 ساعة لكم الكل إلى حدود 8 ليلا، وأكيد 3 ساعات من البث المباشر حضرنا لكم فيها برشا أجواء ممتعة، إن شاء الله تقضيوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. مجموعة من الاستضافات والمواكبات، المحطات الخارجية، التنويعات الموسيقية والفقرات القارة معنا. نحييكم الناس الكل اللي رافقني في هندسة هذا اللقاء تقنيا، حتى لثمانية الهادي الغريبي مشكور، وكذلك على اللوحة الهاتفية عادل جميل، مع أجمل تحياتي ليلى سحنون في الأعداد والتقديم. أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: والسلام عليكم الناس الكل، نحييكم في كل المواقع وكل الأماكن. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في إذاعة تطاوين مع منى وعد أصايل، ونبدأ معكم مع أولى استضافتنا لهذا المساء. والحقيقة تحذيرات كبيرة برشا للدورة التاسعة لمهرجان الغربوز ببني خداش سنة في دورته التاسعة. الحقيقة الموعد مازال شوية، ولكن في الكواليس زاد أيضا استعدادات كبيرة برشا، وفما مسابقة الفترة هذه في ما يخص إنتاج ومضة إشهارية قصيرة خاصة بالدورة التاسعة للمهرجان باستعمال الذكاء الاصطناعي. شكون ينجم يشارك فيها؟ شنو هي الشروط؟ شنو المطلوب؟ وفرص الفوز بهالمسابقة هذه، كل التفاصيل يقدمها لنا الناطق الرسمي باسم مهرجان الغربوز بابن خداش سي جلال الحمودي. مساء الخير يا جلال، اهلا وسهلا.
1: مرحبا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، وان شاء الله يا ربي كسابقاتها دورة موفقة للسنة في مهرجان الغربوز في دورته التاسعة شهر جاي إن شاء الله، شهر وشوية يظهر لي، مازال من 26 حتى 31 أكتوبر القادم. في الأثناء ارتأيتوا أن يكون فما مسابقة لإنتاج الومضة الإشهارية الخاصة بالمهرجان، التفاصيل معك.
1: شكرا. دونك الدورة التاسعة لمهرجان الغربوز اللي جينا من تنظيم جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث بابن خداش.
0: نعم.
1: ومعنا شركاء مندوبية الشؤون الثقافية، دار الثقافة بابن خداش، البلدية، الاتحاد الفلاحي، الاتحاد الصناعة والتجارة. دونك شركاء ديما في المهرجان
0: ككل سنة. نعم.
1: حابين يكونوا عندنا الشركاء اللي هم كانوا غير مباشرين، نحبوا يكونوا مباشرين وشركاء فعليين معنا، اللي هو الجمهور العزيز والغالي اللي يحضر ديما ويواكب مختلف فقرات مهرجان الغربوز. اثناء حبينا يكون قريب اكثر من مهرجان،
0: تكون ليه بصمه على الاقل،
1: ولما لا ان يكون شريك في الافكار.
0: جميل. نعم.
1: في التفاصيل، وان يكون قريب من الاكثر مقترح ينجم يكون فعال او ينجم يضاف او نشوفوه انه ينجم يزيد المهرجان.
0: نعم.
1: وفكره الومضة الاشهريه انها تكون بالذكاء الاصطناعي هي فكره الجمهور.
0: نعم.
1: اللي يتابع في الصفحه، ولما لا كل مره نشوف اقتراح ينجم يكون موجود في المهرجان، لما لا ان نوحي لهم الفرصه. وبخصوص ان برشا ناس ولا تستعمل في الذكاء الاصطناعي، سواء في في اللافيشات، سواء في محلات العمل،
0: التوندونس كما نقولوا
1: طبعا التوندونس يعني صح. دونك لما لا ان تكون ومضة اشهريه من انتاج الجمهور.
0: نعم.
1: ونحطوا لها لجنه بين الجمعيه ودار الثقافه بابن خداش، بحكم اللي دار الثقافه في اخصائيين اعلاميه وغيرها. دونك انا نختار الومضة الاشهريه الفائزه ونعتمدوها. نعم. كومضة رسميه لهذه الدوره.
0: اكيد فما شروط وفما ضوابط للومضة هذه، شنو اللي اقترحتوه؟
1: هو واضح ان شروط الومضة انها ما تفوتش دقيقه ونص كواضحه. الاهم شرط انها تحاكي مهرجان الغربوز
0: طبعا. نعم.
1: في تفاصيله. ما تخرجش على التام نتاع التراث والمادي ولا مادي.
0: نعم.
1: نفس الشيء انها تكون اذا كان فيها مشاهد او فيها غير انا ما تخرج من ابن خداش.
0: نعم. اكيد
1: خاطر مهرجان الغربوز ابن خداش هذه.
0: نعم.
1: مجمل
0: وانها تكون فيها الكرياتيفيتي، اذا تكون خلاقه
1: يعني
0: ومبدعه وفيها توش ولمسه جديده
1: طبعا.
0: هذاك
1: تكون فيها فكره بدايه وسط نهايه، فما رؤيه يقول
0: فما رؤيه وفما تصور، ماهوش استسهال يعني، لانه كي نقولوا مسابقه جلال فما جائزه زاده، فما تنافس
1: طبعا، فما جائزه قيمه وفما لجنه باش تقيم. دونك الومضه الاشهريه مش ان احط سطرين للشات جي بي تي ولا اي ابليكاسيون دوك وتعطيك فيديو.
0: نعم.
1: لا انا يلزم تكون فيها فكره واضحه، يلزم فيها خلق وابداع. والفكره تكون فيها بدايه وسط ونهايه والمغزى.
0: نعم.
1: منها وشنو نحب نقول من خلال الومضه هذه.
0: نعم.
1: وشنو زاد الاضافه نتاعي انا ككونسلتير مثلا باش نعمل فيديو، شنو هي الاضافه اللي باش نعملها على غيري معنا.
0: وانا متاكده زاد انه شبابنا شبابنا والمولعين والمغرومين بالاي اي وبالكل ما هو رقمي وديجيتال اكيد باش يبدعوا في المجال هذايا، وهذا وقتهم زاد، ففرصه كما قلت جلال انكم تعطوهم فرصه يعطوا اللمسه نتاعهم في مهرجانهم على شلا، وتطلع حاجه مزيانه برشا، خاصه كي يكون فما روح التنافس يعني، يخدم باش ياخذ جائزه وباش يخلي اسم وبصمه، فان شاء الله تكون فما نتيجه طيبه. فما اجل
1: أن يكون قريب أكثر للمهرجان، وأن يخلق حاجة ويكتشف زاد اللي عنده مرض ينجم يستثمرها
0: بعد. نعم، فما أجل بطبيعة لتقديم الأعمال جلال نذكروا بها؟
1: هي 5 أكتوبر آخر أجل لتقديم الومضات الإشارية.
0: نعم نعم، مش نخلي وقت
1: بطبيعة بتاعي على الإعلان أنا مش يرسلوا لي، وبدأت حاليا وصولي 5 ومضات إشارية.
0: جميل.
1: من بنخداش ومن خارجها. وستوني زوز من التطوين وما منيش مش نوع لنا أسماء أصحابهم.
0: لا خلي كل حاجة في وقتها.
1: دونك من مدنين التطوين ابن خديش وستوني حاليا 5 ومضات إشهرية متفوتين في الكاليتي. يعطي مساحة الكل.
0: مشكورين على المحاولة والأحسن أكيد هو اللي بش يتم اعتماد الومضة امتعه. بطبيعة التفاصيل كل تلقوها على الصفحة الرسمية لمهرجان الغربوز بابن خديش، والميل اللي بش يتم اعتماده وذول الميل خاص بك جلال حمودي جلال لسق بعضها حمودي جلال بالفرنسية 444@gmail.com. نعود الميل اللي تنجموا تبعثوا عليه الأعمال امتعكم، حمودي جلال لسق بعضها 444@gmail.com. وإن شاء الله بالحظ والتوفيق للجميع. به حكينا شوية على الومضة جلال، تو يظهر لي شهير على مهرجان الغربوز، وأنا متأكدة عندكم برشا تحضروا وتخدموا، فما فقرات قارة وثوابت في المهرجان، وشنو جديد بالنسبة للسنة؟ نعرف البرنامج النهائي مازال ما هبطش رسميا، ولكن بعض التسريبات
1: فما شوية حاجات بدأت تحضر. فتحنا الباب باب المشاركة في المعرض. وسنا ما قعدش المهرجان مختصر على المعرض الفلاحي والمعرض الصناعات التقليدية فقط. في الدورات السابقة يجونا أسئلة علش ما يكون ما يكبرش المعرض وما يكونش فيه فضاء تجاري. سنا خصصنا فضاء تجاري وبش يكون المعرض مقسوم على 3، دونك فلاحي صناعة تقليدية وتجاري. هذا في الفقرة الخاصة اللي هي فقرة المعرض الخاصة بالمهرجان. في السهرات الليلية اللي هي زادة ركن خاص في المهرجانات، بدينا في اتصال مع فنانين ومع فرق وغيرها. وحاليا العرض الوحيد اللي يكون في رمين اللي هو عرض خيال جميل للأستاذ محمد الأخوز. عرض خاص بالعائلات والصغار، عرض عامل سكسي سنة ومهم جدا العرض. دونك عمل برشا مهرجانات صيفية وكانت المهرجانات هذه كومبلي في الجمهور. دونك قاعد يعمل في صدى ممتاز جدا، ارتعينا ان نجيبوه هنا. بقية الفنانين والفرق دونك نعلنوا عليها قريبا لان مازلنا في اتصال معها. اضفنا زادة ان اخترنا اعلى نقطة في ابن خديش اللي هي جبل المزمزم، وحابين نسلطوا عليه إضاءة باش تبقى قارة فترة المهرجان.
0: جميل.
1: أنا يبقى كأن منارة تضيء من بعيد وتدل الناس على المهرجان. دونك هذه إضافة سنة ما كانتش موجودة في مهرجان الغربوز.
0: نعم.
1: بطبيعة الحال مختلف الفقرات الأخرى اللي هي الندوة العلمية اللي تهتم بالفلاحي والتقليدي، والرحلات السياحية اللي تختار معلم أو مسلك سياحي ونمشوا لها، إضافة إلى عروض الأطفال في الصبحيات والورشات.
0: الفقرات القارة اللي تعودنا بها الموجودة في كل مهرجان. أكيد، وجميل إنكم تاخذوا بعين الاعتبار كل ملاحظات اللي تجوكم وتبنوا عليها وتحسنوا في كل دورة. من نتمنوكم كان النجاح والتوفيق جلال، وأكيد باش نكون معاكم لحظة بلحظة بإذن الله.
1: أوكي، شكرا
0: يا عيشك. شكرا ليك وسهرة طيبة. مشكور على التدخل معنا. نواصلوا معكم في أصايل بالأنغام والموسيقى والإيقاعات.

يسرى المحنوش صاحب السعادة، وجميل أنه ننشر السعادة رغم كل الصعوبات المحيطة بينا ورغم نمط حياتنا ورغم كل شيء، إلا وأنه دائما نسعى من أجل السعادة. وكل واحد فينا كيفاش يوجد السعادة هذه. تحدثنا منذ قليل على الدورة الجديدة الخاصة بمهرجان الغربوز بابن خداش، إن شاء الله باش تكون الشهر الجاي من 26 حتى 31 أكتوبر في دورته التاسعة، ومانيش باش نبعدوا برشا على أجواء المهرجانات. أيضا الدورة 21 لأيام السينما المتوسطية بشنني في ولاية جابس، اللي إن شاء الله الموعد معها بش يكون شهر آخر إن شاء الله من 21 حتى 25 أكتوبر السنة، شعار الشباب والأرض. نتحدث لهنا على فتح باب المشاركة في الملتقى هذا، الملتقى الأول للمختبر المتوسطي للمعارف والابتكار والنماذج الوحية، اللي إن شاء الله بش يكون حتى آخر سبتمبر الجاري. يعتبر المختبر هذا مشروع كامل تشاركي يجمع شباب وفاعلين من مختلف واحات الجنوب التونسي، تنطلق أولى المحطات متاعه في ما يخص الشباب. لقاء يجمع شباب الواحات من جابس، قبلي، توزر، وقفصة، وهو زاد أيضا موجه للشباب الناشطين والمنخرطين في جمعيات في الولايات هذية، واللي يهتموا بالواحات والزراعة والبيئة والمعارف المحلية والابتكار والعمل الجمعياتي. باش يتم العمل في الملتقى هذية بشكل تشاركي من أجل أعداد دليل حول البذور المحلية ودليل حول المنتجات والمخلفات الوحية القابلة للتثمين. إن شاء الله بالحظ وتوفيق لهم الكل.

0: الأزهار.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار مواصلين ديما معاكم. توقيتنا الآن 5:30 على موجات إذاعة تطوين. أهلا وسهلا بالناس الكل معانا, تحية لكل من اختار موجاتنا ديما حتى يسمعنا. أصايل موجودة ومتواصلة معاكم حتى الثمانية. من بين فقراتنا كالعادة فقرة مع الناس اللي في كل نهار ثلاث يأمنها صديقنا محمد نبهان, حاضر معانا على خط البرنامج. نستقبلوه مع بعضنا. مع الناس. محمد مساء الخير, هلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا ليلى ومرحبا بك وكل سادة المستمعين وكل من يعمل معك هذا المساء.
0: شكرا, يعطيك الصحة. مع الناس وحديث الناس ليمات هذية, خاصة نستبشرنا بالغايث النافع وحديثنا باش يكون في الأجواء هذية. تفضل خط ليك محمد.
2: شكرا ليلى, اكيد استبشر الجميع خاصة استخارة الفلاحين في بن قردان على غرار مختلف مناطق الجنوب الشرقي بنزول الغيث النافع, وان كانت في بن قردان الى حد الان كميات مش هائلة برشا للأمانة, ولكن الاجواء ممتعة ان شاء الله في قادر الساعات, يعني يعطي رب الخير. وبطبيعة الحال احنا مش نتحدث حتى على الامطار في الوقت هذايا باهية لشنية نافعة الى اخره. معنا سلم من الخيان, نخدم عم علي. مساء الخير.
3: اهلا وسهلا مساء
2: الخير عليكم. الروح الساعه نقول هيك
3: ومتر ومتر بالجبه عليك الحال. سوا
2: كان سم شوي صباح
3: اي شوي امطار, معناها تو ما بين انا نستنى فعلا امطار بالجنه الامطار في الخريف هذه, معناها مسمى شيء باه نحرس وجيزتهم باه وكل شيء باه.
2: ان شاء الله خريف بدري نقول,
3: ان شاء الله خريف بدري نقولوا.
2: وهي صالحة كل شيء ترى مطر
3: نو مطر هذه ذكار بتاع الخريف مطر هذه جاية تو بتاع الخريف هذه ذكار للعام كامل العام كامل الجمطة معناها باي.
2: يعني التوقيت هذا ممتاز ياسر
3: ممتاز ياسر. أما احنا ربي جيب مطر
2: إن شاء الله ربي يحن علينا بالغيث النافع. خلنا الكريم نمطر في الوقت هذا
4: الله يمطر, هي رغم لي ناقصة شوي ولكن تبشر بالخير إن شاء الله. تبشر بالخير باقي للزيتون باقي للغرس باقي للحيوانات اللي تصعد من برا إن شاء الله ربي يجيتنا من هالغير.
2: تولى الإنسان كيف يبشر صاحبه بالمطر يقول عليكم الرواء
4: يقول عليك الرواء.
2: شنو الجواب؟
4: احنا وانت في حال سواء.
2: احنا وانت في حال سواء. اكيد هي امطار نزلت في عديد المناطق حتى في تطاوين في زيد جربة وامطار جنوب الشرق بصفة عامة. خونا الكريم الامطار في الوقت هذا صالحة برشا الناس للزيتون مثلا للحيوان, صالحة للحيوان والبصر وكل شيء كل شيء
3: كل شيء صالحة.
2: تولى في جهتكم احنا نقولوا عليكم الرواء وجاوبوا نقولوا احنا ياكم في الحال سواء
3: يا رحب.
2: وانت ما شنو تقولوا كيف كيف نفس اللغة
3: نفس اللغة
2: نفس اللغة
3: نفس اللغة.
2: يهنيك الرواء يهنيك الرواء ان شاء الله ربي يهنيكم.
3: يا والله
2: والفلاح اكيد استبشر بهالامطار هذه بتاعد
3: مثل عالف ورشاة السعي ويكون يتمات
2: والبشر حتى من المرض ونكتب المرض يستمع حساسية
0: والله.
2: إن شاء الله نترد صفي كل شيء.
0: خصنا محمد أنه السنة يعني الحرارة في فصل الصيف كانت قياسية, وتقريبا يعني صيف السنة 2026 كان الأسخن والأشد حرارة من عام 50, يعني بفارق 2.9 درجات في عام 1991-2020, فأعلى درجات حرارة سجلت السنة. يظهر بعد السخانة اللي تعدت علينا الأرض أيضا متعطش للماء وانها تروى وتنتعش كذلك.
2: ثم هو ليلى يقول لك اللي يجي قطعك وحار برشا نفس الشيء الشتاء باش يجي بارد وتجي الامطار برشا. هي الامطار راهي تعدل المناخ يعني
0: طبعا رحمة ربي واسعة.
2: كيف يسب الغيث النافع ينزل الغيث النافع حتى الحرارة تبدا معتدلة ما تكونش برودة ياسر.
0: صحيح
2: الامطار هذه اكيد وهنا ستعود بالنفع على كما قلت على جميع المخلوقات والنباتات
5: المعروف ينفع لكل شيء.
2: تفتح شوية عليك
5: تفتح عليك تفتح البشر تفتح المراك هذه الغبرة هذه المرض منهية كلها تر واحد
2: والحمد لله الحمد لله إن شاء الله ديما غير نافع ليلى إن شاء الله
0: بالتفيق
2: والاستبشار يعني مفهوم جدا
0: طبعا ما ثمش شكون ما يفرحش بالمطر اكيد تنعوشنا وتفرهدنا نفسيتنا وعام الخير وقت ما يصب المطر باش يكون فما برشا خير باذن الله الفايده زاد نكونوا حاضرين للامطار هذه على مستوى البنيه التحتيه وهيئه معناها الاطراف الكل كما مجابهه الكوارث يعطيك الصحه هذه انقذني من القتاش كما قلت يعني مهم جدا انه نكونوا على اهبه الاستعداد ان شاء الله امطار الخير والرحمه ويعطينا ما نقدر ان شاء الله تنفع بلادنا وين ما تصب تنفع زاد عندنا مثل يقول محمد وين ما تصب تنفع حتى ما صبتش في بلاصه وصبت في بلاصه اخرى كلها تونس وكلها ترجع لنا بالنفع ان شاء الله
2: تنفع.
0: بالضبط هذا هو
2: تعرف خرسان تونس ليلى من اهم البلدان المستعمد
0: على التساقطات بالفعل نعم يعطيك الصحة يا محمد شكرا ليك وشكرا لكل المتدخلين معك بتبيعة مش كان الفلاح يفرح بالأمطار لكلنا الحقيقة حتى كمواطنين نتنعشوا ونتفرهدوا ونفرحوا بها إن شاء الله عام خير يعم على بلادنا الكل بإذن الله نواصلوا معكم بالإيقاعات والأنغام في أصائل

نواصل معكم مستمعينا مواصلين ديما في أصايل، نتحدث شوية على اليوم العالمي للغة الإشارة غدوة الأربعاء 23 سبتمبر الجاري، هو تاريخ إطلاق الفيديو العالمي للغة الإشارة، عالم واحد إنسانية مشتركة يشارك فيه عدد من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية ضمن برنامج فعالية دولية للمنظمة العربية للتلبية للتربية عفوا والثقافة والعلوم الألكسو وجامعة بكين العليا للمعلمين. يقدم المشاركين في الفيديو هذية رسائلهم بلغاتهم الوطنية للإشارة، وهذا يعكس التنوع اللغوي والثقافي، مش كان في اللغة المنطوقة وإنما حتى لغة الإشارة، كل دولة عندها تقريبا اللغة الخاصة بها، يعني مع أنه فما حاجات مشتركة بطبيعة واختلاف اللغات ووسائل التواصل لا يحول دون وحدة الإنسانية كما قلت هذا في إطار اليوم الدولي أو العالمي للغة الإشارة 23 سبتمبر من كل سنة. الفعاليات هذه مش تكون عبر منصة زوم من الساعة 8 إلى 11:30 صباحا بتوقيت تونس تحت شعار عالم واحد إنسانية مشتركة كما قلت، يعني وبش يتم النقاش في عدة مواضيع أهمها لغة الإشارة، الإعاقة والتكنولوجيات الرقمية. باش يتم أيضا استعراض أحدث التطورات البحثية والمقاربات العلمية اللي تتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في تطوير خدمات لغة الإشارة وتعزيز التعليم الدامج، تحقيق الإتاحة الرقمية، دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الكاملة في المجتمع. وهذا أكيد من نجم كان يضمن تكافؤ الفرص، يضمن تعليم دامج ومنصف زاد أيضا وعالي الجودة اللي يخلي البنات المجتمعات أكثر شمولا خاصة لفائدة الأشخاص الصم أو ضعاف السمع. بطبيعة هذا حدث مهم الحقيقة في إطار التعاون بين الألكسو وجامعة بكين العليا للمعلمين إلى جانب عدد من المؤسسات والشركاء الدوليين، من بينهم المكتب الإقليمي لليونسكو لشرق آسيا، جمعية إشارة وإشارة، أيضا خبراء وباحثين ومختصين في مجالات التربية الخاصة والذكاء الاصطناعي ولغة الإشارة والإتاحة الرقمية.

0: يلا وقيت كالعادة كما كل نهار ثلاث فقرة أبليكاسيون مع المهندس سي عبد الرحمن معنا يتحضر معنا على خط البرنامج.
1: أبليكاسيون
0: سي عبد الرحمن مساء الخير, أهلا وسهلا بك.
2: ليلى وتحياتي ليك ولكل مستمعين إذاعة الطويل.
0: شكرا يعطيك الصحة ومشكور جدا بالطبيعة. وين ما طلع علينا أكيد فما أبليكاسيون وتطبيقة جديدة نفيد بها السادة المستمعين, شنو اخترتنا اندس بالنسبة لليوم؟
2: اليوم تطبيق عملنا تطبيق متاع حاجة ترفيهية وتشويقية وممتعة تعليمية, نجم نعاونوا للتعاون الأستاذ وألا المدرب حتى في النوادي ولا في الفصل. تطبيق اسمها كهوت, نجم نعملوا به مجموعة من الأسئلة.
0: كيفاش تكتب سي عبد الرحمن حتى نسهلوا على الناس؟
2: كهوت KAHOOT
0: كهوت.
2: تطبيق يعني ينجم الأستاذ في القسم بعد ما يكمل الدرس متاعه باش يستعملوا مثلا تطبيق متاع الهاتف يعطيهم السؤال وإجابات ومن بعد هم كل واحد يختار.
0: جاك اتصال يقول في المباشر كل شيء وارد في الديريكت. نعم
2: اي قلت لك حسيلو تم كاستاذ نجم يستفهم يخدم بها مسابقه نتاع كويس ينجم يلخص بها الدرس في الاخر يشوف الاختبار
0: معنا تعاون اكثر الاستاذ سي عبد الرحمن اكثر ولا متاح للناس الكل؟
2: متاح للناس الكل, متاح حقيقة هي دو موجود الأستاذ في القسم في النوادي والورشات نجم حتى يكسب بها الجليد في البداية متاع النوادي مثلا مجموعة باش يبدو في التكوين متاعهم ولا حاجة حتى في السوفت سكيل فرانشيز ولا حاجة يعمل لهم اختبار بسيط وبلا حشمة يعني يجاوب على التطبيق ديريكت فيها سرعة حتى في الوقت راه
0: نعم تربحنا الوقت
2: نجم يقيس بها مدى استيعاب المتدرب المعلومة فنوع من الشالنج تحدي عند المشاركين في الإجابات نجموا حتى في الدار حتى الأبناء في بعضهم نجموا يعملوا شوي تحدي في الدار ويعملوا شوي أسئلة ومسابقات مع الأصدقاء في وقت بدوا في راحة وإلا في جردة ولا حاجة.
0: ياريت ماذا بينا صغيراتنا يستغلوا وقتهم هكا في حاجة تنفعهم ثقافتهم العامة طبعا حاجة مفيدة علاش ليه
2: نعم نجموا يعملوا في المسابقات نتاع الثقافية والتربية في الفعاليات نتاع كثير هي كيفاش طريق ان فيها مجموعه يعني من طرق نوع الاسئله والاختبارات اما تكون متعدد الاجابات وانت تختار جواب وفي نفس الوقت الكويز تسمى الديزاين يعني باهي حتى في الاجابات ولا حاجه تلقى كل هذا الالوان حاجه مزيان يعني تشوق وتجذب الانتباه وشي يعني حتى هكا اللي ملل وك الانسان نقولوا
0: يربح وقته ويستثمر فيها الوقت بتاعه في حاجة تنفع. نذكروا ديما التطبيقات اللي نختاروهم سي عبد الرحمن موجودين على البلاي ستور سهل التليشارجمون بتاعهم وبصفة مجانية كالعادة.
2: أي موجودة مجانية.
0: واضح, شكرا لك سي عبد الرحمن يعطيك الصحة, ديما تنفعنا بمختلف التطبيقات اللي تقترحهم علينا فما برشا راهو يستناو الفقرة هذه خاصة الصغيرات اللي يحبوا يستفادوا ويستنفعوا من خلال التطبيقات اللي نقترحها. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله. تحياتي لك.
2: تحياتي.
0: إلى اللقاء, نواصلوا بالإيقاعات والأنغام في أصايل.

55 دقيقة بعد السادسة وبعد الخامسة بعد شوية الأخبار، نشرة الأخبار قدمها عبد الله معتوق، ونرجع معكم لاستكمال المشوار في أصعيد.

0: تمام السادسة مساء، هنا إذاعة تتوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء والبداية بالعناوين. أعوان والإعاشة والتموين بالشركات البترولية المنتصبة بصحراء تتوين في إضراب عن العمل في أكتوبر القادم. أيام السينما المتوسطية بشنين جابس تنتظم في شهر أكتوبر، وهيئة المهرجان تفتح باب الترشح للمشاركة في الملتقى الأول للمختبر المتوسطي للمعارف والابتكار والنماذجي الوحية. وفي العالم، إيران تقول إنها مستعدة لفتح مضيق هرمز إذا خففت أمريكا الضغط العسكري ورفعت الحصار. إلى تفاصيل الأخبار. يدخل أعوان والإعاشة والتموين العاملون بالشركات البترولية المنتصبة بصحراء تتوين في إضراب عن العمل يومي 7 و8 من أكتوبر القادم بمراكز العمل، للمطالبة بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 25 و2000 وإدماجهم بالشركات الأم حسب برقية إضراب أصدرها اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بتتوين. يسعى مركز التكوين في الصيد البحري بجرجيس للحصول على علامة الجودة في التكوين المهنية إزوة 21,000 وعلامة الجودة في الخدمة الإدارية إزو 9,001 في جوان المقبل، تزامنا مع احتفائه بالخمسينية. بلال البشري مدير المركز تحدث لزميل شعل المجعي في هذا الإطار.
1: جديد تم اتفاق عليه في المجلس البداوجي بالنسبة للسنة التكوينية 2026-2027 هي أنه بش يتم إن شاء الله العمل على أنه تكون نتحصل على سيرتيفيكاسيون سونتر أنتربرونور إن شاء الله من هنا الموفى 2027. حاجة أخرى اللي هو تم تحديد مكتب اللي بش يكون معنا بالأكومبانيمون، إن شاء الله قاعدين نخنو أنه بش يكونوا سيرتيفي إيزو 9001 إيزو 21000. إيزو 9001 هذه للخدمات الإدارية، والإيزو 21000 اللي هي تابعة للجودة تاع التكوين في التكوين المهني. كي نتحصلوا على الدو سيرتيفيكا هذوما هذا يعطينا اكثر ينمو حال المحيط بتاعنا، وحتى نقدر نجموا ندخلوا للانترناسيونال، وهذا يعطينا منها فرصه باش نطوروا من المهارات نتاع المكونين نتاعنا وخاصه من المتكونين نتاعنا. بالنسبه لجوده التكوين احنا الي غارونتي تو خبوا في فتح افاق حتى المتكونين نتاعنا في الخارج ندعموا لهم قدراتهم.
0: تواصل جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث بابن خداش تنفيذ مشروعها جسور ومواجل، الهادف إلى إحياء ثقافة غراسة كروم الطين وإنشاء مواجل لتجميع مياه الأمطار وتخزينها في ظل تأثير التغيرات المناخية على هذه المنطقة الجبلية. رئيس جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث بابن خداش عادل العسكري يقدم تفاصيل هذا المشروع وأهدافه في استضافة الزميلة تبرى الشيبانية.
2: مشروع جسور ومواجل مثل فكرة الإنجاز في غراسة 50 شجرة تين لكل منتفع، اللي هم 50 منتفع، مرفوقة بدورات تكوينية في الغراسة والمحافظة على المحيط، التعامل مع البذور الأصيلة، كما تتعلق أيضا بمرافقة 50 منتفع لتهيئة الجسور والمواجل في إطار المحافظة على المياه وما يسمى بحصاد مياه أمطار. أيضا تنتفع 10 نساء بصناديق نحل، بيوت نحل في ختام المشروع، و30 منتفع بمضخات تكون صديقة للبيئة. ثم في ختام المشروع باش يتم عملية غراسة أشجار غابية منتجة في السواقي اللي تؤدي المياه نتاعها للجسور هذه. أهداف في نهاية المطاف هي محاولة إحياء الجسور هذه لتجميع مياه الأمطار اللي قاعدة تضيع في الأودية، ثم أيضا إحياء ثقافة التين، الشجرة هذه اللي بدأت تندثر في منطقة المخداش، والأهم هو إحياء استغلال المواجن اللي أكثرها اندثر في منطقة المخداش.
0: أعلنت هيئة تنظيم مهرجان الدورة 21 لأيام السينما المتوسطية بشنين جابس، والذي ينتظم تحت شعار الشباب والأرض من 21 إلى 25 من أكتوبر القادم، عن فتح باب الترشح للمشاركة في الملتقى الأول للمختبر المتوسطي للمعارف والابتكار والنماذج الوحية إلى غاية 30 من شهر سبتمبر الجاري. ويمثل هذا المختبر مشروعا تشاركيا يجمع شبابا وفاعلين من مختلف واحات الجنوب التونسية، وتنطلق أولى محطاته بلقاء يجمع شباب الواحات من جابس وجبل وتوزر وقفصة. وسيتم العمل في هذا الملتقى على الاشتغال بشكل تشاركي على إعداد دليل حول البذور المحلية ودليل حول المنتجات والمخلفات الوحية القابلة للتثمين. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها للتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. يأتي تأكيد الغرفة والجامعة على إثر إصدار قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بإضراب بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري ينفذه عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب البلاد. قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها أمس عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية السداس الأول من سنة 26 و2000 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ومدى احترام الأجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة. تحتضن تونس من 21 إلى 25 من سبتمبر الجاري سلسلة من الورشات للتعريف بالمزايا المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل استفادة المؤسسات التونسية لا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة من هذه المزايا وتعزيز نفاذ صادراتها إلى الأسواق العربية. وتهدف هذه الورشات إلى تعريف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المصدرة بالمزايا التفاضلية وقواعد المنشأ وإجراءات التجارة والديوانة، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه الصادرات التونسية نحو الأسواق العربية وسبل تجاوزها. في أخبار العالم، تقدم مقاتلو جماعة الحوثي للسيطرة على مرتفعات استراتيجية في اليمن أمس بهدف عزل ساحل البحر الأحمر عن المناطق المتبقية الخاضعة لسيطرة القوات المدعومة من السعودية، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات كانت الولايات المتحدة تعتزم شنها على الجماعة. في الأثناء أفادت الأمم المتحدة بمقتل نحو 700 شخص وإصابة الآلاف جراء تصاعد القتال في اليمن، ونزح أكثر من 130 ألف يمني داخل البلاد، فيما فر أكثر من 3000 آخرين بالقوارب عبر البحر الأحمر إلى أفريقيا. قال مسؤول إيراني لرويترز إن إيران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة غرينلاند والدنمارك اليوم لتوقيع اتفاقية من شأنها أن تسمح بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند، وربما تضع حدا للأزمة المتعلقة بالجزيرة الغنية بالمعادن والتي تتمتع بموقع استراتيجي. قال الكريملين إن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر عليموف قبيل انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ووصف الأمر بأنه تصرف غير ودي. وذكر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن هذه الخطوة تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، وأضاف أن روسيا ستثير هذه المسألة مع واشنطن. نقطة نهاية لنشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: البايات لقب سياسي مفرده باي ويطلق على حكام تونس إبان حكم الدولة الحسينية الملكية. وشكل البايات في تونس إحدى أبرز المؤسسات السياسية التي حكمت البلاد على امتداد أكثر من قرنين من الزمان، وأسهموا في رسم ملامح الدولة التونسية الحديثة قبل إعلان الجمهورية سنة 1957. وتعود كلمة باي إلى الأصل التركي باي، وهي لقب كان يطلق في الدولة العثمانية على الحكام والقادة المحليين، ثم تطور ليصبح لقبا رسميا لحاكم الإيالة التونسية الذي كان يتمتع باستقلال واسع تحت سيادة السلطان العثماني. بدأ عهد البايات في تونس مع قيام الدولة الحسينية سنة 1705 على يد حسين بن علي مؤسس الأسرة الحسينية التي استمرت في الحكم حتى منتصف القرن العشرين. وخلال هذه الفترة تعاقب عدد من البايات الذين تركوا بصمات متفاوتة في تاريخ البلاد، فمنهم من عمل على ترسيخ مؤسسات الدولة، ومنهم من أطلق إصلاحات إدارية وعسكرية وتعليمية من أبرزها الإصلاحات التي شهدتها تونس في القرن التاسع عشر. عرفت تونس في عهد البايات إصدار عهد الأمان، وهو أول دستور في العالم العربي سنة 1861، غير أن الضغوط المالية والتدخلات الأجنبية أدت في نهاية المطاف إلى فرض الحماية الفرنسية على تونس سنة 1881، مع استمرار الباي رمزا للسلطة المحلية تحت إشراف سلطات الحماية الفرنسية. وبعد حصول تونس على استقلالها في العام 1956 استمر النظام الملكي لفترة وجيزة بقيادة آخر البايات محمد لمين باي، قبل أن يعلن قيام الجمهورية التونسية في 25 من جويلية 1957، لتنتهي بذلك حقبة امتدت لأكثر من 250 عاما ظل خلالها لقب الباي رمزا للحكم والسيادة في تاريخ تونس الحديث.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
6: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
7: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
8: إن شاء الله.
7: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوشوا امشي امشي امشي.
5: زينب اختم معاهم،
7: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
5: يلا
7: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
9: أخطر حاجة مش إنك تغلط، أخطر حاجة إنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل, أصايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع ليلى سحنون.

ورجعنا معكم إذن مستمعينا. توقيتنا الآن 6:19، نتوقف للحظات لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، رجاء من القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مواصلين معاكم في أصايل، نحيي الناس الكل اللي التحقت بنا في الاستماع، اللي بدأوا معنا من 5 ويواصلوا معنا كذلك 8 بإذن الله. إن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق اللي سمعوا فينا لقيت هذي، سواء في سياراتهم أو في وسائل النقل الخاصة والعامة، الناس اللي في مواقع ومقرات العمل ربي يعاونكم، كذلك الناس اللي في ديارهم وأغلبهم الحقيقة الأسلام ذا والموظفين والعمل وغيرهم، أغلب العباد روحت لديارها، فأكيد إن شاء الله نهاية يوم مريح لكم الناس الكل، وكل يد شادة تأخذها كما نقول، وخاصة مع أنه الريتم بتاع القراية رجع وتنظمنا الناس الكل، إن شاء الله ربي ينجح ولداتنا وصغيراتنا جميعا. مشوارنا مازال متواصل معكم كما قلت، مازال عنا برشا أركان وبرشا فقرات، بعد شوية فقرة جيوسيت مع سي الحبيب علجان الدليل السياحي المحلي اللي في كل مرة يعرفنا على موقع من المواقع الأثرية والسياحية والمهمة جدا في الحديقة الجيولوجية وفي طريق الظهر بصفة عامة، وتبقى بلادنا وجنوبنا الشرقي من أحلى وأجمل الوجهات السياحية. أيضا من بين استضافاتنا إن شاء الله باش يكونوا معنا الغرفة الفتية الاقتصادية بالحمى، رئيسة الغرفة الأخت إشراق العقربي، واللي معها نتحدثوا على تنظيم الجلسة الوطنية الثانية للرؤساء لسنة 2026 اللي جرب تكون في نهاية الأسبوع في أحدى الفضاءات السياحية بجزيرة جربة. في الجزء الثالث كذلك من أصايل باش تكون معنا صديقتنا عفاف البرهومي، موفدة إذاعة تطاوين لمواكبة مهرجان الإذاعة والتلفزيون، التفاصيل الكل وأجواء سهرة البارح اللي كانت من أحلى وأروع السهرات، واللي تم فيها تكريم ثلة وعدد كبير من الفنانين العرب والتوانسة. سهرة كان فضاء كارتاج، مسرح الأثري بكارتاج، يضم الضيوف الكل المهرجان، سهرة اللي رحمة رياض وكذلك الفنان نصيف زيتون. أكيد التفاصيل كل شاء الله جينا في 7:15 مع صديقتنا عفاف البرهومي، أيضا صديقتنا المهندسة المعمارية هيفا سعد الله باش تكون معنا في فقرة أرشيتولك، وكذلك زميلتنا فاطمة بالهوشيت باش تأمن فقرة بصمة. هذه كل منا لثمانية بإذن الله، خليكم معنا.

0: نواصل معكم يدهولي وقيت فقرة جيوسيت. حاضر معنا سي الحبيب علجان كالعادة في تقديم الفقرة هذه أسبوعيا، اخترنا موقع من المواقع.
1: جيوسيت
0: جيوسيت. مساء الخير سي الحبيب، تحياتي ليك، اهلا وسهلا.
2: مساء النور، تحياتي ليك والاخوه المستمعين الكل.
0: شكرا، يعطيك الصحه. يلا شنو حضرت لنا بالنسبه لهذا العدد سي الحبيب من موقعنا؟
2: الموقع اليوم مش بعيد ياسر عن الموقع الحلقه الفارطه، تقريبا نهبطوا 20 كيلومتر جنوبا ونلقاو الموقع الشهير، حتى هو اكتشاف جديد للتطاوين وللجيولوجيا، هو موقع لقينا فيه بقايا تمساح، وتمساح معناها تمساح بحري.
0: دليل قوي على الفضاء، قبل كان بحر يعني.
2: طبعا طبعا كان بحر. احنا في الحلقة الفاتة حكينا على الديناصور، وديناصور عاشب، والديناصور يعيش في البر، لكن 20 كيلومتر جنوبا نلقاه البحر، نلقاه البحيرات، هي مجموعة من البحيرات متصلة ببحر التيتس اللي يغمر الجهة، ونتصوروها كأنها دلتا منها، من أنهار جاية من الصحراء الكبرى وتصب في البحر التيتس هذه. وفي البحيرات هذه نلقاو تماسيح، ولقينا مع الاكتشاف الجديد هو تمساح من نوع جديد اسمه ماشيموريس ريكس، ويتميز خاصة بالكبر بتاعه. احنا لقينا الجمجمة برك طولها متر ونص، يعني
0: ضخم ضخم الحجم. نعم
2: ضخم الحجم، وده تمساح بحري مش تمساح بتاع نهر، ومعناها كل الجمجمة طولها متر ونص، يعني التمساح طوله تقريبا 10 أمتار ويوزن فتقريبا 3 أطنان.
0: ما زالوا موجودين زعما بالحجم هذا يا سي الحبيب؟ التمسيح ضخم جدا هذا.
2: لا هذا من قرضه، الديناصور التمسيح الضخمة هذه بقى الديناصورات، التمسيح الأغلبها معنا بقى تو في الأنهار، في التمسيح البحرية موجودة لكن قلة، ومش في الحجم التمسيح هذه. هذا يعمره في 120 مليون سنة. الموقع هذا حتى هو كيف كيف موجود في الحديقة الجيولوجية، في في في حدود الحديقة الجيولوجية في جهة رمادة. الموقع يسمى جبل أم الذياب، تقريبا 50 كيلومتر على تطاوين، وكما قلت لك معناها يتميز خاصة بالنوع الجديد حتى هو من التماسيح معناها المنقرضة. موجود البقايا الديناصور هذا والتمساح هذا، بعض الأسنان بتاعه في متحف ذاكرة الأرض، والجمج موجودة في المتحف الوطني في تونس.
0: نعم.
2: باش يكون موقع زاد للزيارة، حتى نمشوا غريكا الموقع نشوفوه كأنه شكل بتاع بحيرة.
0: نعم.
2: ونلقاو كي نبحث ونلقاو بقايا بتاع العظام بتاع التمساح هذا. هذا معناها الموقع الجيولوجي نحاولوا باش نعرفوا به إن شاء الله، ويكون في مسلك.
0: ذكرنا سي الحبيب عاماش تم اكتشافه؟
2: هذا عام 2014.
0: 2014
2: تقريبا. في نفس الفترة احنا الحفريات الأولى اللي كنا فيها اكتشاف الديناصور 2012-2013، ووصلنا البحث معناها في 2014 لقينا التمساح هذا.
0: الموقع هذا وجهه يزوروه، معناه تهزوا كل مره هيك السياح المولعين الاكاديميين يمشوا له؟
2: هو كان المختصين معناها الجيولوجيين تو يعرفوها في اطار المشروع الجيوبارك ان شاء الله. نعم. الحديقه الجيولوجيه يقع التعريف بالموقع هذا، يكون في المسلك وتكون زيارات للموقع هذا. طب بالطبيعه ما نلقاوش حاجه كما قلت لك في الموقع، نشوفوا نلقاو بقايا بتاع عظام مكسره، اللوحات بتاع الجسم
0: التمساح.
2: التمساح يعني نلقاه متحجرين. كذلك في نفس الموقع نلقاه بقايا بتاع الحيوانات البحرية أخرى كما الفكرون البحر،
0: سلحفاة البحرية،
2: خاصة الفكرون البحر موجود حتى بكثرة، العظام بتاعه متحجرة. إن شاء الله يكون معناها في المشروع الجيوبارك تهيئة للموقع هذا والتعريف به في جهة تطاوين باش الزيارات.
0: واضح جدا، يعطيك الصحة سي الحبيب، شكرا لك، ونلتقي الأسبوع القادم ديما مع موقع جديد. سهرة طيبة وإلى اللقاء. مشكور.

0: بختة والشاب خالد نوصلوا معكم ديما. حديثنا الآن بيكون على الجلسة الوطنية الثانية لرؤساء الغرف الفتية الاقتصادية بولاية جابس. بيكون اللقاء هذية في نهاية الأسبوع في إحدى الفضاءات السياحية بجزيرة جربة. باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول النشاط أو التظاهرة هذية. حاضر معنا الأخت إشراق العقربي رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بالحام. مساء الخير يا إشراق، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: تليق بمقام الجميع، جميع المقامات محفوظة. يعطيك الصحة على الاستضافة.
0: شكرا. يعطيك الصحة أنت زادة أيضا إشراق، ومشكورين برشا كل الغرفويين الحقيقة على النشاط نتاعكم، على المثابرة والإصرار على العطاء رغم كل شيء، ديما نشطين وديما في الصفوف الأمامية. هات ناخذوا أكثر تفاصيل حول الجلسة الوطنية الثانية للرؤساء لسنة 2026.
1: بالنسبة للمانيفستاسيون اللي باش نحكي عليها اليوم، بكل فخر تنال جي سي اي الحامة وجي سي بشراكة مع غرفة جابس شرف تنظيم الجلسة الوطنية الثانية للرؤساء، وهي جلسة موجودة في البرنامج السنوي للغرفة. نعم. عنا جلسة وطنية تصير في أول العام وجلسة ثانية تصير في وسط العام، يعني ديما في سبتمبر أكتوبر تصير. يصير فيها الجلسة هذه انتخاب الرئيس الوطني للعام الجديد، كما سمي عنا معناها انتخاب الرئيس الوطني سنة 2027. نعم. وانتخاب زيدا أمين المال الوطني ونائب الرئيس الوطني المكلف بالتكوين والبرمجة،
0: وهذا حدث مهم راهو معناها عند الغرفويين، راهو حدث مهم جدا وشرف تنظيمه لكم انتوما. يعني خلينا نقول هو تشريف وتكليف في نفس الوقت، يعني مسؤولية كبيرة.
1: مسؤولية كبيرة.
0: نعم. هاي وقتاش الموعد ان شاء الله؟
1: بإذن الله الموعد باش يكون 25-26-27 سبتمبر 2026 اللي كان هذه بأحد نزول في جربة.
0: نعم. الحضور برشا يظهر لي ما شاء الله.
1: أي تسمى أكيد بالرؤساء متاع الغرف المحلية كلهم بإذن الله باش يكونوا موجودين، يعني أكثر من 155 رئيس، الأعضاء متاع مختلف الغرف المحلية من تونس الكل، المكتب التنفيذي والمكتب المديري الوطني. نعم. معناه باش يكون فما عدد محترم جدا من العدد.
0: جميل جميل، مش سهل نعرف تنظيميا يعني ولوجستيا معناها اعداد مثل هالتظاهرات المهمه هذه. اكيد عندكم برشا تحضروا اشراق.
1: اي حضرنا برشا وعندنا برنامج ان شاء الله تري ريش ان شاء الله.
0: اهم فقرات شنو؟ نعم. اهم الفقرات نتاع برنامجكم.
1: اي يلا. باهي، بخلاف كما قلت لك الانتخابات نتاع الرئيس الوطني وامين المال الى غير ذلك، عندنا برنامج متنوع من انشطه الغرفويه المرتبطه بالبرامج العالميه للغرفه، عندنا لقاءات تهدف للتواصل بين الغرف المحليه كما تعرف في مانيفستاسيون ناسيونال باش يجونا يعني اعضاء من الغرف المحليه الكل.
0: نعم. على مستوى وطني.
1: وحاجات تخليهم يقربوا لبعضهم اكثر، يتعرفوا على بعضهم، يتبادلوا الخبرات نتاعهم. يشمل برنامج دورات تكوينية للمترشحين للمناصب القيادية، اجتماعات رسمية وللهيئة الوطنية المديرة، بالإضافة للنهائي الوطني لمسابقة فن الخطابة والتناظر اللي هي من أهم البروجرام اللي تعملها بالغرفة الفتية.
0: يعطيكم الصحة. أكيد برنامج ثري وإن شاء الله في النهاية باش يكون بطبيعة كما قلت انتخاب يعني الرؤساء الجدد للغرف الفتية الاقتصادية. أنتم على مستوى تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بجابس والغرفة الاقتصادية بالحامة، يعني خدمتوا بشكل تشاركي.
1: اي وهي غرفه الحامه وجابس راهو غرفه واحده
0: طبعا، ولايه واحده. أي, اي اكيد ولايه واحده وغرفه واحده، وهي الغرفه الفتيه التونسيه كلها يد واحده. واكيد ما شاء الله عليكم يعني من اقصى الشمال اقصى الجنوب، نعرف ديما تخدموا بالشراكه، ديما ترجعوا لبعضكم، ديما تاخذوا من خبرات بعضكم وتتعلموا زادا رغم التجربه الكبيره للغرفه الفتيه الاقتصاديه التونسيه وما كانتها كبيره على المستوى العالمي. خلينا نكون واضحين يعني، وكان لنا في تونس يعني شرف تنظيم أكثر من ملتقى عالمي مهم جدا وكنا في المستوى، فمش بشي صعب عليكم على مستوى وطني هكا ولا إشراق؟
1: بإذن الله مستعدين إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لكم إذن إشراق، وبحاول الله نكونوا معكم في الموعد للمتابعة والمواكبة. شكرا لكم، وفقين إن شاء الله.
1: بعيشك.
0: إلى اللقاء، سهرة طيبة.
1: إلى اللقاء، سلام.

وديقة ديقة، وأكيد احنا واحدة واحدة زادة إن شاء الله نحو تحقيق برشا نجاحات تونس ليمة القادمة من خلال الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. وبلادنا هي الجمعية الوحيدة هذية اللي تشارك باسم تونس في العالم العربي، وقع اختيار تونس للمشاركة في مبادرة عالمية تنظمها منظمة Connected Nation الأمريكية اللي تحتفل بذكرى 25 لتأسيسها، فتجمع مجموعة من المشاركين من مختلف أنحاء العالم في تجربة متواصلة للتواصل والتكوين الرقمي على مدى 25 ساعة، وهذه محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي والتقدم نحو دخول موسعة جينيس للأرقام القياسية، بطبيعة إلى جانب التعريف بتجارب منظمات وجمعيات ناشطة في مجال التربية والتعليم. كما قلت بلادنا هي البلاد الوحيدة المشاركة في عربية نحكي في هالمسابقة هذه، وبش تقدم تونس كما قلت والجمعية التونسية للمبادرات التربوية برنامجها ونشاطها من خلال مجال التعليم والتكنولوجيا والتمكين الرقمي. بش يكون فما مبادرة اسمها من داري انقري صغاري، واللي تم إطلاقها في كورونا الكوفيد 19، واللي دربت أكثر من 10,000 مدرس من تونس والعالم العربي على استخدام التطبيقات الجديدة، إلى جانب زادة أيضا مبادرة أطلقتها الجمعية الأسبوع العربي للبرمجة واللي تم تبنيه من الأليكسو منظمة العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وتنفذ كذلك الجمعية هذه برشا برامج بشراكة مع وزارة التربية. أيضا يتضمن برنامج المشاركة التونسية في المبادرة العالمية اللي تنظمها كما قلت لكم يعني منظمة Connected Nation التعريف بتجربة التلميذ أسامة الفالحي أصيل سيدي بوزيد، تلميذ معهد النموذجي في سيدي بوزيد، واللي بش يقدم تجربته في الأنشطة والمسابقات اللي شارك فيها، الابتكارات اللي أنجزها ما شاء الله عليه نور تونس، وخلى الجمعية متاعه هي اللي وفرت له ربما الأفاق والتأطير اللازم. وأيضا تنظم الجمعية دورة تدريبية لفائدة المدرسين حول توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والتمكين الرقمي للمدرسين. الموعد باش يكون ان شاء الله يومي 24 و 25 سبتمبر الجاري، والهدف كما قلت هو تحقيق رقم قياسي عالمي والتقدم نحو دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، 25 ساعة دون انقطاع من التواصل والتكوين الرقمي. مستمر بالإيقاعات والأنغام ديما في أصايلها.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. يكون الطقس الليلة مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الجنوب، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. يدخل أعوان الإعاشة والتموين العاملون بالشركات البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين في إضراب عن العمل يومي 7 و8 من أكتوبر المقبل بمراكز العمل للمطالبة بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 25 و

0: 2000 وإدماجهم بالشركات الأم حسب برقية إضراب أصدرها اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 والرابع 24 من سبتمبر الجاري. ويأتي هذا التأكيد على إثر إصدار قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بإضراب بقطاع نقل المحروقات في تلك الفترة. أخيرا وفي العالم، قال مسؤول إيراني لرويترز اليوم إن إيران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. نفسح الآن المجال للزميل عمر المستيسر في أبرز المستجدات الرياضية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى ثالث مواعيد رياضية معكم البداية كالعادة بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يخوض اليوم ثاني حصة تدريبيه لتحضيرا للمواجهة المرتقبة نهار الخميس في 8 متاع الليل ضد المنتخب الأوغندي. مباراة نذكر تدخل حساب الجولة الافتتاحية من التصفيات الإفريقية المؤهلة اللي كان 2028. وعين الشعباني كانت له أول مصافحة مع لاعبي المنتخب بحضور تقريبا كل اللاعبين. نذكر اليوم أيضا حصة تدريبية ثانية تنطلق في 7 متاع العشية وباش تكون مفتوحة للجمهور وأيضا للإعلاميين. إلى الأخبار، الفرق والموعد نهاية هذا الأسبوع مع انطلاق منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في البرنامج المجموعة الأولى نهار السبت انطلاقا من 3:30 متاع العشية، مستقبل سيبان اتحاد تطاوين، مستقبل جابس جمعية ماجرين، النجم الخلادي، بعث بوحاجة، الملعب السوسي، كوكب عقارب، سبورتينج بن عروس، مكارم المهدية، هلال الشابة، الحديد السبيقسي. بالنسبة للمجموعة الثالثة، لعب نهار الأحد انطلاقا من 3:30 جمعية ريان، الملعب الجبسي، مال بوشامة، النادي القربي، نادي أولمبيك مدينة، القلعة الرياضية، قوافل الجوسة، مستقبل الجسرين، أولمبيك كيف، اتحاد قصور السيف، شبيبة القروان، جندوب الرياضية. القطيعة رسميا كما كان منتظر حصلت تقريبا بين الترجي الرياضي التونسي والمدرب الروماني ريجي كامب، ومبدئيا المشرف والمدير الفني البلجيكي للشبان لفريق الترجي جويل كاراني هو اللي باش يشرف على تدريبات الفريق، وايضا كان رافق الفريق الى طرابلس عند راهم. وطبعا المدرب الروماني كما قلت قريب من فسخ العقد واجراءات فسخ عقده، بانه يريد مغادرة فريق الترجي قبل السفر إلى فريق استوار بوخارست. مدرب الترجي القادم الأغلب سيكون أجنبي. أعطيكم المدربين المرشحين لتدريب فريق بسويق خلال الفترة القادمة بالترتيب: في المركز الأول نجد الإسباني فابيو فرانكو مدرب المغرب الفاسي، أيضا الإسباني البلجيكي مرشح لتدريب الترجي أريد تونس، ومدرب طبعا يانيك فيريرا مدرب السابق لفريق الزمالك، وأيضا البرتغالي ماريو سيلوبا اللي كان في فترة سابقة قريب أيضا من تدريب فريق الترجي الرياضي التونسي. قرر المدرب يوسف المويبي اليوم الانسحاب من تدريب فريق أمل حنان سوسة دون الخوض في التفاصيل. نذكر أمل حنان سوسة لم يعرف طعم الفوز إلى حد الآن في البطولة الوطنية بعد مرور 4 جولات. إلى كرة اليد والقسم الوطني، نهاية الأسبوع نهار السبت تحديدا الموعد مع منافسات الجولة الثانية من حالة الذهاب من البطولة الوطنية. وطبعا وين باش يتحول فريق أولمبيك مدينة لكرة اليد لملاقاة النادي الهلالي، مواجهة تحتضنها القاعة الرياضية المغطاة بقصر الهلال انطلاقا من 4 متاع العشية. نهاية أخبارنا الرياضية معكم، أجمل تحية أبو محمد أمين عمر مستيسر، إلى اللقاء.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.

0: نواصل معكم مستمعينا على موجة إذاعة تطاوين ديما في أصايل. توقيتنا الآن 7:15 وحديثنا باش يكون على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. ما شاء الله يعني مهرجان عريق وسناء الدورة 26 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. تظاهرة مهمة الحقيقة تجمع نجوم الفن والأعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. انطلاق الرسمي كان يوم أمس وكان سهرة الحقيقة أحلى من الروعة للفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض, وتم تكريم مجموعة من النجوم في الشاشة والسينما العربية والتونسية وكذلك من برشا بلدان. باش ناخذوا فكرة أوضح وأشمل, إذاعة تطاوين بعثت زميلتنا عفيف البرهومي على عين المكان, وباش تكون هي أكيد تنقل لنا كل أجواء المهرجان على كامل أيامه من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري. مساء الخير عفيف, أهلا وسهلا.
1: مساء الفل ليلى, تحياتي ليك وأهلا وسهلا بيك وكل مستمعينا في كل مكان اللي تعودوا بينا. ديما نكونوا حاضرين وإذاعة تطاوين تكون حاضرة. نعم. في قلب الحدث. على كل حال أنت ما شاء الله ليك ليلى, عطيتي هيك مقدمة هايلة برشا
0: التفاصيل معك
1: بالضبط وكأنك عايشة معنا بالفعل, معناتها الأجواء إن شاء الله هيك البارح يكونوا مستمعينا عاشوا شوي من برشا أجواء حقيقية لهنا في تونس العاصمة لما نتحدث على مهرجان عريق الحقيقة ليلى, المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون, وشرف كبير لتونس. أنا هي الحاضنة لمثل هذه المهرجانات القائمة. لما نتحدث على أسماء كبيرة نتحدث على ضيوف شرف من نجوم ومثلين عرب, وأيضا نتحدث على عالم كامل. كيف ما نصف لك ليلى قديش معناتها تم تنوع كبير وقديش فما يعني عالم التلفزة وعالم الإذاعة من أسماء من مشاهير من منقل ناس عندهم خبرة كبيرة في هذا المجال, إلى طبعا وصولا خلينا نتحدث على التكنولوجيا وعالم التكنولوجيا. أنت تعرف كده إلى العالم هذا بدأ يتغير, بدأ يستعمل في تقنيات حديثة سواء كان في الإذاعة أو التلفزة, ولكن ديما يبقى الصورة والصوت كما هو شعار المهرجان مهم جدا. الحقيقة البارح كانت انطلاقة خلينا نقولها موفقة وأكثر من موفقة للمهرجان. علاش؟ لأنه فما زوز جوانب مهمة جدا اليوم, صورة تونس خارج حدود الوطن وأيضا إشراف زاد الهيئات الرسمية على هذا المهرجان. لما نتحدث على الزبيو نتحدث على الهيئات كما وزارة الثقافة كما الإذاعة والتلفزة التونسيين, حتى أيضا على أطراف شريكة وفاعلة في هذا المهرجان. فإن النجم نقوله بداية انطلقت به التكريمات لضيوف الشرف اللي الحقيقة كانت أجواء خلينا نقوله هايلة برشا. شو خلينا نوصفه ونقوله راهي هايلة وراهي باهية وراهي حاجة مشرفة, لأن تعرف ليلى لما تكون على الميدان الواحد يكتشف برشا تفاصيل
0: ويتعرف على الكواليس اللي ما تشوفهاش الناس الأخرى. نعم
1: هذا هو لما تتحدي مع الضيوف ولما تتحدي مع النجوم الكبار والمشاهير والأسماء اللي كنا أخذين معاهم بعض التصريحات. تعرفي شنو هي الفكرة المسبقة اللي كانت على تونس؟ صحيح ناخذين فكرة جميلة وباهية على تونس, ولكن تعرف انت الأحداث والناس كل تبع في الأحداث يبقى هكا التخوف أن ما يكونش الملتقى في الانتظار, ولكن ممكن ما فماش الحاجات المتوفرة كيما يكتب ويدون, ولكن الحمد لله البارح قالوا تونس تبقى جميلة مهما كانت ظروفها. وما احنا بيدنا ليلى رانا نبدأ متخوفين شوي, نقولوا زعما شو يقولوا على على بلادنا على وطننا. وانت تعرفي ما انت تقول ساعه لساعه هيك
0: واحد طبعا شكون يمس تونس, شكون يمس تونس ومسكته يعني
1: فهذا هو خلى البارح للامانه ردود فعل طيبه جدا من المشاهير والاسماء اللي كانت حاضره.
0: وحاورت منهم برشا عفاف, يظهر لي كانت لك فرصه انك حاورت برشا فنانين وسجلت معاهم واخذيت ربما حتى الكواليس والاصداء ورايهم في المهرجان.
1: بالضبط أنا حبيت نعطي فكرة على الضيوف الشرف اللي هم مكرمين في اليوم الأول. خليني نعطي فكرة أيضا للسادة المستمعين بالنسبة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لأول مرة زاد يقوم بالعملية التكريمية لأسماء توانسة, وكيف لأول مرة حفلة ثنائية لزوز أصوات. في العادة يكون فنان فقط, ولكن المرة هذه غيروا شوي التكتيك وطريقة الاحتفاء خلينا نقوله, وكان الاختيار موافق جدا. ثنائية تعرفي انت زوز أسماء حاليا يمشوا بما يطلبه الجمهور. والفنانة رحمة رياض ونفيس زيتون صحيح هما صغار في التجربة ولكن عندهم جمهور عريق جدا في الوطن العربي، وهذا الجانب اللي لاحظناه أيضا حتى في مستوى اختيار مقدمي الحفل ليلى زوز أسماء يعني المنشطة التونسية فرحة برجب وأيضا الأخت المصرية الحقيقة ما استحضرش اسمها الآن ولكن المهم ثم ثنائية، فهذا التناسق خلق معناتها جو خاص شوي خاص شوي فيش حتى كي شفنا في التكريمات والأسماء اللي كانت موجودة من جنسيات مختلفة، نتحدث على الجنسية السورية، نتحدث على الجنسية المصرية، نتحدث أيضا على الجنسية الموريتانية وكيف شفنا حضور زادة التونسية لطيفة القفصي اللي كان البارح صراحة ليلى قد ما نصف لك
0: إزاش محلاها لطيفة ومحلى فرحتها الحقيقة شفناها بالفعل
1: أي. يعني وكان الجمهور ما أنت لانا استغربت فيه الحقيقة حتى الجمهور العربي وقف يصفق لها وما تشوفيش معناتها أسماء كبيرة في المجال ولكن البارح الكل أشادوا في قيمة الفنانة القديرة والممثلة القديرة لطيفة القفصي. نجم تقولي هي أخذت الحدث أخذت الضوء الكبير صحيح هي كانت حاضرة في عدة مناسبات المسلسلات وغيرها وفي كل رمضان
0: قامة فنية كبيرة في الدراما والسينما والتلفزة التونسية بطبيعة
1: هذا هو حتى شفت معناتها تفاعل الضيوف اللي هم بيتهم يعتبروا عندهم خبرتهم زادة لما تحدثوا على اسم كما وفاء عامر معناتها في مصر عنده قيمة كبيرة تحدثوا على اسم محمد ثروت الممثل الكوميدي هو بيد عنده قيمة كبيرة في الوطن العربي عبير شمس الدين وعدة أسماء أخرى كانوا حاضرين وهم بيدهم حيوا الفنانة لطيفة القفصي وكان فخر لتونس صراحة ليلى معناها حسيناك والله العظيم واحد لحنا يقشعر هيك يشوف اسم تونسي يصعد والناس الكل تحترمه وتصفق له، فهذه حاجة معناها دليل قاطع أنه اليوم التونسي لنا عندنا قيمة كبيرة في التمثيل في عدة قطاعات. هذا في جانب، في جانب آخر حبيت نعطي فكرة زادة للناس اللي تبع فينا صحيح نحن حاورنا في الكواليس كانت الإجماع كامل أن تونس بخير تونس أفضل تونس تستحق كل خير، ثم إجماع أيضا أن تونس ثم اللي زارها لأول مرة ثم اللي زارها في أيامات الدراسة نتحدث هنا على الممثل محمد ثروت الممثل الكوميدي قال لي نذكر تونس في دراستي في الجامعة في سيدي بوسعيد طبعا رجعت لها مرة أخرى ولكن تبقى تونس ديما قبلة لكل الممثلين والنجوم العرب. الحاجة زادة الإيجابية الأخرى اللي حبيت نتحدثها في هذا المهرجان هو جانب يعني تأثر الضيوف صراحة شفنا في عدة مهرجانات كبرى أن النجوم لما يصعدوا على المسرح بصدق ليلة يتسلم الجائزة يلقي كلمة ويروح على روحه ذكري لاحظناها البارح حتى من الممثلة المصرية وفاء عامر كانت على المسرح كبت معناتها
0: بدموع غطت وجهها بيديها بدموع برشا شافوا السيكونس اللي تم فيها تكريم وفاء عامر نتصور عفاف قيمة المهرجان وهيبة كارتاج مع بعضهم يعني مش شوية
1: وانتي تتحدث على قيمة المهرجان ليلى خلينا نقول لك صورة والله العظيم تونس عظيمة جدا والله لو كنا نؤمن ببلادنا ونحافظ عليها رأي تونس بالحق رأي خارج حدود الوطن يحترموها جدا جدا كنت انت تعرف العمل الصحفي النجم قبل ما يصعد على المسرح يعطي بعض التصريحات وهذه في بروتوكول المهرجان ان يخصص مساحه للصحفيين حتى ياخذوا بعض التصريحات فيما يخص ضيوف الشرف المكرمين ليله امس كنا تحدثنا شوي وكان التصفيق معناتها في انتظار دخول النجوم والله العظيم تشوف رهبة كبيرة في النجوم يقول لك أنا خايف من الجمهور جمهور قرطاج معناته متهين برغم كل شيء فهذا حتى كي يصعدوا حتى كي يدخلوا انبهار كبير يعني كان المسرح ما شاء الله معبي كومبلي خلينا نقوله بصدق يعني كومبلي بالإذاعات بالحضور الوفود الرسمية السفارات أيضا من جميع الدول الشقيقة والصديقة المغرب العربي المشرق العربي فكانت معناتها لما مزيانة برشا باش نمشي بك الجانب آخر ليلى اللي هو التكريمات والتصريحات ممكن حديثي باش يهزنا شوي للقاءات اللي كانت ما قبل انطلاق الحفل الرسمي اللي بدأ طبعا بالتسجيلات والتكريمات ومن بين الأسماء قلنا لي تكرمت الفنانة المصرية وفاء عامر أيضا الفنان الكوميدي محمد ثروت الفنانة بشرى عبير شمس الدين الممثلة السورية اللي عرفناها في عدة أدوار مميزة، وأيضا محمد خواندي الممثل السوري. بس المغنية زاد لبنان كانت حاضرة بارح ليلة، كيف تحدثنا على سلطنة عمان من خلال حضور الممثلة والمخرجة سميرة الوليدي اللي هي بيدها معناتها تعتبر لأول مرة تتوج في هذا المهرجان. قلت لي أنا بيدي لليوم، يعني كنت حاضرة معها في الحمامات، قلت لي لليوم أنا مصدقة لأنا توجت من المهرجان، وهذا شرف كبير وسام شرف كبير. كيف ألا أحسين الممثلة والفنانة التشكيلية العراقية على كل حال محمد المنصور أيضا نتحدث على الكويت ليلى لهنا أنا نسمي في الدول حتى تأخذوا فكرة والمستمعين يأخذوا فكرة على الدول الحاضرة. حسام الدين أحمد صحفي رياضي من جزر القمر، كيف محمد سالم زانجو مخرج وممثل ومنتج سينمائي بموريتانيا أيضا توج ليلة البارحة. هات نرجع بك شوي ليلة للتصريحات، نبدأ معاك بالفنان السوري محمد خواندي.
0: حاضر التسجيل عفيف. نعم
1: حاضر التسجيل. أوكي تحدث في تفاصيل وهذا التكريم شنو يعني له، هات نسمعه مع بعضنا ونرجعه.
2: أهلا وسهلا بك، طبعا معك إذاعة تطاوين من الجنوب التونسي، اليوم حاضرين في العاصمة ونقول لك ألف مبروك التتويج.
3: الله يبارك فيكم يا رب، وشكرا لكم كثير. شكرا، أنا سعيد كثير بهالتكريم ومبسوط كثير بالشعب التونسي لأنه أنا بحبه من قلبي، و يعني شعور لا يوصف.
2: بالنسبة للناس اللي ممكن أتبع فيك في قنوات بعيدة شوي هيك على كل ما هو رسمي ديما يحبوا يشوفوك في ألوان أخرى، فكرتش في أعمال غير اللي قدمتها سابقا؟
3: هلا أنا صورت عمل اسمه بيت الياسمين، إن شاء الله بتشوفوه برمضان، وفي مسلسل اسمه ما اختلفنا هذا لوحات، وإن شاء الله هلا محكي كذا عمل إن شاء الله بتشوفونا برمضان.
2: كل التوفيق لك. كلمة الجمهور إذاعة تطاوين.
3: شكرا لكل جمهور تونس وللجنوب ولكل شيء بحبه في تونس.
2: الله يخليك. شكرا.
0: نعم
1: طبعا هذا كان اللقاء هيك خاطف ليلى، فقط حبيتنا في
0: خليني بالله يا عفاف فقط نستسمحك، ما نعرفش اذا العبيد اللي يسمعوا توا مستمعينا في صوت محمد خواندي تذكروش يعني اللي في الدوبلاج هذيرا شخصيه النمر المقنع، الصوت نتاع ثامر والنمر المقنع محمد خواندي.
1: بالضبط يا ليلى. هو الحقيقه معناتها كي حاول
0: فنان سوري كبير الحقيقه، وشارك في باب الحاره زاده. نعم
1: متواضع جدا، يعني متواضع جدا. تعرفي انت النجوم الكبار هيك حتى مبينوا فما فارق كبير في أن يكون نجم وعنده أعمال ويكون عنده خبرة كبيرة في المجال ويكون متواضع بالأخلاق العالية
0: بالفعل، وهذا ما نجم يكون كان هكا الفنان. نعم
1: بالضبط. هذا هو
0: هاي دي عجالة عفاف، الحديث ممتع معاك وعيشنا محلها الأجواء، بعجالة نواصلوا مع بقية الضيوف اللي حاورتهم.
1: نجم عراقية ألا أحسين تحدث على حضورها في هذا التكريم وشنو يعني لها.
4: شكرا لتونس، شكرا لهذا المهرجان الجميل، شكرا للقائمين على هذا المهرجان، شكرا لهذه الدعوة اللي أسرت قلبي حقيقة وبصدق، و يعني هذا الرأي أو هذا الانطباع اللي عندي قلته قبل شوية وأيضا رح أكرره مرة ثانية، هو أنه التكريم هذا ليس لي على أحسين وحده، على أحسين قد تكون قدمت لنفسها التحصين بالوعي والدراسة والثقافة، ومؤخرا حصلت على درجة امتياز في دراسة الماجستير للتمثيل، وهذا شيء ثاني سأدني، لكن اسمي من صنعه دراميا لم أصنعه وحدي، صنعه معي الكثير من الفنيين والفنانين والنجوم والأساتذة الكبار اللي أثروا بي قبل مسيرتي وبعدها وإلى الآن. هذا التكريم هو تكريم لكل من كنت معه في أعمالي الدرامية، لأنه العمل الفني هو العمل الدرامي والإذاعي هو عمل جماعي، لا يمكن أن يكون الممثل وحده ناجح بدون مخرج وبدون فني وبدون كاتب وبدون منتج وبدون كل العناصر الأخرى. لذلك هذا التكريم أنا أهدي لكل شخص عملت معه عبر هذه السنين وعبر هذه المسيرة الطويلة.
0: نعم قمة في التواضع الأحسين. نعم.
1: التواضع كبير ولكن ثم رشاقة كبير وذكاء كبير ليلى في التصريحات، وكل كلمة تتقال مدروسة، لأن ما كانتش كان إذاعة تطاوين حاضرة وإنما قنوات حتى عراقية. نعم. قنوات عربية. فنمشي بيك أيضا للتصريح، كنا خذيناه هيك على طير مع المخرج والممثل والمنتج السينمائي الموريتاني محمد سالم ولد داندو. شو حكى على هذا التكريم؟
2: في كلمة لهذا التكريم شو تقول الجمهور من الجنوب إلى شمال في تونس وماذا يعني لك هذا التكريم؟
5: أنا أولا تكرمت لما حطيت رجل في مطار قطر لأنه جيت على تونس، هذه بالنسبة لي أعتبرها تكريم، وكذلك تكريمي في هذه النسخة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أعتبرها تكريم كذلك، إذن تكريم مضاعف. نقول لإخوة تونس يعطيكم الصحة، عودتونا على الإبداع، عودتونا على صنع المستحيل.
2: طبعا للي تبعوا فيك ممكن هيك نذكر شوية بالأعمال نتاعك، لأن برشا ممكن نسوا بعض الأعمال ولكن مساش كي نفكروهم بأشهر وأعز الأعمال لقلبك.
5: أنا ممثل ومخرج من موريتانيا، عملت على مع مخرج موريتاني الشهير عبد الرحمن سيسافو في فيلم تومبوكتو، كنت ممثل دور بطولي في فيلم تومبوكتو، كذلك عملت معاه فيلم في انتظار السعادة.
2: مبروك التكريم، وهذيك فقط في كلمة نظرة المخرج بالنسبة لهذه المهرجانات، شنو تعني لك قيمة طبعا في مسيرتك الفنية؟
5: هذه المهرجانات مهرجانات مهمة جدا، لأنه هذه هي مرآة للعالم الآخر. احنا ديما العالم إما ياخذ عنا صوره يتصورنا او ياخذ عنا صوره صحيحه. احنا عندما نصنع صورتنا اللي صح ونوروها للعالم نكون احسننا الصنع، وهذه نافذه العالم العربي على العالم ككل.
0: عفيف،
1: كما سمعت في التصريح الحديث دائما نافذة على العالم، النظر إلى المستقبل. علاش المصطلح هذه تكررت كثيرا؟ لأن اليوم طبعا كنا متواجدين في الحمامات في برنامج اليوم الثاني للمهرجان، وكان الافتتاح اليوم بعرض وخلينا نقوله ندوة علمية مهمة جدا، الندوة الحوارية البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير، هيك كان عنوانها، بمسرح سيزار المدينة المتوسطية بالحمامات. وأيضا من بين النقاط اللي كان تم تداولها في هذه الندوة هي من الميكروفون إلى الكاميرا البودكاست وإعادة تشكيل الوسيط في اقتصاد المنصات، وأيضا البودكاست آليات الإنتاج وحلول الذكاء الاصطناعي، كيف محور آخر اللي هو تجارب عربية ودولية في صناعة البودكاست وبناء الجمهور. يظهر لي برشا يحبوا ينتجوا أعمال في مستوى البودكاست، ونجم نقول هو التوندونس والحاجة اللي ماشية برشا حاليا حتى في الإذاعات والتلفزيون. على كل حال أنا حبيت نعطيك شوي جو زادة انطلاق المعرض الخاص بكل ما هو تكنولوجي، وما ننسوش زادة في نفس الإطار المنظمة والمؤسسة عربسات تحتفل بالخمسينية متاحة، وليلة سهرة احتفالية خاصة بهذه الخمسينية، ولكن سبقها في صبحية اليوم أن تم عرض يعني تقريبا هيك كل تفاصيل العرض منذ تأسيسه إلى اليوم، ومجموعة من اللقاءات حاورنا شوي المشرفين على هذا على هذه المؤسسة، وكان الحديث ليلة العالم ماشي نحو تقدم تكنولوجي
0: سريع ومتطور جدا. كما قلت عفيف يعطيك الصحة، لا نعرف ماذا بيك تقول لنا كل شيء اللي شفته كل تحب تقوله لنا عفيف، ولكن نكتفي بهذا القدر. عفيف يعطيك الصحة، شكرا لي.
1: على كل حال
0: نعم، ما زالت المداخلات والتصريحات إن شاء الله، والصور أيضا على صفحة وعلى المباشر. مشكورة برشا على المجهود كبير عفيف، يعطيك الصحة، من أجل نقل صورة كاملة لفعاليات المهرجان الدولي أو المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وإن شاء الله بالحظ الوفير للإذاعة التونسية هكا ونتحصلوا على جوائز بإذن الله. شكرا لك وسهرة طيبة عفيف، إلى اللقاء.
1: شكرا ليلى، يعطيك الصحة.

هذه ملح مزيني. وصلنا 38 دقيقة بعد 7، مشوارنا في أصايل مازال متواصل حتى 8 بإذن الله. بعد الأذان إن شاء الله بشكر معنا صديقتنا هيفا سعد الله في فقرة أرشيتولك، وكذلك في فقرة بصمة اللي تأمنها الصديقة والزميلة فاطمة بالهوشات. اليوم بش تتحدث فاطمة على فيلم الرسالة، الفيلم الأيقونة اللي ما يموتش بالفعل، يعني عمل فني ضخم وعالمي باش تتحدث عليه إن شاء الله صديقتنا فاطمة في فقرة بصمة. موصلين كما قلت معاكم ديما على موجات إذاعة تطوين. قبل هذا الكل نتوقف للحظات لنرفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطوين وما جاورها، رجاء من القاطنين خارجها مراعاة الفرق في التوقيت.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا مستمعين الكرام على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها. تقبل الله صلاتكم وجميع عبادتكم بوفير الأجر والمغفرة والثواب.
1: أسايل

0: أصايل. يلا نوصل معكم ونمشي الآن مباشرة مع صديقتنا هيفا سعد الله وفقرة أرشي تولك.
1: أرشي
0: تولك في موعد متأخر شوي الحقيقة، بما أنه كانت عنا مداخلات استثنائية للزميلة عفاف البرهومي والمهرجان العربي للإذاعة أو التلفزيون، فبخرنا شوي اليوم على هيفا. مساء الخير، هلا وسهلا.
2: مساء الخير أخت ليلى،
0: ومساء
2: عايشك لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. هيفا كل مرة تطلع علينا في أرشي تولك مع موضوع مهم بطبيعة في مجالها، مجال الهندسة المعمارية. موضوعنا اليوم هيفا،
2: موضوعنا اليوم المباني القديمة، اسكو نطيحوها نهدموها ولا نعطوها حياة جديدة. دونك باش نحكو على معناها باش نحكو على الحاجات اللي نشوفوا فيها ديما قدام عينينا، اللي هي المباني القديمة، دار قديمة، مدرسة، محل في القصور زيادة، ولا مبنى إداري.
0: خلينا نقولوا أي حاجة قديمة راهي تاريخ ساعة.
2: أي؟
0: ولكن ربما اللي خلي قرارنا نهدو ولا نبنو الحالة متاع المبنى يظهر لي هكا، ولا
2: ساعات مباني معناها عمرها عشرات السنين، ساعات تكون حتى أكثر، ساعات تكون مهجورة معناها ديليسي
0: قديش للسقوط، زاد شكل خطر على العباد وعلى السكان،
2: ساعات تكون في حالة متدهورة معناها إلى للسقوط.
0: دونك وقتها هدوا عاود من جديد،
2: وهنا نحكي وقتاش معناها وقتاش نعطوها فرصة ثانية ونرجعوها للحياة، وقتاش نهدموها. دونك علاش الساعة الأولى، علاش المبنى يوصل للحالة هذيك، معناها أبار الوقت ما كده يتعدى الوقت، ساعات الرطوبة، نقص الصيانة، وإلا تغيرات المناخية، زاد الاستعمال المتواصل، وإلا زاد الإهمال، معناها يا إما تستعملها برشا وما تعمليش أونتروتيان تطيح، وإلا زاد كي تخليها فارغة زاد.
0: وساعات حتى من البنية من الأول هاي، فنتصور ما من الأول تبقى ماهيش على قاعدة، وإلا اللي ماتريولي فيها ما همش بذات جودة عالية،
2: حاجة أخرى
0: تأثر عليها على طوال يعني.
2: أكيد
0: ما دومش برشا. هذه النقطة، أنه كي يبدأ مثلا غير صالح وقايل للسقوط وما عادش نجم ونعمل حد شيء، طبيعي جدا باش نهدوه ونعاودوا من جديد ونربحوا الأرض يعني البلاصة نتاعو. ولكن صحيح، في حال أنه مباني تتصلح
2: أكيد هو ساعات حتى هي الدار تبدأ باهية، معناها جست احنا ما عادش تلائم طريقة العيش متانا، دار عربي ولا دار ولا العائلة كبرت، ولا دونك هذوكم حتى هذوكم يدخلوا في معناها في الإطار هذا. دونك هي اون جينيرال اسهل حاجه يقولك نهدم ونعاود،
0: فهمت،
2: نهدم ونبني من جديد. اما اسكو هو الحل الوحيد ولا لا، هذه معناها تفرق. على خاطر كي نحكوا على الترميم واعاده التاهيل، معناها كي نشوفوا المبنى ساعات تكون عندها قيمه تاريخيه ولا معماريه،
0: ساعات اصلا يكون تحفه فنيه اصلا
2: اكيد، ساعات تكون زاد عندها معناها اسبي اجتماعي ولا ثقافي، والا عندها الايماج
0: يكون زاد نجم تعز علينا وذكريات وصغرنا عديناه فيها، ما تهونش انه نطيحوها ونعاودوا من جديد، معنا عندها نوستالجي هكا في
2: وقتها نحكوا على اعاده التاهيل. في اعاده التاهيل فما برشا طرق، فما برشا قواعد حسب الليتا نتاعها، وحسب معناها العناصر اللي في الموجوده في المبنى اللي نحبوا نحافظوا عليها والا نحبوا نطوروها. دونك ساعات تبدا تكون هي دار قديمه ولا دار عربي ولا حاجه، نبدلوها تولي فضاء ثقافي والا ميزون دوت والا معناها اسباس اخر. وقتها يولي ما عادش مبنى قديم، يولي مبنى عنده حياه جديده، معناها خدمناه وعملنا له اعاده، معناها حييناه من اول وجديد.
0: نعم.
2: ساعات نقولوا كي نحكوا على الاستدامه، نقولوا اسكو نهدموا ولا لا، مع الاستدامه من التهديد ماذا بينا ما نهدموش، مع الاستدامه
0: ماذا بينا نحيوها الحاجه،
2: على خاطر كي نعاودوا نستعملوا مبنى موجود راهو نقللوا من استهلاك المواد المرتبطه بالبناء ولا نعم، بالهدم وكل. دونك هذاك علاش كي نشوفوا بنيه نعرفوا معناها احنا القيمه نتاعها، ونعرفوا معناها يخرج الانجنيور ويعملوا الاكسبرتيز ويخرج بيرو دو كونترول ويشوف اسكو هي قابله للترميم ولا للتجديد، والا يلزمها تطيح ما عادش عندها في. دونك هذاك علاش نقولوا اللي ماهوش كل قديم لازم نحافظوا عليه، وماهوش كل قديم لازم نهدموه.
0: دونك حسب الحاله وحسب الوضعيه نتاع البنيه او العقار هذي. انا والله ماذا بين نزيدوا نواصلوا فيه في الموضوع الاسبوع القادم
2: ان شاء الله،
0: خاصه نتحدث لهنا على القطاع المعماريه، على التحف الفنيه،
2: نحكوا زاد على تونس، احنا عندنا القصور والا الديار العربي القديمه، كيفاش نجم نحافظوا عليها، ولا كيفاش نجم نرمموها، ولا كيفاش نجم نعطوها حياة جديدة
0: كبيرة زيادة تحكمها باش نحافظوا على الاسبي نتاعها. شكرا لك هيفا يعطيك الصحة. نسمع مقطع من نجاة الصغيرة أما براوة وبعدها باش تكون معنا صديقتنا فاطمة بالهوشات في فقرة بصمة كما قلت باش تحثوا على فيلم الرسالة.

0: أما براوة بصوت الفنانة المصرية نجاية الصغيرة توصلنا مباشرة لآخر فقرة معانا اليوم، فقرة بسمة مع زميلتنا فاطمة بالهوشات.
1: بسمة بسمة بسمة
0: بسمة اليوم مع صديقتنا فاطمة ومع فيلم الرسالة. مساء الخير يا فاطمة، أهلا وسهلا.
2: مساء النور ليلى، تحية ليك وتحية للهادي معاك والفريق الكل وكل مستمعين.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك، تقول لي عمل درامي ملحمي وتاريخي كبير برشا تفاصيل. معاك
2: برشا تفاصيل وبرشا حكايات. فيلم الرسالة ودو مسج اللي أخرجه وأنجى المخرج السوري مصطفى العقاد، اللي كانت ولادته في حلب سنة 1930 وفاته في عمان في 11 نوفمبر 2005 عن 75 عاما في دونك إصابته في تفجيرة عمان. انتقل العقاد من سوريا للولايات المتحدة، غادي يقرأ السينما وتحصل على الماجستير في هوليود. نعم. عمل في البداية في الإنتاج، ولكن كان عنده حلم مشروع كبير هو أن يقدم للسينما العالمية فيلما عن بداية الإسلام ويخاطب فيه مشاهد العربي والغربي في نفس الوقت. الفكرة ما كانت سهلة، كيفاش نجم نحاولوا سيرة نبوية في السينمائي من غير ما نمسوا بالمعتقدات الإسلامية ونرضوا في نفس الوقت جميع المذاهب. هالفيلم بهالضخامة معناها أنه يلقى بطريقة هوليودية، وفي وقت كانت فيه كذلك الاستديوهات مترددة، نحكي على استديوهات هوليود، في أنها تمول المشروع يتناول تاريخ الإسلام. العقاد في الحقيقة ما كانش يبحث عن فيلم ينتشر فقط عربيا، بل كان يفكر في عمل يستطيع أن يوصل إلى جمهور عالمي
0: ويخلي بصمة.
2: نعم، جاءت فكرة أن يصنع فيلم مرتين في نفس الوقت، نسخة عربية ونسخة أنجليزية، ما هيش دبل زي الفيلم ولا ترجمة لحواراته، إنما تصوير فعلي للمشهدين باللغتين بممثلين مختلفين في معظم الأدوار. كل المشهد يتحضر أديه فرقة النسخة الأنجليزية، وبعد ذلك يتعاود تصوير المشهد في نفس بنفس الفريق العربي، يعني فيلمين متوازيين في نفس الوقت. النسخة العربية جسد عبد الله غيث دور حمزة، وجسدت منى واصف شخصية هند، وجسد أنتوني كوين شخصية حمزة، وإيرين باباش دور هند في النسخة الأنجليزية كما نعرفه. الاستثناء الوحيد كان دونك للطاقمين، أو أن الممثل البريطاني أندري موريل اللي قام بشخصية أبي طالب في نسختين عربية والإنجليزية.
0: نعم.
2: الفيلم تعرض لعدة عقبات على مستويات مختلفة حتى قبل ما يبدأ التصوير. أهمها التمويل الضخم اللي احتاج المشروع بالنسبة للوقت هكا. جاء دعم من أكثر من جهة بينها الكويت وليبيا والمغرب، ووصلت ميزانيتها بنحو 17 مليون دولار وفق بعض المصادر.
0: نعم.
2: ده التصوير في المغرب سنة 1974، وكان على فريق العمل أن يبني عالم كامل يعني شبيه بمكة وبالمدينة في القرن السابع. من تفاصيل لفت أن بناء المجسم مكة القديمة فقط استغرق 4.5 أشهر، لكن بعد أشهر من العمل في المغرب وفي أوت 74 يتوقف تصوير الفيلم في المغرب جود بعد الصعوبات، وينتقل إلى ليبيا حيث وقع استئناف، وامتد من أكتوبر 74 إلى ماي 75، وكان على العقاد والفريق متاعه أنهم يعاودوا بناء المجسمات اللي كانوا عاملها في المغرب. من صعوبات الفيلم أيضا حساسية الموضوع اللي حرص العقاد فيه على استشارة علماء المسلمين، وكان أحد أكبر التحديات والبصمة الحقيقية للفيلم ربما هي كيفية تقديم شخصية رسول صلى الله عليه وسلم على الشاشة. وكان الحل واضح في الفيلم، لن نراه ولا نسمع صوته، وهنا تحولت القيود إلى لغة سينمائية، تتحرك الكاميرا من زاوية الشخصية، نشوفه اللي تشوفه هي ونسمع حوار الآخرين ونشعر بحضور الشخصية من دون أن تظهر، وهكذا يصبح الغياب نفسه جزء من الصورة. هذه واحدة من أكثر الخصائص الفنية اللي طبعت الرسالة. نعم. وعطتها لغة خاصة.
0: جميل.
2: موسيقى الفيلم
0: هنسمعوا فيها تحت كلامك فاطمة.
2: نعم. من
0: خليك بدنك تقشعر بالفعل. نعم.
2: بصمة من بصمات الفيلم ألفها موري جار، وهو أحد أشهر مؤلفي موسيقى الأفلام في القرن العشرين. موسيقى وصلت إلى هوليود ورشحت لجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى أصلية سنة 1978، ولكن وقتها الجائزة أخذها فيلم حرب النجوم.
0: من المشاهد زاد الكبيرة والمهمة بالتقريبا، يعني برسك الأجيال كل حافظة برشا مشاهد وبرشا مقاطع.
2: نعم.
0: من من الفيلم فاطمة.
2: نعم نعم. فيلم الرسالة خرج للجمهور سنة 1976 يعني عرضة دونك وبقى عرضة للجدل كذلك حتى بعد العرضة وبرشا أسواق عربية موصلها إلا مؤخر. كواليس الفيلم أيضا عندها بصمة أو عندها خصوصية, وأجملها هي الصدفة اللي صنعت واحد من أكثر شخصيات الفيلم رسوخا في الذاكرة, وهي شخصية وحشي وهو سالم قدارة العامل الكهرباء البسيط اللي التقاه العقاد سنة 73 وشد انتباهه بالبنية الجسدية متاعها وبمل إلامحة. حاجة أخرى الليلة مهمة جدا في تصوير مشهد قتل حمزة وحشي لحمزة, الكومبارس اللي كانوا موجودين الممثلين يحكي العقاد أنهم كانوا وقت لي في كل ما يجي باش يجسدوا المس يندفعوا ويشدوا وحشي معناه انتفاع تلقائي اللي اضطر أنه

0: علي إن استطعت. وأنتم
1: ردها علي إن استطعت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم فعلا
2: بكينا مع حجة الوداع, بكينا مع وفاة الرسول, نتابعوه الفيلم سنويا تقريبا في كل المناسبات الدينية ونحبوه بنفس النفس.
1: بالفعل بالفعل. شكرا يا فاطمة.
2: نعم
1: نعم شكرا فاطمة, يعطيك الصحة. هيك تقريبا نوصل معكم إلى نقطة الختام لهذا العدد من أصايل على موجاتنا. شكرا لكل ضيوفي, لكل الزملاء المراسلين, ولأمن الفقرات والمحطات الخارجية. شكرا هدي الغريبي في هندسة هذا اللقاء تقنيا. خلينا شوية مع موسيقى الرسالة هدي بعش وقت برشاي. على كل حال شكرا, يعطيكم الصحة هدي الغريبي, كذلك صديقنا حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية. بعد شوية بشكون معكم عمر بودربالة في تقديم موجز الثامنة ليلا لأهم الأنباء, ونخليكم أكيد في متابعة بقية برامجنا وسهرتنا لهذه الليلة على موجات إذاعة تطاوين. سهرة طيبة للجميع.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يدخل أعوان الإعاشة والتموين العاملون بالشركات البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين في إضراب عن العمل يومي 7 و8 من أكتوبر 2026 بمراكز العمل المطالبة بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 وإدماجهم بالشركات الأم حسب برقية إضراب أصدرها اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين. تواصل جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث بابن خديج تنفيذ مشروعها جسور ومواجل الهادف إلى إحياء ثقافة غراسة كروم التين وإنشاء مواجل لتجميع مياه الأمطار. تحتضن تونس من 21 إلى 25 من سبتمبر الجاري سلسلة من الورشات للتعريف بالمزايا المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسبل استفادة المؤسسات التونسية ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة من هذه المزايا وتعزيز نفاذ صادراتها إلى الأسواق العربية. في العالم، شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء تصعيدا ميدانيا لقوات الكيان الصهيوني تمثل في تفجيرات وقصف مدفعي بالتزامن مع تحركات لجيش الاحتلال.

0: وإضرام النيران في منازل ببلدة الخيام وفق ما أفادت به وكالة الإعلام اللبنانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران والولايات المتحدة أجريتا محادثات اليوم الثلاثاء وإنه يعتقد أنهما ستتوصلان إلى تسوية. نهاية الموجز في أمان الله.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: نصوص مؤسسة. نصوص مؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعي الكرام في عدد جديد من برنامج نصوص مؤسسه. نسعد كالعاده بان يرافقنا الاستاذ محدين المليح في هذا العدد. مساء الخير سي محدين.
1: مساء الخير سي منير، مرحبا بكم.
0: نتوقف في هذه الحلقة عند أول ربما النصوص المؤسسة في الفكر الغربي الحديث على مستوى الفلسفة السياسية ربما، وهو كتاب الأمير لميكافيلي.
1: نعم أستاذ منير، مرحبا بكم. إذا ننتقل كما ذكرتم إلى مرحلة أخرى من مراحل النصوص المؤسسة، وهي هذه المرة النصوص التي تنتمي إلى الحداثة أو إلى الفكر الحديث. ويعني كما ذكرتم الاختيار يعني كان على كتاب الأمير، كتاب ماكافيل. وهذا الكتاب أستاذ منير يعني عرف بأنه يعني كتاب يعني أثار يعني كما نقول أقام الدنيا، لأنه تقريب يعني قدم لنا تصورا للسياسة وللحكم لم يكن يعني على الأقل متداولا، ولم يكن متعارفا مألوفا ومتعارفا عليه. لكن قبل ذلك نذكر بأن ماكافيلي ينتمي تقريبا إلى القرن السادس عشر، ربما سنعود إلى هذا القرن وأهميته وأهمية هذا الكتاب في هذا القرن بالذات. ولد سنة 1469 في عصر يعني أحد الأمراء الإيطاليين، وهي عائلة ميديتشي. اسمه هذا الأمير لورونزو دي ميديتشي، وفي مدينة. وهذا الأمير يعني كانت له مكانة عند شعبه، وكانوا يسمونه أهله في المدينة التي هي مدينة فلورنسا، كان يسمى لورونزو العظيم. وكان يعتبر عصر أستاذ منير هو العصر الذهبي صح التعبير للنهضة الإيطالية. وهذا الكتاب أهداه ميكافيل إلى الأمير هداية، حتى في بداية الكتاب ديباجة هذا المقدم فيها إهداء، ويقول له أنني ليس لدي ما أهدي إلا هذا الكتاب، وبرر ذلك. هذا الكتاب أستاذ منير يعني هو كتبه أو انتهى من كتابته قبل موته ب 14 سنة تقريبا، ونشر بعد وفاته بخمس سنوات. هذا الكتاب يعتبر أستاذ منير أول كتاب في الكتابة السياسية صح التعبير على الأقل العربي، يعني أنه كتاب في السياسة وفي الحكم. وأيضا كما سنرى أنه أول كتابة للتفكير في السياسة على نحو مختلف. التفكير في السياسة قبل هذا الكتاب كان تقريبا يندرج ضمن سياقات دينية مسيحية كنسية،
0: اللاهوت والكنيسة.
1: نعم،
0: وما إلى
1: ذلك. وكان يعني كانت الكنيسة التي تحدد واللاهوت الذي يحدد. إذن نحن أمام مع هذا الكتاب أستاذ منير لماذا هو نص مؤسس، وهنا ربما يجب أن نبرر هذا الاختيار، لأن هذا النص سيصبح أو أصبح مرجعا سياسيا تقريبا لكل المفكرين المهتمين بالفكر السياسي، فلاسفة السياسة في القرن السابع عشر. والأهم من ذلك أستاذ منير كان مرجعا لقادة العالم، يعني الذين أتوا بعد الثورة الصناعية، وكان يعني ولكن ربما أن هذه القيمة التي منحت لهذا الكتاب والتي جعلته نصا مؤسسا، ربما يعني ربما لو كان حيا ماكافيلي تفاجأ بها، لأن كل ما كان يطمح إليه هو أن يقرأ هذا الكتاب ويساهم في تلك اللحظة في تحرير توحيد إيطاليا وتحريرها من المستعمر من الاستعماريين البرابرة في تلك الفترة. هذا الكتاب كما ذكرتم أستاذ منير يعني ينتمي إلى ما يسمى عند العرب بالأدب السلطاني، أو تلك النصائح التي توجه إلى الملوك. فيه كثير من الأمثلة الواقعية، يعني أنه عندما نتصفحه نجد أنه يقدم نصيحة ويقدم فكرة ويقدم أمثلة تدعمها. وهذا يدل على أن الرجل لم يكن مفكرا فقط، بل كان رجل سياسة، كان يمارس السياسة يعني مارسها لفترة طويلة. وكان يهتف من هذا الكتاب أستاذ منير إلى توجيه جملة من النصائح إلى الأمير لورنزو العظيم كما يسميه أهل فلورنسا. وكان يرى فيه أنه الأمير المنقذ الذي سيعيد توحيد إيطاليا وسيحررها من قبضة البرابرة. نعم
0: نعم. لهذا الكتاب إذن أهمية متعددة، باعتبار أنه كما قلنا هو يدشن بشكل ما شكلا جديدا من النظر في الحكم وفي السياسة بشكل مختلف عما ألفناه في أمرين، في الممارسة السياسية اليومية لدى الأمراء والسلاطين، ولكن أيضا في أدب السلاطين ذاته باعتبار أنه هو ينتمي لهذا الأدب، ولكنه مختلف بشكل كبير ويقطع مع هذا الموروث. هو ليس من الأدب السلطاني الذي تعودناه هو أقرب إلى الممارسة السياسية الواقعية بشكل ما.
1: بالضبط نعم بالضبط أستاذ مني، ربما تدعيما لما ذهبتم إليه، هو أنه عندما خصنه الفصول هي هو يتكون من 26 فصل تقريبا، وكل فصول هامة، ولكن هناك كلمة وجملة وردت أستاذ منير في الفصل 18، وهذه الجملة كان لها ما بعده كما يقال. هذه الجملة وهي أول جملة أو هذه المصطلح والقولة، الغاية تبرر الوسيلة، وهذه المصطلح هذا مصطلح مشين على الأقل في الاستماع، ولكنه اعتبره
0: في السياسة لا يشين
1: لا يشين، وربما هذه الإضافة أنه لأول مرة قال أنه في السياسة نعم الغاية تبرر الوسيلة. وبالتالي فنحن إذن كان ماكافيل بكتابه هذا وضع الفكر السياسي أمام تصورا جديد للأخلاق السياسة، الأخلاق المغال بوليتيك الأخلاق السياسية انطلاقا من هذا الكتاب. وبعد هذا الكتاب ستكون مختلفة. لماذا؟ لأن السياسي الذي رسمه ورسم على الأقل انطلاقا من هذه القولة وربما من خلال حتى تفاصيل الكتاب، يعني ظاهريا وكأنه يروج لسياسة كما قلتم سياسة واقعية، ولكن سياسة عنيفة، سياسة تبرر كل شيء، تبرر القتل، تبرر التدمير، العنف، تبرر كل شيء. وهذا الأمر أستاذ منير يعني دفع في عهدي على الأقل، ولأن لازالت الكنيسة مسيطرة ولازال هناك الأخلاق الكنيسية، أنه اعتبر سنة 1559 هذا الكتاب من الكتب الممنوعة وتم نشره، منع من النشر لأنه كان في تصور السياسيين الذين يتحكمون في ذلك الوقت من أنه مخالف ومناقض للأخلاق التي كانت سائدة. ولكن في الحقيقة أستاذ منير هو بالعكس، هو ربما أظهر ما يجب أن تكون عليه السياسة. ولا ننسى أستاذ منير أن هذا القرن، لأنه هو أتى في القرن السادس عشر، وهذا القرن السادس عشر قرن هام. لماذا هام؟ لأنه قبله كانت السياسة أو تفكير السياسة كان تفكيرا دينيا لاهوتيا وصيتيا، وكان السلطة هي الكنيسة،
0: سلطة الكنيسة.
1: نعم. في القرن السادس عشر تقريبا هناك يعني بداية التمرد على الكنيسة وبداية التفكك السياسي، وكانت هناك مشكلة حقيقية. يعني نحن إذن الممارسة السياسة الواقعية، الممارسة السياسية لم تعد كما يريده على الأقل أهل الكنيسة، وهناك تهديد فعلي أصبح يمس هذه البلدان والبلدان الأوروبية إيطاليا وغيرها، وبالتالي كان لابد من حل ما. ما هو هذا الحل؟ الحل هو أن نقبل بتغيير السياسة، أن نعرف السياسي على نحو جديد، بأن نعرفه بطريقة مختلفة. هذا التعريف كما قلت أستاذ منير كان تعريفا واقعيا، يعني تعريفا واقعيا يقطع كليا مع دأب عليه أهل السياسة والمنظرون السياسيون من أن السياسة هي المدينة الفاضلة وهي الجمهورية الفاضلة، وقال أن هذا التصور هو تصور ينافي الواقع، هو فقط في عقول من يفكر ويقول بذلك. الواقع مختلف، الواقع هو صراعات، حروب، دول تستعمر بعضها البعض، والدليل أن إيطاليا التي من أجلها كتب هذا الكتاب كانت واقعة تحت مستعمر، وهو المستعمر البربري.

0: كأنما الكتاب بشكل ما يقطع مع أمرين، يقطع مع التصور الفلسفي العادي الناتج عن الإرث الأفلاطوني بشكل ما في الفلسفة دي، أن الحكيم هو الأولى بتدبر شأن المدينة، واستمر هذا التفكير لدى الكثير من الفلاسفة. ثم الأمر الثاني الذي يقف الأمير بموازاته أو بمناقضته هو الفكر الكرسي الذي يرى أن الخليفة لا يحتاج إلى تبرير لفعالياته ولممارساته باعتباره خليفة الله في الأرض، في النهاية هو يحكم من خلال اختيار الله. الأمير ميكافيلي يذهب في اتجاه القطع مع هذين النموذجين في حقيقة الأمر.
1: بالضبط، نعم بالضبط، هذا هو أستاذ منير كما ذكرتم بالضبط. ربما إن أردنا أن نبحث عن طرافة أو عن إضافة أحداث هذا الكتاب، وهو تبرر على الأقل لك ولي أن نعتبره في هذه الحصص في هذه الحلقات نصا مؤسسا. هذا الكتاب كما ذكرت أستاذ منير يتحدث في السياسة، يعني مو في المعنى كتاب ابن بيئته صح التعبير، بأنه كتاب يقدم نصائح الأمير كيف يجب أن يتصرف مع الرعية مع الدول الأخرى وكيف حتى يستطيع أن يعيد لإيطاليا حريتها، هذا الكتاب. لكن هذا الكتاب أستاذ منير قيمة التأثير الذي أتى من بعده كما ذكرتم هو أنه يعني كان النقطة اللا عودة صح التعبير إلى ما قبله والتأسيس لما بعده.
0: نعم.
1: ما قبله ذكرتموه، وهو أنه قبل ما كتب أو قبل كتاب الأمير هناك تصوران للتفكير السياسة، تصور فلسفي، هذا التصور الفلسفي جذوره يوناني.
0: نعم.
1: تصور إغريقي يعتبر أن المدينة أو السياسة أو الدولة هي مجال تحقق الفضيلة. إذن هو ينطلق من تصور أخلاقي، تصور للإنسان بأنه الإنسان الذي يجب عليه أن يكون فاضلا، فاضلا بمعنى أنه فاضلا بمعنى، وهذه الفضيلة يرى اليونان أفلاطون وأرسطو وغيرهم يرون أن هذه الفضيلة هي صحيح فضيلة فردية ولكنها تتحقق ضمن فضاء جماعي، ضمن فضاء المدينة، وبالتالي صممت وضبطت هذه المدينة، لقوا مدينة من البوليس أو مدينة الإغريقية على أساس معنى كيف تكون هذه المدينة فاضلة حتى يتمكن الفرد من أن يكون فاضلا وتكون البقية أيضا يحققون فضيلتهم. هذا التصور المثالي، التصور ربما السياسي المثالي، هو تقريبا يعني كان نموذجا متبعا عند فلاسفة الإسلام
0: بذلك.
1: عندما نقرأ آراء المدينة، نعم آراء المدينة الفاضلة، يعني كان هذا التصور، وكان التصور يعتبر أن الخلافة أو الدولة الإسلامية هي هذه المدينة الفاضلة بالمعنى الإسلامي. ثم تواصل بعد ذلك مع ربما وتد إلى عند الفترة القرون الوسطى مع المسيحيين عندما حلت الكنيسة وأصبحت هي كما قلت أستاذ منير تهيمن وتوحد وتعتبر أن الإنسان هو الحاكم، هو خليفة الله في الأرض. ماكيافيل أتى في فترة أن هذا النموذج الذي يروج لم يعد ممكنا، لأنه أدى إلى نحن إذن أمام يعني اضطرابات سياسية، أمام استعمار وقت، يعني هذه النماذج المثالية، هذه النماذج النظرية لم تعد ممكنة، لابد من البديل، وهذا البديل بكل بساطة ما هو إذن أن نؤسس لحكم جديد، لتصور جديد للحكم تتحدد في أخلاق الحاكم وأخلاقه في وطريقته في الحكم وتعامله مع المحكومين وتعامل الدول مع بعضها البعض على أسس واقعية.
0: نعم.
1: أسس واقعية يعني لا مثالية فيها ولا وربما ولا وضعا مشينا فيها.
0: نعم.
1: أسس واقعية تحاول إذن أن تتدبر أمر الدول بما هو واقع.
0: نعم. عمليا الكتاب أتى في 26 فصل، محوره الرئيسي بشكل ما أو موضوعه الأساسي هو آلية الحكم التي تمنح الحاكم القدرة على إخضاع الدولة، لكن داخل هذه الفصول المتعددة، وطبعا ليست كل الفصول مهمة بالنسبة إلينا لأن الكثير من هذه الفصول بالمناسبة هي مرتبطة بوضع تاريخي في مدينة فلورنسا وتحليل لمدينة فلورنسا وغيرها، بالتالي ليست كلها مهمة، هناك مجموعة من الفصول التي ربما من خلالها حاول ميكافيلي أن يقدم فكرة لمساعدة إيطاليا على التحرر من البرابر وأن تحقق وحدتها ومن خلال جملة نصائح من ناحية، ولكن أيضا من خلال تمييز لأنواع مختلفة من الحكومات.
1: بالضبط، نعم بالضبط أستاذ منير، يعني كما قلتم الفصول متعددة، ولكن هناك فكرة ناظمة يعني تقريبا تجمع بين هذه الفصول. الفصل الأول عندما تحدث فيها وعندما استعرض أنواع المختلفة للحكومات وبين وأجمع لأن هذه الأنواع المختلفة للحكم سواء كانت معناها حكومات يعني وراثية أو جديدة أو قديمة أو مستحدثة أو كلها في النهاية هذه الحكومات يعني هي هدفها الأساسي هي أن تسيطر، أن تمارس السلطة وأن تمارسها عبر السيطرة على هذه الشعوب، وأنها تستعمل السلاح والقوة لسيطر على ذلك، وهذا ربما بمباركة من الكنيسة.
0: نعم.
1: ثم انتقل في الفصل الثاني استاذ منير ربما وهذا المهم للحديث عن حكم يشبه الحكم الذي يعيش وهو الحكم الوراثي، لأن الأمير الذي أهدى إليه هذا الكتاب لورنزو العظيم الذي تسميه هو قد ورث الحكم عن أجدادي عن عائلة ميديتشي التي كانت العائلة مستبدة وكانت تتحكم في إيطاليا، ورغم إذن فاعتبر أنه يمهد وكانه يقول إذا كانت السياسة أو السياسة الواقعية الحكم الواقعي هو حكم يقوم على قوة السلاح ويقوم على إخضاع الشعوب الأخرى وإخضاع المماليك، ويجب أن يكون الحاكم مستبدا وقادرا على أن يستولي على خيرات الآخرين والشعوب وحكوماتهم، فإن هذا الأمر يمكن مع الممالك الوراثية. لماذا؟ لأن قال أن هذه الممالك أو هذه الحكومات الوراثية هي التي ربما الأقدر على حفظ النظام، وبالتالي فغياب الفوضى، لأنه الذي كان يهدد تلك الممالك هي أن الثورة الفتنة الداخلية، لأن هي الفتنة التي ربما أنها تعرقل أهداف الحكم. قال أن هذه الممالك الوراثية بحكم أنها قديمة ولها يعني تاريخ ولها حظوة لدى الشعب، فإن استعملت السلطة وإن استعملت القوة وإن استعملت السلاح حتى تجاه شعبها وتجاه المحتل فإنها ستجد قبولا وستجد ترحيبا من طرف مواطنيها، وبالتالي سيستمر هذا الحكم. وبالتالي في تقديري هو في نظري هو أن هذا الأمير قادر إن استبد وأمان ربما أنه تحكم في شعبه وعد جيشه وراكم السلاح يستطيع إذن أن يحرر إيطاليا.
0: نعم.
1: إذن هذه الحديث عن تفصيل عملية المملكة الوراثية واعتبارها يعني كذا، ما يبقى فقط ما هو أن يقدم له النصائح.
0: نعم.
1: التي يجب أن يتبع. تقريبا الأمير ماكيافيلي كما رأيت أستاذ منير يكتب وفق فكرة ناظمة، يعني دائما وأبدا هاجسه وذكره أن هذا الكتاب هو كتب لكأنه يجيب عن سؤال كيف نحرر إيطاليا من براثن البرابرة، هو أيضا كيف يمكن لهذا الأمير لورنزو العظيم الذي أهدى إليه كتابه والذي ورث هذا الحكم أن يكون هو هذا المنقذ، هذا تفكيره، وبالتالي رسم تقريبا أستاذ منير كل كتابه على هذا الإطار. ولكن الجميل أو قيمة هذا الكتاب في أنه ما رسمه لتلك الفترة سيكون هو يعني البوصلة التي توجه تقريبا التفكير السياسي الذي يتم بعده حتى تفكير الأنوار سنراه وإن كان ببعض التعديلات، ولكن واقعية ماكيافيل وصراحة ما ورد في كتابه يعني تم تثبيتها وتم المواصلة السير على منوارها.

0: من الفصول فما تفصل نحن لن نستعرض الكتاب فصلا فصلا ولكن سنتوقف عند بعض نقاطه. الفصل الثامن عشر مهم وعنوانه كيف يصون الأمراء عهودهم. نعم. أو هل يصون الأمراء عهودهم بعقا.
1: نعم. نعم بالضبط أستاذ منير. وهنا ربما من لتورنو المنحرج يعني سيفاجئنا مكافال. أقول لا يجب على الأمراء أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة. ليس من مهمة الحاكم أن يكون وفيا لعهده. قال ذلك والدليل أن الحكام الذين كانوا أوفيا لعهدهم لعهودهم الذين حكموا بالمبادئ هم الذين انقلبت عليهم شعوبهم وهم الذين أدوا إلى الدمار.
0: نعم.
1: الحاكم يجب أن يكون الذي يون الحكماء في ويقدم أمثلة عديدة لأن هذا الكتاب مليء بالأمثلة أستاذ منير. هو الحاكم الجيد الأمير الجيد هو الذي ينكث بعهده وهذه ربما القوة الكبيرة ينكث بعهده وأن يكون ماكرا وخادعا في نفس الوقت وأن لا يكون أميرا. هنا الظاهر وكأن الأمر يتعلق بإثار بالدفاع عن أخلاق الشرير. لا لأن المكر والخديعة وخيانة العهد هي ضرورات لحفظ الوطن وهي حفظ المملكة. يعني إن كان هناك خيار بين لهذا الحاكم بين أن يكون وفيا لقيمه ولأخلاقه وبين أن يخون هذه الأخلاق وهذه القيم من أجل أن يحفظ مدينته الخيار الثاني أمثل.
0: هذه نعم. بعض من الغاية التي تبرر
1: الوسيلة. نعم.
0: مثل ما أن طريقة الحكم ذاتها بالنسبة لميكافيل في كتابه فيها هذا يعني هذا الانتباه إلى العنف الذي تمارسه السلطة أو العنف الذي ينبغي للسلطة أن تكون عليه ولكنه عنف مختلف عن العنف الشرس أو العنف الذي يقود إلى الفوضى. هو عنف محكوم بغايات أيضا.
1: بالضبط. وربما هنا ربما هذه الفكرة أستاذ مولي الذي ذكرتها أنه هي الفكرة تبين أن هذا الكتاب هو كتاب في التفكير في السياسة وليس في التفكير بمعنى آخر. نحن إذن أمام أول نموذج تقريبا هو أنه يفكر في السياسة ولا يستعيد التصور الوسوسي التصور الديني للسياسة بأنه للأمير كما قلت مستذن أن يفعل ما يشاء. ربما ماكافيل يقول للأمير أن يفعل ما يشاء ولكن ليس لأنه خليفة الله في الأرض وليس لأنه لأن الكنيسة قد هي التي باركته بل لأن السياسة تقتضي ذلك لأن قواعد الحكم الحكم المثالي تقتضي ذلك. وهنا هذا التفكير وهو الذي سيغري وسيسيل لعاب الذين أتوا من بعده سيجعلون أن نحول السياسة من موضوع ديني بحت إلى موضوع تفكير عقل وكأنه استعاد ربما إلى المدينة الإغريقية أو الفلسفة السياسية اليونانية. إذن يقول هنا يبدأ بتقديم تعريف يقول أن القتال العنف اللي هو أساس الدولة وجوهر الدولة هي عنيف معنى تمتلك السلاح لكي تفرض نموذجها وتفرض وتعمل قوة. هذا القتال يقول إن نظرنا إليه من خلال الطبيعة لأنه يفسر خلال الكائنات الحية إما أن يكون عبر قواعد وقوانين منضبطة وذلك شأن البشري أو أن يكون بالقوة فقط وتخص الحيوانات المفترسة. هنا أستاذ منير أكيد لاحظ أن هنا التعريف القتال هو من شروط البقاء.
0: نعم.
1: يعني يجب أن تقاتل
0: لتبقى
1: وهذه القتال كشرط من شروط البقاء هذه خاصية لكل كائنات الحي. يقول إن هذه الخاصية إن طبقها الإنسان ستكون عبر قواعد وقوانين إن طبقها الحيوان ستكون عبر غريزته.
0: بالضبط.
1: هنا الإضافة ماكافيل ما هي أنه يقول الإنسان أو الحاكم الذي يمارس السياسة لا يستطيع أن يحفظ بقاءه وبقاء دولته وبقاء شعبه عندما يتصرف كالبشر بقواعد وقوانين
0: القتال.
1: عليه أن يمزج
0: بين
1: الإنسان وبين الحيوان أن يكون بمعنى آخر أن يكون وهو يقاتل أن يكون إنسانا وحيوانا في نفس الوقت. وهنا أرى هذه عندها معاني كبيرة أستاذ منير لأن ستمهد بهذا التفكير البيولوجي للسياسة الهوبس يعني سنرى يعني هذه شذرات. إذن كيف بمعنى أنه يجب أن يكون أسدا قويا يعني يفترس عدائه يقتلهم ويقتلهم نعم حتى القتل ويكون حتى يرهب الذئاب بمعناه ويجب أن يكون أيضا لأن القوة وحدها لا تكفي وهنا ربما خصوصية الإنسان أنه ليس قويا كالحيوان وليس معناه يعني منظما كالإنسان فقط هو بين بين وأن يكون ثعلبا ماكرا لكي يميز بين الفخاخ كما يقول إذن هذا المجز بينهما هو الذي يجعل من المبدأ الذي ارتأه للسياسة والغاية تبرر الوسيلة مبدأ معقولا ما معنى الغاية تبرر الوسيلة إن اقتضت هذه الغاية أن يكون الحاكم عنيفا شرسا
0: عليه أن يكون
1: عليه أن يفعل وإن اقتضت هذه الحال أن يكون ماكرا مهادنا مخادعا لضمان أشياء أخرى فليكن كذلك وبالتالي هنا نجمع بين الحكمة لسجاس والقوة حكمة الإنساني وربما وقوة الغريزة صح التعبير هذه الأشياء هي التي ستمكن الحاكم دائما في تقديره أن يفوز على عدوه وأن يلزم العامة بأن ترى في عنفه تجاه وعنفه تجاه أعدائها وعنفه تجاه بعض من شعبها ضرورة لحفظ الوطن
0: لا.
1: يعني وهنا ربما يعني هنا ربما كأنه ضمنيا عفوا يبرر الاستبداد الاستبداد يراه ماكيافيلي يراه منطقيا ضروريا لابد للحاكم أن يكون مستبدا إن كان ذلك
0: في غاية
1: أساسية نعم.
0: هي
1: ربما
0: هذا الذي
1: نعم وأن ربما هنا ربما أستاذ منير بعد ذلك سنرى أنه سيميز الذين بعده بين سيبقون على مفهوم الاستبداد ولكنهم سيميزون بين ما يسمى بالاستبداد المشروع وغير المشروع أو العنف المشروع أو العنف مع أن الدولة يجب أن تكون عنيفة ولكن ما هو هذا العنف حسب فلسفة العقد الاجتماعي هو العنف الذي يجب أن يكون مشروعا يعني بظل القانون نعم. ولكن المنطلق الأصل هو هوبس عفوا ماكيافيل كتاب ماكيافيل أراح هؤلاء من سلطة الكنيسة رجل وهذا إنجاز رجل الدولة الحاكم لا يجب أن يتصرف كما تملي عليه الكنيسة يجب أن يتصرف بعقله بتفكيره أن يفكر وبالتالي هنا حسب رأيي هذا يلزمني وكأن ماكيافيل قد رسم ما يسمى بالتدبير المادي نحن إذن أمام خروج من التصور الديني التصور الوسيطي العقدي للمدينة للدولة السياسة إلى تصور إنساني تصور فكري
0: واقعي.
1: بالضبط يعني وهي شروط المدينة لكن شروط إنسانية يرسمها العقل وفق قراءة وفق مقارنات بين كائنات إما بشرية أو كائنات غير بشرية.

0: ربما لهذا السبب وجد هذا الكتاب حظهم على أشهر الاستبداديين بشكل ما مع موسوليني
1: نعم
0: مع هتلر وغيره.
1: نعم أستاذ نور كلام لكلامك, يعني موسوليني كان يعد يقال أنه كان حد رسالة دكتوراه حول هذا الكتاب, كان يعتبره كتابا ملهما للفاشير. هتلر يقال أنه كان هذا الكتاب كان لا يفارقه, وكان قبل أن ينام كان يقرأ بعضا من فصوله. هذا في الجانب الرجال السياسة, حتى الذين فكروا في السياسة وقدموا تفكيرا سياسيا وهم فلسفة القرن السابع عشر الذين سيأتون من بعده لم يناقضوا, هم ربما يعني أنهم انتقدوا الكنيسة وانتقدوا تصور اللاهوت الكنسي للسياسة, ولكنهم أبدا لم يذكروا أم لم يعيبوا على ماكيافيل مصطلحات أو هذه السياسة الواقعية, بل جعلوها منطلقا ولكن هذبوها بعد ذلك وجعلوها منطلقا لما يسمى اليوم بالتفكير السياسي الحديث.
0: كان لحظة أساسية وضرورية إذن لهؤلاء الفلاسفة كي يؤسسوا نظرهم الجديد.
1: لماذا؟ لأنهم أخرجهم من تصور للسياسة يكون فيه الإنسان مجرد منفذ إلى تصور للسياسة يكون الإنسان فيه هو المخطط, هو الذي يخطط. صحيح أن التخطيط الذي ذكره ماكيافيل تخطيطا عنيفا, لأنه لا ننسى أن ماكيافيل ليس بالضرورة عنيفا, ولكن هاجسه أن يحرر إيطاليا.
0: نعم.
1: وأنه يعتبر أن التحرير إيطاليا من لا يمكن ليكون إلا عبر حاكم مستبد, لكن هؤلاء بعد ذلك يعني تخلصوا من هذا العامل السياق إن صح التعبير, وحاول أن يؤسس انطلاقا منه يعني بناء لفلسفة السياسة الحديثة.
0: نعم. هذه النقطة أيضا تجعل الفصل بين الأخلاق الفردية والسياسة أمرا واضحا في فكر ميكافيل, بمعنى أن الأميرة بالنسبة إليه ليس مطالبا بأن يكون فاضلا بالمعنى الذي نعرفه بالمعنى المثالي وبالمعنى القيمي الأخلاقي والفلسفي, بل عليه أن يعرف كيف يستعمل الفضيلة حين يحتاجها ليخفي قسوته وعنفه. في النهاية الأخلاق الفردية لا علاقة لها بالسياسة في فكر ميكافيل,
1: ولكنه ما ذكرت أستاذ منير لا يكون فاضلا يعني يكون شريرا, هو فاضلا ولكن فضيلة واقعية. لماذا؟ لأن متسرع في الفهم الذي من يقرأ قراءة متسرعة, وهو الحكم أن يعتبر هذا الكتاب وكأنه هو الذي برر يعني هو الذي برر يعني أو كان الكتاب الشماعة الذي برر بها المستبدون قتلهم لشعوبهم, هذا ظاهري.
0: لا.
1: هذا يفهم وهو غير جيد, ولكن استاذ منير الكتاب ماكيافيل هو يدعو إلى العنف, يدعو إلى القتل, يدعو إلى الاستعمار, ولكنه ليس يدعو إلى الشر. لماذا؟ لأنه نجد في خلال تتبع كتاب تفاصيل كتاب الأمير استاذ منير نجد هناك مراوحة بين متناقضين, بين من ناحية نجده يعتبر أن على الحاكم أن يكون عطوفا, أن يتميز بالعطف ومحبة شعبه إن اقتضى ذلك, وفي نفس الوقت أن يكون شديدا على هذا الشعب, أن يخيفهم وأن يحبهم, أن يحتل بعض المدن وأن يسالم أخرى, أن يسيمن يدمر بالقوة وأن يخادع في السلم. ولكن عندما نخير في النهاية قال إن عندما نضع مثلا أمام أي هو دائما يجب أن يكون أن يوازي بين هذه الأمرين, ولكن عندما يجد نفسه أمام حتمية اختيار أن يرجح, فإن المصلحة تقتضي حسب ماكيافيل أن نرجح الخوف على المحبة. لماذا؟ لأن هذه الصفات وهذا دائما وابدا هاجس أستاذ منير هي التي ستمكن لورنزو العظيم كما يسميه أهل فرنسا من أن يحرر إيطاليا. إذن لأنه يعرف أنه لا ثقة لشعب في حاكمه ولا ثقة لدولة في حاكمه إلا عندما يكون صاحب سلاح وصاحب قوة, وحتى تتحرر إيطاليا يجب، ونرى في الفصول هناك حتى كيف نعد الجند، كيف نبني جيش قوية.
0: هذا مثلا كنت أتوقف عنده في هذه النقطة بالذات، بمعنى نتحدث عن ميكافيلي الإيطالي. ميكافيلي في العصر الإيطالي، في عصر النهضة، في عصر الصراع بين الدويلات الإيطالية من ناحية، ولكن أيضا هجومات ما يسمى بالبرابرة على إيطاليا. بالنسبة إليه ينتبه إلى نقطة أساسية ميكافيلي، وهي نقطة مهمة بالإضافة إلى فلسفة الحاكم وشخصية الحاكم، هي الجيش. ويرى أن على عكس ما كان في عصره، أن المرتزقة وجيوش المرتزقة لا تمثل حلا، بل لابد من بناء جيش وطني. وربما هذه من أوائل الأفكار التي انطلقت في ذلك العصر في النهاية.
1: بالضبط، نعم، وربما هذا هام جدا، لأنه في تلك الفترة كانت، في تلك الفترة وحتى الفترة العربية الإسلامية، كانت الجيوش عادة هي جيوش المرتزقة، حتى في الدول العربية الإسلامية. خلاف العربية الإسلامية كانوا من الأقليات التي هي التي كانت، وربما بعد ذلك انقلبت عليها وهنا تقلبت على الأمراء وأصبحت تحكم، وأدى إلى ما أدى إليه في العالم العربي الإسلامي من تمزق. هذا الأمر كان موجودا أيضا في
0: أوروبا،
1: في أوروبا يعني تقريب، وكان يعتبره سبب من أسباب الذي أدى إلى إلى إلى احتلال إيطاليا. وبالتالي كان يدعو كما قلت إلى أن استعمال القوة واستعمال العنف وهذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها الأمير تحتاج إلى جيش وطني. وأول مرة الجيش الوطني بمعنى ليس مرتزق. لماذا؟ لأن هذا الجيش الوطني الذي يتكون من أفراد الشعب، وأنا الآن إذا عندما يطلب منه أن يستعمل القوة سيستعملها حبا في الأمير واقتناعا به، واعتبار أن هذا الأمير ما فعله لخدمته. هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق مع المرتزقة، لأنهم يقتلون بالمال. وبالتالي كما قلت يعني هذه الدعوة إلى وجوب جيش وطني، وربما هذه الدعوة هي التي يعني التي تثبت أنه كان على حق. إذن يجب على الأمير أن يكون فاضلا، ولكن فضيلة ماكافيلي أستاذ منير تختلف عن الفضيلة التي سبقتها، وتختلف عن الفضيلة نعم هي فضيلة ترى أنه يجب أن نتعامل معه موجود. هذا الموجود يقتضي خدعة، يقتضي مكر، يقتضي قوة، يقتضي عنف، وعلى الأمير أن لا يرى حرجا في أن يتصف بتلك الصفات، وأن تلك الصفات لا يعني لا تقلل من قيمته، بل تعلي من شأنه عند عند عند عند جيشه وعند رعيته، حينما يكون هذا الجيش وهذه الرعية بحقه رعية وطنية.

0: بمعنى ما ونحن نراجع هذا الكتاب فإننا تقريبا نتحدث عن نوع من الفلسفة السياسية الواقعية. هل نتحدث عن خيار واقعي في التفكير السياسي لدى ميكافيل مقارنة بالخيارات السلطوية أو الخيارات الدينية أو الخيارات الفلسفية الأخرى المثالية؟ هو ميكافيل هو خيار واقعي في السياسة.
1: بالضبط أستاذ منير، وهو نعم هو خيار واقعي، وكتابه كتاب مؤسس للتفكير السياسي الحديث. لماذا مؤسس؟ لأن عندما نعود مثلا إلى جون جاك روسو، عندما نعود إلى هوبس، نعود إلى جون لوك، نعود إلى هؤلاء الذين يعني ينسب لهم الفضل في أنهم أسسوا للتفكير الأنوار، الأنوار أو التفكير السياسي الذي ينتمي إلى عصر الأنوار والعصر الذي انتقلت في أوروبا من عصر الوسيط إلى العصر الحديث. عندما نقرأ في تفاصيل هذه المشاريع لا نجد حضور الكنيسة، الحاكم لا يأتمر بأوامر الكنيسة.
0: بمعنى تم الفصل بين الأمرين
1: نهائيا، أو على الأقل ترك الجانب الديني للجانب الشخصي والجانب العقائدي. وبالتالي فإن السياسة يجب أن السياسة لا تخضع لإمرة أرجل الكنيسة. والسياسة تذمون تحتاج، كلهم أجمعوا أنها تحتاج إلى القوة، تحتاج إلى العنف، تحتاج إلى السلطة، تحتاج إلى السلاح. هنا السؤال الذي طرح، من أين يستمد هذا السلاح، هذه القوة، مشروعية. هنا ربما هو ماكيافيل عندما نقرأه بسرعة لا نجد لديه تصور للطبيعة البشرية، هو رجعها إلى عوامل تاريخية. نعم. وربما ما اكتسبها من تجاربه السياسية، كان من رجل سياسة وكان وبالتالي رجح ذلك. لكن لهؤلاء وربما هذا الذي سيجيب عن سؤالكم أستاذ منير، لماذا هو بحق مبشر أو هو يعني هو شرط إمكان ماكيافيل وكتابه التفكير السياسي الحديث؟ لأن هؤلاء ماذا فعلوا؟ حافظوا على فكرة الواقعية، فكرة أنه يجب أن يكون واقعي، أن يمارس السياسة بالواقعية، ولكن أرجعوا هذه المرة ليس إلى ظرفية تاريخية متغيرة التي بنى عليها،
0: بحثوا لها عن مشروعيات مختلفة
1: داخل الطبيعة البشرية واستفادوا بتطور العلم، فبينوا أن الطبيعة البشرية هوبس وجون لوك هي طبيعة، إما طبيعة شريرة، الذئب الإنسان وذئبا ليخير إنسان، والقتل هو القاعدة والسلم هو الاستثناء، أو أنها طبيعة خيرة، خير بمعنى البلاهة التي لا تستطيع إذن أن تدبر أمرها بنفسها. بالضبط،
0: تمنحه للآخرين كي يدبر.
1: بالضبط، لابد من أمر، إما أن نتركها لخيريتها الفوضوية التلقائية فيؤدي ذلك إلى فوضى وعدم وربما إلى حروب غير مقصودة، أو أن نتركها إلى طبيعته الشريرة دخل المنطقة الهوبسية وبالتالي نؤدي إلى قتال وعنف دائم. لابد إذن من حل ثالث. ما هو الحل الثالث؟ هو المدنية، لا سيفيليزاسيون، السياسة، رجل الدولة، الحاكم. هذا الحاكم هو الذي سيرجع، بمعنى ماذا؟ هو الذي ستحد إليه تنظيم الوجود المدني، بمعنى آخر هو الذي سيمنح كل أساليب القوة التي تقمع أو التي ربما تعدل وتتحكم في هذه الغرائز التي أرجعها ربما ماكيافيل إلى أسباب تاريخية، بمعنى أنه تنين هوبس يعني الحاكم، يعني كل تصور الحاكم في فلسفة العقد الاجتماعي هو تصور يقوم على الواقعية. هذا الحاكم يجب أن يستأثر بالعنف بالقوة، ويجب أن ينظر إلى تلك القوة ليس كما قال ماكيافيل لأنه هو البداية بما أنها ضرورة لتحرير إيطاليا، لا، بل لأنه ضرورة لوجوده البشري، بمعنى أن الحاكم عندما يخدع أو عندما يقاتل أو عندما عندما يستعمل السلاح، فإن في نظر هؤلاء العامة هذا ليس عنفا وليس قتلا وليس تدميرا، هو ضرورة لكي يحفظ وجودهم. يعني الغاية هنا ما هي؟ الغاية هي حفظ الوجود المشترك. الوسيلة هنا بالمعنى الحديثة هي احتكار العمق. يعني في النهاية حتى نكون منصفين لهذا الكتاب أستاذ منير ولصاحبه، نعم كتاب ماكيافيل كان كتابا مؤسسا لأنه أدخل أو تحدث لأول مرة عن الواقعية، الواقعية في السياسة. هذه الواقعية كان لفلاسفة العقد الاجتماعي أن فضل في إخراجها، بمعنى آخر تأسيسها النظري من خلال رجعة للطبيعة البشرية، وكان للأسف هناك من استثمرها لبعض الطغاة يوجهوا لكي يقتلوا شعوبهم وهو إذن. ولكن الذي يهمنا نحن أن هذا الكتاب كان له ما بعد وكان بحق كتاب مؤسسة، وأن من يريد إذن أن يقرأ أو أن يتحدث عن الفكر السياسي الحديث عليه إذن أن يعترف بأن هذا الكتاب على صغر حجمه، على السياقات التي كتب فيها، على مضامينه التي تفهم عفوا في واقعه، هذا الكتاب كان بحق كتابا مؤسسا للتفكير، وهذا الكتاب هو صاحب الفضل في ما نتحدث عليه اليوم من مصطلحات سياسية، ولكن كتبه بطريقته بظروف برهاناته، وهي إيطاليا في القرن السادس عشر،
0: وربما غطى على كل ذلك تلك القولة التي شهرت لميكافيل: الغاية تبرر الوسيلة. هي الجملة التي احتفظ بها الناس، ولكن لم ينتبهوا إلى كتابه.
1: نعم، هناك من هاجمها بتسرع، هناك من أساء فهمها، وهناك من أصلها، نظر لها، بحث عن جذورها، منحها مشروعية فكرية. هم فلاسفة العقد الاجتماعي، لأن هذه الوسيلة هي شنو؟ هي السيادة، السيفرنتي، هي العنف، المشروع، هي كل القوة،
0: هي الوجود البشري.
1: نعم، هي الوجود هي الوجود البشري يحتاج إلى قوي حتى لا يقتل الناس بعضهم البعض. الوسيلة، الغاية ما هي؟ هي غاية حفظ الوجود البشري كما قلت. إذن هنا الغاية تبرر الوسيلة، فهم، ولكن الفهم الأفضل والفهم الذي خلد هذه الفكرة هو فهم فلسفة العقد الاجتماعي. ونحن اليوم حتى في الدول اليوم دول جيوش وحارس ويعني لماذا قوة؟ لأن والشعب في غالبه لا يحتج على ذلك، لأنه يعتبر أن تلك القوة على عنف على قهرها ضرورية لكي يبقى هو وغيره. ربما في بعض الأحيان قد تكون هذه القوة موجهة لو كفرد، ولكنه يقبل بها. لماذا؟ لأنها موجهة له كفرد حتى تحفظ المجموعة. وهنا قيمة هذا الكتاب، وربما هذا الذي يجعلنا لا نندم أستاذ أنت معي على أن نعتبره على الأقل في محاولتنا المتواضعة أنه بحقه كتابا مؤسسا للتفكير السياسي الحديث.
0: ولا بأس أن نوضح للمستمعين أننا حينما في بعض الأوقات حينما تطرح بعض المصطلحات أو بعض الأفكار في ظاهرها قد لا تثير أو قد تثير فينا تلك النزعة الرافضة لأن الفكرة ربما لا أخلاقية أو غير طبيعية، ولكننا حين نفهم خلفيتها ونفكك غايتها ونبحث في أصول قولها وفي مراجعه وفي وضعه نكتشف أن الأمر يختلف تماما. في الأخلاق الغاية قد لا تبرر الوسيلة، ولكن في السياسة الغاية أيضا قد تبرر الوسيلة، وهذا ما استوضحناه من خلال حديثنا عن أمير
1: شريطة نضبط بدقة ماذا نعني بالغاية، لأن هذه المفاهيم حمالة
0: لأوجه عدة.
1: عندما نوجهنا حول وجه الأمثل كما فعل فلاسفة العقد الاجتماعي نحفظه، ربما نحفظ لهذا الرجل فضله الذي ربما انتزع منه بسبب بعض المستبدين كهتلر وموسوليني الذين رأوا فيه مثلا مبررا لقتل الناس. ولكن أنه في نهاية ماكيافيل لم يكن كان فيلسوفا وكان نبيلا ولم يكن يدعو إلى القتل، ولا كان يعتبر أنه في إيطاليا لن تتحرر
0: إلا
1: بأن نخرج من المدان المثالية، من نوايا طيبة. السياسة لا نوايا طيبة فيها، السياسة يجب أن تحكم بالأخلاق، ولكن ليست الأخلاق الطبوية، هي أخلاق واقعية تنتهي إلى حفظ الدولة وحفظ الاستقرار وضمان كيف أن القوة تؤسس للوجود وليس تؤدي إلى فنائه أو إنهائه.
0: نعم، فتح لنا ميكافيل مجالا لنبحث في فلاسفة الأنوار وفي من أتى بعدهم في مجالات مختلفة في الأخلاق والعلم والفلسفة والسياسة والأخلاق وكل مجالات التفكير الإنساني. شكرا لك سي محدين، في الأسبوع المقبل نلتقي وسنختار من هؤلاء أحد الفلاسفة الذين نعتبر نصهم نصا مؤسسا.
1: شكرا لكم سونير، شكرا. وشكرا ايضا للتقنية
0: اللي رافقنا على
1: كان يراك على امتداد سنوات يعني كان هو صبوحا وكان يعني بحق يعني كان يعني يعطينا دفعا حتى نتفلسف بطريقتنا. شكرا لك بارك الله فيك شكرا جزيلا.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يسعى مركز التكوين في الصيد البحري بجرجيس للحصول على علامة الجودة في التكوين المهني إيزو 21000 وعلامة الجودة في الخدمات الإدارية إيزو 9001 في جوان 2027 تزامنا مع احتفاله بخمسينيته. قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعه أمس عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية السداس الأول من سنة 2026. افتتح وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد أشغال الندوة الأولى التي ينظمها مركز البحوث العسكرية حول التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي من أجل تعزيز الأمن القومي، وذلك بحضور ثلة من إطارات المؤسسات الصناعية الوطنية والكفاءات التونسية وعدد من الخبراء عسكريين ومدنيين. يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.3% خلال سنة 2026 بعد أن بلغ 2.7% في 2025، على أن يستقر متوسط النمو عند 2.1% خلال سنتين 2027 و2028 وفق أحدث تقرير للبنك حول الوضع الاقتصادي في تونس. في العالم، انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة نيويورك أعمال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب وفود وممثلي الدول الأعضاء. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن إيران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت

الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز في أمان الله.

أصدقائي في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في العدد الثاني من ليلة حكاية، سهريتنا منا لكم ونفتح فيها قلوبنا لكم ويفتح فيها المستمعين أيضا قلوبهم لبعضهم بكل تأكيد. وهذا المسار اخترناه ربما في هذه الشبكة الخريفية الشتوية حتى نمنح مساحة للتواصل معنا ومساحة حتى نساعد بعضنا البعض ربما على التجاوز بعض المشاكل اللي تؤرقنا وتقلقنا فردة حمل جمع عريش. نجم نكونوا ملائكة رحمة لبعضنا ونساعد بعضنا. يقود الرحلة إذاعيا وتقنيا خن ذو بن سالم، مساء النور، أهلا وسهلا بيك في غرفة الهاتف، وتواصل معنا على 75 870 900 باش تكونوا معنا معناها في لب الحكاية وفي حوار وطرح حلول للحكاية. صديقنا حبيب الخريز وحتى مغرياني معكم في سهرة الليلة مباشرة حتى الحدث تعليل في الليل حكاية.

هذه الليلة العاشية نبدينا بها حصتنا الليلة، والليلة حكاية، وحكاية الليلة بطلتها ريم. تقول الحكاية: أنا ريم، يمكن أول مرة في حياتي نحكي على الحكاية هذه بصوت مسموع، ويمكن حتى أنا نحكيها توا ما زلت ما نعرفش كيفاش بشتوفة. أنا بنت عادية نقرأ في الجامعة، نعيش مع عائلتي في الجنوب، وعندي أخت أكبر مني اسمها عائشة، وعائشة هي في الأصل بنت عمي، زادة خاطر بويا وعمي إخوة. وكعلاش قلت أختي؟ يعني من صغرنا وإحنا نعيشوا قريب لبعضنا، نعرفوا بعضنا، نفرحوا مع بعضنا، ونعرفوا شكون باش يكون نصيب شكون. على الأقل هيك كانوا الكبار يحكيوا من وقت اللي كنا صغار، كانوا يقولوا ناصر العيشة وريم الولد عمو. نضحكوا وقتها، احنا صغار ما نفهموش شنو معناها. كبرنا ناصر ولد عمي الكبير وعايشة تحبها وهو يحبها، الحكاية بينتهم ما كانتش سر، حتى بويا وعمي كانوا يعرفوا، وكانوا مستنين النهار اللي يتلموا فيه الدارين. وانا كان عندي عالم اخر في الجامعة، تعرفت على مروان، في البداية كان زميل دراسة، بعد ولا صاحب، بعدها ما نعرفش كيفاش نقولها، ولا الإنسان اللي نستنى نشوفها كل صباح، كان يفهمني يسمعني، وما كانش يشوفني بنت فلان ولا أخت عايشة، كان يشوفني أنا ريم، البنت اللي تحب تقرأ وتخدم وتعمل حياتها بيديها. وكان ديما يقول لي: أنت عندك برشا أحلام. كنت نضحك ونقول له: الأحلام ببلاش؟ يقول لي: أما تحقيقها مش ببلاش. وكنت نصدقه، كنت نتصور حياتي واضحة، نكمل قرايتي، نخدم، وإذا كتب ربي نتزوج بالإنسان اللي نحبه. وما كنتش نعرف اللي تم ناس أخرين كانوا يرسموا في حياتي من غير ما يسألوني. نهار من نهارات دخل بابا للدار، قعد قدامي، ما كانش عادي نعرف وجه بابا. نعرف وجه بابا كي يكون عندك كلام مهم. قال لي: ريم حضر روحك. قلت له: لويش؟ قال لي: جانا خاطب. ضحكت، قلت: شكون؟ قال لي: الاسم. انا نعرفه، قلت: عائلة معروفة، اما ما عمري فكرت فيه بالطريقة هذه. قلت لبابا: يا بابا انا ما نحبوش. سكت، وبعد قال لي: انت تعرف اللي اختك يعني بنت عمك عائشة باش تاخذ ناصر؟ قلت: نعرف. قال: وهما زادة يعرفوا اللي انتي باش تاخذ ولادهم. وقتها حسيت حاجة في صدري هبطت، قلت له: يعني شنو؟ قال: يعني البنت بالبنت. ما فهمتش كيفاش كلمة صغيرة كيما هذه تنجم تقلب حياة إنسان. في بعض الأماكن يقولوا قصة بقصة. قلت له: أما أنا شو دخلني في عايشة؟ قال: مش هكا تحسب الأمور. قلت له: مالك كيفاش يا بابا؟ قال لي: إذا أنت موافقتش زواج أختك يتعطل. وسكت، وزاد أنا سكت. ومن هرتها وليت كل ما نشوف عايشة نحس في روحي نحمل في حاجة فوق ظهري. هي تحب في الناصر وأنا نعرف، وما نحبش نكون السبب في أنها تخسره، أما في نفس الوقت هل معنى هذا أني أنا لازم أخسر حياتي؟ أنا السؤال هذا ما خلانيش نرقد. كنت كليا نقول: يمكن نوافق، يمكن بعد العرس نتعود، يمكن الحب يجي مع الوقت، يمكن الناس عندها حق. وبعد نرجع نقول: أما إذا ما جاش الحب، إذا عشت عمري الكل وين نقنع في روحي أني سعيدة، شنو نعمل وقتها؟ نعيش على خاطر ما نكسرش خاطر أختي، ولا أختي تعيش على خاطر ما تكسرش خاطري؟ والمشكل انه مروان كان موجود، ما كانش مجرد فكرة، كان انسان وكان يحبني. نهار حكيت له الحكاية، قال لي: ريم انا مستعد نجي نطلب يدك. قلت له: توا؟ قال لي: ايه توا، واذا اهلك رفضوك؟ قال: نعاود نجي. ضحكت رغم خوفي، قلت له: وانا؟ واذا حاودوا رفضوك؟ قال: نعاود. أما أنا كنت نعرف أن الحكاية مش سهلة، خاطر مروان مختلف عليهم، تعليم أعلى، عاش في وسط اجتماعي مختلف، وأنا نعرف عائلتي، تعرف كيفاش نعرفهم كيفاش يفكروا، وبالذات
الشخص اللي اختاره لي مستوى التعليمي محدود. أم مش هذا وحده اللي كان يقلقني، كان عصبي، صوته يعلى بسرعة. مرة كنت نحكي معه قلت له بصراحة أنا مش مقتنعة، تبدل وجهه، قال شنو نقصني؟ قلت المسألة مش فيك، أنا ما نحبش. قال الحب يجي بعد بعد. قلت له وإذا ما جاش؟ ضرب بيده على الطاولة وقال أنت تحكي برشا. ما ضربنيش، أما أنا خفت، يمكن هذا الصوت الضربة كان أقوى من الكلام. رجعت للدار وأنا نفكر إذا هو هكا توا وإحنا مازلنا غرباء كيفاش باش يكون غدوة؟ أما حتى هذا ما قدرتش نقول البابا، خفت يقول لي تحبي فسدي على أختك، وخفت أكثر من أمي. أمي كانت تقول لي يا بنتي الرجال يتبدلوا بعد الزواج وانتي مازلت صغيرة وما تعرفش الدنيا. كنت أسألها وإذا ما بتبدلش؟ تسكت وتقول لي ربي يهديه. وأنا كنت مفكر وعلاش أنا لازم نستنى ربي يهديه، وعلاش ما نسألش من الأول هل أنا مرتاحة معاه؟ في وسط الحكاية هذه كل صار شيء ما كنتش نستناه. ناصر ولد عمي عرف الحكاية، عرف أني نحب مروان، وعرف أني رافض الزواج اللي يحكوا عليه. جاني واحدة قال لي ريم صحيح الكلام؟ قلت له شنو الكلام؟ قال لي أنك ما تحبيش تتزوج بيه. قلت له صحيح. سكت بعد قال وعلاش؟ قلت له خاطر قلبي مع إنسان آخر. ظل ساكت شوية وبعد قال لي وعايشة؟ قلت له عايشة تحبك؟ قال وانا نحبها. قلت له إذا خلينا ما نغسلوش عليهم. ضحك ضحكة ما فهمتهاش وقال لي أنت ما فهمتيش. قلت شنو؟ قال أنا ما نحبش نتزوج بختك إذا زواجنا باش يكون ثمن زواجك. أول مرة حد قال لي الجملة هذه، أول مرة حسيت اللي يمكن مش لازم نكون أنا ثمن. لكن المشكلة أن الكلام موقفش هنا، ناصر مش يلبوه وحكى، وبعدها صارت مشكلة كبيرة بين بابا وعمي. كل واحد يقول للآخر أنت وعدتني وأنت قلت لي، والعرف معروف والناس شنو باش تقول. وأنا في غرفتي نسمع الأصوات من بعيد ونحس كأن حياتي قاعدة تتقرر في الصالون من غير ما نتدخل، من غير ما يسألوني. وفي الليل عايشة دخلت عندي قعدت جنبي ما قالت شيء، بقيت ساكتة. وبعدها قالت ريم، قلت نعم. قالت أنت إذا تزوجتيه باش تكون سعيدة؟ ما عرفت شنو نجاوب. هي زادة ما كانتش تستنى جواب، قالت ما نحبش نفرح أنا وأنت تتعذبي. وقتها بكيت وقلت لها وأنا ما نحبش نعيش، أنا وأنت تخسري ناصر. قالت يعني شنو نعمله؟ وهنا لأول مرة حسيت أن السؤال مش سؤالي وحدي، سؤالنا الزوج، يمكن حتى سؤال عائلتين كاملتين. لكن ما زال السؤال أصعب، هل العادة تنجم تكون أقوى من رغبة الإنسان؟ وهل رضا العائلة يكفي باش تبدأ بيه حياة كاملة؟ وهل أن الواحد قال لا يكون عايق والديه، ولا يكون فقط يحاول يحمي روحه؟ أنا ما نعرفش. واللي زاد حيرني أن مروان بعث لي في نفس الليلة قال لي غدوة نمشي لداركم. قريت الرسالة أكثر من مرة ما جاوبتش، خاطر إذا جاء يمكن تتبدل الحكاية الكل، وإذا ما جاش يمكن يضيع آخر أمل عندي. في الصباح سمعت صوت سيارة قدام دار، قلبي وقف. خرجت للشباك شفت رجال داخلين ومن بينهم الشخص اللي اختاروهولي. وفي نفس الوقت هاتفي اهتز، رسالة جديدة من مروان. فتحتها كتب لي ريم أنا قدام الدار، أنا توا وما نعرفش شنو نعمل، نخرج نواجه بويا، نخلي مروان يدخل ولا نسكت ونخلي الأمور تمشي كما يحبوا؟ وإذا اخترت روحي هل نكون ضمت أختي؟ وإذا اخترت أختي هل نكون ضمت روحي؟ يمكن أنتم ما تسمعوا في الحكاية وتقولوا لي الحل واضح، أما بالنسبة لي مش واضح، يمكن خاطر أنا وسط الحكاية وأنتم تشوفوها من بعيد. هذاك علاش قبل ما نفتح الباب وقبل ما نجاوب أروان حاب نسألكم سؤال واحد، مش شكون الغالط ومش شكون عند الحق؟ نحب نعرف لو كنتم كاني شنو تعملوا باش تخرجوا من الحكاية هذه من غير ما تكسروا رواحكم ومن غير ما تكسروا روح أختكم؟ أنا ريم ونستنى في جوابكم.

0: حكاية الليل واللي لحكاية على موجات إذاعة تتوين وحكاية الليلة حكاية درجة برشا عانوا منها أجيال. هل إنها مازلت عايشة لتول عادة هذية؟ هل إن مازلنا على وقعها ونعيشوها يعني في حداتنا اليومية؟ هذه فتاة جامعية ريم قارية عندها أحلام في مخها، عندها ربما رجل يعني حبيبها أو الرجل اللي اخترته هي عايشة أنه باش يكون رفيق عمرها، لكن تصدم بواقع آخر، واقع تقليدي ربما كان أساسه ربما في البداية أنه باش الرزق ما يخرجش من العائلة، العائلة تبقى عند بعضها وترث بعضها، وهذا يخدم فلانة وفلانة فلانة، وديما تلقى العائلة ملمومة رغم أنه علميا وصحيا زواج الأقارب عنده تأثيرات سلبية كبيرة برشا، ولكن هذا تسمى على هذا ولا هذا تسمت على هذا ولا قصة بقصة، يعني يسر درجة العملية. مكلمة أولى على الخط في حصة اليوم. ألو، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير يا حاج.
0: مساء النور، أهلا وسهلا بيك.
1: تعرفني ممكن نشارك معك ديما في برنامجنا السبت.
0: مرحبا بيك، انت تعرف على الاسم فقط.
1: والله نحب نقول بأمال يا سيدي.
0: أمال ميسيلش ميسيلش ميسيلش.
1: هاك اللي حبيتك والحب مشونك. تتفكر من الأشعار ولا؟
0: والله كل برنامج نتفكر له تاريخه، خلينا في الليل حكاية اليوم.
1: مش مشكلة بس تعرفني.
0: مرحبا مرحبا بيك. مرحبا بيك.
1: عايش. تحية بالله الخويا حبيبه. وضوء
0: عايشة حكاية الليلة حكاية ريم.
1: والله حبيت هي حقيقية الحكاية
0: بايشي
1: باي أكيد حقيقية مثل أول حبيت نسلك قلت لها أخوي حبيب حب نسلك قبل ما نجاوبه
0: أسن
1: هي سيئة صار لي صار وخطر قلت أنت كفيفة في بالي.
0: لا لا مش كفيفة، هي طالبة جامعية ولكن تستنى في الحل شنو يعني.
1: مازال ما صار شيء،
0: مازال ما صار شيء. جي الخطيب يخطب ما ردوش عليه، وجي اللي متسمى عليه طلب حقه يعني، وهي
1: وقفتوا في الزوز واقفين لوط
0: اي ما ذاك في اثر التشفيق يعني السردي. ولكن الحكايه هي التولى متجرأ انها ترفض هذا والا تقوي جانب حبيبي، يعني مشكله كبيره.
1: تحب الزواج الشخص. الزواج قبول هو الشخص اللي باش يعيش معاه مش بابا هو الام. يعني صارت لي تجربه، اما الانسان هو شنو يعيش ساعات يعني حسب ما سمعت الانسان اللي يحب عليه وتحبه كان كابابلي وعنده كلب
0: كان وجال الدار ودق البيت
1: اي صحيح عنده كلب راجل سينرجي والاخر هذا راجل ما نقولوا في شيء اما مكتوب هي نخير حسب رايي تخم بعقلها وقلبها هي حسب ما ترتاح.
0: اي لكن توا هي المشكله مش في هي اختارت مروان طبعا
1: بأسماء
0: مستعارة، لكن مش في فردوش الرجل الآخر لأنها إذا كان اختار لا لا إذا كان ما اختارتش مروان الناصر مش في شيخ عايشة.
1: إيه هم ياخذوا قرار زوج كان هم هذا مش حزينة فيه زوج ياخذوا قرار ويتزوجوا وربي هو اللي معناه انا معناه هم قابلين فهماتك يحب يرضوا والديهم هم
0: يعطيك الصحة.
1: الوالدين
0: يقول لك اذا كان ما ولدنا ماخذاش بنتنا ما تاخذش ولدهم
1: راي حي هم توكيفات خو واخته وعايشه بنت عمهم
0: هم كيما نقول احنا هذوما اولاد عم معناها باش ياخذوا قصه بقصه
1: اي خو واخته واخته خو
0: يعطيك الصحة هكاك
1: هما ولاد عم مش حاسين بعضهم حسب ما سمعت عجبتني ما شاء الله عليهم يودوا في بعضهم يحاولوا يقنعوا اهلهم ونين الخير حسب ما
0: يقولوا اي تو العملية
1: من اللغز هذا اي
0: الناصر وعايشة حابين بعضهم وراضيين بالزواج من بعضهم ريم والشخص الاخر ما هناش علاقة حب من بعضهم، ريم رافضة لأنها تحب تزوج من مروان اللي اختارته.
1: إيه؟ يحاولوا كلهم يقنعوا الوالدين الزوز اللي يتعاركوا هذوم. يحاولوا يقنعوهم، ويتزوج خاطر راهو ناس هي باش تعيش معاه، وهي صارت لي يعني مرة على فكرة صارت لي مرة شكون خطبني من أقاربي، نقولوا احنا زي من الصغرى نلعب مع بعضنا، نقولوا في تونس، فديجا أنا الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم.
1: تو بابا جي قال لي هو أختي يعني واخذ أخوه مكتوب. حب الخال قال نقول والدينا بابا يومي. حاب ياخذني الولد هو سببها كلم بابا صارت لي بالحق راه في الزمن القديم
0: أي.
1: كلم بابا برشا المحل مكتوب هو الطفل اللي بتوا 1000 اختوا 1000 بيت عند حاب اني جاوبته بكل صر اني اللي عجبني في ولدينا خلونا على راحتنا قلت له بابا اني حسبت اخويا قال لي اوكي جاوب خالي قعدنا بالقدر وخيين بنتك ينسك اليوم ومكتو نولي سلفة أختي كان أنا ما حبيت شو في صوت أنا ما حبيت
0: فهمتك
1: أنا مرتاح
0: إيه أنا الوالدين كانوا متفهمين
1: إيه
0: لكن هذه والديها شفتيهم كانوا ضد إنه قالوا الحب يجي بعد الزواج أنت خديه باش من
1: بطل
0: أنت يلزمك تعرسي
1: لا
0: الوالدين هنا في حالتنا قالوا لها تاخذيه باش أخذ
1: والنقطة اللي عملها ما عجبتنيش ضرب إيدي على الطاولة هيك يعني حصرت لي زادت في الخطبة تقعد طول عمرك هكا يمزلها حياتها لين حشيك حياتها متدمة قد ما تحاول هي توسع بيها بيئتها مش تبدل فما رجيت قلت لك أنا نحكي حسب الرجال يحبوا المرأة ويعذبوها يحبوا يتملكوها
0: هي اللي سألت سؤال قلت
1: معناها نهار آخر الرجل هكا يعني أنا مش نعطيك رأي هي باش تسمعني تو ولا حتى ولدي إن شاء الله الرجل لحمي يسوق والله سبحان الله الرجل هذاك باش يعذبها نهار آخر هل هي متنرفز من أول مرة وغضب باين من الأول في الإنسان يغضب مش هكاك خاطر زي يحب يفرض زي بالسيف مش على راحت وهو الآخر كان حسب ما حكيت ما يقروا مع بعضهم وانت كلمة معنى حتى كذا ويجاوبها واخواتها زي وعبد الناصر هذايا معناها وعايشة ما حسب سمعتك هما متفاهمين مع معنى
0: متفقين هما متفاهمين
1: فهماتك الوالدين مش حابين
0: اي لكن ثم سؤال مهم سألتها قلت انا قلبي اختار مروان معناها وحلمتي اني نكون مع مروان هل اني اذا اخترت مروان
1: نخسر
0: نسمى قلت هيك نسمى عائقة ولدي
1: لا اي والله مش حتى انا عندي هذه ما نحبش نغشش ولدي تقول انت اما توم بعد يجوا يوقعوا يرضوا يحاولوا يقنعوهم
0: وفي بالك اللي احنا وفي بالك اللي احنا عندنا المثل الكبير عايشين به خاصه في الجنوب الوالدين يظلموا ويجوا من فوق
1: اي صحيح وساعات حتى ربي زاد ما يريدش واحد يعيش يدمر حياته في جرة انسان يرضوا عليه حتى هيك مشكله والله حتى اسمع هاي نقولها بنيتي اللي في خير ربي يدير اماني نقول لك ارضي بوروا والاخر ربي يهدين ساحب هاي وعيشه وعبد الناصر قصه محلاي
0: نحل ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحه الله يخليك ليلتك زينه طبعا تنجموا اذا كان عندكم راي اخر تتواصلوا معنا على 75 877 900 واذا كان موافقين ميل ايضا مرحبا بكم ايضا طبعا هي مشكله كبيره كما قلنا عقوق الوالدين في تحسب الحكايه هل ما يتحسبش ربي شنو ياخذنا طبعا يقولنا معناها ما تطيعوش والديكم في حاجه بعدها انهم يدعوكم للشرك بالله فيما تبقى انك يلزمك تطيع والديك مهما مهما مهما كان على كل هو سؤال صعيب طاعة الوالدين ورضاية الوالدين ولكن هل حتى كان يبدو غلطين اجتماعيا وعرفيا ويبنيه ربما العرف هذية من أجل ربما تواصل العائلة حسب رأي هم ولكن على حساب سعادة بنتهم وسعادة أبنائهم وأهناء أولادهم على كل بين قوسين يعني الموضوع رأى مستهل برشا صعيب برشا لأنه ثم حياة وثم رضيت الله والدين وثم مستقبل ويقول قائل انت صحيح تربيت البداية مع والديك ولكن مش كمل حياتك وعدك هل انه اتعابك من بعد في جرة رضاية والديك مش تكون ما نعرفش انا نحكي بصوت عالي لانه تسمع فيه اصدقاء المستمعين واذا كان عندكم راي تنجموا تضيفوا معنا عبر 75 78 900 مكلمة جديدة على الخط الو الو سهلا
2: اهلا وسهلا
0: مرحبا اخوي الغالي
2: شن حالك في حياتك
0: نباس عبد الله
2: الحبيب والمجموعه والساده المستمعين
0: عايشك مرحبا اخوي عبد الله اهلا وسهلا بك مستمع وفي عايشك
2: حيت شن حالك
0: يا رب رضاك عادل بلطيف يقول لك الموضوع حساس وفيه برشا منعرجات
2: صحيح لكن مهما قبل لا نوصل المثل هذا هو ممكن انا تسرعت فيه شوي هوش وقت تو يقولوا القياس ديما والقص مره العرب من تطوال المشكله قياس ديما لكن القص راه مره واحده لازم كنت قص
0: صحيح
2: وانا عندي ماهيش بحكم انها مشكله والدين ورضي هذا والعائله وكل شيء الصحيح لازم مع لازمها معناتي اتبع معناتي اللي قاريه وياه في الجامعة ومتحابه وياه فمثل الله.
0: انت مع انها انها انها انها توصل حياتها مع مع مروان وتختار مروان وتتحمل المسؤولية معناها متاع
2: هي ومروان لازمهم يكونوا معناتي صناديق
0: هم اي طويل. لكن بالشكل هذاك تنجم العائلة الاخرى ترفض زواج عائشة والناصر.
2: لا لا لا
0: خاصة أن عائشة والناصر مربوطين حتى هم بولديهم
2: لا لا لا لا لا لا لا هكاكة نقول لك على حاجة
0: اي خاطر هم كأنه قصة بقصة الحكاية.
2: لا اي عارفينهم قصة بقصة هم مش قاعدين يتبعوا في السيرة الأولى ترى العائلة هذه ها اي السيرة الأولى سيدي فيها راهو قصة بقصة ويصير فيها حتى الهروب ايش اشكاليه
0: معناها انت تجيب لنا حكايه ان تهرب معنا مع مروان
2: لا اي اي
0: لكن اي لكن هكا باش بستحق تعقب كما ذل عائلتها.
2: لا لا لا خويا
0: خاطر المراه الهاربه في اصلا معناها قيمتها الاجتماعية تطيح ياسر.
2: لا لا لا لا لا لا اسمع نقول لك على حاجة عارف كي تاخذ الراجل ياخذ مرا معناهاش فيها ولا مرا تاخذ راجل معناهاش فيه راهو نقول لك وانت تعرف أكثر مني والسادة المستمعين عارف حتى يجيبوا صغار ما همش معدلين يجيبوا ثم مشاكل من النهار الأول وثم
0: ياسر على تربية صغارهم
2: يفر على عليه إيه بقى إيه هاي من توم معناته ما
0: إيه لكن هنا الأم والجدة تقول لك أنا على الرسمة راجلي عرفتها كانت الدخلة
2: قال لا هاك
0: هاي جبت الصغار وكبرتهم وجو لباس أنا ما تأثرهوش
2: هاك ثم منها شوي وأكثرها مرام يتلاقوا في السواني قبل يخبروا فين الشيابين يتلاقوا في
0: السواني يا ملا أنت يا سي عبد الله
2: ويستحفاه وتشبه فيه ويهربوا معناته عندنا شيابين الله يرحمهم كان نقول لك واحد بس جابها بالعرس ثلاثة هارب بهم
0: لا إله إلا الله
2: تعاركوا عليها المرة الأولى وبعدين أنا ماتوا كلهم وخلوا ذروا ولوا العائلات كل يبغوا بعض وما نقعد شيء أنا نقول لك أكبر خطأ أنا نقول لك
0: أنها تأخذ راجل ما إيش عندهش ميول ليه
2: متحباش أكبر خطأ أنك تأخذ مرأة ما تحباش ولا المرأة تأخذ راجل ما تحباش هذا عمرهم ولا يكونوا معناتي أسرة تنفع المجتمع ولا لا يصير منهم وبيجي الحمل على واحد منهم يتعب ياسر ما في كوكب الشرق في هيك القصيد يقول اعطيني حريتي واطلق يدي سبحان الله هذا مش نهار هذا هذا مصير الحياره وباباها وامها نحييهم وربي يهديهم ها يا الله ورضيت الوالدين في كتاب ربي سيدنا صلى الله عليه وسلم معناتي في السير النبويه الله صلي سلم عليه يناديها ويقول لها هل موافقة على هذا ولا لا هذا شريعتنا الناس ما قال لاش كيف نبغي ولد خوي عيشة والناصر هذا كان عينهم في بعضهم حتى هم يطيروا ما يبغيها يخش بها الجوبة والجوم بعدين حتى وكل والله ما يبقى كان علوش ينوض ويسيح ولا هم شيء
0: شكرا لك عبد الله هذيك الصحة ليك زينة إن شاء الله شكرا لك وطبعا إن شاء الله احنا نسمع في الحلول وكله لكن صاحبة الرأي هي صاحبة القصة ولكن طبعا أنا من معناها بحكم ربما احترامي للأولياء واحترامي للعلاقة الأسرية ماذا بينا حل توافقي للناس كل يعني لويين العصا والهروب وكذا ما نمشيش معاه برشا أكثر منه أنه نلقاه حل يرضي جميع الأطراف. مكالمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا بك خوي الغالي.
3: وبيك يا مرحبا بجاعة التطوين والفريق الكامل.
0: الله يخليك شكو معنا.
3: والله سمعت الموضوع هذا قلت بندخل فيه نتكلم.
0: مرحبا
3: وبيك. هم والله يسمعوا الجواز هذا يلزم كل حد يتجوز شخص يحبه. هذا واحد بقولها لا احنا قصة بقصة لا يا اخويا هي حبة شخص
0: هو تصور لو فرضنا ان ريم ما مشاتش للجامعة وما قراتش في الجامعة. الغالب غدرتنا المكالمة، وطبعا إن شاء الله نستقبل ديما مكالمتكم 75-78-900. سؤالي طرح، لو كان ريم ما كنتش طالبة جامعية وما قراتش في الجامعة، أكيد ما كنتش باش تعرف مروان، وربما كنت باش ترضخ للقرار العائلي هذايا، لأن شخصيتها باش تكون ضعيفة. يعني هنا مبني على شخصية ريم في حد ذاتها، وتكوينها ربما هو اللي مكنها ربما باش تاخذ قرار، وإلا شجعها أنه ترفض الانصياع لأمر العائلة وتختار أنها تكمل حلمتها. على كل حلمتها تكمل أنكم تعاونوها على 75-870-900، وإحنا في انتظاركم دائما وأبدا.

0: مرحبا بكم جديد ومصين 41 دقيقة بعد التاسعة، ولقنا معكم حتى الحداش في الليلة. حكاية والسؤال المهم اللي سألته الريم للمستمعين اللي سمعوا الحكاية معنا، اللي قلت لو كنتوا مكاني شنو تعملوا باش تخرجوا من الحكاية من غير ما تكسروا رواحكم ومن غير ما تكسروا روح أختكم. يعني العملية كانها مشكلة ثنائية، مشكلة ريم ومشكلة عايشة، اللي تشوف ربما في ريم عدوتها الآن، لأن إذا كان رفضت ريم الزواج باش تتبنى على تعاستها هي، لأنها مش تتزوج من الشخص اللي تحبه اللي هو الناصر. ولكن إذا كان ريم رضخت باش تتزوج من ولد عمها، يعني هكا هي باش تكسر روحها وباش تكون تعيسة بقية حياتها، لأنها ما تزوجتش من الشخص اللي تحبه اللي اسمه مروان. طبعا الحلول هنا ربما صعيبة، ولكن فيه الصعب ثم أنا تصورت في ربما واحد من الأصدقاء المستمعين، هل إنه كل العائلة بهذا المستوى؟ يعني علاش ما تكل إذا كان عمامها بالشكل هذا، علاش ما يدخلوش أخوالها هنا؟ لكن شفنا موقف الأم في حوارها مع بنتها، هل تو تتعودي به والحب يجي بعد الزواج؟ يعني هل ان اخوالها باش يكونوا مش اللي جنب اختهم اللي جنبها هي؟ هنا سؤال اخر وتصرف اخر. الحل اللي يقترحه عبد الله او انها تتصدى للعائله، او ما انها اختارت مروانها نتكمل الاخر وربما تخرج من العائله هذه، نقولوا راهو صعيب برشا انه تنحي خصمك من وجهك. يعني راهو العائله ستر، العائله غطاء، والعائله خلفيه. وهل ان بنت شكون وعلى شنو تربت؟ هل انها لانه في مجتمعنا الضيق يعني الناس كل تعرف بعضها؟ وبعدين هل انه كي تهرب بنتهم او تختار القرار انها تعصي والديها وما تزوجش الناس الرجل اللي اختاروا لاهلها، هل انه بوها مازال ينجم هز راسه في وسط المجتمع عايش فيه ولا تحكم عليه حتى هو يخرج والعائله كامله تخرج من المجتمع هذاك؟ وثم ناصر وعايشه شنو ذنبهم؟ يعني صحيح هو سؤال صعيب شويه والوضعيه دقيقه شويه، ولكن مثل هذه القصص موجوده ونعيشوها، والحلول أكيد فيها خسائر، ولكن ديما نبحث على أقل الخسائر وأقل ربما ما يمكن أنه يأثر في حياتنا المستقبلية أو في تفاهم العائلات أو في السلم الاجتماعي بصفة عامة. وهذا هو سؤالنا الكبير، كيفاش نجم نقنع بعضنا أنه التقليد هذا يراه ما يلزمش يكون موجود؟ يعني نخلوها بطبيعتها، علاش العملية تصير فيها هذا الشونتاج، هذه المنقايدة، كأنها مقايدة، تعطيني نعطيك ما تعطينيش ما نعطيكش. عندنا مكالمة هذا وناخذوها مع بعضنا. ألو، أهلا وسهلا.
1: أنا رجعت لك يا هات، ما عندي حل، ما شاء الله بركة يسمعون لي حشي بهم وخلهم يسمعوني.
0: مرحبا.
1: قلت لك في بالي أني تطلب مهلة التفكير، كان رفضه هو يحاول يخبزه ويتختار، كان يهديهم ربي وتقول فما ربي خاطر وجهنا بينكم ودا روح ربي هو سبحانه يلي بيش عيش معك قدام ربي. اي اما الهروب اني ماذا بيه لا تاني مرة قلي راجي نهرب ما حبيت اسمعني بس قلت لها ما نعطيش معنا حتى متزوجة قدام ربي نرضي والدي بس
0: شو الحل؟
1: يستنى بركي حكاية أخرى هذه سسمة يتزوجوا معناه يحاولوا نقول أني يخذوا مهلة لأخرين كان ما وفقوش يتزوجوا عبد الناصر وعيشة هانم عند ربي قدام ربي راجل مرتب ومن بعد الأخرى تمشي تاخذ الآخر هانا تحاول تزيد تقتنع
0: معناها تقول لهم عرسوهم تو تو نعرس من بعد وكي تكمل قرايتها ترجع في
1: الحل
0: ترجع في الحل معناها
1: مش فكرة
0: برايي هذا اشتر حل
1: ايش
0: صار حل من عندك شكرا ان شاء الله خير. المكلمة جديدة معنا على الخط نخدمها بعضنا. الو اهلا وسهلا.
2: لاباس
0: الحمد لله يا ربي، شكون معنا؟
2: لا ندخل في الموضوع هذا تحكوا
0: بيته. مرحبا بيك. مرحبا، شكون معنا؟
2: من محمد من سيدي مخلوف.
0: مرحبا يا محمد، اهلا وسهلا بيك، تفضل.
2: الموضوع تقريبا حسب رايي ما عادش
0: مش موجود الحكايه. لا موجود، لا موجوده
2: صديقي،
0: موجوده ما دام الحكايه موجوده.
2: هي علاش البنت اللي تحكي لها اللي خرجت في الجامعه علاش ما تكلمش؟ سند عندهاش اخوال ولا عندهاش الامام تاع الجامعه؟ استند للامام تاع الجامعه، الامام تاع الجامعه يقنع والدها بصفتنا امام خطيبا نتكلم فيك.
0: اي نسمع نسمع في بالك في بالي تسمع. هل ان تتصور امام الجامع
2: دخل مع ولده؟
0: اي ننجم ندخل، ولكن شنو رايك يطلع بوها امام الجامع؟ شنو رايك انت؟ شنو الحل اللي تسنى له؟ يعني امام الجامع راه مش
2: اي امام الجامع
0: اي معناها
2: يتصبح على خير.
0: لا لا نحكي لك يعني امام الجامع راه مش ملايك انه ما تحكوش فيه العادات والتقاليد. اي معناها حبيت نقول لك الحكايه دي راه صحيح صحيح نمشي نعملوا جبهيه نشوفوا كباراتنا، اما يلزم اي لكن هنا شنو اللي يضمن لك ان الكبارات بيقتنعوا بكلام ريم؟ علاش ما يقولش لا احنا عن اسمع اسمع صديقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كي جاب الرساله مشى قال لهم امنوا بربي، قالوا لا احنا نعبدوا ما يعبدوا اباؤنا. فما بالك هنا احنا باش يقولك لا رايد ما تحبش؟ لا يا ودي احنا نعملوا كما عملوا باباتنا، قالوا هذا بهذا ود عمة تاخذ ود عمة.
2: بجد ساعات بجد ما احنا كده احنا نفسي نقصد خلاص
0: نقصد خلاص
2: عايز تقول هذا ده برا السماء كما بجي نعرفه حكاية قصب قصب نعرفه
0: اي موجود
2: انا ده معادش مالي الرأي للهية و
0: الرأي للعزوز. الرأي للعزوز يلزم تقنع أمها. أنا الرأي أنا الرأي أن مربط الفرس في الوالدة
2: والدة.
0: إذا كان إذا كانت نجم تقنع إن شاء الله ربي سهل عليهم. شكرا لي خوي محمد يعطيك الصحة، نهار ليلتك زينة إن شاء الله، وطبعا رأيك مهم يعني هو هنا استيقنا للجبهية للناس اللي تنجم تعاون وتقنعوا هكا. ليش أنا خرجت الكلمة اللي حبيت إن ربما نفصل بها الحكاية. الأم هنا مفتاح رأي، ما نهملوهش في الحلول. الأم تنجم تكون هي الرافد الأساسي للحل المشكلة، لأنه الأم ديما عندها حن خاص وطبيعة خاصة وحب خاص لبناتها وأولادها.

0: سألت إخوات وقت الجد.
1: كبرنا والمشاكل تكبر سي ذوكي ما قلنا. وطبعا تليفوناتكم ديما 75 870 900. ممكن ما خيرة في الساعة الأولى. ألو أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا ومرحبا بيك.
2: أهلا بشي حاتم.
1: مرحبا بيك يا غالي. الحمد لله يا ربي. شكو معنا؟
2: محسن بوغارة من سيدي مخلوف.
1: مرحبا سي محسن وكل المستمعين في سيدي مخلوف. أهلا وسهلا بيك.
2: بالله الموضوع هذا أنا من رأي النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: إلى يوم الدين وقت المشوشة وروح القضية هذه شاور على بنته قال لها ما تغصبهاش ما تمسهاش خلها تأخذ اللي حاجتها دي هي باهي خايف المهم اللي تقولك عليه هي خلتها هنا الأخت ريم مشكلتهم كما قلنا هي كما يقولوا الأولين قصة بقصة ولكن قصة بقصة هذه رأي انتهت عندها سنوات نجح في بعض عائلات في الريف قليلة نادر العملية أنا من رأي نحس بني هكا بالنسبة للناصر وعايشة هذه يتوكل على ربي يأخذوا بعضهم كيحبوا بعضهم وبالنسبة الرين تأخذ مروان وبإذن الله جاها مسجمة الحكاية تولو كان مثلا أهلها قدعوها مثلا عليها لقدر الله يكون مش مريقل عنده حاجات يعمل فيها خايبة كذا الله ورضيت الوالدين أما الوقت اللي هم قارين ودارسين الموضوع ما بعضهم وعارفين كل شيء هي عرفاته وهو عارف توكل على ربي بحول الله فيه وجاه إن شاء الله تنزينا ورضيت الوالدين الراهي ما هيش في هادي
1: الله إيه إيه تو أنا كلامك زين كلامك زين وعلى رأسي وعيني ولكن هنا السؤال الزواج مع بين ريم ومروان كيفاش باش يتم
2: بحول الله
1: في عائلة شكون
2: نعم
1: عائلة شكون اللي باش تتزوجها يعني ريم تمشي تعرس في عائلة مروان هم يعملوا لها العرس وحنتها وكل شيء شكون بتكفي
2: بإذن الله هي فيها شوي لما حركة لا
1: معناها أنا باش نعمل فرحتي فرحة عمري نلقى بابا ورايا لأمي ورايا لأخواتي ورايا ونخرج منين من وتير ولا من دار بابا
2: شوف حسب أننا كما قلت أنت يدخلوا سواء كان أخوارها سواء كان بمامته هي لو باباها وامها هذوما يسهل إمامته ويقول لهم على القصة إن شاء الله حتى إذا كان يظل هو أنا استغفر الله من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم راهم خليهم هذا كيفهم ما تدخلوهمش
1: نبينا وصانا قال إذا جاءكم معناها من ترضون دينه فزوجوه هذا اللي قال عليه
2: هاو جي هي
1: لكن هنا جاء من ترضاه هي مش دينه احنا ما ساناش اي تو احنا من ترضون دينه إذا كان مروان معناها مدين مش يقولك أنا ما ناخذش من غير رضاية الوكيل الولي هل انه صداق جايز من غير الولي للمراه شرعا
2: لا مش جايز ولكن
1: اذا من وكيلها كي احنا باش نتبع الدين مش عرفي تو ماناش قانون باش نمشوا نكتبوا في البلديه ما كبشيت لي نبينا الكريم والشرع اش يقول انا جاوبناك اذا هنا الحضور الابوي وليها في في في عقد قرانها هو بالضروره يكون موافق ولا باش تتحول العمليه كلها لقضيه زينات ولي وقت شرعا لا نحكي لك
2: مع
1: الجانب الديني تو هذا
2: نعرف الله يبارك باباه وامه يلزم
1: اذا هنا يلزم نقنع البو والام وانا قلت كلمه اللي انه المفتاح في الأم لأن ديما القلب الأم رهيف ولكن كي تقتنع الأم إلا البابا يولي سهل وقتها
2: كلامك صحيح
1: نعم
2: كما قلت أنت تقنع وبحول الله إن شاء الله بتقنع
1: إن شاء الله
2: مروان اللي قلت لي أنت ربما مثلا كذا وين بتعرف وما زال باش يجيهم بحول الله وما زال كيف غير هم يهديهم ربي ويبسطوا الموضوع مثلا بيعرفوه هو حتى هو الماركة هذه اللي هو قاري ومثقف وتوا الناس كل الحمد لله
1: وشجاع نواجه العمليه تقدم مانيش نخبي ماني قدام شرف الله اكبر حاشي بها بنتكم
2: طبعا بحاول لك لكن ما يرغوش هم العملية من العملية مازال بيجي معاهم ومازال بيعرفوا هو مازال حتو بيحاول له بيتبع رايتهم هم
1: أكيد
2: عليها هي والرايت والديها ليه وعمل المشكلة كما قلنا إن شاء الله يهديهم هم ربي وبالنسبة ما يعملوا إن شاء الله في حالة هوا الناس مثلا عايشة حابين بعضهم صحيح قال ياخذوا بعضهم ربي إن شاء الله يتمم عليهم بالهنا
1: آمين يا رب العالمين
2: والسيد الآخر ما عندنا فيه ما نقوله ما نعرفوهش باهي خايب ربما ينوب لربي هو بحاجة ممكن بعملي في بلد بنيلا خير من مريم خلاص في رأيه هو على خاطر
1: إن شاء الله إن شاء الله إحنا حكايتنا هذه تعاونها في أخذ القرار وتعاون تعاون ربما كان إن شاء الله الأم تسمع فينا وقلبها يحن إن شاء الله
2: إن شاء الله يهدها ربي وتمشي البيع كلها
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: أمن يا شي حاتم إذا كان حتى كان راجل مثلا توكي ياخذوا له تو إحنا في وقتنا إحنا بعيد شوية كان كما قلنا برا اخطب فلان خذ واحد على واحد ما تعرفهاش كان ليله الزحفه ما يمناش فيها هكا كل زمن زمن مشيها هكا فات ما عرفش ندوي عليه اما بالنسبه لتولى الوقت هذا هي تكورج بحول الله ان شاء الله يرضى عليها ولدها وان شاء الله هم يهديهم ربي واختها تقول هي بنت عمها واخوها يواصلوا ويعرسوا مع بعضهم كان بعد عام ولا اثنين ولا نص وهي يلزمها تتبع كان ما يساعدها هذا من رأيي رأي بعد تالي عملية فاشلة وما تنجحش إذا
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك خويا عايش أكون نتواصلوا معكم دائما وأبدا على مجهد دعاء تغيير
2: شكرا لك
1: زينة

0: نشرة الأخبار.
1: حياتنا طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل. نبدأها بأبرز العناوين. عوان والإعاشة وتموين بشركة بترولية المنتصبة بصحراء تطاوين في إضراب عن العمل في أكتوبر القادم. قرار إضراب نقل المحروقات يومي الأربعاء والخميس 23 و24 من سبتمبر. وزير الدفاع يفتتح ندوة حول التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي. وفي العالم، إيران تقول إنها مستعدة لفتح مضيق هرمز إذا خففت أمريكا الضغط العسكري ورفعت الحصار. إلى تفاصيل الأخبار. وفي تقديمها عفاف لونيسي. يدخل أعوان الإعاشة وتموين العاملون بشركة البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين في إضراب عن العمل يومي 7 و8 من أكتوبر 2026 بمراكز العمل للمطالبة بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 وإدماجهم بشركة الأم حسب برقية إضراب أصدرها اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين. تواصل جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث بابن خداش تنفيذ مشروعها جسور ومواجل الهدف لأحياء ثقافة غرسة كروم تينا وإنشاء مواجل لتجميع مياه الأمطار وتخزينها في ظل تأثير التغيرات المناخية على هذه المنطقة الجبلية. رئيس جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث بابن خداش عادل العسكري يقدم تفاصيل هذا المشروع وأهدافه في استضافة أمنتها الزميلة تبرى الشيباني.
2: مشروع جسور ومواجل مثل فكرة الإنجاز في غراسة 50 شجرة تين لكل منتفع، اللي هم 50 منتفع، مرفوقة بدورات تكوينية في الغراسة والمحافظة على المحيط، التعامل مع البذور الأصيلة، كما تتعلق أيضا بمرافقة 50 منتفع في تهيئة الجسور والمواجل في إطار المحافظة على المياه وما يسمى بحصاد مياه أمطار. أيضا تنتفع 10 نساء بصناديق نحل، بيوت نحل في ختام المشروع، و30 منتفع بمضخات تكون صديقة للبيئة. ثم في ختام المشروع باش يتم عملية غراسة أشجار غابية منتجة في السواقي اللي تأدي المياه متاعها للجسور هذه. أهداف في نهاية المطاف

0: محاولة إحياء الجسور هذه لتجميع مياه الأمطار اللي قاعدة تضيع في الأودية، ثم أيضا إحياء ثقافة التين. الشجرة هذه اللي بدأت تندثر في منطقة المقداش، والأهم هو إحياء استغلال المواشي اللي أكثرها اندثر في منطقة المقداش.
1: أعلنت هيئة تنظيم مهرجان الدورة 21 لأيام السينما المتوسطية بشنين في ولاية كابس، والذي ينتظم تحت شعار الشباب والأرض من 21 إلى 25 من أكتوبر المقبل، عن فتح باب الترشح للمشاركة في الملتقى الأول للمختبر المتوسطي للمعارف والابتكار والنماذج الوحية لغاية 30 من سبتمبر الجاري. ويمثل هذا المختبر مشروعا تشاركيا يجمع شبابا وفاعلين من مختلف واحات الجنوب التونسية، وتنطلق أولى محطاته بلقاء يجمع شباب الواحات من جابس وكبلي وتوزر وقفصة. وسيتم العمل في هذا الملتقى على الاشتغال بشكل تشاركي على أعداد دليل حول البذور المحلية ودليل حول المنتجات والمخلفات الوحية القابلة للتثمين. في الشأن الوطني، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان المساء اليوم تنفيذ الإضراب المقرر في قطاع المحروقات، وسيكون الإضراب ابتداء من الساعة منتصف الليل من يوم الأربعاء 23 من سبتمبر، ويتواصل غاية الساعة 11:59 من يوم الخميس 24 من سبتمبر 2026. ونشر الاتحاد في البيان ترتيب الإضراب في قطاع نقل المحروقات، يشار لأن الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكدت تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية. أكد وزير الدفاع الوطني خالد سيليا اليوم أن المرحلة التي تمر بها تونس تحتاج إلى تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية والمعرفية والتكنولوجية، وتضافر جهود المؤسسات العمومية والخاصة بما يساهم في دعم الانتقال الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني والتعويل على القدرات الذاتية. وشدد خلال افتتاحه بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد أشغال الندوة الأولى التي ينظمها مركز البحوث العسكرية حول التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي من أجل تعزيز الأمن القومي، شدد على أهمية الشراكة بين قطاعين العام والخاص في دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والانفتاح على المؤسسات البحثية والأقطاب التكنولوجية الوطنية، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطنية تم نشره مساء اليوم. أكد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري ضرورة بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالية باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة، حسب ما أفاد به البنك المركزي في بلاغ له اليوم. وأفاد النوري في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية أن هذا التوجه يرتكز على تعزيز القدرة الجماعية للاقتصادات الإفريقية على مواجهة الصدمات وتوطيد استقرارها النقدي والمالية وتعميق تعاونها تمهيدا للانتقال إلى مستوى أكثر تقدما من التكامل النقدي. في العالم، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية من جيش الكيان الصهيوني وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على المصلين عند بوابات المسجد، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان اليوم تصعيدا ميدانيا لقوات الكيان الصهيوني تمثل في تفجيرات وقصف مدفعي بالتزامن مع تحركات لجيش الاحتلال وإضرام النار في منازل، وفق ما أفادت به وكالة الإعلام اللبنانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات مثمرة جدا جرت اليوم بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد ساعات من تهديده بالقضاء على الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل لاتفاق. في المقابل، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز أن طهران قدمت إلى واشنطن عبر وسطاء أحدث مقترحاتها الأسبوع الماضي، مبديا استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت حصارها على الموانئ الإيرانية. أعلنت الصين اليوم معارضتها للعقوبات الأمريكية غير القانونية على شركات الطيران الإيرانية، وذلك بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكية إنها ستتوقف عن العمل تحت ضغط عقوبات بلادها بدءا من يوم غد. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: أعوان لعشا والتموين بالشركات البترولية المتصبة بصحراء تطاوين في إضراب عن العمل في أكتوبر القادم، إقرار إضراب نقل المحروقات يومي الأربعاء والخميس 23 و24 من سبتمبر الجارية، وزير الدفاع يفتتح ندوة حول تطوير التكنولوجيا وتصنيع الدفاعية، وفي العالم تابعنا إيران تقول أنها مستعدة لفتح مضيق هرمز إذا خففت أمريكا الضغط العسكري ورفعت الحصار. أجمل تحيات محدثاتكم عفاف لونيسي، في الإخراج التقني ذوب سلمة، وحتم يوصل معكم اللقاء في الليلة حكاية.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. البايات لقب سياسي مفرده باي، ويطلق على حكام تونس إبان حكم الدولة الحسينية الملكية. وشكل البيات في تونس إحدى أبرز المؤسسات السياسية التي حكمت البلاد على امتداد أكثر من قرنين من الزمان، وأسهم في رسم ملامح الدولة التونسية الحديثة قبل إعلان الجمهورية سنة 1957. وتعود كلمة باي إلى الأصل التركي باي، وهي لقب كان يطلق في الدولة العثمانية على الحكام والقادة المحليين، ثم تطور ليصبح لقبا رسميا لحاكم الإيالة التونسية الذي كان يتمتع باستقلال واسع تحت سيادة السلطان العثماني. بدأ عهد البيات في تونس مع قيام الدولة الحسينية سنة 1705 على يد حسين بن علي مؤسس الأسرة الحسينية التي استمرت في الحكم حتى منتصف القرن العشرين. وخلال هذه الفترة تعاقب عدد من البايات الذين تركوا بصمات متفاوتة في تاريخ البلاد، فمنهم من عمل على ترسيخ مؤسسات الدولة، ومنهم من أطلق إصلاحات إدارية وعسكرية وتعليمية، من أبرزها الإصلاحات التي شهدتها تونس في القرن التاسع عشر. عرفت تونس في عهد البيات إصدار عهد الأمان، وهو أول دستور في العالم العربي سنة 1861، غير أن الضغوط المالية والتدخلات الأجنبية أدت في نهاية المطاف إلى فرض الحماية الفرنسية على تونس سنة 1881، مع استمرار الباي رمزا للسلطة المحلية تحت إشراف سلطات الحماية الفرنسية. وبعد حصول تونس على استقلالها في العام 1956 استمر النظام الملكي لفترة وجيزة بقيادة آخر البيات محمد لمين باي، قبل أن يعلن قيام الجمهورية التونسية في 25 من جويلية 1957، لتنتهي بذلك حقبة امتدت لأكثر من 250 عاما، ظل خلالها لقب الباي رمزا للحكم والسيادة في تاريخ تونس الحديث. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مرحبا بكم جديد أصدقائي المستمعين. مرحبا في الليلة حكاية وطوينا الساعة الأولى ورجعنا لكم بحكايتي مع زمان مع وردة، وإن شاء الله استمتعتوا بالمادة الموسيقية المصاحبة للبرنامج. وعد الأصدقاء يتفاعلوا أيضا من خلال صفحتي الخاصة ولا من خلال رسالات قصيرة، وشكرا عادل بلطيف اللي يقول لي مرلا وضعية حطيتنا فيها، ما نيش أنا حطيتكم فيها، ولكن الحكاية حكاية ريم اللي يمكن أول مرة تحكي في حياتها على الحكاية هذه بصوت مسموع، ويمكن حتى هي حكايتها ما زالت ما تعرفش كيفاش بشتوفها، وحتى احنا نحاولوا نعاونوها كيفاش بشتوفها، كيفاش خوها ناصر يحب نتعمها عيشة. ومن الصغرى قالوا عيشة للناصر، وريم محمد طبعا اللي هو خو عيشة، ولكن ريم نجحت في الباك ومشت تقرأ في الجامعة وتحلم بحياتها الخاصة، وحبت مروان زميلها في الجامعة وتوعدوا على الزواج، وجيت عائلة محمد لتنفيذ القرار، يعني تو عيشة والناصر يحبوا ياخذوا بعضهم. ريم محمد ما نشا وافقت، ريم اخترت مروان ويجي مروان يخطب حتى هو، والعائلة اللي قالت لمروان لا نجم تقنع ريم باش تتزوج وتتم القصة بقصة هذه، ولدهم ياخذ بنت عمه وهي يعطوها لبنت عمها. يعني ريم سألتنا في آخر الاعتراف نتاعها وفي آخر حكايتها سؤال مهم جدا، سؤال يسألوا أي واحد، هل يمكن نبني سعادتي على تعاس صغيري، وإلا شنو نعمل بالضبط باش نخرجوا من الحكاية هذه من غير من واحد ما تنكسر روحه وخاطره، وإلا من غير ما يكسر روح أخته وخطرها. طبعا هي تسنى في الجواب منا، وشكرا للأصدقاء المستمعين اللي تفاعلوا معنا في الساعة الأولى على 75-870-900، ولكن أن احنا ما زلنا في انتظار مساهماتكم. ثم لي شجعها على الهروب، ثم لي لكن ما سمعتش انه تقبل الوضعية هذه وتتزوج ولد عمها وتشوف الأقدار وين تهزها. ولكن هنا ثم مؤشرات من خلال جلستها مع ولد عم هذايا كيفاش يسيح وكيفاش مش معترف بحق المرأة وكيفاش يضرب على الطاولة وكذا، غدوة يولي يضربها هي. هذايا الخوف منه انه العملية هنا وهي الجامعية اللي بنات احلامها، وشنو ذنب مروان ما يخش الفتاة اللي حبها. على كل هو وصلنا ربما في مرحلة اولى انه قلنا مربط الفرس في الام وكيفية إقناع الأم، لأن إذا اقتنعت الأم أكيد باش تنجم تقنع زوجها، وهكا تقنع حتى الناس كل، يعني خاطر صغارها. أي أم في الدنيا على خاطر صغارها تعمل المستحيل من أجل سعادة صغارها، ولكن كي تبدأ هذه الأم حتى هي مكسورة الجناح وربما حتى هي تعاني من وضعية المجتمع الذكوري، هنا العملية أو الطامة الكبرى. وباش نبقوا ديما في حكاية يعني تزوجي وتوت حبيه بعد الزواج، وهكا الأولياء أو الوالدين يظلموا أولادهم ربما من غير ما يشعروا، يظنوا رواحهم أنهم يبنيوا في مجتمع صلب، ولكن مجتمع ربما يكون بيت بتمام الكلمة، لأنه ممكن تأخذ بخطرهم البنت وتتزوج محمد، ولكن في دار السنة تلقى روحها روحت لدارها، وفي اللحظة هذيك تروحي لدارها بالضرورة خوها يلزم يطلق أخت، يعني هذه في العدد أخت يعني عايشة، لأنه أخته روحت حتى هما أختهم تروح، وهذا مشكل آخر موجود في الـ في الـ في الـ في عائلاتنا طبعا، وخاصة في هذه الزيجات هذه اللي قلنا هي قصة بقصة. طبعا حبيب الخراز في انتظار تليفوناتكم على 75-870-900 ومكلماتكم على كل، نستقبلها بكل حب ومودة. قسم كيفي على الرصيف. قبل ما تنطلق الأغنية خلي دانا يجلو ناخذ المكلمة دام موسط ما خلوش السنة في الاستوديو. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بك أختي غالية. شكون معنا؟ أم عبد النور من علي. مرحبا يا أم عبد النور.
1: وبيك يا عيش.
0: قولي ناخذ من عندك الأفكار والحلول ربما.
1: والله إيش بيش نقول لك، هي بالنسبة للقصة علينا بالنسبة لل بالنسبة معنا حبة واحد وجاه واحد آخر ولدعمها وما صارت منها معناها يعني أول حاجة بالنسبة للقصة وقصة لا ما تعمليهاش. وبالنسبة لل
0: المشكلة هو العملية صايرة معناها توا موجودة عيشة والناصر ويحبوا بعضهم هذوك بالصدفة يعني كسرت العملية طلعوا يحبوا بعضهم، ولكن هي متحبش محمد هذا دعمها، هي تحب مرواني قري معها في الجامعة
1: تسايس تقنعهم وتتبع حبها
0: وتتبع
1: حبها اللي حباتها اللي قرى معها هيك نشجعها يعني خطر بالنسبة هذه صارت علي يعني هذا لك
0: انت معناها وقفتي في الوضعيه هذه وتبعتي قلبك.
1: وقفت فيها وقنعت ماريا وقنعت خويا قنعته.
0: كيفاش قنعتي؟
1: قلت له نتحمل مسؤوليتي. قلت له اللي حاجه باش تجيني راني باش نتحمل مسؤوليتي وما نجيكش غضبانه ومن معناها اي حاجه باش تصلي قدامك نقول لك راهي صارت.
0: واضح.
1: الحمد لله يا ربي انا هانا متعشرين الحمد لله يا ربي.
0: قداش عندها الحكايه هذه؟
1: والله ايش نقول لك استنى 24 وزيدهم 9
0: 24 وزيدهم 9 35 ماما
1: 35
0: تبارك الله يعني وقتها القصة بقصة درجة بالقداء يعني 35 عام ديلي
1: يعني قصة بقصة أما عاشوا هم مش متهنين وطلق خلص
0: هيك والله يجيرنا ان شاء الله يجيرنا. شكرا لكم عبد النور من علي وشكرا لك
1: الله يخليك نسمع بها تفرح
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بكم ديما على 75 870 900 وكلمة جديدة على الخط. الو اهلا وسهلا. الو عسلامة. الو تكلم او تكلمي ونسمع في شيء انا على كل اذا كان موجوده تو ناخذهم بعد. يقول عادل الطيف يقول ليس من حق الاب منح من الزواج بمن ترغب به اذا كان الخاطب كفء وكانت هي عاقله وبالغه. طبعا ما ينجمش يمنحها ما دام فوق ال 18 عام. تقول انت فوق ال 20 عام قانونا ما ينجمش بالقانون تنجم تتزوج. هي طالبه جامعيه مجاري فاكسيني وهو طالب جامعي مجاري فاكسيني بالقانون نجم يمشوا لقب بعض الشهاد ويعملوا زوج شهود معاهم ويعرسوا. ماناش لا موانع صحيه لا موانع عقليه، ولكن الشرع ورضيت الله ورضيت الوالدين لازم الولي بشي ينجم يكون موجود اذا كانت تحب ترضي والديها. على كل مكالمه جديده. الو اهلا وسهلا.
2: الو السلام عليكم.
0: مرحبا بك خويا الغادي. اهلا وسهلا.
2: ابراهيم الرحمن يحيى عمر مدنين.
0: مرحبا سي ابراهيم شنو الاحوال؟
2: الله يبارك فيك شكرا على البرنامج.
0: عايشك
2: يا سيدي الفضل.
0: سيدي
2: ربما نسينا او تنسينا يرجو الكره الحسنيه العنصر او الجانب الديني.
0: ايوه كيفاش؟
2: نحن نتفقه في لحظه نحن نتفقه في علم النفس علم الاجتماع رغم ان اسقاط غربي ومناهج ومدارس غربيه ونسينا الجانب الديني. عندنا مشايخ اجلاء ابدا من سعد حكيم عساس في تطاوين مثلا وغيره من المشايخ الاجلاء خذ عندهم دور رئيسي وهام جدا. راهو تجيب على صلاه الجمعه ما شاء الله 500 مصلي منام احسن واعظم وانبل واطهر مدرسه وانقى.
0: صحيح صحيح معك صحيح.
2: ولهذا انا في اعتقادي العنصر الديني ما سماش كونفنا في مدينه تطوير خاصه جنوب الشرق وحتى قبل عندنا ما زالت عندك القيم الدينيه الحي وما زال هيك الوهر والهيبه للامام لرجل الدين للواعظ سمي ما شئت.
0: هذا موجود ولكن موجود حتى النعره القبليه والنعره العرفيه ما زالت موجوده.
2: للاسف وشديده جدا عندنا.
0: ايوه يعطيك
2: مع احترامي لها الاوساط الريفيه والبدويه ما زالت
0: موجوده وربما بطلت القصه اليوم تعاني من الشيء هذايا.
2: لا صحيح. وانا والله بالنسبه للاخت هذه هي بين نارين لما حدا. لكن شوف يا سيدي انا نخاف من حاجه ومرت حتى على التجارب معناها بعض الاقارب بعض المحيط بتاعي موسع ديما مهما يكون الإنسان ومهما يكون محبة الطرف المقابل ومهما كذا رأوا المرجعية الأسرية حتى لقد الله في أسوأ الحالات طالق أو مهجة أو طالق أو أرملة حتى في أسوأ الحالات ديما المرجعية الأسرية راهو لا قدر الله ما تتفاهمش وياها ست شهور عام
0: يا ودي ينجم وقتها واللي عايرها بعائلتها.
2: ولهذا ضروري أخواتي وبناتي الفضليات حكموا عقلكم. أنا واحد الناس سامحني حتى كمسة وتجربة شخصية خذت لي أمي وأخواتي زواج معها تقليدي والمرأة لو المرأة ما تركناش وتو صدقني مدللتي وذريه ونمدلله ولله
0: لله الحمد
2: والحمد
0: الحمد يعني ما نسعوش برشا وراء العاطفة لأن في بعض الأحيان نخطو قرار عاطفي ولكن ما يكونش ناضج وما نقراوش حسابة المسؤولية القادمة.
2: شوف سيدي فضل لأن الإنسان راه في عمر 25 أنت 70 عام
0: تبارك الله
2: الله يبارك لك ومثلت بصحة سيدي والحمد لله
0: إن شاء الله ربي يطول في عمرك في الخير
2: الله يبارك لك. سامحني على جانب الشخصي من أسرتي نرجع الموضوع. الإنسان راه قراراته في العشرين شيء والثلاثين شيء ومن الأربعين 45 الكفة في المعنى على مستوى العقلاني والوجداني والإدراكي
0: عمر الحكمة عاد وقتها
2: والحكمة هي أصل ملاقي الأساس. ولهذا بنتي هذه وبنات بتعامل اسمه ويتو بلها ربي ركزوا على الجانب العقلاني وانظروا المستقبل بعيد. أنا راني نشوف حالات يا سيدي الفضل وسامحني بكون دقيق شوي في الموضوع هذا سيد أرملات
0: والمقاتل
2: حتى المجتمع ينظرها نظرة دونية
0: صحيح
2: ثم برشا مضايقات حتى في الإدارة حتى كذا حتى بتخدم على زملائها نظرة المرأة متزوجة شكل آخر البنية اللي قاعدة معناها في دار باباها شكل آخر. أما عندنا رانا في مجتمعنا ما زال أصلا في تطوير مع احترام الله وقدرهم رانا ما زلنا ننظر نظرة دونية العظمة اللي ربما تربي في ريتها لكن احترمها شوي أما خاصة المطلقة راي في وضع مزل للغاية سامحني وما عذر إذا كان أصبت عليكم أخيان برشا يستنى.
0: شكرا مرحبا بك عايشك الله يخليك
2: شكرا أستاذ كريم
0: الله يخليك شكرا يعطيك الصحة صديق الغالي وكل مستمعينا على 75 870 900 على الرصيف قسم كافي.

هذه على الرصيف سمعناها بصوت قاسم الكافي. وطبعا على الرصيف هي كلمات بشير اللقاني الحان وأداء قاسم الكافي, وكانت قدمت أول مرة في مهرجان الأغنية. طبعا الحكاية زعما وين باش نوصلوا بيها الليلة, هل باش نوصلوا الحل ما نوصلوش الحل؟ أنا حسب رأيي وطبعا في تواصل مع صاحبة القصة بكل تأكيد وقال تسمع وتتفاعل في كل تأكيد, قلت لي أنا من حبش نعصي والدي وإلا نكون سبب في تنغيس والدي وإلا حزن أخويا وبنت عمي على كراهيتهم. وقد قديش تمنيت أن يكون ولد عمي متفاهم على الأقل باش يعاوني على الحكاية, لكن لقيت روحي وحدي وربما أقرب شخص لي اللي هي أمي مصدت الوضعية ومش قابلة أنها تخوض في الموضوع جملة. قلت لها أنا خديت بوك بالشكل هذا حتى أنت مثلكش تكوني سبب في تكسير عرف العائلة هنا. هل أنه ما زلنا نحكوا على انه جانب الام والا حل اخر ربما يكون مفروض هنا الطرف الاخر محمد, هل انه يقبل على روحه انه يتزوج بفتاة مخها وراسها في حد اخر؟ سؤال صعيب بكل بكل بكل تاكيد, ولكن هنا من الضروري انها ما ان الباب نتاع الام والبو غير قابلين انهم يناقشوا الموضوع هذا, ينجم يكون الحل في ابن عمها في انهم ياخذوا قرار مشترك للاثنين. يعني في الوقت هذاك باش يكون الامر حاسم, ظهر لي مش تقطع العلاقه ما بين عائشه والناصر ولكن بين هي ومحمد كي يكون ثم اتفاق وتفهم من محمد, رغم انه بين قوسين انه ما كملش قرايته ما يش معيار لعدم التفاهم والا عدم النضج اجتماعيا وفي الثقافه الحياتيه. هذا حل من الحلول, هات انك اجلسي مع محمد وتناقشوا في الموضوع بعقلانية وبعده العاطفة بعيد, ربما ابحث ربما على صديقة مقربة من محمد, صديق مقرب محمد يعاونك على الوضعية هذه, تحكي معها أكثر, يعرف مفاتيحه يعني. وممكن بالجانب هذا ان تنجم ربما رافد آخر من روافد الحلول اللي تنجم تقدمها أو نقدمها لك أنك تقدمها لحياتك لمشكلتك وللتواصل هذي. على كل إذا كان مازال تليفون نتكم نجم ناخدوها, رأى مازال عنا وقت نجم ناخد تليفونات على 75 870 900.

إذن هنا كما قلت نرجع لقصة ريم. يعني الحل إذا كان نجموا نبدو نحوصوا يعني في وصولنا إلى حلول بعد تدخلاتكم، خاصة ما تكون هذا عطى للهروب حل كذا حل، لكن لا، احنا الحوار هو أساسا الجانب اللي نجم يعطينا حلول. الحوار النجم يكون طبعا كما قلت جزء كبير منه مبني على محمد، الجزء الثاني اللي رافق طبعا ريم في الإشكال، لأنه محمد حتى هو معني بالعملية هذه وبالحل للإشكال هذه.

0: يحزن الشوق واكتب للناس رسالة، اكتب للناس عن قصة حب الحزين، عن انسان من الحب ويش جرال. يا زين البداية بس النهاية شين، عشق باخلاص وهذا هو كان حال، عشق بجنون وكان يشهد لحنينه، ما حسب للجروح ولا جهت على بال، طيب وطيب تتقرونها على جبينه، بادلت شعور الحب وتحققت آمال، زانت معها أيامه وحلوت سنينه، كان يدللها لين تذوب من دلالها، من زود دلالها كان يغازلها بعينه، كان بحبها يتباهى ويغيض عذال ويفتخر فيها ويناديها الأمين، وكانت تحبه وتقول
1: آخر الحب. ربما الحكاية نتاع الجمعة الجاية في الحكاية هذه في الإطار هذية تو نسلولها في وقتها، أما خلينا تو نحكيه على ريم والحلول اللي ربما ما تروح عليها. مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
2: أهلا، هذا يكون دخل في موضوع نهار السبت، طلعت موضوع الظلو.
1: مرحبا بك. أهلا وسهلا.
2: والله الساعة طلعت بشارة مش وقتها تو أسمع. قلت لك عندي رأي آخر يا أمال معك. عندي قلت ليش تحاول، هو مبين من الضربة متاع الطاولة إنسان ما يفهمش. أنا في بالي قلت حاول تقنع، هي أمها تقولها ماني بنيتك وكبيتك، وقت نمشي بالأصول، أما حسب وقت وقت توم أنا بالأصول، فهم يعني ديما رأي الأصول بالنسبة لي يعني. فأنت حاول تقنعها تقولها راني كبيتك راني بنيتك، أنت في الأول ما جبتش الأم، أنا في بالك علاش فهمت كيف.
1: لا لا ما جبدنا الأم، ولكن الأم كان موقفها صارم يعني.
2: وعادت يديها. الله يهديها. حاول تقنعها هي ساعات الأم قلبها كيف شو ما تقصدش، أما يكون في بالها مصلحة بنتها كما خذي تاني تأخذينتي علاش تظلم نفسك، ما أنا نأخذ حسب الأصول حسب وقت كل واحد وقت عاد، أما بالأصول رأي بالأصول صارت كي زي كبرت ناس يربوا زوج ثلاث أخوات يربوا هاي صيدي صارت هني، أما من بلاد أخرى مش لازم نجبد
1: ربي
2: هني هني أما ما نخيف لهروبا
1: إيه، لكن هي ما خرجتش على الأصول الأم رأي قلت لها الأصول
2: يعني إيه ما خرجتش على الأصول، أما نقصد هي خلينا نأخذ بالأصول كل البنات معنا الكل بنات الأصل ولد الأصل هي راغب فيها به، والراجل تحاول تقنع سامحني حتى القرابة ياسر قرابة ياسر بعيد شر تخلف أطفال معطي والعلم لله وكك ربي هو حكم ترى، تحاول تقنعهم تقول له تحب نعيش معك مثلا كجسد من غير قلب ولا كيش يقولوا في المسلسلات، يعني ما عنديش مسلسلات ما قبل لك فهمتها كيفاش، تحاول لك فهمني يعني نحاول أنا حتى لقي حل معنا والله يخمم فيهم أني تو الله يسخفوا
1: نعم
2: شاء ربي سهل
1: إن شاء الله ربي سهل
2: وحاول يقلعي أمك وحاول يقلع الراجل
1: إن شاء الله
2: في الأخر اختاري أنت تمشي بمخك وقلبك خاصة عقلك
1: إن شاء الله ان شاء الله طرحنا برشا حلول ان شاء الله استفادت ري من طرحنا الليله، ولكن احنا ما عندناش عصا اللي هو احنا ندلوا على اثنيه نقترحوا، ولكن القرار تاخذيه انت يا ريم في اين اثنيه تمشي وانا قرار تاخذيه، ولكن الاسلم انك ما تخسرش عائلتك ولكن تبع قلبك ايضا، هذا هي الحل التوافقي اللي تنجم توصل له بمساعده ربما أصدقاء محمد ليقنعهم ويدخلوا معاك ويعمل جبهية معاك محمد حتى يكون في صفك ويرفضوا حتى هو معاك الزيجة هذية، وهيك ربما عائشة والناصر يتزوجوا وانت ومحمد كل واحد ياخذ طريقه وتتقابل انت مروان. وصلنا هيك لنهاية حلقتنا اليوم من ليلة حكاية، أجمل تحية ذو بن سالم في الأخراج الإذاعي حبيب خراز في تأمين المكالمات الهاتفية حتى مغريان يقول لكم إن شاء الله لياليكم من غير حكاية المشاكل تكون أحلى وأجمل وأحلى من لذيذة للجميع. إلى اللقاء.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. يكون طقس ليلة مغشا بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية وحاليا غزيرة بأقصى الجنوب، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية وفق المعهد الوطني للرصد الجوية. يدخل أعوان الإعاشة والتموين العاملون بالشركات البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين في إضراب عن العمل يومي 7 و8 أكتوبر القادم بمراكز العمل للمطالبة بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 وإدماجهم بشركات الأمة حسب برقية إضراب أصدرها اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين. شهدت صادرات زيت الزيتون خلال العشرة الأشهر الأولى من موسم 2025-2026 ارتفاع الكمية المصدرة ب 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط. في العالم استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون في قصف طيران الاحتلال مجموعة مواطنين قرب شارع النفق شرق مدينة غزة. ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نقلت للجانب الأمريكي شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجية. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يدخل أعوان الإعاشة والتموين العاملون بالشركة البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين في إضراب عن العمل يومي 7 و8 من أكتوبر 2026 بمراكز العمل للمطالبة بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 وإدماجهم بالشركات الأم حسب برقية إضراب أصدرها الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين. أعلن وزير النقل رشيد العامري بلوغ عمليات إعادة تهيئة البواخر التونسية المخصصة لنقل المسافرين وغيرها المخصصة لنقل البضائع نسبة 80% حاليا، وقال إن وزارته أقرت برنامجا لاقتناء 3 بواخر جديدة على 5 سنوات بداية من سنتي 2027 و2028. شهدت صادرات زيت الزيتون خلال 10 الأشهر الأولى من موسم 2025-2026 ارتفاع الكميات المصدرة ب 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط. في العالم، أعلن حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني يحول المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى معسكرات اعتقال جماعية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزكيان أو مسؤولين إيرانيين آخرين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: إنه عرس في إحدى قرى الساحل التونسي. هنا ما زال الناس في أفراحهم يختارون الإدبة لإحيائها، والإدبة هم أبرز ما يميز المدونة الشعرية الشعبية في الجهة. الإدبة أو الغناية يعود تاريخ ظهورهم لأسباب يكشفها الباحث في التراث الشفوي في الساحل محمد عامر حكيمة.
1: في عهد أحمد باي 1854 كان الشاعر قبله البدالجة عند مواطنين اليهود، بينما المسلمين ما يحبوش يكتبوا بالدالجة، يكتبوا بالعربية الفصحى، وطبعا يسمى الججل في الوقت ذاك. أحمد باي أو كما قلنا يعني القصائد متاع اليهود ما مش معناها مثقبين برشا، فيها شوية إباحية. أحمد باي لم مجموعة من الزواتنا اللي هما أدباء شعراء بالفصحى قبل الدالجة، منهم أحمد ملاك والعربي النجار وأحمد بن موسى، هذوما الرواد اللي هنا، وأحمد التونسي، وقال لهم علاش تخليوا الشعر للمواطنين عاديين لغتهم إباحية، بما أنكم أنتم زواتنا

0: وشعراء بالفصحى تعملوا بالدجا. بداوا هما معنا سجعهم وبداوا يكتبوا بالدجا مع الفصحى. وهذا علاش أكثر الأغراض انت على الشعر الشعبي نقل على الفصحى. مثلا الملزومة هي نسخة مطابقة الأصل للمشعر الأندلسي.
1: وكان الباي ينظم مسابقة بينهم إلى أن قرر توزيعهم على المدن، وهو ما يبينه المختص في التراث الشعبي الإعلامي رابح الفجاري.
2: كانت هناك مسابقة يعمل لهم الباي كل نهار أربعة بين الشعراء ذوما، وآخر مسابقة عملها لهم هو يحضر الشعراء شعبيين ويحضر ناس، قال لهم اليوم كل واحد مش نعينه فنجيها مش يصبح هو غادي الشاعر متاعها. فكما أحمد التونسي، كما أحمد الملاك، كما مختار نجار، كما كذا. فطلع نهارتها بعد المسابقة ذيك شاعر الحاضرة المدينة تعتق في تونس
0: موسى
2: صحيح، وشاعر ولاية نابل في الجهات ذيك الشمال الشرقي عندها كذا، وثم شاعر اسمه أحمد التونسي بعثوا الجهة الساحل وبالتحديد لمدينة جمال قعد مدة، ثم حول للمكنين وأسوا بيت الشعر الشعبي. والبيت هذا مازال التوى، وفك الفترة هذيك كل شاعر يخرج قصيد جديد يقول أنا هاو عندي ما يقول يتعدى ياخو نجم يقول الطابع متاع بيت الشاعر أحمد التونسي. فأك علاش يقوله والله فلان عنده بيت مخرجه بالطابع، فكان هو أمين الشعراء في المكنين.
1: ويتوزع الإدبة وفق خارطة جغرافية محددة في الساحل.
2: الأديب ذاي الشعبي هذا اللي نسموها الغناية اللي هي معروفة في الساحل بدرجة أولى، ولاية المستير، بني حسن، زرمدين، شمال، هذوما عندهم فرق قردانين بمبلا فيها برشة أدبة كانوا قبل توفاو وفيهم سعفة ومازال البعض التوى في خنيس. تمشي مثلا قصر هلال بتلقاش مكنين تلقى عاصمته أهرجان جديد وما أدراك، تلقى في ولاية المستير، تمشي لسوسة في سوسة تلقى في مساك، وتلقى في جهة النفيضة.
1: وحتى الذين غادروا جهتهم حملوا معهم الإدبة في ترحالهم.
2: تمشي لتونس موجود في المرسى. علاش في المرسى؟ لأنه في المرسى ثم هي تسمى جهة الكرم، السكان الأصليين متاعهم مشاو وعملوا ديار الغادي وعائلاتهم الغادي والتو يعرسوا بالإدبة. أصلهم من عميرة حاتم وعميرة الحجاج ولاية المستير، وقت مشاو الغادي واخداو وقعدوا الغادي هزوا معاها مكلون التوى في الصيف، يهزوا جل الإدبة يهزوهم من هنا الغادي يعملوا بهم العرس.
1: والإدبة نوعان،
2: ثم اللي في الحقيقة اللي تثيق فيه برشا برشا هو شاعر، لأنه شنية يخرج القصائد اللي حاجته بها، وحتى كي ينتقي شاعر متاع غيره يعرف اش ينتقي ويأديه، وغالبا يلحنه. توا بشير بكار في بمبلة هو شاعر وأدي يكتب، وثم أدبة يسموه باللغة العامية هطاي. الأدبة عيتوها هطاي علاش؟ لأنه ياخو شاعر غني يحفظ متاع غيره يغني بمتاع غيره. ثم زوز ألوان متاع أدب شعبي، اللون الأول هو الحيطي، الحيطي ولد المدينة، الحيط تلقاه في المدينة. عندهم بالنسبة كي يغنيوا الفرق متاعهم في المكنين ولا في كذا عندهم التزام معين، الدربوكة ما تلعبش، يغنيوا والناس تسمع ويظهروا معاهم ويبدو يتبعوا فيهم بالواحد بالواحد، فهمت؟ فهذوما الحيتي. وثم الحفالي النوع الثاني اللي هما كيما خليفة الدرين وبرشا حتى بشير بكر يدخل الطبال.
1: ولا بد أن تتوفر في الأديب هذه الخصال.
2: الأديب في شروط، يغني صحيح، يكون متأدب حتى في مشيته كي يبدأ في المحفل، عنده مشي خاصة يمشي هو والسعفة اللي يشدوا عليه من جهة أخرى عنده مشية عندك يكون صادق في مواعيده كي يأتي مواعيد العريس، لأنه ما يتخمنش بالكونترات بالعقل بالكلمة. يقول له روح عندي نهار 3 أوت عندي كذا كذا، يقول له بعث لي 50 دينار عربون، يا بعث كلمة واحدة.
1: قصيدة الإدبة فمختلفة عن غيرها من القصائد.
2: باش وصلوا فرزوا الإدبة على بقية الشعراء الأخرين، ننطلقوا من الشعر الشعبي. الشعراء الشعبيين اللي كانوا هذوما قبل كانوا فما البعض يكتب قصيد غنائي، كان مشي يغنى من طرف الوتريات أو الشعبيات، ما يزموش يفوت العشرين بيت، العشرين بيت قصيد شعر شعبي مهما كان الغرض. ولذا كان شاعر غنائي محضره مش يعطيه للأدبة عنده الحق يوصل حتى 35 و40 و50.
1: وهذه أغراضها.
2: أول حاجة الجد، الجد هو متاع الصلاة على النبي، واللي كفر على الذنوب متاعه، وإلا مع التشويق متاع الحجاج كيفاش يشجع الناس قبل ما يمشي للحج ويذكر المراحل متاع الحج، هذوم الكل يتسموا الجد.
3: سميت باسم الذي حير حيام، خليك ستر قادر امتين، يا من احضر زيد صلي وسلم على المستحمد ناصر الدين.
2: الغرض الثاني على البرق، البرق هو المطر، هو كيفاش يصب يضرب البرق تتصب المطر، يزم يعرف الشاعر وين يصب المطر، ما يمكنش يصبها في الجريد وقت الدقلة يقولوا له وين صب في المطر الغادي، صبها في الشمال الغربي، وعنده قواعد متاعه هذا متاع المطر. يبدأ البرق والسحاب ويبدأ يتنقل بالسحاب، أنا هي الجهات اللي يتعدى منها سفاقس كذا كذا يسموه اللوجة، اللوجة ذاك في البرق، وبعد يصب المطر، وبعد يوسف كيفاش يطلع الحشيش وكيفاش تجيت وكيفاش النعمة تكبر وكيفاش يحزدوا وكيفاش يلموا الحصيدة ويعرسوا.
4: يا أهل حضي البارق في عالي الصعوان أو ينشرع يشرع مضيع عقب ليل.
2: الكوت متاع الفرسين، يوصف الفرس من هنا لهنا والفارس. النجع كيجيب النجع هو كيفاش المرحول وقت مشى مشى معاه مشات معاه حبيبته وهو مش يمشي يحاول يخلط عليها عن طريق فارس ويوصف صعوبات وكذا، هذاك حتى ساعات يرى مع حبيبته ولا ما يراهاش، المهم يوصل لها.
4: أيوة العيال.

0: الذحذاح اللي هو ولا صايب شوي معناتها بلاد الهوال ولا غوال وفيه مخاطر يتعرض لها هو باش يمشي ويطل على حبيبته معناتها يشوف يموت ويشوف يحيى. والغزل فيه وصف فيه الوصف شو معناتها يعرف يوصف المرأة.
1: أيوة الغزل السما الأخضر وإذا كان فيها إباحية ولكن إباحية مش واضحة مدرقة شوية
0: صحيح.
1: هي معناها يسميه الأخضر المجرح.
0: ثم الفخر يتفخر كم يحب الأديب وأنا ما كيفي حتى أديب وأنا اللي يجي قدامي راني نمسحه وأنا كذا لحرش أقوى من هذا. وقت لي يشبكوا بعضهم ساعات يحرش واحد يقول له أعطيه قصيدة حرش يطلع له الآخر يقول أنا فلان وفلان وفلان وهل يبقى بني ظاهرة وما يسوى حتى شيء وراه كذا يتغاشش الآخر.
2: وارتبطت بالإدبة في المحافل والأعراس عادات وتقاليد.
1: رباط قصيدة فيها تشينة خبو ويزم الشعر الآخر يحلها وحتى كان ما عندوش يقرأ فتاشة إيش يعملوا في الرباط. جي مولات العرس أم العروس تربط وقت اللي يغني شعر لول الرباط اللي يعطي تشينة متاعه تجي للشهل الهدي تربط له محرمة في أذنه إذا كان ما حلش تقدر المرمى عليك العيارة وساعات طالب المقعلة قبل.
2: وما لا يعلمه كثيرون هو أن الأغنية الوترية التونسية نهلت من قصائد الإدبة. فمثلا فرق غزالي الصليحة هل تعرفون قصتها؟
3: فرق غزالي
1: جاءت صليحة في عرس في منزل حرب متاع عائلة جويرو. عائلة جويرو ذي عائلة غنية. جات صالحة وما جاتش ليلة غناها هي برا جبابة تغني هي درجوين ولكن ضيفها جمعة كاملة. فخي جمعة ذيك سمعت من جملة ما ليلة من الليالي غني ليلة صالحة ليلة غناية ليلة سليمية الأخري تغنات ما نعرفش غناها مولاها أحمد الشاوش ولا إنسان آخر غناه قدامها وهي حاضرة كضيفة وقتها غناه من فرق غزل عجبتها خذتها هي عنا كاملة احنا هي ممكن خمس ولا زوج غنات منها هذا يزيد وعندها قصة قصة حلوة ياسر. أحمد الشاوش مشى لولاد قابس يخدم هو مقني من مقنين حب طفلة أخذها في قابس وما يروحوش قبل عرس الغادي وقعد الغادي بعد ستة سبعة عشر سنين دهولهم مش يروح نهائيا المقنين ما قبلهاش قبل ما يقبلوش برا عائلته قالوا له لا يا انت يا هي طلقها معناها مجبور لانه قبل ما نجمش يستقل على ابوه وقاعدين حب عليها ومش جمله حتى فيها بيت اللي متغنيهم صليحه معناها يذكر عنده امل في انه يترجع له.
2: وهل تعلمون أن راؤول جورنو غنى قصائد إدبة وهي أغاني شهيرة يحفظها التونسيون ولا يعلمون قصتها؟
0: ريتوش خديجة ديك كذا هذيك عندك هي وعندك يا خديجة نسكاروني زوز أغاني سجلهم راؤول جورنو وبالكونترات وكان يعدي فيهم برشا باك السيديات
2: بالتورديس
0: صحيت صحيت وأنا من الناس عندي منهم نسخ دم أراهم هما أصلا أدبة وهما اللي باعوهم لي راؤول جورنو.

0: العدبة أو الغناية شعراء الأغنية الشعبية لم تنصفهم البحوث والدراسات ولم تجمع أعمالهم في مدونة مكتوبة، لكن ما زال لهم جمهورهم وشباب في الساحل يحفظون موروثهم الشعبي الشفوي ويلبسون عباءة الأديب في محافلهم.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري. الإدبة فرسان الشعر الملحون، إعداد وتقديم أسمى البكوش، إخراج وليد بخريس. إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عمي صندوق الحاشة وين نعملوه؟
1: هو من جهة والقصعة والقدر من جهة ثانية وبينهم تركب الحاجة. أسرع أسرع خلي نفيق الأولاد ونتوكلوا على ربي.
0: باي
2: الله الله الله الله يا سي أحمد مطوس برجالها
1: عبد الدايم
2: ومادي وبكر ومنصور وحميد وبركة وزايد. إن شاء الله جينا في الوقت يا سي أحمد. أنت بونا هيك تعمل فينا ولا تحبنا الضحكة بين النجوع؟
1: صاحبي عون بعث لي أولاده وجماله حب يضيف. والشيخ عون صاحبي من قديم هم نزلين في الوعرة.
2: تبيعنا تبيعنا وانت سيدنا.
1: ما تقول هذا يا مادي؟
2: علمتنا حب الأرض وحرمة الجدود.
1: مادي
2: أشبيه الدنيا عقبت أشبيكم أهل المطيس بالعاركم وسواد نهاركم وذل جاركم يا خيبة أعماركم. الدنيا اللي ميسفين عليها أشبيها موتوا الكل يلعنها الأحياء يلعنها. الجبانة اللي رفعت جدودنا ترحب بينا ولا عيش الغبينة.
3: خلينا نتفهموا يا مادي.
2: لا يا شيخ عبد الدايب لا معاش نصبر معاش ساكت يا سيدي. حمد شيخنا رجلنا وكريمنا بونا هاربي ثلاثة وحني رجال نكتلوا في جيبنا أخي توفيك الموت الليلة نكتل روحي.
1: يا مادي شبيك تنوح علي ولا مازلت حي شد روحي.
2: يزي يزي بصبرت يا شيخ وغبيت عهنا ظهر المطيس كبار وصغار عهنا ظهر. وين هالنغرية وين هالنغرية والدم الصافي؟ دور بداسي حمد لا تشاور ولا تلاور لا تقول مطراحي يقعد فارغ والبوب يغرد في داري لا تقول ناس يضيعوا من بعد يا سي حمد. هكا ولينا نفسي نفسي لا ترحم المات يا شيخ.
4: واش بيهم الجماعة أحمد دوليدي؟
1: قالوا نقعد يظهر النهار يودعونا.
4: لا لا يا حمد دوليدي لا لا راي أمك عارفة لكن الراي للرجال. واش تحبوا منا يا اخوتنا؟ خلنا بعدوكم يمكن هالحرس يخفف عليكم والبر ما صعيب.
2: امي سالمة امي سالمة البركة عندك والخير فيك مطوس بعدك خالي. ارجونا ارجونا خلنا نرحلوا معاكم نسلموا في ارضنا كيفكم ونعيشوا في الغربة. هي عالدنيا تكلم.
1: تكلم يا عبد الدايم تكلم. مادي يبكي وينوح ما خلنا شكون يتكلم معاه. اسكت يا مادي اسكت قول يا عبد الدايم فهم.
3: ها يا سي حمد القلب معبي والناس مخلطة. اللي ما نقدر نقول انا طق به مادي واللي تسمعوه مني الكل يا اهل مطوس حرام علي ما نكسب حتى مولاة المحل إذا رحل الشيخ حمد وتحرم علي مطوس إذا سلم فينا وهجرنا وفضحنا. ونقسم بالله نقسم بالله لا واحد ينزل سلاح شاكر من على كتفه إلا برضه.
2: أي أي ازهر يا شيخ عبد الدايم ازهر خلي الحجر والجبال تسمع وتجهد. الحمد لله تو رجعت الروح في مطوس دغرت يا شارخة دغرتي. احكم يا شيخنا احني والله زينك نموت قبلك لجلب الميعاد يا شيخ وليلة قبرك ما تباتي البرة زغرتوها ما توصل يا زغرتوها
4: صلي على النبي صلي على النبي. حليلي يا حليلي مادي شاش وقطايطة طيرة الكبوس الملح والداد في عيون الخسام
2: قلوبنا دم ورجالنا ذلت ذلت رجالنا. تكلم يا شيخ عبد الدايم ازهر ازهر كيف جدودك يا شيخ.
3: الليلة ليلتك يا مادي جليت على قلبي الغمة وينكم يا رجال؟
2: أني وشارخة نكمل نومنا هني في باب الدار.
3: دبش الشيخ حمد يرجع لداره.
1: يا ولادي يا ولادي كيف والراجل صاحبي بعث أولاده وشماله وبنيل عشة يرجع فيها وانا وعدته اصبر شوي.
3: جمال الشيخ عون نعبوهم بالقمح والشعير والزيت والشريح هدية من المطيس لأولاد سليم. والشيخ عون الشيخ عون لازمنا نكرموه ونعرفوا قدره.
2: ايه ازهر يا شيخ عبد الدايم ازهر بعدكم يا كباراتنا مطوس خالية دغلت يا شاكر
1: يا شاكر يا شاكر يا شاكر وينه ولد خوي شاكر وينه؟
5: أنا هني أنا هني يا عم الرجع في الدبش.
1: سلم سلاحك العبد الدايم. المكح لما تبات كان عند الشيخ.
3: لا يا سي حمد لا ما ناش ذريرية.
1: باليمين الكبير سلاح شاكر ما يبات كان عند الشيخ والشاكر فرحان. بنادم يا الأخوة محل خصص اغلطنا سامحون. انتم ما تعرفوا معزتكم عندي وروسكم جنية خايف عليكم وحاشم على روحي ونعوم ونقص من عرق. اسمعوا كلام عبد الدايم راجل سيس ومجرب.
4: الله لا تحرمنا من كباراتنا وخوتنا العيشة بعدكم حرام. الدم صافي الحصيل نادي باللي سمع بالخبر جي من الدار يبكي كيف الغشير الصغير وانين سكت فيه. هيا يا ابناوير برشوا خلي نبرش معاك البراش راهو يجيب المطر ويطير النوم ويحنن القلوب. هيا يا ابناوير
2: واني معاكم.

0: يا ربيحة تهربي من البلاد
1: وما تعلمناش حتى حورية ما تخبريهاش.
2: والله لعلمي هذه صحبة ولا بلاش.
3: وكيف نقول لكم لعلمي لخبري؟ الدبارة بين شاكر وباباي.
4: هاي هاي نوصلكم أنا للبرقي وبني قنديل. هاي
0: توصلنا أنت يا حميد.
5: يوصلكم زايد وبركة. حميد عندنا دي حاجة.
6: راسك وراس شاكر يا حميد.
7: إيش معناها باباي؟
6: شاكر بالأسلاح وانت أسلاحك ما يفرقكش. وين انت وين شاكر؟ من الصبح لليل كيف ظلنا؟
7: ايه يا باباي ناس عليه ولا ناس على راحي؟
6: وعلينا الكل. ورد بالك منه وعليه.
7: هي خبر شاكر وطلب منه الاذن ولا يغضب.
8: نغضب منك يا حميد كيف؟ ونلقى خير منك رفيق. هيا هيا حميد من تو ننزلوا الملك.
7: ايش نعملوا فيه؟
8: وين نمشي الصيدة حرموه علي. الأرنب كي تتعدى من قدامي نقول لها خيوتي سامحيني غلط معاك. على قال نخدموا الأرض نميلوا الزيتون ونحضروا الكرم وننظفوا الماجن.
7: معاك حق
8: الخريف العام بدري قال الحدسة.
6: ربي خيرها بزايد. هنوني ما كمش صغار سايسوا الدنيا لحالي دوم. أنا مع منصور ناصب بالخربقة قدام الجامع ونطلوا على الفج الشرقي.
8: به هاي هاي

0: يا رافا بوبرينيس يا رافا بوبرينيس يا رافا بوبرينيس ولا نكذب عليك حل فمك وقول لي بوبرينيس
1: قلتلك
0: اي اي اي
2: اي كرف اي شعر بنت عمك
1: تعذر فيا وتقول لي خويك
2: ما تجيش جاعك بعد الخوف.

0: لا جدونا كفوه في الحبس داروه وقت اللي فات ولدت طلقوه وياه اللي ما عنده سنة هاموك باش ترسم هقعد في الميعاد حرم
1: الزيتونة والنعشة والناكة أحمد اللي فقدهم فقد الخير والهمة.
2: كلامك صح يا شاكر، كلامك صح.
1: أحمد أحمد البنات جاءوا ماشم كيف العادة شواء من النهار، وين المكحلة؟ ويني
3: المكحلة؟ فارغة، نسيت ما عمرتهاش.
1: هك أحمد هك تفضحنا، إيش نعملوا بالسلاح الفارغ؟ قول
3: إيش من خبطوه حتى بيدينا. هيا هيا اليوم يبان العار.
1: هيا هيا
4: أشاكر أحمد، وين أشاكر؟
1: أشبيكم أشتم ذيب ولا شكون؟
3: هم ما فهم شيء، تعبان ولا؟
4: البل هسها مبروك وجماعته.
1: مبروك مبروك في هالوقت؟ يا الله نهار.
5: قالوا كان عندكم رسالة، خلي يلحقوا.
3: هي إننا نلحقوهم ونوروهم أشاكر.
1: استنى أحمد نتفاهموا، المبروك ما معاش لعب، نسلحوا بنداك وحليش عنا. قوله إيش عنا؟ كان الخيل ولا مك على فارغة؟
3: هي باهي هي نقعد واقفين نتفرجوا كيفنا كيف البنات.
1: طبن والفرسان نازلين، هو بكار ومادي وزايد وبركة.
3: أنا لحق وحدي، خلي نموت.
4: لا لا أحمد يلا لا نمسيبات أو تستنى لنفسياتنا. شدوه معاي.
6: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح.

سيده المقام العراقي محمد القبنجي. إنتاج إذاعة جمهورية العراق من بغداد. أول قارئ مقام عراقي سجلت له اسطوانة.

0: هو مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي.
1: طهر فؤادك بالراحة

0: محمد القبنجي.
1: حياتي غناء وابتهال لخالقي، وحب بعيد الغور يملأ أيامي لوطني ولشعبي.
0: سيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرجاً.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في رحلة إلى جذور الفن العراقي الأصيل، إلى الأصوات التي شكلت وجدان بغداد وحفظت تراثها جيلا بعد جيل. حديثنا اليوم عن رجل إذا ذكر المقام البغدادي ذكر اسمه قبل غيره، عن صوت طبع ببصمته تاريخ الموسيقى العراقية وجعل من المقام مدرسة قائمة بذاتها. إنه محمد القبنجي، سيد المقام العراقي بلا منازع.

0: يمتى يمتى يمتى تذكرونا.
1: محمد القبانشي ولد في بغداد عام 1901 في حي الكرخ العريق، الحي الذي كان وما زال منهلا للعلم والفن والأدب. نشأ في بيئة محافظة كانت مجالس الذكر وتلاوة القرآن فيها جزءا من الحياة اليومية، فتكونت لديه أذن موسيقية حساسة ومخارج حروف عربية سليمة أعطت صوته تلك القوة والوضوح.
2: إني محمد القبنشي ابن عبد الرزاق القبنشي، وكان والدي